0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: لا ينكر المرأة أن يرغب فيما لا يعرف. ومن الأقوال والحكم أيضا يقول حكيم: بالنسبة لمعظم الرجال تصحيح العيوب يعني استبدالها وتغييرها. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: حب الذات هو بالون تخرج منه عواصف الرياح عندما نحدث فيه ثقبا. ونختم بهذا القول: قم بتقييم الرجل بناء على أسئلتي لا على أجوبتي. أصدقائي أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام المصدح فيصل الكسمي.

0: أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان.
1: مذ افترقنا ما عاد الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت،

0: علمني حبك أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران.
1: والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك.

0: أذكرك، وأكبر الخيانات النسيان.
1: علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهي ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء. علمني حبك.

كانت هذه أغنية الليالي، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي، أغنية نادرة في حفل حي للعندليب العصمر عبد الحليم حافظ. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى لغني وأجملها. معكم جي الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ بأغنية وهي من كلمات أحمد قنوع والحان سهيل عرفة، بو أمل الفنانة السورية أمل عرفة. أغنية لحنها للثنائي التونسي المتميز الفنان الكبير سلاف والفنان الراحل أحمد حمزة، وتقدر نستمع.

بخطوته الدوايا وحل وقت الحلم والترتيل. ظليمة خفيفة هادية سرايا تبشر الشاعر بقدوم الليل. صاحبي إذا جفاك النوم والكاس الراحة ما وجدت سبيل.

سحر الليل ملا عيونك، سحر الليالي كاس ماله مثيل، وإذا السهر ثقل جناح جفونك اسند راسك على كتف الليل.

كان هذا صوت الفنان الخالد محمد الجاموسي، سكون الليل، المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى لغادي وأجمل. معكم منجي الشعري، فيصل الجسمي، أنتم على دسفاق سف أم، الاختيار الموالي الفنان المغربي الرائع سميرة سعيد تغني أصمر ملك روحي، وهي أغنية اشتهرت في خلال الثمانينات من القرن الماضي.

كان هذا الفنان الملحن الكبير محمد الموجي وأغنيتي أنا قلبي ليك ميال. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا الحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والخرج إذاعي منجية الشعري، أما المصدح فيصل القاسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات عبد السلام زقلام وألحان الفنان الكبير الراحل الليبي محمد حسن وغناء وردة الجزائرية ليالي الغربة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذا النغم الخالد الذي جمع الفنان الليبي محمد حسن وورد

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسافر.

غير شريك، ورسمك وحده ينتظر. ألوذ لوعدي وأجمد فيك، وأحلامي على متسع الانتظار، جنود مستعدة لعودتك. أسمر ليلي فأسمع بحة عودك

جرعة من عطر في فم الدهر المكحل بشذا فردوسي العطر، وحسبها أيضا أنها فجرت في عروقي جدولا يسكب العطر على الزهر والندى.

دورا من اللحظات وأسكو وجع فراقها والابتعاد عنها ولو لهنيهة واحدة، وهي لم تعتب علي، فقد قدرت انتظاري لها وقدرت لومي الذي لم أقل. أهلكني الخجل ولعنت كل الظنون وصدقت شاعرات الجن في وصفها لي عاشقة التي لم أحسب لها حسابا إلا إنها معذبة التي أحبها كثيرا.

بعدت عنك بعيدا ضللت الهدى فكل أفق في عيني فرصة لمحاولة الوصول بسرعة فعلى موج ضبابي مستعجل علي أن أحجز تذكرة سفري أيها الليل الذي أنت مؤنسي في غربتي عن حبيبتي الجميلة أرني المجهول مغمورا في كونك البهيم لكي أجد حلا لرموزه المعقدة وأسكب الشذا في ملامستي لهذا الموج لأمضي في امتطاء مخاطر الدروب العوسجي والضباب المتقطع أدركني حيث يجب أن أصل إلى حبيبتي ولا تتركني محروقا بشوقي

تنتصر في خاطري، فلقد بكت جميعها في مجهولي الموعود حتى انجلى وانقشع، وهتفت في داخلي سأعود سأعود.

0: إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي. الحلقة العاشرة،
1: عرفنا في الحلقة الماضية الشدة والصرامة التي كان عليها هاشم ابن يحيى حين لم يمهل شباب المهدية أكثر من 5 أيام للخروج إلى القتال. أما داخل القصور فالحديث الذي دار بين جعفر وأبيه أثار قضية تريد أن تطفو على السطح. وإن كانت الحرب سجالا بين كر وفر، فإن الجوسسة والتحالفات تلعب دورا هاما في رسم خارطة المعارك. ذلك ما لمسناه عندما التقى المنصور بأمير سجلماسة. أما فاطمة فمصاحبة ابن عمها لها حتى مشارف المهدية أكد لها ضعفه وجبنه وقذارات مراميه. وإن لم يقع حماد في أسر جعفر وجماعته فقد قبل المشاركة في لعبة قذرة ترمي إلى التخلص من المعز لدين الله الفاطمي.

0: هل أفهم من كلامك أنك؟
1: نعم يا مولاي، أريد أن يكون لنا جيش مدرب من السود، مهمته الدفاع عن المهدية زمن الحرب، وحماية آل البيت ورجال الدولة، وفرض استتباب الأمن.
0: للخوض في هذا الموضوع جمعت اليوم إلى مجلسنا هذا كلا من الحسن أبي جعفر وابن المعز، حرصا مني على ألا أنفرد بالرأي، فما عرضت علي من أمر يقتضي التريث والمشورة.
2: حتى هذه الساعة لم يتسنى لي أن أفهم ابن يحيى.
1: ليس في كلامي لبس ولا إبهام يا أبا جعفر، لم أخفي شيئا على مجلسنا الموقر.
2: ما قصدت صراحتك، لكنني خشيت اندفاعك، أخشى أن تكون مسرفا في طموحاتك يا هاشم، إنك لا تحسن فهم الناس.
1: وماذا تريد أن أفهم أكثر مما فهمت؟ جنود كسالى، وجيش اعتراه التعب، وقادة تجاوزتهم الأحداث. أنا جئت في مهمة كلفني بها أمير المؤمنين، وأرجو أن أقوم بها على أحسن وجه.
2: يبدو أن المدة التي قضيتها بعيدا عنا لم تغير منك شيئا، فحياتك غريبة، كلها ألغاز، ومراميك بعيدة ليس لها حدود.
1: لكل امرئ أن يحيا على النحو الذي يريد يا أبا جعفر. وإني من الذين يعرفون قيمة الأسرار، ومن حق الاحتفاظ بما يخصني والعمل على كتمانه، فأنا لا أكشف عن سر، ولعل ذلك ما جعلك في حيرة مني.
2: أنت تعلم يا ابن يحيى أن العلاقة بيني وبينك علاقة إخاء، ولا أراها تعدو ذلك ما دمت على احتراز مني،
1: ولا أظن الشعور الذي أكنه لك يزيد على ذلك المدى بعدما كان بيننا يوم كنا في عاصمة
0: ما اجتمعنا لمثل هذا الحديث، نحن هنا للتباحث والمشورة، فما رأي ولي العهد فيما عرضه علينا ابن يحيى؟
3: قد لا يهمني الأمر كثيرا، لكن لي سؤال لا يخلو من فضول. لماذا يرغب هاشم بن يحيى أن يكون لنا جيش أسود؟ ما أرى ذلك إلا بدعة قد تكلفنا الكثير.
1: ما هو بالبدعة يا ولي العهد؟ والعباسيون من قبلنا وكذلك الأمويون كان لهم حرس خاص من جنوب الصحراء، وقد تهون الكلفة مقابل رفعة شأن الفواطم وفتح قلاع فاس ومكناس وبغداد ومصر.
0: أرجو أن يكتب لنا النصر، سوف نفتح خزائن المال لجلب المرتزقة كما أشرت به أنت يا ابن يحيى.
4: سيدي سيدي،
0: ماذا ماذا جرى؟ ما كل هذه الجلبة أيها الحاجب؟
4: سيدي، لقد جاء دليل يحمل هذا الكيس وبه رأسان.
0: ماذا تقول؟ افتح الكيس يا جعفر حتى أرى.
5: هما رأس من أوفدت إلى صاحب الحمار للجوسسة.
3: كيف يقتل هذا الأخرق رجلين من رجالنا يعني؟
0: لا داعي الانفعال، تلك كانت خطتي لأختبر صاحب الحمار، فليرتقب مني هذا اللعين ما أنا فاعل به وبأتباعه الهمجيين.

0: عصيبة علي يا مولاتي، لم أذق خلالها مناما هانئا، ولم تعرف السكينة إلى نفسي سبيلا. وما زاد من حيرتي وخوفي إلقاء القبض على العم سعيد، فأنا لا أعلم شيئا عن مصيره، وخوفي لو تفطن أمير المؤمنين لغيابه ماذا سيكون موقفي أمامه؟
1: إن المنصور على علم برحيلكم المفاجئ، لكن خوفي الشديد من ابن المعز، فما عساي أقول له لو سألني عنك؟ لقد أنقذني قدومك من مأزق عظيم. أما العم سعيد فسيرسل أمير المؤمنين من يبحث عنه، إنه يكن له ودا عظيما، وأرجو أن لا يكون قد أصيب بسوء.
0: لن أغفر لنفسي ما سببت له لو لم يعد، لقد غلبت علي الأنانية لما قبلت به مرافقا لي. ترى أين أنت يا عم؟ أين أنت الآن؟
1: لا تهتمي بهذا الموضوع، سوف نتدبر أمره. لم تحدثيني عن زيارتك لأهلك وذويك، هل قابلت حماد؟
0: ما عاد حماد الذي عرفت منذ الطفولة، صار أميرا لصعاليك يقطعون الطريق، تبدل وتغير، سقط عن وجهه قناع الشهامة والنخوة، صار زير نساء تسكن خباءه الجوار والسبايا.
1: إنه لا يستحقك ولا يليق بمثلك، لكن لماذا لحق بك إلى مشارف المهدية؟ وما الذي جرى بينه وبين جعفر بن الحسن؟
0: كيف وصلتك الأخبار؟ ولم يكن معنا غير جعفر.
1: إن لنا عيونا ترصد كل كبيرة وصغيرة، أنسيت أننا في زمن حرب؟
0: ما دار بينه وبين جعفر كان طي الكتمان، لكنني اكتشفت جبنه وخوفه عندما التف حوله الفرسان، ولست أدري كيف قبل أن يفرط في ليعود أدراجه خاسئا.
1: أبمثل هذا الجبان يعتد يا ابنتي؟
0: إن تخليه عني بمثل تلك السهولة يعد خيانة لما كان بيننا من ود، وأنا الآن

0: متى حضرت المجلس؟ إذا كان هذا يصدر منك فماذا يكون من غيرك؟
1: ما وجدت في الحديث مع هاشم بن يحيى إلا ما ينطق به أمير المؤمنين.
0: ما قصدت اعتراضك على ما رآه هاشم قائد الجيوش، لكنك صرت في المدة الأخيرة تخالفني علانية وجهرا. اسمع يا معز، إن كان لك رأي مخالف لما أراه اكتمه في المجلس ثم حدثني به عندما نكون على انفراد.
1: لكن أليس المجلس للتشاور يا أبي؟
0: أجل، لكن يجب أن نكون على نفس الرأي أمام الوزراء وقادة الجيش. لا أعقد مجلسا يخالفني فيه أقرب الناس إلي. ثم كف عن مناداتي بأبي، إن المجلس أصولا وترتيب.
1: ما الفائدة من الجلوس إذن؟ لن أحضر مجلسك مستقبلا حتى لا ترى مني ما يزعجك.
0: ما هذه إلا حجة تتذرع بها كي لا تحضر المجلس؟ لا تنسى أنك ولي العهد، ثم إياك أن تتخلف عن الحضور حتى تكون خير خلف.

0: من هذا الرجل المنبطح بين صنامي الجمل؟
1: إنه عجوز ميت.
0: لا لا لا لا، بل هو حي. هيا هيا ساعدني على إنزاله من فوق ظهر البعير.
1: كيف يكون حيا وهو على هذه الحالة؟
0: إنه يتنفس وقلبه ينبض ببطء. هيا هيا امسح وجهه المعفر بالطين وناوله شربة ماء.
1: هيا هيا.
2: الحمد لله. يا ولدي، كدت أموت. ما ترك الأوغاد في جسمي عظما سليما.
1: أنت العم سعيد ولا شك، إن أمير المؤمنين في انتظارك وقد كلف كل الحرس بالبحث عنك. هيا اعتمد على ساعدي.
0: هيا هيا
1: ولنعجل بالدخول حتى نزف البشرة لمولانا. هيا
0: هيا هيا.

0: إذن لقد ضللتما الطريق بعد أن تهتما في الصحراء. هيا هيا اروي لنا ما جرى لك يا سعيد، أراك الآن على أحسن حال.
1: يا مولاي، أردت أن أنجو بنفسي لما لمست غفلة من الحارس فارتميت عليه. أريد أن أخذ بتلابيبه وأعجنه بقدميه، لكنه انحرف عني بخفة ورشاقة وأوقعني أرضا وغرس أنفي في التراب، ثم جذبني من رجلي وجعل يجرني كما يجر الحمار.
0: ألم تدافع عن نفسك يا سعيد؟ أم تراك جبنت؟ يبدو أنك شخت وهرمت.
1: آه يا مولاي، إن كل ما بجسمي يؤلمني، صار موقفي يبعث على السخية، وندمت على تهوري.
0: حق فيك القول، وفي الهيجاء ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزال.
1: يا مولاي، أشفقت على نفسي لما رأيته أثر ذلك يأخذ برأسي ويثني عنقي، وراح يضرب صدغي بجمع يديه وبطني بركبتيه حتى أغمي علي
0: العين،
1: وأيقن أنني هلكت. فرمى بي فوق جملي بعد أن طوحني يمينا ويسارا.

0: ماذا جرى يا سعيد؟
1: بقيت في غيبوبة، لم أفق منها إلا عندما عثر علي الجنود خارج الأسوار.
0: وحق الله، لن يفلت الجنات من العقاب، ولن يكون مآلهم غير الهلاك.

0: يا ابن يحيى.
1: نعم.
0: لقد اصطلت رؤوسنا تحت لهيب الشمس المستعيرة الملتهبة، وأرهقنا التمرس على القتال فوق رمال هذه الصحراء. إن هذا التدريب لأشد من العذاب.
2: ويحك يا ابن حوقل، أتجرؤ على مخاطبتي باسمي؟ لا تظنن أن القرابة التي بيننا تخول لك بالتجاسر علي. إياك أن تتدخل ثانية فيما لا يعنيك، وعقابا لك ستزحف فوق هذه الأكمة من الأشواك. هيا هيا، عجل بتنفيذ ما أمرتك به. أما أنتم أيها الجنود، تسلقوا الجبل حتى تصلوا إلى القمة. الجيش في حاجة إلى سواعد من حديد، لا إلى أيادي الجوار الناعمة. أريد أن تدمي نواتئ الصخر الأكف، وأن تلهب الشمس الوجوه والجبال. لكن أين ابن حوقل؟ إني لا أراه. أتراه خالف أمري؟ أين هو؟ أين هو؟
1: كان مغتاظا، ولعل في نفسه مثل ما في نفسك أيها القائد.
2: ويحك، أتقارن غضبي بغضب واحد من جنودي؟ ثم إنني سألت سؤالا فما أجبتني عنه، أين هو هذا اللعين؟
1: لقد ركب فرسا وسار في هذا الاتجاه.
2: إلى أين؟ إلى عدونا صاحب الحمار. هيا خرجوا وراءه حتى تجدوه.
1: أنا أقتله يا أمير.
2: إذا وجدتموه فأتوني به حيا، أريده حيا حتى ينال عقابه على يدي. هيا عجلوا بالقبض عليه.

0: ها قد وجدناها أيها القائد.
1: انزل انزل من فوق ساوة حصانك، أنا لا أتحدث مع من يعلو ظهر جواد. هيا انزل. أتخالف أوامري يا ابن حوقل؟
2: لا حاجة لي بالخدمة في جيش تقوده أنت يا ابن أحيا.
1: وتجرؤ ثانية على مناداتي باسمي؟ أتعلم ما هو جزاء من يرتد عن الفواطم؟ إنه الموت حتى ولو كان من كان. أتظن أن انتماءك مثلي إلى بني الوليد يسمح لك بالتطاول وإعلان العصيان؟ هيا أنزله حتى يجثو على ركبتيه أمامي. خذ سيفك أيها الجندي، خذ سيفك واقطع رأسه في الحال، لا حاجة لي بخائن. هيا اقطع رأسه ولتعلق جثته على سفح هذا الجبل حتى يكون عبرة لكل من تحدثه نفسه بالخروج عن الصف.
0: هيا هيا,
1: هيا, هيا, هيا, هيا.

0: تأليف نوري ذويب،
1: إخراج عبد الله الوافي.
0: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
1: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة. شارك في التمثيل صابر محمد، محمد بن فقيرة، لزهر بوعزيزي، سفيان مزيد، زهر النفاتي، دالندا قراوة، لخضر عبيد، منصف لوكيل، منير علوي، علي بن حمدة، مقداد المعزون، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

رجعت بلدنا بعد سنين من الغربة، وكان لي فيها بيت ونخيل وأحبة. رجعت أعيش ليالي زمان وأنس زمان وحب زمان. وأول ما طرقت الباب فتحت لي، لا بصت لي لا ضحكت لي، زعلت. لكن دخلت الباب أدور فين

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في تفسير سورة آل عمران إلى الآية التاسعة، وقد دلت الآيات السابقة على أن آيات القرآن أكثرها محكم وبعضها متشابه، وأن المتشابه لا يعلم المراد منه إلا الله والمتمكنون من العلم، لكن علمهم الله طريق العصمة من الزيغ في فهم المتشابه بدعائين: ربنا لا تزغ قلوبنا، وربنا إنك جامع الناس. أما الزائغون فيتبعون المتشابه. نواصل اليوم إذن بإذن الله تعالى مع الآيات الموالية حتى الآية 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، ترونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق الله العظيم. ذكر الله تعالى في مطلع السورة مبدأ التوحيد والكتب التي جاءت به، وخاصة القرآن، كما ذكر إيمان العلماء الراسخين به كله. وفي هذه الآيات ذكر حال أهل الكفر والجحود وسبب كفرهم، وهو اغترارهم في الدنيا بالمال والولد، وبين أنها لن تغني عنهم شيئا في الآخرة والدنيا، وهذا على عادة القرآن. فبعد الحديث عن حال المؤمنين وبشارتهم، يذكر الله تعالى الكافرين بما أصاب أقواما من قبلهم من سوء المآل، وكانوا مثلهم في الكفر والعناد. والكافرون في أشد الحاجة إلى مثل هذه العظة، لأن الجحود إنما يقع لغرور الناس بأنفسهم وأموالهم، فيتوهمون الاستغناء عن الحق ويتبعون الهوى. وقد ضرب الله مثلا لهؤلاء الكافرين الذين استغنوا بما أوتوا في الدنيا عن الحق فعارضوه وناصبوا أهله العداء. ضرب لهم مثل آل فرعون ومن قبله ممن كذبوا الرسل، فقد أهلكهم الله ونصر موسى على آل فرعون، ونصر الرسل ومن آمن معهم، لصلاحهم وإصلاحهم، فالله لا يحابي ولا يظلم، وهو شديد العقاب. وقد ضرب المثل بغزوة بدر، حيث التقى جند الإيمان والرحمن بجند الكفر والشيطان، فانتصرت الفئة المؤمنة القليلة على الفئة الكثيرة، فلم تنفعهم كثرة الأموال والأولاد والعتاد. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أي إن الذين كذبوا بآيات الله ورسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه، وذلك يشمل أهل الكتاب من النصارى واليهود الذين كفروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أنهم ذكروا بمصير فرعون، ويشمل كذلك المشركين وكل كافر، وقد ذكرهم الله بيوم بدر وما كانوا عليه. فهؤلاء كلهم لن تنجيهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. قال تعالى في سورة التوبة: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقد كانوا يقولون: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عليهم بقوله في سورة سبأ: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. وسيكونون يوم القيامة حطبا لجهنم توقد بهم نارها. يقول تعالى في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ثم ضرب تعالى لهم مثلا لينبههم إلى ما حل بمن قبلهم من الأمم التي كانت أقوى منهم جندا وأكثر عددا لعلهم يتعظون، فقال: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والدأب هي العادة، أي إن صنيع هؤلاء وحالهم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وكفرهم بشريعته كحال آل فرعون مع موسى عليه السلام، وحال من قبلهم من الأمم كقبائل عاد وثمود. كذبوا بما جاءهم به الرسل من هداية، وأنكروا وحدانية الله والبعث والحساب، وأصروا على كفرهم وطغيانهم، فعاقبهم الله على قدر جرمهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فأهلكهم ونصر الرسل ومن آمن معهم. والأخذ مستمعي الكرام هو المسك بقوة والجر للعقاب على حين غفلة وعدم إمكانية الإفلات. وفي هذا تحذير من المباغتة بالعقاب، فلا يجدون فرصة للتوبة والاستغفار. وفي قوله تعالى: والله شديد العقاب، تحذير ووعيد وتهديد بعقاب وعذاب من الله شديد قوي أليم. ثم تهددهم الله وتوعدهم بالعقاب في الدنيا قبل الآخرة، فقال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس وأنك لم تلتقي مثلنا. فأنزل الله هذه الآية والآية التي بعدها، والمعنى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للكافرين ومنهم اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر قبل أن ينزل بكم ما نزل بهم، فستغلبون في الدنيا وسينفذ فيكم وعدي وتساقون في الآخرة إلى جهنم سوقا وبئس المهاد ما مهدتموه لأنفسكم.

0: ثم حذرهم سبحانه وأنذرهم بألا يغتروا بكثرة العدد والعدد، فلهم مما يشاهدون عبرة. فقال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين. الآية هي العلامة والدليل على صدق ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أنهم مغلوبون، وأن الله معز دينه وناصر رسوله. أي قل لأولئك اليهود الذين غرتهم أموالهم واغتروا بأولادهم وأنصارهم: لا تغرنكم كثرة العدد ولا المال والولد، فليس هذا سبيل النصر، فالحوادث التي تجري في الكون أعظم دليل على تفنيد ما تدعون. ولقد حضرتم قتال المسلمين للكافرين حين التقى الفئتان يوم بدر، فئة قليلة العدد مؤمنة بالله تقاتل في سبيل الله كتب لها الفوز والغلبة على الفئة الكثيرة من المشركين المعتزة بكثرة مالها المغترة بعددها الكافرة بالله تقاتل في سبيل الشيطان، وهم مشركو قريش يوم بدر. فقد كان المؤمنون 313 رجلا، معهم فرسان وستة أدرع وثمانية سيوف، وأكثرهم مشاة، وكان الكافرون نحو 1000، أي 3 أمثال المسلمين في الواقع. لكن في رأي العين، وهي الرؤية الظاهرة لهم، دلت الآية على أن الكافرين كانوا يبدون مثلي المسلمين فقط، أي ضعفيهم في العدد وإن كانوا 3 أمثالهم، لأن الله عز وجل قللهم في أعينهم حتى يرى الرجل المسلم أنه يقاتل رجلين، أي أن الله سبحانه وتعالى أراهم الكفار على غير عدتهم لتقوى قلوبهم بذلك. ورأى المشركون المؤمنين مثل عددهم ليحصل لهم الرعب والخوف والجزع والهلع. قال تعالى في سورة الأنفال أيضا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. وقد صدق الله وعده وأيد المؤمنين بنصره، فقتل المسلمون يهود بني قريظة الذين خانوا العهد ونقضوا الميثاق ودخلوا مع المشركين في غزوة الأحزاب، وأجلى المسلمون بني النضير المعتدين على حرمات الإسلام والمسلمين وفتحوا خيبر. وفي هذا عبرة أيما عبرة لذوي البصائر السليمة التي استعملت العقول فيما خلقت لأجله من التأمل في الأمور والاستفادة منها، لا لمثل من نعتهم الله بقوله في سورة الأعراف: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ووجه العبرة في هذا أن هناك قوة فوق جميع القوى قد تؤيد الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه تعالى. وقوله عز وجل: تقاتل في سبيل الله، ترشد إلى السر في هذا الفوز، لأنه متى كان القتال في هذا السبيل، أي لحماية الحق والدفاع عن الدين وأهله، فإن النفس تقبل عليه بكل ما أوتيت من قوة وما أمكنها من تدبير واستعداد، علما منها بأن وراء قوتها معونة الله وتأييده. يرشد إلى هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أمر الله المؤمنين في الآية بالثبات وبكثرة ذكره لشد العزائم والنهوض بالهمم، وأمر بالطاعة لرسوله، وكان هو القائد في تلك الواقعة، واقعة بدر. وطاعة القائد من أهم أسباب الظفر والنجاح في ميدان القتال. وقد امتثل المؤمنون ما أوصاهم به ربهم بقدر طاقتهم، فوجد لديهم الاستعداد والعزيمة الصادقة، فقاتلوا ثابتين واثقين بنصر الله، فنصرهم وفاء بوعده. قال تعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تفسر ما ورد في هذه الآيات، فلما خالفوا ما أمروا به في غزوة أحد نزل بهم ما نزل، وفي هذا أكبر عبرة لمن تذكر واعتبر. والله يؤيد بنصره من يشاء، أي والله دائما يقوي ويؤيد ويدعم بمعونته من يشاء، كما أيد أهل بدر بتكثيرهم في عين العدو وتقليل الأعداء في عين المسلمين. قال تعالى في الآية 23 بعد 100 من هذه السورة، سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يختم الله تعالى الآية بقوله: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في هذا النصر الحاصل في بدر مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم عظة لمن عقل وتدبر وأعمل البصيرة والفكر، ليهتدي به إلى حكم الله وأفعاله وقدره الجاري بنصر عباده المؤمنين في الدنيا والآخرة، بشرط نصرة دين الله، كقوله تعالى في سورة الروم: كان حقا علينا نصر المؤمنين. والمؤمن هو من يشهد له القرآن بإيمانه، لا من يدعي الإيمان بلسانه، وأخلاقه وأعماله تكذب دعواه. مستمعي الكرام، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الأبصار.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة آل عمران. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة

سللت خطاه من ضارع إلى علاك، كبرت يداه يا ربنا لك الصلاه.

التائبين للعفو لا نرجو سواك يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

0: أحبتي الأفاضل الأشقياء بكل معاشر، نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها، الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجزي

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم على بركة الله. تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

طبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا

قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبا بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

عاصي بلادك سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راسي بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش.

وميك الفضة طهرها يا ما احلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الاحمر يتمير ونسمع ليلة، وميك الفضة طهرها يا ما احلى

0: أسعد الله هو صباحكم بكل خير، وإليكم عناوين الأخبار. بلدية صفاقس تواصل استعداداتها لموسم الأمطار وتعزز أسطولها بمعدات جديدة لشفط المياه. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة، والبداية بحجيج المحرس. قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بالصخيرة. واليوم الثاني تواصل قطاع إضراب قطاع المحروقات واختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم الداخلي، المغربية تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وقمة أمريكية صينية مرتقبة في واشنطن. تفاصيل هذه هي العناوين في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين. اليوم نتلقاه نهار الخميس 24 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق ل 13 ربيع الثاني 1448 هجري. 26 يوم في فصل الخريف، الشروق لهذا اليوم على الساعة 6:06 يعني بعد شوية، ونعطيكم أوقات الصلاة لهذا اليوم. الفجر كان في الساعة 4:41، الظهر إن شاء الله باش يكون في نص النهار 16 دقيقة، العصر في 3:36، المغرب في 6:14، والعشاء في 7:36. هذه أوقات الصلوات لهذا اليوم. أكيد نحيو كل مستمعينا ومستمعاتنا، حاب نبشركم بالخير الناس اللي قامت توا بكري ما شاء الله، فما صحابة كبيرة برشا جيتنا، إن شاء الله يا ربي محملة بخيرها، ونقولوا احنا يا ربي ينزل لنا الأمطار والغيث النافع ويلطف بينا في نفس الوقت. نعرفوا احنا الأمطار كتولي برشا برشا، احنا ديما بنيتنا التحدية ما تقدر على حتى شيء، يعني فيش برمي نغرقوا، هذيك علاش نقولوا ربي يلطف بينا وان شاء الله يا ربي يكون غيث نافع على الجميع. تحية لكم الناس الكل، اهلا وسهلا بكم، نورتونا فيها الصبحية، نهاركم احلى ليام، نهاركم زين. التحية توصلكم من الكيب صراحة سمح برشا. معانا نبدأ بالكيب من اوله، طب بعد نزيدكم شكون اللي يوصلنا بالتباعا تباعا كما تقول اسالة. معانا اولنا مخرجنا الفني سمير تقطق، تحية كبيرة ليه وشان نهاره زين. وهند الأسود معاكم، تتمنى لكم أحلى ليام. نهار اليوم أقول لكم أكيد انتظروا خيرات رب العالمين قبل حتى ما نسألوا الميتيو، لأنه ما شاء الله فما أمطار جاية على طريقه.

خير ما نبدأ به هذا اليوم هو دعاء وقت نزول المطر. اللهم في وقت نزول المطر أشفي مرضانا وعافي مبتلانا واقضي حوائجنا وفرج همومنا واقضي ديوننا واهدنا يا أرحم الراحمين. اللهم ابعد حيرتنا، اللهم صب علينا الغيث نافعا، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين تقبل دعاءنا يا رب. يا رب الشفاء للمرضى، يا رب الصحة لنا، يا رب كشف الهموم، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين.

اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل على سيدنا محمد.

0: كراتوس فاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد ومرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. على أثر نزول الأمطار خلال الفترة الأخيرة، تواصل مصلحة الوقاية الصحية ببلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية المكثفة خلال الأيام الماضية، خاصة بالأودية والمشاري والنقاط المنخفضة. وأعلن كاتب عام البلدية فرحات بريك اقتناء معدات جديدة لشفط المياه لفائدة مصالح التدخل والاستمرار. تنطلق اليوم عملية إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل غاية يوم 31 من أكتوبر القادم بمركز الصحة الأساسية نقطة تريكابس بصفاقس. في إطار مواصلة تطوير الخدمة الصحية ورقمنتها بالجهة الصحية بصفاقس، تم أمس تفعيل العمل بمنظومة المواعيد عن بعد من مركز الوسيط متعدد الاختصاصات طريق المطار التابع لمجمع الصحة الأساسية بصفاقس. وحسب الإدارة الجهوية للصحة، من المنتظر أن يتم تعميم هذه التجربة اتباعا بكل من مركز الوسيط بساقط الدير ومركز الطب المدرسي والجامعي، وذلك ضمن استكمال مسار الرقمنة وتطوير حوكمة الخدمة الصحية بالخط الأول. وفي إطار تقريب الخدمة الصحية والتحسيسية، أيضا تم برمجة قافلة صحية لفائدة الأم والطفل اليوم بمستشفى صغيرة تشمل عيادة في طب النساء والتوليد إلى جانب عيادة الفحص بالصدى. تختتم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس اليوم مشاركتها التونسية في المعرض في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، بمشاركة عدد هام من المؤسسات الليبية والأجنبية وكبار التجار والمزودين من القطاعين العام والخاص. تقام الليلة السهرة الختامية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت عنوان سافر إليك وخني في سهرة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، وهو إنتاج حصري وخاص بالمهرجان سيتمحور حول الموال العربي. في العالم، أعلنت الداخلية المغربية صباح اليوم تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية. استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني اليوم في الولايات المتحدة قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين. نهاية الموجز للقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
0: عشرة ديمة.
2: عشرتنا ما تفاش
0: وحكايتنا ما تتنسيش
2: على خاطركم.

0: الصباح الأحلى ناس مع هند الأسود.
1: أحلى صباح الأحلى ناس، وأهلا وسهلا بكم الناس الكل. اليوم نحكيه في ركن شو تاكل وشو ما تاكلش، وخاصة حسب آخر الدراسات. هنا نحكيه ديما عن الناس اللي تعمل الصيام المتقطع وتقولك نوصل حتى 16 ساعة. فما ناس اللي طريقتهم في الحياة الفترة هذية ما تبدأ هي تراند والناس الكل تبدأ تحكي فيها، وبعد لك برشا يمشيوا في نفس الإطار. صحيح 16 ساعة راهي تفقد برشا وزن، لكن زيدا في نفس الوقت لازمنا نعرفوا شنو ناكلو بالترتيب. هنا فما اللي يقولك نبدا انا مثلا بالنشويات، نقولكم النشويات راهي تقلق برشا. شنو هي النشويات؟ خاطر احنا ما ساعات نقولوا الكلمه، بعد مواطن يقولك ايه به شنو هي، انت تقولي كلمه وتخليني انا اللوش. الخبز بكل انواعه هذه من النشويات، المكرونه، الرز، البطاطا، الكسكسي، البرغل، القطانية، هذوم الكل، والعدس، الحمص، الفاصوليا، النشويات هذوما الكل راهي ما هيش هي الاساس وقت تبدا تاكل فيها. معناتها ابدا اول حاجه تبدا تاكل فيها هي الخضار، ثم البروتينات اللي هي مثلا تلقاها في الدجاج، تلقاها في الحم، البروتينات اللي تلقاها زيدة حتى في الأسماك. تاخذ الخضرة قبل، بعد تاخذ البروتينات، ثم شوية من النشويات باش الواحد ما يكثرش، وزيدة على خطر تطلع السكر بالنسبة للناس اللي هما مهددين ديما بحكاية السكر هذية. زيدة فما ناس تقولك إن ناكل الخبز الأسمر اللي لونه بني، راهو مش حاجة صحيح. فما ساعات انت تمشي الكوشة من الكوش تلقاك تقول لك هذه خبز قمح كامل وهي لا، راهو ملون من الملونات. هذيك علاش نقول لكم ديما خذوا احتياطاتكم. هو راهو احلى حاجة في الدنيا انك تصنع الحاجة في دارك، تجم تعمل خبزك في دارك، احلى حاجة تعملها وتبدأ انت ضامن شنو الحاجة اللي تاكلها بدي. كيما توا احنا الكسكروتات، ما احنا عنا عشق برشا ناس انه تاكل كسكروت من الشارع بالفريت متاعه بسلاتو. ساعات الواحد يلزم يفكر زيد ان انا الفريت اللي كليته هذي يجم يكون مضروب، يجم يكون فيعاها زيد نفس الشيء، شكون قال انا المعون اللي تعمل فيه نظيف راه ما نمسش في الناس الكل. لكن هذا ما ينفيش انه المراقبه الاقتصاديه قدش من مره نعرفوا اللي احنا فمانيس عندهم مخالفات. فمش احلى من حاجه تعملها انت بيديك وتاكلها. نتذكر قبل واحنا صغار قديش اميتنا كانت تعمل لنا لي ساندويتش

صحيح وبعد مع الخمسة تاكل مكلتها اللي هو فطور بركة وما تتعشاش. وهذه راهو نظام برشا اللي اعتمدوه طيحوا كيلوات بالسبعة كيلو فما فوق وما تحسش روحك تعب، تحس روحك ناشط. أما شنو السر ما بين هيك قهوة الصباح والمكلة اللي باش تاكلها بعد الفطور اللي هو يعوض زيادة حتى العشاء؟ خلي ستة ساعات، مش تقعد تاكل تاكل تاكل مع على بعض وقال شنو انا عملت صيام وتقطع 16 ساعة و 8 ساعات الاخرين نعمل فيهم انا اللي نحب. لا، راهو كل شيء بقانون. خليني نقول الناس اللي منظمة يعطيهم الصحة، الناس اللي متعودتش انها تخلوذ ولا زيادة هي فرض على روحها نظام صحي، برافو، على خاطر راهو الاستمرارية هي الاساس. فما انضباط، فما ناس تخضع على الانضباط تبارك الله، تجيب قديمها مثلا كعبة كرواسون تقول لك لا انا منظم، فما ناس تلقى الكرواسون والقهوة تقول لك ما فماش ابن منها وتاكلها وتقول الحمد لله على البنة. هو قهوة تصبيحنا على اليوم بنا على بنا. إن شاء الله بشفاء لكم أنتم قهوة تصبيح اللي تشربوا فيها محلي الإنساني اللي يكون منظم. ما تنسيوش ديما ديما مع هذا الكل شوية مارش، اللي مش قادر يمشي سال سبور، اللي يسرع عليه برشا فلوس، راهو المارش قديش يفيد. أولا للوزن، يضبط لك الوزن متاعك وزيد حاجة أخرى، قديش ينحي ستريس وقديش يفرهد البدن. تحية للناس الكل، الرياضيين، الناس اللي في داخلها تحب كون عندها مشروع حياة منظم. صحة لكم في نظامكم وإن شاء الله نهاركم أحلى الأيام، نهاركم زين. حب نقدم تحية قبل لكل أصدقاء وصديقات، وعندي تحية خاصة من ياسين السيالة. ياسين السيالة يقول لي جدتي تسمعك برشا وأنا فرحانة بيك أمي فكرية القبي. حاب نقدم لك تحية ونقول لك راك نورتنا اليوم، شل نهارك زين، نهارك أحلى الأيام. ربي خلي لك حفيدك ياسين لأنه يحبك برشا، وراني نقول لك شل تبقى ديما تيج على روسهم ومنور العائلة. نعرفوا احنا كبير العائلة هو البركة متاحة، الله لا تقطعها عليهم. أمي فكرية قبي أحلى الأغاني اليوم اللي نعديها الكل راهي لك أنتي، وإهداء من ياسين. نهاركم زين الناس الكل، نهاركم أحلى ليمة.

0: تحية لكم الناس الكل من أجمل وأروع الأغاني. اليوم ماشيين لكم هكا في الهادي، اليوم الأغاني السمحة إن شاء الله الهادي لكل الناس اللي تسمع فينا. من أجمل التدوينات اللي قريتها أمس وبصراحة ضحكتني على الأخر، هي معلمة تحكي على تلامذتها، تقول اللي هي اكتشفت جنسية تلامذتها أمس. شو معناتها؟ قال ظهر لي كلهم أتراك، نلقى رفيف على رهف على عماد الدين على وتين على نور نورهان فوسان نوران أركان وفوتون. قالت يا ناس سمعتم مثل هذه الأسامي؟ راهم مزيانين يلمعوا لمعان، وزيد تكلمهم بالعربية يقعدوا يغزرولك وما يفهموكش. بالعمل المعلمة هذه قالت نطلعش إينا نخدم مع الجالية التركية ولا هما يصوروا في مسلسل ولا كاميرا خفية باش نعرف إيش نلبس. ريتو أنتم الضمار متاع المعلمة هذه ياسر فرحني وياسر خليني نمشي الحاجة ياسر سمحة ومزينة وإحنا ناسينها. لسيمي القدم فاطمة خديجة مريم كلثوم برشا سيمي أخرى اللي قبل كنا ياسر نلقاوها تو ما عش نلقاهم تو، واللي كل أم تتفرج على المسلسلات وتعدي. الأقوى من هذوما أنه دراسة الأسماء هذو لا معنى، وساعات اسم داخل في حيط ما تفهموش. آخر الأسماء يمين اللي هو في مسلسل اسمه المتوحش، يحكيوا لي اللي المرأة سميت ولدها يمين وعملت كل المستحيلات أنها تسمي طفل بالاسم هذيك وكانت قرقة براجلها. المشكلة اللي يمين هذي مش إنسان عادي، بالحق متوحش ويعنف. شو الرمزية اللي خذيته بعد في الاسم هذي؟ زعم حلاوة الاسم اللي ما تعرف لهيش معنى هي اللي تخليك تختار مثل هذه المسلسلات التركية اللي بصراحة ولات هي المرجعية. علش أحمد ومحمد وياسين وعمر وبرشة أسامي وسمير، يقول لي يا سمير موجود ومنعم جمال الكل أسامي ذوما السمحين اللي احنا متعودين بيهم عليه ذوك الأسامي ذوما ما عادش نعتبروهما. يعيشكم بربيك شوية صحوة، لأنه في الدار بالحق تحس روحك أنت تعيط لصغارك وكأنك تعيط في مسلسل تركي، وهذه عيب بصراحة. هما فرحانين بسميهم، خلينا حتى احنا فرحانين بسمينا وهويتنا. بعد عناوين الأخبار نرجع لكم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نبقى معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. هندا تحييكم الناس الكل، بعد شوية نخلي المجال لأسرة الأخبار.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية صفاقس تعزز أسطولها بمضخة ومعدات لشفط المياه. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة، والبداية بحجيج المحرس. قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بالصخيرة. تواصل إضراب قطاع نقل المحروقات في يومه الثاني، والشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد تواصل عمليات التزويد بشكل طبيعي. اليوم في الحمامات اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. وفي العالم الداخلي، المغربية تعلن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وقمة أمريكية صينية مرتقبة اليوم في واشنطن. كانت هذه العناوين، تفاصيلها تتابعونها بعد قليل في تمام 7:30. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. الميتيو رصد جوي ننتظره باش انه يكون على الخط الهاتفي لأنه تقطعت المكالمة. هذه بتبيع شون سعير هنا في الاستوديو. نحكيه على طقس اليوم ونحكيه على الغيمة الكبيرة اللي وصلت لصفاقس وبعد جاتنا هكا مطرة سمحة. ما هي زخات مطر وتقصت تو يقولوا لي رجعت الشمس ما بين ترجع وما بين تغيم شوية. تو نشوفوا مع سليم بن ميلاد شنو حالة الطقس لنهار اليوم.
1: ميتيو.
0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل. طقس اليوم وخاصة بعد المطرة الصبحية إن شاء الله يا ربي تكمل المطرة هذه تتواصل نهار كامل, أما في نفس الوقت ربي يلطف بينا وإن شاء الله ما تكونش توصل لأمطار غزيرة اللي هي تقلق. وأكيد سليم بن ميلاد باش يزيد يعطينا فكرة عن حالة الطقس لنهار اليوم. طار باش تتواصل ولا لا مع سليم؟ مرحبا بك, نهارك زين يا سليم.
2: صباح الخير هند, صباح الخير كيف مستمعين ذات فاقس.
0: نهارك فلو ياسمين سليم. احنا مطرة وربي ان شاء الله يروي الارض متاعنا وان شاء الله يربي يفرحنا, اما في نفس الوقت احنا زيد خايفين من الامطار اللي تكون امطار كبيره برشا. ديما نرجعين للفيضانات وغيرها لانه بكري وين ندعي ونقول يا رب امطار وفرحانين بالامطار. الناس الكل فما ناس اخرين يكلموا فيها ويقولوا لي رانا احنا بالقصدير سقوفات متاعنا, رانا احنا نتقلقوا من اقل مطره, وذاك علاش نبداو خايفين ما بين انه فرحانين وما بين انه خايفين الامطار هذه تكون غزيره جدا وما نجموش تحكموا فيها. وتعرف انت البنيه تحتيه سليم.
2: هي المطر ان شاء الله امطار الخير ديما, امطار بركه ديما نقولوا يا ربي هنيكم رواء
0: هنيك الخير.
2: الامطار اليوم باش تكون محليا غزيره. الغزاره باش تكون في جنوب ولايه صفاقس, ماهيش تكون كميه كبيره ياسر. كما البارح هو ظهر تخرير عادية بدأت من فترة الصباحية البارح في الجنوب الشرقي وسجلنا في جزيرة جربة 20 مليمتر, وشملت بعد الظهر المناطق الغربية الوسط والجنوب وسجلنا 24 مليمتر في معظم ولاية توزر. ولاحقنا أثناء وآخر النهار وأثناء الليل الخلايا العادية شملت أقصى الجنوب أقصى ولاية تطاوين. بالنسبة لصفاقس سجلنا في الغريبة 12 مليمتر. بدنا توا نصدر القائمة التفصيلية لكمية الأمطار تاع البارح في الصفحة الرسمية للمعهد
0: إن شاء الله.
2: بالنسبة لليوم كما قلنا الأمطار بتشمل خاصة المناطق الساحلية الشرقية وأقصى الجنوب, أمطار مؤقتة عادية ومحلية غزيرة. الغزيرة باش تكون أكثر في المناطق الجنوب, نقصد جنوب ولاية صفاقس, جابس, مدنين, حتى أقصى ولاية تطاوين موجود فيها الأمطار. ان شاء الله كل ولايه باش تاخذ نصيبها من الامطار
0: ان شاء الله يا ربي باش تعم على كامل انحاء الجمهوريه التونسيه. خلي توينسا الكل يفرحوا بالمطره هذيه.
2: صحيح صحيح ان شاء الله امطار الخير على بلادنا وبلاش اضرار
0: ان شاء الله.
2: بالنسبه للريح المقطع الشرقي ضعيفه في معتدله وتتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب. والحراره اليوم في ارتفاع طفيف وين تتراوح القصوى عامه بين 28 و 32 درجه, وتكون في حدود 25 درجه بمرتفعات وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي. اليوم إن شاء الله في جيت صفاقس سجلوا 30 درجة كحرارة قصوى, جابس 29 درجة, سيدي بوزيد 30 درجة, بينما قرقنا 27 درجة. هذه الأرقام هي في حدود المعادلات العادية لهذه الفترة. بالنسبة للغدوة كيف هي تقعد بعض الأمطار المتفرقة خاصة المناطق الساحلية الشرقية تكون مؤقتة عادية, والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف.
0: فما أمطار غدوة ولا لا؟
2: تقعد المناطق الساحلية الشرقية
0: في صفاقس لا معناتها؟
2: معني يسفيق سامة آخر النهار وأثناء الليل خاطر فهم منخفض جوي قاعد يقرب لنا. نهار الجمعة باش يكونوا تحت تأثير منخفض الضغط الجوي باش يتمركز على إيطاليا باش يشمل خاصة المناطق الشرقية آخر النهار وأثناء الليل باش نشوفوا بعض الأمطار المتفرقة. باش تواصل الأمطار هذه نهار السبت تكون ضعيفة ومتفرقة خاصة بالشمال تولي الشمال والمناطق الساحلية الشرقية. ماهيش تكون كمية كبيرة. نقولوا ان شاء ربي هنيكم رواء وان شاء الله تكون امطار الخير.
0: ان شاء الله امطار الخير. شكرا لك سليم بن ميلاد منورنا كيف العاده, وتحيه كبيره ليك على كل البشره. مازالت الامطار ان شاء الله باش تتواصل وان شاء الله يا ربي يلطف بينا. نهاركم زين.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكم، نورتونا. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، وخاصة الناس اللي تقوم الصباح وهي تقول يا فتاح يا رزاق يا ربي الأعمال عليك وما تأجلش أحلامها. برشا ناس تقول لك نأجل أحلامي على خطر الطريق مازلت ما نراش فيه حاجة نور. طول ما القلب ينبض، طول ما عنا نفس نتنفس به، طول ما احنا عنا طريق باش ان نرسموه وقادرين نمشيو فيه، عمرنا ما نوخروا، لانه الدنيا هذية قصص وحكايات نجاح. وانا ننصحكم بحاجة ياسر ياسر سمحة، وننصح روحي بطبيعة، انا ديما نقول راهو الحاجة اللي نعملها هنا انا نوصلها لكم. ريتوا باش انكم تنجحوا في الدنيا فما قصص نجاح ادخلوا لها. احنا ما هو في الدنيا نقولوا الصاحب ساحب، يعني كتصاحب انسان خير وطيب ومثلا عنده ما يقول في فكره، راهي مش بالحكاية بالقراية، قديش قرأ من عام وعنده دكتوراه وعنده هذيك الكل هذيك الرصيد وهو المعرفي يخليه الروحه. إذا ظهر في عقليته وفي تصرفاته هكا وقتها ما شاء الله. إذا فما ناس لا تلقى ناس من تجربها تتعلم أنت بارشة حاجات من خبرتها. ساعات ولا تلقى إنسان ما قراش بالكل، أما تلقاه تبارك الله وما شاء الله يعرف كيفاش يعيش الدنيا ويعرف كيفاش يتصرف فيها ويعرف يهديلك مفاتيح النجاح متاعو. هذيك علاش الحلمة تكبر بالصاحب الساحب اللي يسحبك للخير. وإذا ما لقيتش نفس باش أنك تكمل ولقيت روحك ديما حاسس روحك راهو فما حاجات تشدك للأخير، نقول لكم راهو فما برشا مواقع تهديكم قصص النجاح، لأنه كل واحد يهديلك قصة نجاح يحكي لك شنو الصعوبات، يبين لك راهو ما فهمش الدنيا ممهدة كأنها بالورد هكا مفروشة، قديش تعلمنا حاجات غالطة. يقول لك راهو احنا صغار مش يقولونا مفروشة بالورود ولا فهمشين هيك التعابير اللي تعلمنيهم احنا صغار، علاش تعلمنيهم لحد الآن؟ يكفيش الدنيا مفروشة بالأزهار، خليت النفس هشة تولي أي مشكلة تصير لك تقول لك ما مش قالوا مفروشة بالأزهار، لا لا مفروشة بالأزهار لحد شيء. الدنيا فيها صعوبات وما فماش طريق ما فيهش صعوبات وما فيهش مطبات، ما فيهش طلعة وهابطة، ما فيهش مرة أنت الفوق ومرة اللوطة، الناس الكل نعيشوها. أما ما حلي كيف سمح معايش قالوا لي كياساتنا، والله كياساتنا تعمل العربينيتنا، والله كياساتنا بالحق مذيحة. ساعات أنت تمشي في كياس تحس روحك وكأنك في مانيج جرانويت، تعرفوها أنتما المانيج الدويرة اللي تلقاها تهزك الفوق وبعد تلتخك. انا هذه وقتها في في في تونس نتذكر من الحاجات اللي انا في الكليه عملتها، اول حاجه مشيت للجرون ويت وجربت نلقى مش نتهز ونتلطخ. كيسيتنا بسم الله ما شاء الله تهزك وتلطخ قديش من مره وتقول يا لطيف انا وين، كانك تطلع في الجبال ومنحدرات. ريت ساعات انا نحس بالحق كيسيتنا كانك في الشمال الغربي قاعد ما بين الجبل وسهول، وربي سهل علينا الناس الكل. يلا به خلينا نرجع للموضوع. الموضوع هذه قصص النجاح راهو تلقاوها، لكن زاد يقول لك انا نعشق العقليات اللي يقول لك راهو صعوبات هذه تتجاوزها، اما راهو ما فماش حياه من غير صعوباتك. علاش فما اشخاص تلقاهم مهيئين من الاول الحاجه كي تتعدلوا لاباس يقول لك سهله، ايه شبيه ما هوش فرحان، يقول لك سافا لاباس، لكن انا كنت منتظر ان تكون فما صعوبات. ايه علاش تنتظر في الشر؟ يقول لك مش شر، إيه انت تحب الدنيا هكا مسهله، ما هو لازم هيك الصعوبات تتعدى بيهم وهنا وين تظهر قوتك. للناس هذوما صح عليكم على السوف اللي عندكم، صح عليكم على قوتكم، صح عليكم على النفس نتاعكم اللي تجدد كل نهار. هذوما الناس اللي تشجعوا امل ويشجعوك زيد انت قدامهم، عكس الشخصيه اللي تلقاها ديما منكبه، ديما مش عاجبها حد شيء، ديما متشائمه، ديما طريق الكل اللي كراهو اسود في اسود كي لقبي ورغم ولا قلبي ابيض، وفي نفس الوقت يقول لك راهو لا صعوبات، حتى الطقس تو كيما تراوها مغيم، ريتو الطقس كي لقاوها مغيم يقول لك لا هذا الطقس هذا مغيم برشا، مش طقس خدمه، طقس دار، وينش خرجني، ويجيب لك كل حاجة خايبة وسلبية. ما يراش ورا الغيمة هذيك فما مطرة سمحة باش تنعش الأرض، باش تنعش القلوب، باش تبعد علينا المرض، باش على الأقل تفرجدنا وتفرشكنا وتنحينا من السخانة اللي احنا عشناها في الفترة الفايتة. نهاركم أمل تفاؤل، ناس محبة للحياة وناس
وانت تلقاوها فتنية وتلقاو عندها أمل شدوا فيها، بيجيكم الزوز الناس هذوكا اللي وصلوكم البر الأمين ويحسوكم اللي عندكم قوة داخلية تجم تخرجوها في كل وقت وتكونوا أقوى. 7:26 دقيقة، نهاركم زين، نهاركم نقشر سمحة سمير، هذه غنية ليهم الناس اللي تعاني ونسيتهم.

0: إشهار
1: بسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: بربي على قطعتين باش تعمل ماكينة وكمل حطتهم في 60 درجة. ما تعرفش اللي كل ما تطلع في تمبيراتور الغسيل كل ما تزيد الماكينة تستهلك ضوء.
3: يا أخي التمبيراتور عندها دخل في استهلاك الضوء؟
2: بالطبيعة التمبيراتور والمود اللي تستعمله وكمية الحوايج اللي يتغسلوا الكلهم عندهم دخل في استهلاك الضوء. مش على خاطر شريتها كلاس اون باش تولي على قطعتين تعمل ماكينة وزيد في 60 درجة.
3: باهي يا سيدي، أتوا نلم الحوايج الكل نغسلهم في الويكاند وزيد نحطها في المود ايكونوميك وزيد كي نكمل نحي البريز على خاطر المود في تكل ضوء حتى هاي.
2: هاك حفظ درسك.
1: كيف تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. استعدادا لموسم الأمطار، بلدية صفاقس تعزز أسطولها بمضخات ومعدات لشفط المياه. اليوم انطلاق الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء الحج بمركز الصحة الأساسية نقطة، والبداية بحجيج معتمدية المحرس. الغلاء المشط للأسعار ومكافحة الفساد أبرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي. اليوم تواصل إضراب قطاع نقل المحروقات، والشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد تواصل عمليات التزويد بشكل طبيعي. وفي العالم، تصعيد في الضفة إثر دهس نجل السفير الإسرائيلي في واشنطن، وتجدد الحرب بين باكستان وأفغانستان، والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية. وفي تفصيل هذه الأنباء معكم أمن الجبسي.
1: صباح الخير.
0: وسمير الحسيني. شهدت بعض مناطق ولاية صفاقس الليلة الماضية وفجر اليوم نزول كميات من الغيث النافع، ينتظر أن تتواصل بقية اليوم. وفي سياق الاستعداد لموسم الأمطار، احتضن الملعب البلدي طيب المهيري أمس عملية بيضاء مشتركة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة.
1: العملية شهدت تفقد مختلف المعدات والوسائل اللوجستية الموضوعة على ذمة اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها للوقوف الميدانية على مدى صلحيتها وجاهزيتها للتدخل الفوري عند وقوع أي طارئ، حيث أكد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس فرحات بريك أن الاستعدادات لموسم الأمطار انطلق منذ مدة بجهر قنوات التصريف واقتناء معدات جديدة لشفط المياه وتجديد المضخات القديمة.
2: في هذا الغرض تم اقتناء معدات جديدة، سواء معناتها المعدات اللي خاصة بتصريف الأمطار، المضخات هذوما الجدد تم معناتها اقتنائهم سنة في إطار صفقة، كما زاد معناتها تم تجديد المضخات القديمة والأنترتي متاعها وتغيير معناتها ما يجب تغييره، إن شاء الله تكون جاهزة. احنا تقريبا توا بلدية صفاقس عنا من أكبر المضخات اللي هي الكبيرة الموجودة هذه اللي ضخ الأمطار، وهم الكل في المجموع تقريبا 7 مضخات معناتها نستغلهم وقت في التصريف المياه معناتها الراكدة، أو في وقت اللي قدر الله تكون فما معناتها تسرب متاع مياه المنازل أو غيره، يتم الالتجاء للمضخات هذوم.
0: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار رقمنة الخدمات الصحية بالخط الأول ومواصلة تطويرها، تم أمس تفعيل العمل بمنظومة المواعيد عن بعد بمركز الوسيط متعدد الاختصاصات طريق المطار، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه التجربة تباعا بكل من مركز الوسيط، ساقية الدير، ومركز الطب المدرسي والجامعي.
1: وعلى صعيد المتابعة الميدانية للمشاريع الصحية بمعتمدية صفاقس ودفع نسق إنجازها، تم خلال جلسة عمل بالمستشفى المحلي بالصخيرة الإعلان عن إحداث نقطة لأخذ عينات التحاليل الطبية بمنطقة صبيحة، ومركز صحي متنقل بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة بصفة دورية بمعدل يوم واحد شهريا بمنطقة المغذية بسيدي محمد نويغز لتأمين عدد من الخدمات الصحية وفق حاجيات السكان.
0: من جانب آخر، تنتظم اليوم قافلة صحية لفائدة الأم والطفل بمستشفى الصخيرة، وتشمل عيادة في طب النساء والتوليد يؤمنها طبيب اختصاص وقوابل، إلى جانب عيادة للفحص بالصدى بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال.
1: نبقى في صفاقس، حيث تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج، لتتواصل العملية لغاية يوم 31 من أكتوبر المقبل. وستجرى الفحوصات للمترشحين من الأقليم الرابعة بمركز الصحة الأساسية بنقطة، حسب تصريح المديرة الجهوية للشؤون الدينية آيات الحامدي التي أوصت بضرورة التزام المترشحين بالمواعيد.
3: هذه السنة مش يكون إجراء مركز إقليمي اللي مش يقوموا بإجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لكل من ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقصر وتوزر على امتداد شهر كامل، مش يتم استقبال حجاج معتمدية المحرس. احنا تواصلنا معهم باش قاموا بالتحاليل الطبية المطلوبة وبالفحوصات المساعدة قبل إجراء الفحص الطبي يكونوا هذوما مصحوبين بالتحاليل الطبيه يهزوها للمركز اللي موجود في نقطه بالتحديد في طريق قابس. تم اختيار المركز الصحه الاساسيه بنقطه بالمحرس باعتبار عندنا على وسط المدينه، فدينا الاكتظاظ الكبير المروري اللي عنده مرض مزمن يتصل بالطبيب المباشر له باش يعطيه الشهاده الطبيه ويعطيه تقرير مفصل على المرض المزمن نتاعو. ناكد ونعاود على ضروره احترام الموعد بالنسبه لحجاج معتمديه المحرس، والتوقيت مش يكون الساعه 8 صباحا الى حدود الساعه 2 بعد الزوال.
0: الحمدي قدمت أيضا لإذاعة صفاقس برنامج الفحوصات الطبية لمترشحي باقي معتمديات صفاقس لموسم الحج الجديد.
3: يوم الجمعة مش يكون لحجاج معتمدية الغريبة الاثنين القادم 28 سبتمبر مش يكون لحجاج معتمديتي العامرة وجبنيانة. نأكدوا يلتحقوا من غدوة بأي مركز سواء المستوصف أو مستشفى أو أي مصحة، المهم يقوموا بالفحوصات اللازمة ويجيبوهم معاهم لمركز الصحة الأساسية بنقطة. الثلاثاء خاص بحجاج قطنة والحنشة، الخميس خاص بحجاج عقارب ومنزل شكر، يوم الجمعة خاص بحجاج بير علي هذا الأسبوع القادم. نأكد ونعاود نأكد على ضرورة الالتزام واحترام المواعيد، يعني راهو الحاج اللي يتخلف على الموعد نتاعه راهو يعتبر غائب.
1: في سياق متصل أكدت مديرة تنظيم الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعية أن تسعيرة الحج لهذه السنة ما زالت قيد التحديد، وعبرت عن أملها أن تشهد تسعيرا انخفاضا بمقارنة بالموسم الفارط، وأشارت إلى أن أول رحلة إلى البقاع المقدسة ستنظم مبدئيا يوم 26 من أفريل القادم.
0: نتابع تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس ونتناول الآن بقية أخبارنا الوطنية. مثلت مسألة الغلاء المشط للأسعار ومكافحة الفساد أبرز محاور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس بقصر قرطاج بكل من سارة الزعفراني زنزري رئيسة الحكومة وفتح زهير النوري محافظ البنك المركزي لتونس.
1: رئيس الدولة شدد على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على التصدي للفساد بأشكاله المتعددة كالرشوة وتعطيل سير المرافق العمومية والخدمة العامة، واعتبر أن هذه الممارسات ومن يقف وراءها مصيرها الفشل بفضل وعي الجبهة الداخلية والمواطنين.
0: وعلى صعيد آخر ذكر رئيس الدولة بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية المنشودة، وتطرق إلى دور البنوك العمومية في معاضدة مجهودات الدولة إلى جانب البنوك الأخرى التي يتعين عليها تيسير الحصول على قروض بشروط ميسرة والامتثال لمناشير البنك المركزي.
1: رئيس الجمهورية أشار أيضا إلى أن الدستور التونسي ينص على ضمان الدولة للتعايش بين القطاعين العام والخاص والعمل على التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي، موضحا أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار في الدستور بل ينبغي أن يكون حقيقة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
0: في سياق الحراك الاحتجاجي وفيما يتواصل اليوم اضراب عمال نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية في يومه الثاني، اكد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول خالد بتين ان عمليات التزويت تتواصل بشكل طبيعي مع توفر المحروقات بمحطات الشركة، حيث تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ اول امس لتفادي النقص او الاكتظاظ داخل محطات توزيع الوقود.
4: بالنسبة لنا المحطات نتاعنا خذينا احتياطات، المحطات زودناهم بما فيه الكفاية بالمحروقات، واللي لاحظناها ما تمش صفوف ما تمش اتباد الحقيقة تم تير عالي لحد الآن. الصحيح أنه مش كل السواق انخرطوا في عملية نقل المحروقات، اليوم ربما تم شكون نزوش معناتها وممكن نجيش، لكن تم إشكاليات زادة باش نواصلوا معالجتها مع الشركات اللي متعاقدين معهم. على كل حال اللي جاوا يخدموا في ظروف طبيعية مأمنة، الأمن زادة واقف معناها باش يأمن المسارات ويأمن الشاحنات ويأمن الناس اللي يخدموا على الشاحنات هذه، إذا نطمنوا أنه المحروقات موجودة.
0: يختتم إذاعة دول الاتحاد وإذاعة الدول العربية اليوم دورته 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وسيكون حفل الاختتام مع سهرة فنية يحتضنها مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، تجمع بين الموسيقى والاحتفاء بالإبداع العالمي العربي من خلال العرض الأول والحصري للعمل الموسيقي سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي.
1: وتم أمس بمدينة الحمامات الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك وآلات الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية إلى الإذاعة التونسية.
0: خارج أرض الوطن تختتم اليوم غرفة التجارة والصناعة لصفاقس مشاركتها في فعاليات معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، وسجلت هذه الدورة مشاركة تونسية هامة عبر تأمين لقاءات أعمال وتواصل مباشر مع كبار المهنيين والموردين والفاعلين الاقتصاديين.
1: المشاركة في معرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية يهدف إلى تعزيز فرص التعاون وبناء شراكات مثمرة ومستدامة بين المؤسسات التونسية والليبية والترويج للمنتجات والخدمات التونسية ودعم حضورها التنافسي في السوق الليبية.
0: إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإيجاز. أحرق مستوطنون صهاينة مركبتين في قرية عطارة شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتجريف أشجار الزيتون وسط انتشار عسكري وإغلاق طرق وإطلاق الرصاص وقنابل الغاز.
1: يأتي هذا التصعيد بعد إصابة جندي إسرائيلي في عمليات دهز برام الله. وفق وسائل إعلام العدو فإن المصاب هو نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن وخضع لعملية جراحية معقدة في المخ وحالته لا تزال خطيرة.
0: قالت مصادر محلية فلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ صباح اليوم عمليات نسف وتدمير لمباني سكنية شرقي مدينة غزة.
1: استشهدت امرأة وأصيب الطفل اليوم من جراء قصف سعودي استهدف منزلا في جبل الإزد بمديرية رازح الحدودية غربي محافظة صعدة بالتوازي مع تصاعد الغارات الجوية التي طالت مناطق متفرقة شمال وجنوب غرب اليمن.
0: أعلنت إسلام أباد أحباط توغل لمسيرات انطلقت من أفغانستان ونفذت ضربات قالت إنها دقيقة ضد 10 مواقع في باكستان تستخدم لإطلاق وتخزين الطائرات المسيرة رغم اتفاق لوقف إطلاق النار.
1: أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة نتيجة سيول اجتاحت مناطق غيلان وبركة الشاطئ والجفرة جنوب البلاد، فيما أعلنت بلدية طبرق حالة الطوارئ الاحتياطية تحسبا لأي تطورات جراء الحالة الجوية.

0: رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي. واليوم تواصل إضراب قطاع نقل المحروقات والشركة الوطنية لتوزيع البترول تؤكد تواصل عمليات التزويد بشكل طبيعي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام التاسعة. فتحي معه بعد قليل أخبار الرياضة. دمتم جميعا بخير.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة.
4: ثنية زينة.
5: سلامتك في احترامك القوانين.
0: سبور نيوز. 47 دقيقة بعد الساعة 7 صباحا حبيبي الرياضة في كل مكان. صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم ينطلق اليوم على مستوى غمار تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027 لما يستضيف المنتخب الأوغندي بملعب حماد العقربي بلاد انطلاقا من الساعة 8 ليلا في مباراة أكيد بتسعى عناصرنا الوطنية لمحو خيبة المشاركة الكارثية في المونديال وكذلك المصالحة مع الجماهير في أول لقاء رسمي مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. نذكر على مستوى طاقم تحكيم المباراة وكذلك المكلفين بإدارتها الحكم الرئيسي الموريتاني عبد العزيز بوه، المساعد الأول حمدين دبا، المساعد الثاني إبراهيم سالم حمد الاثنين من موريتانيا، كذلك الحكم الرابع من موريتانيا بوبكار سار، مراقب المباراة بين المغرب جمال الكويشي، كذلك المقيم الخاص الحكام من الغابون بين بيو باتريك جيمس. ذكر أن الاجتماع الفني الخاص بمباراة تونس وأوغندا ضمن تصفية الكان المبرمجة اليوم قررت عن خوض المنتخب الوطني التونسي المباراة بالقميص الأبيض بينما سيرتدي المنتخب الأوغندي القميص الأصفر. معين الشعباني مدرب المنتخب الوطني التونسي أكد أن الفوز على أوغندا في مستهل تصفية كأس أمم أفريقيا أمر حتمي من أجل انطلاقة جديدة للنصور على درب التأهل إلى نهائية القارية، فضلا عن الأهمية النفسية الكبيرة للمباراة المرتقبة باعتبارها أول مباراة رسمية بعد ما عاشته الكرة التونسية من أحداث في المونديال الأخير. معين الشعباني كان تطرق خلال الندوة الصحفية يوم أمس إلى موضوع اعتزال الثنائي راني خضيرة والياس الصغيري وكذلك إلى مسألة استبعاد علي العابدي مؤقتا من المنتخب.
6: بالنسبة لراني خضيرة اللي تي فران اللي تي ديريكت أنا اعتزل العبد واليين وشفتوا معناها التدوينة اللي هبطها وشكر الناس كل وانتهيت معنا علاقته مع المنتخب الوطني. بالنسبة للياس هذا كيف الياس حكيت معاها وكان ديريك معنا قال لي كوتش نحس في روحي ما عاش نجم منعطي أكثر المنتخب الوطني. حاولت معاها معنا عنده ظروف زادة خاصة. بالنسبة لعلي فني وإيدي فني خطر علي بريسك معنا تعرف اللي راجع من بليسير وما لعبش مقدش معناها طنجو كبير ولكن شوف من غير البروتوكول من غير ما نلبس جواندوات ونبدأ نعمل في المكياج علي اللي يعرفه عن قرب هذاك هو علي اللعب معناها احنا جوبونس كتوانسة كل واحد فينا عنده في العائلة واحد كيما علي قلبه كبير سيفري ما ساعات تخونه العبارات ساعات ما يعرفش يعبر على مواقف داني الموت عدب بسيتواسيون خايبة هو حب يصلح معناها الحكاية ولكن علي بتدرك خلف دي تتاي ما عندوش الحق يدخل بيهم مش من حقه عليه لأنه التوانسة يحبوه برشا لو ما هوش موجود في الانترناسيونال هنا تنضم معناها الأيام الجاية
0: كذلك معين الشعباني الناخب الوطني كان طرق الى موضوع عدم استدعاء لاعب النادي الافريقي غيث الزعلوني والى اللي كان طبعا عدم استدعائه كان اثار موجه كبيره من الانتقادات. شنو علق معين الشعباني عن ذلك؟
6: بالنسبه لي انا غيث الزعلوني لاعب ممتاز جدا معناها قدم خاصه نهايه موسم ممتاز العام اللي فات كنت بعته معناها السناس هو موجود في الاستيلاجي من الافكتيف نتاعنا وأكيد بأكثر خدمة أنا أتصور يكون يرجع على الأقل النيفو اللي كمل به العام اللي فات والباب المنتخب

0: مفتوح للناس كل تمام جدا غير من غير ما نحط بريسة على حتى جوار كبسة هو اللي إن شاء الله يلتحق معناها في قادم الأيام بالمنتخب ولا حتى اللي موجودين أبريتول كلهم أولادنا وكلهم أولاد تونس نحبوهم ما أبريتول ما بنس با بالنسبة لي أنا اللي عالشوار اللي كان فيه معناها كما نشوف في ردود الأفعال معناها كانت ردود الأفعال كبيرة وقاسية وكل شيء ولكن بكل نية صافية سي عالشوار بير معناها على الكمبيتسيون وعلى الريتم اللي موجود معناها بارابور
1: وعيش عمالي أيضا خلال هذه النظرة الصحفية الطرق إلى مسألة التنسيق بينه وبين نيس وجلبان مدرب المنتخب الأولمبي وكذلك نبيل طرابلسي مدرب منتخب أقل من 20 عام على مستوى استدعاء بعض اللاعبين.
0: احنا كنا نحكيه معناها على بروجي ونحكيه على الليكيب ناسيونال دو لافونير. اليوم أنا نخدم مع توتان ستاف مع نيس وجلبان اللي لايب اليوفان تروا مع طرابلسي نبيل طرابلسي اللي عنده ليفان في نفس الوقت اللي احنا نلعبوا فيه الكومبيتيسيون هذه هم عندهم ليفان عندهم تورنوا في مصر كاليفيكاتيف تريز امبورطون بالنسبة لهم وفرح شمال افريقيا معناها صعيبة في المغرب زي ليبيا ومصر وزود بركة يترشحوا دونك خدوا دي جوار من عند انيس كيف انا فما دي جوار اللي رماركابل ولكن ما كانش موجود استاج نتاعهم كانوا برشا دي جوار كانوا يكونوا موجودين معنا وديجا كانوا عندي دي جوار في الليستا وقعدت مع انيس وعندهم كاليفيكاسيون جوز اولمبيك هذوما جروب نتاع جوارات اللي نطقوا بشكولو هما النوات نتاع المنتخب الوطني يوم اخر اليوم عندهم فرصة باش يمشيو جوز اولمبيك معناها باش يحتكوا بالكبار شكون عندهم كومبيتيسيون كبير.
1: ذكروا على مستوى أبرز المباريات المبرمجة اليوم على مستوى التصفية الإفريقية المؤهلة اللي كان 2027 مقابلة في ساعتين بين ناميبيا والكونغو كذلك في الخمسة تاع العشية كونغو ديمقراطية مع غينيا الاستوائية مباراة موريتانيا مع أفريقيا الوسطى كذلك في الخمسة تاع العشية ليبيا مع بوتسوانا في الخمسة تاع العشية ثم مجموعاتنا هذية مباراة كذلك الكوت ديفوار وغانا في الثمانية تاع الليل سيراليوني مع زيمبابوي في الثمانية تاع الليل الكاميرون مع جزر القمر في الثمانية تاع الليل وكما قلنا تونس مع أوغندا في الثمانية تاع الليل مباراة تونس وأوغندا منقول على البي سبور واحد هذه المقابلات المبرمجة كما قلت هذا اليوم على مستوى التصفيات كان 2027 منتخب أقل من 20 سنة ينطلق اليوم في المشاركة في دورة شمال إفريقيا في القاهرة مقابلة اليوم مبرمجة بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري. في أخبار كرة القدم والأندية توصلت إدارة الترجي الرياضي التونسي لاتفاق مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو لتولي الإشراف على الفريق خلف المدرب الروماني لاورينسيو ريكي كانف ويأتي اختيار فرانكو بعد تجربته الأخيرة مع نادي المغرب الفاسي اللي قالوا خلال الموسم الماضي لتتويج ببطولة المغرب. كذلك هيئة الأمن الرياضي بحمام سوسة توصلت لاتفاق مع فريق شوشين لتدريب الفريق خلف اليوسف المويهبي اللي قرر مغادرة الأمل. الهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي أعلنت تعيين المدرب شكري الخطوي على رأس الإطار الفني فريق أكابر كرة قدم خلفا المدرب منصف مشارك اللي عبر عن رغبته في مغادرة الفريق. في الكرة الطائرة تأهل المنتخب الوطني التونسي للدور النهائي لبطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه البارح بقصر رياضة بالمنزع على نظيره المغربي 3 أشواط مقابل شوط. المنتخب الوطني التونسي بشلاقي يوم غدا الجمعة انطلاقا من الساعة 6 في الدور النهائي المنتخب الكاميروني اللي كان تأهل على حساب المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل شوط. نذكروا المنتخب اللي باش يتوج باللقب القاري باش يتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 بينما يترشح أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى مونديال بولونيا 2027. المنتخب التونسي يضمن طبعا الترشح لمونديال البولونيا. نرجع لمقابل تونس مع المغرب البارح أنور تورقي المدرب المساعد المنتخب شنو قال عن هذا الترشح.
2: صارت وتعدينا للمرحلة اللي هتصير اللي هي الفينال إن شاء الله نكونوا حاضرين كيف كيف. اليوم كانت السيبور متاع الجمهور اليوم كانت حاجة باهية تسنيناها احنا حابينها من الأول التورنوا يكونوا معنا يكون حاضر معنا في الماتش الكل فما تيم ساحة كي جاو ديمي فينال وساندونا كانت أمبيونس حلوة زيدون كيف كيف نستدعيهم زادا كيف كيف للفينال شيكونوا بعدات غفيرة ونحاولوا نرجعوا للبطولة الإفريقية تقعد في تونس ونترشحوا بها إن شاء الله لعب الأولمبية 2026 إن شاء الله.
1: مش نختم بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أبرز مباريات المبرمجة مساء هذا اليوم 8:15 هولندي مع ألمانيا صربة مع اليونان كذلك صربيا تبارة مع اليونان في 8:15 كيف كيف في نفس توقيت النرويج مع الدنمارك البرتغال مع بلاد الغال كيف كيف في 8:15 كوسوفو مع إيرلندا في نفس توقيت أندورا مع مالطا في 5:00 وليشتنشتاين مع ليتوانيا كيف كيف في 8:15 تقريبا هذه أبرز الأخبار الرياضية وطنيا وعالميا 54 دقيقة على الساعة 7 صباحا إشارة التوقيت على موجة إذاعة صفاق سقطت النهاية السبور نيوز. أجمل تحية سمير ترتق على مستوى الإخراج التقني, كذلك مع أجمل الإخراج الرقمي فتح صامت, على مستوى الإعداد وتقديم هند. تكمل معكم المشوار بعد قليل في أحلى صباح, إلى اللقاء.
3: سبور نيوز عشرة دايما
4: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سميت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار, شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكاينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس, ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74 229 003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.

0: عندنا موبيلات زرقاء، شرموله بزينو مرقه، ملبس وبجاويه، طبي القرقنه والشرفيه، الصخيره وجبنيانه، بالزلوز والزيتون عامره مليانه، المحرس والشفار، ارى ارى، صفاقس في المنار.
1: تذكرة للذاكرة.
2: المتحف الوطني للطب بتونس أو متحف الإبداع الطبي يتمركز في المبنى القديم لكلية الطب بتونس. بعث هذا المتحف ببادرة من الحكيم أحمد ذياب في 8 نوفمبر 1997، وهو أول متحف من نوعه. وقد سبق أن أقام أحمد ذياب معرضا بنادي الطاهر الحداد سنة 1988، عرض فيه 452 أداة جراحية، وهي أكبر مجموعة من الأدوات العربية الإسلامية، ضمنه لاحقا في كتاب تحت عنوان أدوات الحضارة. يعرض المتحف مجموعة من الأدوات واللوازم والتجهيزات الطبية تعود إلى القرنين 18 و19 للميلاد، كما يعرض نسخا من مخطوطات وشهادات ووثائق، إضافة إلى صور وطوابع بريدية ونباتات ذات الاستعمال الطبي. كما يؤرخ المتحف لأهم وأشهر أطباء تونس كالطبيب ابن الجزار القيرواني، ولأطباء مرموقين من بينهم ابن سينا.
0: مع تحية رضا القلال.
3: سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: تحية كبيرة لكم الناس الكل، أهلا وسهلا ونورتونا. حبيت نمشي بكم أنا بصراحة نقول، خلينا نقول أستاذة، نقول مدرسة، نقول اللي علمنا، ديما نقولوا احنا حرف ندينولو ديما بحياتنا وندينولو بالعلم متاعنا وخاصة بتغيير عقليتنا. وانا نتصفح في الفيسبوك عرضتني هي خليني نقول مربية أجيال اللي هي يسر بالطيب، اللي أكيد هي من الإطار التربوي في إعدادية معقل الزعيم بتونس. يسر بالطيب صفحتها وانتو ما تتصفحوا فيها دنيا أخرى، كما تقول هي فمنيس شمس الضوي على حياتك، وهي من الشمس اللي الضوي على حياة تليم ذاهي ذوما، لأنه عندها طريقتها في القراية كيفاش توصل المعلومة، الأسلوب التربوي الممتع جدا اللي توصل بي، اللي تصلح به بعض الكلمات اللي تلتقط حتى في الكلمات الفرنسية اللي تتقال حتى في بعض الإذاعات وتقول لك هيت نعطيك أنا صحيح كيفاش يتنطق. يسر بالطيب خليت من الكلاس متاحة جنة بالنسبة لصغارها، بالنسبة للبورتابل اللي نهزوه احنا، وديما البورتابل هذي اللي ملازمنا، خصت للصندوق المزين، خصت زيدة عالم آخر وديكور آخر في الكلاس حببت فيه الصغار. من نقشية السمحة والحلوة تقول راني أنا هنا نحب نحبب صغاري باش انهم يقراو، راني مانيش هنا نروج روحي ولا نقول راني انا احسن من زميلاتي، اما نقوم بمجهود صغير باش نرغب الصغار باش انهم يقراو وانهم يستمتعوا في فضاء ما يحسوش اللي جدران متاعو باردة. يسر بالطيب مرحبا بيك، اهلا وسهلا ومنورتنا في ذات سفيقس.
1: صباح الخير ويعيشك على التقديم الحلو هذا، الحق يعطيك الصحة، ميرسي
0: بوكو. يعيشك يسر، تستحق هذا وأكثر، لأنه بصراحة أنا نتخيل في روحي نقول لو كان كنت في يوم الأيام تلميذة من تلميذاتها أكيد باش نمشي نجري وأنا نقرأ ونبدأ فرحانة ونستمتع. يعني احنا نشوفه في صغار توا قديش وليوا ينفروا باش أنهم يمشيوا للقراية، علاش؟ على خاطر الكونتوني اللي هو ياسر، على خاطر السويع اللي هي تزيد، على خاطر السيونس اللي يقراوهم، التوقيت الزمني، المدرسة سيد ديما، هذا الكل ليك يقلق صغير. توا كان خليه له حتى ديكور متاع القسم حاجة أخرى، راكو كأنك قلت له جاي تتفرهد وجاي تاخذ في العلم في نفس الوقت.
1: صحيح.
0: كيفاش جيت الفكرة هكا متاع الديكور يسر قبل؟
1: الفكرة متاع الديكور القسم هي بديتني من 2016 عنا قاعة كانت كما قلت قبيلة باردة، وهنا مش مزيد نأكد اللي هي مش باردة يعني مغمومة فيها حتى روح، حتى حد ما يحب يقري فيها خاطر بالحق ما فيهش حتى حاجة تجبك، معناتها غامقة وصامبغ وكل شيء. خممت أنا وزميلتي باش نزينوها ونولي ونتناوبوا عليها، وهذا كان اللي صار، زينها ولات محلاها وتلامذة يحبوا يقراوا فيها وحتى الأساتذة ولاو يحبوا يقراوا فيها. أنا بيدي وليت لقيت راحة، قلت علاش ما نبدلش كل مرة قاعتي، معناتها كل عامين وليت نبدل الديكوراسيون تاع القاعة. وهذا اللي كان آخر مرة معناتها السناء توا نزلت كي هبطت تصويرتي في قاعتي جديدة توا، هي من عام ناوي السناء، بس سألوني على القاعة بهت وقالوا لي هذا أكيد معهد خاص، هذا أكيد مش في تونس، مش في، قلت لهم راهو هي مدرسة حكومية في منطقة شعبية يعني في البلاد يعني ماهيش في بلاصة، أما أنا اللي زينتها وحبيت نوريها. ما نعرف علاش الفيديو عملت البوز وانتشرت، وخطأ مش أول مرة نهبط على قاعتي. القاعة أنا اخترت هي قاعة جديدة صحيح قدمت بنات في المدرسة، وأنا المديرة بيسك متفهمة وكل تعرفني ديما زين القاعة، وقالت لي تحب تاخذ، الناس استأذنت منها بتبعتي نقول ناخذ القاعة ماهيش ملكي الخاص، راهو أي مكتب نجم يقري فيها وهي يدخلوا لها ناس الكل. زينتها عطيتها التوش متاعي، كنت قبل مزين حاجات تبع اللغة الفرنسية بما أني مدرسة اللغة الفرنسية. مرة هذه حبيت ديكوراسيون حتى ناتر فيها طابع تونسي، فيها ألوان، فيها
0: هيت ندخلوا من باب القاعة يسر باش انه نفسر للناس، لانه انا راني نحكي معاك وقدامي الفيديو. من اللي ندخلوا من الباب نلقاو اللي طويل والخضر، نلقاو كلمة لوحة كبيرة
1: الوزارة، هو الحق ما قلنا قاعات جدد تزيدونا في المدرسة، دونك وفرتهمنا الوزارة للطويل، مش انا ايه
0: نلقاو تابلو كبير اسم مكتوب عليه ريف
1: غير بذاك اي باش
0: الحلم
1: بذاك من القاعات القديمة باش نخلي التلميذ ديما يحلم حتى في عنا نادي فرنسية ديما نحكيو على الأحلام متاع التلامذة وشنو طموحاتهم دونك حبيت الكلمة هذيك ديما تقعد قدامها
0: راك عندك حلمة في حياتك
1: وحلمة لازم توصل لها وتحققها وشي ما هو مستحيل
0: باه بعد.
1: فما فما زاد أفيش كبيرة كتبتها لارم الإدوكاسيون إي لارم لا بلو بويسانت باش نذكر الكلام ده اللي رانا يلزمنا نصلحه بالعلم
0: هو يعني سلاحك القوي
1: مهما تكون مغريات الحياة مع دوما الريزو سوسيو مع الحاجات السهلة والتيك توك والدخل السريع والسهل راهم ما فماش مفر من قرايتنا هي اللي باش تمنعنا من الجهل ومن برشا حاجات يعني هو سلاحنا
0: به بعد نلقى
1: انا امتي كوان عملت في دي ديكشنير احنا نعرف الكلام ده توا سعيد باش يحلو كتاب وسعيد اي حاجه ما انت حتى كان شانتيهم بوكابولير ولا باش يفركسوا على كلمه يمشوا للبورتابل اسهل حاجه يكتبوا على جوجل ويكتبوا الشرح انا حبيت ان نوريهم كيفاش كنا احنا نفركسوا على الكلمات وكل لي ديكسيونير موجودين علمتهم كي الطريقه كيفاش يبحثوا على الكلمه في الديكسيونير واللي قلت لهم راهو ذات على ذمتكم في طول الحصه معناتها مش فوكابولير بركة اي اكتيفيتي اي نشاط ما فهمتش كلمه استاذن تاخذ ديكسيونير وتشرح على روحك معناتها خليتها لهم باش يبداو ما يبداش عندهم عاق عندهم حاجه يحبوا يفهموها
0: يلوجوا في الديكسيونير اللي هو قاعد في كوان معينه عامله دي ديكسيونير وكانها مكتبه فيكس موجوده غاديكا اي ترجع للديكسيونير هذوما اللي عجبني زيد الفيردور اللي عملته انت عملت هكا الخضره في وسط الكلاس اللي هي تريح العين
1: ولا مولد طوي والخضر قلت علاش ما نعملش هكا كاينه في جنينه
0: غازون
1: يعني غازون معناتها
0: تحت التابلو
1: ارتيفيسيال هذاك على الاستخات عملت اون بوتيت بلانت حطيت التوش نتاع تونس باب من بيبان تونس مع البوغانفيلي وهذوك النوار حبيت حاجه معناتها ذكرنا بجنينه بالفيردور معناتها وكنا نعرفوا احنا الخضار راهو يمتع العينين ويخلينا نحسوا براحه
0: ويريح الاعصاب زاده
1: يريح الاعصاب مع لون الطواول ريدويت زاده عملتهم في لون متناسق مع ليزافيش والطواول واللو كادر نتاع الالوان نتاع الربيه كيما نقولوا احنا
0: اي ولا عاد ما نسيوش عاد زليز هذيك المزلز اللي عامله به التابلو مزينه به ديكور نتاع التابلو كامله بالسبوره هذيك الكلها مزلزه في الكادر نتاعها
1: موكي ركب التابلو الحيط ابيض والتابلو ابيض ما تحبيت هكا عملت له كي الكادر
0: تعمل حياتها هكا فيه
1: فوالا وفيه يظهر توش نتاع الزليز ونفس الورق هذاك اللي يلصق عملت به الكازيي وحطيت نات وعلم تونس ومنقاله ودو بتيت بلانت هكا ديبو دو بلانت ارتيفيسيال زاد هكا في زينو باش كيبداو يغدروا للتابلو يراو هكا حاجه مزيانه قدامهم مش ابيض فابيض وحاجه من غير روح.
0: فما صندوق زيد خليني نقول احلى صندوق عملته يعطيك الصحه بالنسبه للبورتابل رغم البورتابل ممنوعين في وسط الكلاس اما انت قلت في صوره ما ينسيوا البورتابل معاهم الصندوق هذايا يتحط فيه البورتابل حتى لين يجيو يخرجوا بديكور مزيان برشا.
1: احنا مانعينها مانعين الحاتين عندها اللي هو ممنوع اما هما يدخلوا بسرقه تحب ولا تكره في اي معهد وما تنجمش تركسه وما تنجمش انا قلت لهم باهي كي انتم عندكم بورتابلوات ولا باش يتصلوا بكم والديكم ساعات يقعدوا نهار كامل هنا يلزم باش يديروا باتصال مع والديهم تدخلوا حطوهم واخر الحصه هزوهم حتى كان تنساوهم راي القاها مسكره وراني انا نذكركم هزوا لي بورتابل معناتها ما تنساوش لي بورتابل نتاعكم وهذا كاش كان وليت عاده عند كلمتي مش من سنه راهو علي عوام نعملها يدخلوا يحطوا لي بورتابل ويخرجوا يهزوهم معناتها حطيت صندوق كنت قبل يحطوا فوق الطاوله بعد عمل صندوق بلاستيك توا زينتها بنفس تمام تاع القاعه
0: برافو يعطيك الصحه يسر بالطيب يسر عجبتني زيد حاجه التابلو الكبير اللي فيه كلمات تحفيزيه للولاد الصغار بالفرنسي إيه. بتبيعها حسب الماتير متاعك انت.
1: برشا آه. قالوا لي علاش مش بالعربي، كل قلت لهم انا سيت فرنسيه معناتها آه. حبيت الطوش نتاعي معناتها يبداو اي هما تحفيزيه تي كرياتيف تي سانتيفيك معناتها راهو باش نقول لهم
0: تي امبورطون يعطيك الصحه.
1: عندك لازم تكون عندهم ثقه في روحهم. ينجم واحد ارتست انت تي ارتست انت تي سانتيفيك انت تي ليتيرير انت تي معناتها كل واحد باش يلقى روحه في كل التابلو هذاك، وكل واحد باش يرجع له ثقه في روحه. معناتها خاطر خاصه تلمت السنه السابعه مازالوا جدد كوليج جديد عليهم وكل ماده استاذ تتخلط عليهم الامور، لازم تكون عنده شويه ثقه في روحه وفي المدرسه وهذا الكل. هذا الكل علاش نعمل فيه باش نحبب
0: صغار في القرايه
1: مدرستهم ويحبوا المدرسه راهم يحبوا القرايه راهو كيبدا ناثر من المدرسه وفيدت منها. واصلا انا اللغه الفرنسيه تعرف مش ناس الكل تحبها وناثرين منها، وخاصه كما قلت لك انا نقري في وسط شعبي
0: اكيد
1: اللغه الفرنسيه اخر اهتماماتهم. انا نحاول نشرحهم خاطر بريتو هي ماده من المواد يعني
0: نقراوها
1: وضرب أربعة ومع شرها بنادي الفرنسيه اللي عملته معاهم زاده في ديزاكتيفيتي كل شيء بالفرنسي اما بعيد على القرايه.
0: ان شاء الله نهار نحكيوا على الميديا هذه في اكثر تفاصيل. يسر بالطيب
1: ان شاء الله.
0: نورتنا برشا، تحيه كبيره ليك،
1: يعطيك الصحه على الاستضافه ويعيشك، وان شاء الله تكون دعوه لاي واحد ينجم يساعد صغيرات ويشرهم ما فيها بيت. وراي لي انا القاعه والتلامذه اللي هما وليداتي معناتها انا لا باش نوري روحي لا باش كما قالوا لي للوزاره لا لا لا حتى ترى معناتها هو فضاء باش احنا نبداو شايفين كي نخدموا فيه ونقراو فيه.
0: واحنا ما عاده معاول الهدم سمحني للناجحين فما معاول الهدم اللي هي تهدم اي حاجه مزينه وتشوهها. اما رغم هذه الكل ديما نعرفوا احنا الناجح يكمل طريقه. خليهم يحكيوا اللي يحكيوا، التفاصيل هذه ما تهمش، ما حناش باش ندوروا لها وما حناش باش ندوروا لها زيد وجوهنا باش نرى واش قاعدين يقولوا. نعرفوا احنا ديما النازح ديما فما شكون يقلق فيه، لا احنا ما حناش باش نقولوا رانا باش نطلبوا ود حد، بالعكس باش نروجوا الصوره السمحه المزينه للعالم اللي نجموا نخلقوه في مدارسنا، باش نرغبوا تلامذتنا انهم يقراوا وانهم يجيبوا نتائج اللي هي تشرف
1: ويحبوا مدرستهم
0: ويحبوا مدرستهم ويشعروا بالانتماء. شكرا لك يسر بالطيب، تحيه كبيره لكل الاطار التربوي وعلى راسهم المديره اللي سمحت لك باش تكون معنا في التوقيت هذايا، شكرا ليها وشكرا زيدا لتلامذتنا وربي نجحهم. نورتنا برشا في ذات صفاقس.
1: عايشك بارك الله فيك.
0: شكرا لك، الى اللقاء بسلامه. تحيه لكم الناس الكل، نهاركم زين، نتواصلوا معكم حتى 9 متاع الصباح.

أعلم بانقطاع التيار الكهربائي ظهر لي أنتم في الطريقة هذه ما كومش باش تفرحوا بيا برشا، مش باش نقول لكم اللي عنده خدمة على كل يعتمد على البي سي ولا خدمته فيها الكورون يلزمو ياخذ من توا احتياطاته. أعلم بانقطاع التيار الكهربائي وين بالضبط؟ الإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية الكهرباء والغاز يقوم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض وينقطع التيار الكهربائي غدوة إن شاء الله من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 3 بعد الزوال. الأماكن شنية؟ طريق سيدي منصور كيلومتر 11 إلى كيلومتر 13. ونعطيكم ملاحظة، الانقطاع هذية يمكن ما يشملش كافة الأماكن المعنية بالأشغال المذكورة، يعني كي تلقاو عندكم كورون حمد ربي خاطر يمكن ما تكونوش معنيين، لكن حطوا في بالكم طريق سيدي منصور كيلومتر 11 كيلومتر 13 باش يقص عليه الضوء. وزيد الملاحظة الثانية أنه يمكن إرجاع التيار الكهربائي قبل الوقت المذكور عليه إذا انتهت الأشغال دون سابق إعلام. ربي يحبكم إذا رجع قبل 3 متاع العشية وقتها افرحوا راي الأشغال تمت. زيدا نفس الشيء بالنسبة للإقليم المختص بصفاقس للشركة التونسية للكهرباء والغاز يقوم بأشغال على خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض وسينقطع التيار الكهربائي نهار لحد. قلت لكم نهار جمعة، زيدا زيدوا عندكم نهار لحد من 6 متاع الصباح للثلاثة متاع العشية على الأماكن التالية: طريق سيدي منصور، ديما طريق سيدي منصور والمعني بالأمر ليمت هذوما من كيلومتر 9 لكيلومتر 11 نفس الملاحظات تجم تكونش انقطع في كامل المناطق هذية. على كل خذوا احتياطاتكم من توا، وبتبيع إذا فما أشغال وإن ديما نقول الملاحظة كي تعلمني خير ما تعلمنيش، خير ما نصير الانقطاع وانا مع البالي بحد شيء. وهذيك علاش شكرا لكم شركة تونسية الكهرباء والغاز على البلاغات هذه الاستباقية. 8:34 دقيقة، محليكم ومحلى صباحكم الناس الكل، وإن شاء الله نهاركم أحلى ليام، نهاركم زين. كل مستمعينا اللي تابعوا فينا توا من 6 متاع الصباح حتى 9 هندا معكم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. مازلنا مع الانشطه واكيد الانشطه هذوما نحاولوا باش نضويوا عليها ديما في احلى صباح، وخاصه بالناس اللي تسمع فينا توا وتبع فينا وتحب تدخل لموسوعه جنيس. اليوم عندكم حدث دخلكم من الباب الكبير. اليوم نحكيوا على مبادره تربويه، المبادره هذه دوليه للمشاركين فيها. تدخلوا لموسوعه جنيس قلت لكم وراهو فيها عدد كبير من المشاركين من أنحاء العالم. اليوم باش نحكيه مع السيدة وداد الرزقي رئيسة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. أهلا وسهلا بيك، مرحبا. أهلا وسهلا ونورتنا مدام وداد.
1: الله يخليك، منورين انتوما أكثر، وشكرا مدام هندة على الاستضافة، ومرحبا بكل المستمعين.
0: يا عايشك. اليوم مدام وداد لو كان نخليه الموضوع في إطاره، وخاصة نسمعوا تو في الناس الكل ونقول لهم راهو فما دخول لموسوعة جنيس من الباب الكبير، يقولوا لي كيفاش هذيا، كيفاش باش تكون؟ مرحبا.
1: صحيح، هو كل واحد ينجم يكون اسمه موجود نحطه في الإطار، هو حدث عالمي. تنظموا المنظمة

0: وهذا شرف لينا
1: أكيد، شرف لتونس وشرف لنا الكل الحمد لله. معناتها تم ترشيحنا من طرف الدكتور محمد الجمي مدير إدارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالأليكسو، اللي احنا معاهم شركاء بون عربي للبرمجة. دونك الحمد لله الجمعية باش تكون حاضرة، هما عندهم 25 ساعة، احنا رقم الساعة متاعنا هي رقم 18.
0: باش نشاركوا
1: نشاركوا أيوة. المشاركة متاع تونس باش تكون هي حصة تدريبية، أولا بما أن احنا جمعية المبادرات باش نقدموا تدريب حول كيف أنه من فكرة تصبح مبادرة، والمبادرة تتوسع وتأثر عربيا وعالميا، وباش نقدموا أمثلة من الجمعية كما من دار القرى الصغاري، وباش نركزوا أكثر على الأسبوع العربي للبرمجة، وباش نقدموا كل ما هو المبادرات للجمعية في 5 سنين، وخاصة اللي تهتم بالذكاء الاصطناعي. بعديك احنا كجمعية الهدف متاعنا كان التمكين الرقمي وتنمية مهارات الطفل ليصبح انه صانع للتكنولوجيا وليس مستهلك لها. دونك من الواقع معناتها استضفنا التلميذ المتميز المبتكر أسامة الفارحي من معهد نموذجي بسيد بوزيد، باعتباره هو شارك معنا في الجمعية في العديد من المسابقات وكان من المتواجد. دونك باش يقدم زادة هو تجربته، وباش يقدم تدريب حول كيفية صناعة الروبوت، روبوت الكومبا وعدة روبوتات، وباش يقدم المواقع اللي هو قدمها وخاصة الموقع اللي يحكي عليها على تونس. من بعديك معانا بالطبيعة احنا الهدف الاساسي هو تمكين المدرسين. دونك واقعيا باش نعملوا معناتها حصة تطبيقية مع مدرسة الجمعية وعضوتها الأستاذة ملك صفرة، هي أستاذة تعليم ابتدائي من المدرسة الابتدائية انا اشتغلت برضو. هذا الكل وين باش يكون؟ دونك كورة وزارة التربية باش يكون تحت إشرافها، وباش يكون احنا الكل باش يكونوا متواجدين غدوة الحي 7 متاع الصباح إلى غاية 8 متاع الصباح بالمركز الوطني للتكنولوجيا في التربية، اللي نوجه لهم التحية، اللي وفروا لنا كل الإمكانيات التقنية واللوجستية باش تنجح مشاركة تونس في الحدث هذا. هذا هو اش باش يكون مشاركة تونس. الحدث ينطلق اليوم مع ساعتين. قولي انت كيفاش المتابعين باش يدخلوا في جينيس؟ اولا لانهم هما كيف يحضروا حصة يتحصلوا على بادج باسمهم، وكي يحضروا اكثر من 3 حصص فما رابط تسجيل بما ينزل، يتحصلوا على شهادة مشاركة في الحدث العالمي هذايا اللي باش يحاول يحقق معناتها رقم قياسي ويدخل في كتاب جينيس معناتها الوصول عبر الانترنت لمدة 25 ساعة.
0: وإن شاء الله نواكبوا الحدث هذي إن شاء الله نهار السبت ونشوفوا شنو النتائج.
1: الجمعة غدوة
0: الحدث، ونهار السبت نشوفوا شنو هي النتيجة في الأخير.
1: الأكيد نحبوا ديما احنا التوانسة مادام هي فما 25 محاضرة، ما تنسيوش رقم المحاضرة متاع تونس هي
0: 18.
1: دونك تدخلوا نحب بكثافة أكثر ناس.
0: إذا قلنا رقم 18 معناتها التوقيت وقتاش؟
1: توقيت غدوة 7 متاع الصباح.
0: إي 7 متاع الصباح هما باش يبداو، لكن أنا كي تقول لي رقم 18 يعني في الساعة 18 ولا وقتاش بالضبط؟
1: لا هما في السيت نتاعهم الساعة 0 هي الساعتين بوقت تونس.
0: فهمتك.
1: احنا هما جينا احنا في رقم 18 تجي بالضبط 7 متاع الصباح بوقت تونس.
0: هذا هو الاساس. ايوه
1: هذا هو الاساس. دونك احنا فتحنا المجال عبر الصفحة انه الناس تسجل باش تحصل على الرابط وتكون موجودة معنا فكد التوقيت هذيك، فقط يدخل ويحل الرابط نتاع الموقع الرسمي نتاعهم وينزل رابط تسجيل للحصول على بادج. يحبوا أكثر بادجوات تتسلم للحصة التونسية، معناتها نحط رقم قياسي في الرقم القياسي الجلوبال اللي باش
0: يعطيك الصحة مدام وداد الرزقي رئيس الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. ننتظر التتويج إن شاء الله. شكرا لك. نورتنا برشا، شكرا وإلى اللقاء. باش نختموا توا باش نمشي في إطلالة مع سرور

0: هدار، مرحبا بك يا سرور، ونشوفوا شارعنا اليوم على شنو يحكي بالضبط. مرحبا بك سرور، نهارك زين. سرور نهارك زين.
1: سهلا، مرحبا بك هندة، تحية ليك وتحية لكل مستمعين الكرام اللي تبعوا في صوت إذاعة الثقافة. احنا موجودين مباشرة من مركز النجمة الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس، تحية جنينة أحمد المجدوب اللي رافقنا في الجولة الصباحية، واللي تلقاه الصور وكل ما يخص هالزيارة هذه مع زميل زور الحبيب على الصفحة الرسمية لإذاعة الثقافة. احنا موجودين في حضور عدد قليل من الحجاج الميامين الخاصين بمعتمدية المحرس،
0: رغم انطلاق الفحوصات اليوم المفروض
1: يوم هذايا، واللي سعدنا انه ينضم لنا في المباشر الدكتور عياض المسعودي المكلف الجهوي بملف الحجيج. صباح النور دكتور، مرحبا بك، اهلا وسهلا، ونقول كل عام وانتم بخير، على خاطر مانيش مصدقه معناها كيفاش ولمت في الايام نحكيو على رحلات الحجيج،
0: ورجعنا اليوم نحكيو على الحج. سرور قبل
1: يعني توا
2: ان شاء الله. مرحبا بكم كل، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات اذاعه الثقافه.
0: تسمعوا فيا بالكدي سرور
2: في المركز هذايا، وكان وقع الاختيار على ولايه مصرخس باش تكون هي المركز الجهه والاقليم بيتو لفحص الحجيج للولايات الاقليم الرابعه اللي هما الثقافه سيدي بوجي قفصه وتوزر، الاعتبارات كبيره برشا تعرف الثقافه انت والانتقال نتاعها. وزيد اونتريس علاش اختار، يقول قائل علاش اختار المركز هذايا، خاطر بعيد على المركز المدينه دونك باش نقصوا من الضغط المروري على باش الناس تجينا من ولايات اخرى، دونك باش نقصوا من الضغط
0: المروري.
2: كان الاختيار يكون في الطريق الوطنية رقم واحد. عملنا ان اورجانيغرام دي ترافاي معناها باش ننظموا للعمل نتاعنا، ماذا بينا الحجيج معناها ينضمتوا معناها احنا نقولوا حجيج ولاية قفص يجينا في النهار الثاني، حجيج ولاية توزر يجينا في النهار الثاني، وهذا علاش للتنظيم برا باش ما يصيرش اكتظاظ في المركز، نجموا في نهار واحد نقبلوا مثلا كيما نقولوا 230 حاج الور في نهار اخر مثلا 20 30. دونك الامور التنظيميه نعملوا عملنا ان اورجانيغرام دي ترافاي معناها جدول عمل للفرق نتاعنا وجدول عمل للحجاج نتاعنا اللي مش يجيو من ولايات اخرى. دونك انطلقنا العمل والحمد لله اليوم بدا الاقبال، لما حاله ديما في الايام الاولى مش يكونوا ضعيف شويه، وبعد هذاك اللي مع الوقت ان شاء الله يكون الاقبال اكثر. بدينا بالمعتمديات القريبه اللي هي المحرس الغريبه الصغيره، هذوما المعتمديات اللي قريبه من المركز. دونك بدينا بالحجاج نتاعهم، وان شاء الله تتواصل الحكايه من 24 سبتمبر حتى 31 اكتوبر بصفه متواصله.
1: باهي، في الاطار هذايا حبيت نسال دكتور عياض، يعني هذه اول خطوه يسجل بها الحاج رحلته ان شاء الله للبقاع المقدسه، حكى ما هو؟
2: ان شاء الله هو اول ما نجم نقول حاج نحكي حاج كان يعمل الفحص الطبي، خاطر ثم ينجم في الفحص الطبي ما يقبلش الظروف الصحيه ما ينجمش يسافر، دونك ما نجمو نحكي ولا حاجه كان بعد الفحص الطبي. علاش الفحص الطبي يصير بكري شويه، نقول بكري شويه، لكن ما نجمو الحاج يدفع فلوس ويمشي وكانت اشفار وفما امور اخرى تخص الشؤون الدينيه اللي احنا ما عندناش فيها حتى دخل، لكن هذا كله ما نجم يصير كان ما يقبل على الناحيه الصحيه، بالضبط يكون صحيا معناها قادر باش يحس.
1: واضح، وهكذا كنا نجاوبوا على مختلف الاسئله اللي تجينا، يقول لك هل اللي يتخلف على المواعيد هذه ينجم يحج ولا لا؟ نقول له لا، يلزم يعمل الفحوصات قبل ما يقصد ربي. وحاجه اخرى وفكره اخرى، فما مواطنين يا هندة حتى مازال بكري باش نقولوا على حاج، اما حتى الساعه نتعديوا الخطوه هذه، كيما عايشه انا عايشه نشوف في وجهك بكل خير ان شاء الله، كيما وجوه الخير الكل الموجودين بحدنا هون في المجمع الصحه الاساسيه في نقطه. صباح الخير يا عايشه، ان شاء الله نهارك طيب، وان شاء الله يا ربي هذه اول خطوه ان شاء الله نحو طياره واداء مناسك الحج. انت اصيله معتمديه المحرس، اليوم سمعت بالبلاغ، قلت خليني نجي. قديش عندك مسجله؟
3: عندي 13 سنة.
1: سنة ان شاء الله يكتب لك ربي الحجه هذيه، في وسط برشا فرحه،
3: ان شاء الله ربي يصرحنا ربي يوصلنا مسلمين، ان شاء الله ربي
1: يبلغ المقصود، نقولوا ان شاء الله ويرقي.
0: مبروك لكل حجيجنا، خلينا نقولوا يعطيهم الصحه. تحيه كبيره للدكتور عياض المسعودي،
3: ان شاء الله الحفله كبيره نريد لروحنا بالبيت
1: ان شاء الله. ان شاء الله الله لا تحرم مؤمن، وان شاء الله ربي يوصلكم سلمين، وهذه اول كما نقولوا اول الغيث. اول غيث ان شاء الله.
3: ربي يرحم بالغيث يرحم.
1: يعيشك يعيشك يعيشة. شكرا لكم. هذه الأجواء عموما هكا تنجم تاخذ شوية من الصور زميلتي زهور لحبيب تتعاون معايا في هالمصافحة المباشرة هذية.
0: تحية لزهور وتحية لأحمد
1: كل أعوان المجمع الصحة الأساسية في نفسها وكل العاملين في الإطار الطبي والشبه الطبي اللي يسروا في هالأجواء هذية، وهذه كما قلت أول خطوة قبل إن شاء الله أداء مناسك الحج. إن شاء الله حج مبرور، إن شاء الله سعي مشكور، إن شاء الله الذنب مغفور، إن شاء الله عقبة للسمعين الكل. وتحية لكل جنود الخفاء، احنا صحيح نرى ورحلة وطيارة وجو عائلة، ولكن الكواليس هذه هي اللي قاعدين نطلب فيها مباشرة على أمواج إذاعة الثلاثة. من هوني من مجمع الصحة الأساسية نحييكم، وين موجود مجموعة نيرة من الأطباء والمختصين اللي سهلوا في العملية هذه، وفي حضور السيدة المديرة الجهوي للشؤون الدينية السيدة آيات الحامدي اللي باش تكون أكيد نجمة المراحل والأسواق المقبلة إن شاء الله وقت اللي رافقوا حجيجنا الميامي. من هنا من نقطة من معتمدية المحرس نبعث لكم بالسلام والتحية، إن شاء الله نهاركم طيب. هذه كانت مصافحتنا في منوعة أحلى صباح، أحلى صباح لكل مستمعينا في كل ربوع بلادي من معتمدية ولاية صفاقس ومن خارج الولاية ومن تونس ومن خارجها.
0: شكرا سرور،
1: إن شاء الله نهاركم طيب وإن شاء الله عقبة للسامعين الكل.
0: شكرا سرور، شكرا لزهور الحبيب على تصاور اللي قاعدة توصلنا الفيديو زيد الحي النابض بالحياة الكل اللي قاعدة تصير خاصة بالنسبة الحجيج. نشوف فحوصات طبية اللي تنطلق اليوم، لكن الحضور نوعا ما محتشم. يعيشكم كونوا في المواعيد متاعكم ومنضبطين، خاصة تعرفوا اللي ما يحضرش راه باش يخلي بلاستو لحاج آخر، هذية آخر قرار إصدر مؤخرا ربما باش يضبطكم شوية. تحية كبيرة لأحمد زيد المجدوم اللي رافقكم في السفرة هذه. شكرا سرور الهدار، شكرا لكم الكل، شكرا للمجمع الصحي الموجودين الكل، دكتور عياذ المسعودي اللي نلقاوه في كل سؤال وفي كل معلومة يعطيه الصحة، موافقين الكل. هند الأسود تحييكم، ربي يكتب لنا زيد حتى احنا حجة ان شاء الله يا رب يكونوا من حجيج في السنوات القادمة القريبة. وتحية كبيرة كبيرة برشا لكل مستمعينا ومستمعاتنا وليكم الكل، نقول للحجيج يا ربي حج مقبول ان شاء الله والذنب مغفور. تحية لكيب الموجود معايا كيب سمح برشا في الإخراج هنا الفني والأغاني السمحة المزيينة سمير تقتق، وفي الديجيتال والإخراج بالصورة والصوت زيدا يوصلكم الدكتور منعم جمال زيدا مشكور. وتحية توصلكم من هند الأسود، نقولكم أحلى صباحات إن شاء الله اليوم ونهاركم زين.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى اجتماعه عصر أمس بقصر قرطاج بكون المنسارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة وفتح زهير النوري محافظ البنك المركزي لتونس على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل على التصدي للفساد لمجابهة مسألة الغلاء المشط للأسعار، وذكر بدور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني في والإسهام في إيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق التوازنات المالية. تنطلق اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتوصل إلى غاية 31 من أكتوبر المقبل، وستجرى الفحوصات المترشحين من الإقليم الرابع بمركز الصحة الأساسية بنقطة. تنتظم اليوم قافلة صحية لفائدة الأم والطفل بمستشفى صخيرة، وتشمل عيادات في طب النساء والتوليد بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال. في العالم استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم بنيران جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ عام. أظهرت نتائج أولية رسمية اليوم فوز حزب الأصالة والمعاصرة بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية، تلاه شريكاه في الحكومة المنتهية ولايتها حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال. أصدر قاضي اتحادي أمريكي صباح اليوم أمرا تقييديا مؤقتا بوقف قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب بحظر شبكات CNN وMS Now وموقع بوليتيكو من دخول مقر البيت الأبيض، وأمر الإدارة بإعادة السماح لها بالدخول. نهاية الموجز، الموعد القادم مع الأخبار في العاشرة، دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
1: عشرة دايمة.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفاش وحكايات.

صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامج الكلمه ليك. كما تعودتوا من توا لحدود العاشره صباحا في الكلمه ليك مش نجاوب على اغلب استفسارات الثلاثاء الاثنين الفرد، تعودت ديما ثلاثه، توا ديما معكم اثنين وخميس عدد نهايه الاسبوع. اليوم 24 سبتمبر باش يكون حديثنا حول البرونكيوليت في الجزء الاول من الميسيون نتاعنا مع الدكتوره نادية حميده هنتيتي، تحيه كبيره ليها، رئيس قسم طب الولدين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكري، حاضره بحضرنا في الاستوديو. باش نحكي كيما قلت وحديثنا مش يكون على البرونكيوليت او فر تفاصيل ان شاء الله مع الدكتوره اللي حاضره معنا، لكن بعد النغم مباشره. وانتم بطبيعه تطلبون على 70 164 280 اذا عندكم بعض الاشكاليات ولا بعض الصعوبات ولا مشيت لبعض الادارات وما لقيتوش حل ولا ما لقيتوش اجابه، اذا تفاقسم معاكم نوركم الاجابه وتعاونكم باش توصلوا للحل. مرحبا بكم، الناس كل هذه رحمه رياض، غني لكم على احلى شعور بالدنيا. انا رجل

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معانا في المتابعة والاستماع لبرنامج الكلمة ليك، ونحن في خدمة المواطنين الكل. والكلمة بتبيع مش كل يوم، وأيضا للمسؤول اللي مش يكون حاضر معانا كيف سواء في الكوليس نلقاو معاه الإيجابات، سينو يكون حاضر معانا بالتليفون على شلالة كله بعد شوية إن شاء الله على 70-164-280. وديما نحاولوا من خلال الميكروفون هذا نرسم الفرحة في قلوب الناس اللي تسمع فينا واللي توجهت لنا لإذاعة صفاقس، وكل الشكر رضا لكم انتم ولكل مسؤول تفاعل معنا. راهو برشا شكر صحيح للإميسيون، لكن لكل مسؤول تفاعل مع كل حالة قدمتها له. فمرة أخرى نقول لكم ربي يفضلكم، شكر كبير لكم على التعاون. باهي، احنا مش نحكي وحديثنا مش يكون في بداية اللقاء حول المشروع الجهوي للوقاية من البرونكيوليت. تحية كبيرة برشا للإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تحية الدكتور حاتم الشريف لكل العاملين في المؤسسات الصحية بصفاقس. باش نتحدثوا بأوفر تفاصيل حول البرونكيوليت مع دكتورة نادية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، نورتنا للصباح النور.
1: يعيشك بارك الله فيك،
0: جبنيك على الصباح للراديو هكا خير، دي بحذينا خير تنورنا وقدم الميكرو أكثر هكا تكون باش صوتي يوصل 5 على 5. يا لله مرحبا بك دكتورتنا الغالية، ربي يخليك. كي نحكيو على المشروع هذا، كيف شنو إطار المشروع الجهوي للوقاية من البرونكيوليت؟
1: دونك بارك الله فيك مره اخرى. المشروع الجهوي للوقايه من البرونكيوليت هو مشروع بداته الاداره الجهويه للصحه بالشراكه مع المستشفى الجامعي الهادي شاكر، مستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه، وكل الاطارات والمتدخلين في مجال الصحه في ولايه صفاقس. هو مشروع بديناه توا عندنا عامين. بقولنا اللي هالبرونكيوليت هذه عاملة فينا، كل عام يتعبوا سبيطاراتنا بالصغيرات اللي يمرضوا بالبرونكيوليت، وتولي الأسرة الكل معبية، وهي البرونكيوليت تعمل برشا خطورة على الرضع. دونك الهدف متاعنا أن نقصوا من هالعدد متاع صغيرات اللي يرقدوا.
0: نعم، هو تونس دكتورة نادية اللي يسمعوا فينا يقول لك شو فرق يعني برونكيوليت برونشيت، احنا نعرفوه هذه الكبار والصغار. هذه ربما مصطلح جديد رغم انه راه في ذات فقس اكثر من مره تحدثنا حول البرونكيوليت.
1: البرونكيوليت هي الكلمه اللي معروفه بالفرنسي، واحنا خاطر العبيد يقولوها برشا، هي التهاب القصيبات الهوائيه عند الرضع. وهي كما تقول انت برونشيت قويه، معناها تو البرونشيت تجي عند الكبار والصغار، لكن عند الرضيع راهي وقت اللي يجيها البرونكيوليت هذه راهي تكون قويه وتكون خطيره. وعلاش احنا نحكيوا عليها تو بالذات؟ على خاطر هي البرونكيوليت تمثل وباء ولا جائحه. اش معناها وباء؟ ايبيديمي بالفرنسي. اش معناها؟ على خاطرها سريعه العدوى، تنتشر بطريقة كبيرة
0: كما الكورونا وقت اللي جيت في فترة معينة. هو الفيروس
1: يعني هي تذكرنا في جائحة كورونا وقت اللي صارت لنا، على خاطر صغيرات معناها يسوفي باش واحد يكون مريض بالفيروس. هي راهي البرونكيوليت الأصل متاحة وسبب متاحة فيروس، ماهوش بكتيري. والفيروس الأكثر متسبب في البرونكيوليت هو الفيروس ريسبيراتوار سينسيسيال نسميوه VRS. أما نجم يكون حتى الفيروس متاع الجريب اللي احنا نعرفوه عند الكبار، نجم يكون برشا فيروسات أخرين. ويعطيو البرونكيوليت عند الصغيرات، يعطيو هذا ضيق التنفس ويعطيو صعوبة في التنفس عند الرضع، وتنجم توصل لحالات خطيرة. دونك احنا توا نحكيو على هل المشروع هذايا على خاطر هي وباء، على خاطرها فما عدوى سريعه تتعدى ما بين الصغار، على خاطر الخطوره تاعها كبيره. يعني ينجم يوصل الرضيع الله لا يقدر اقل من العام، وراه قد ما يكون صغير قد ما يكون الرضيع اصغر، معناها 6 شهور فما تحت، وبعد 3 شهور فما تحت، والمواليد الجدد راهي تمثل خطوره كبيره. وينجم يوصل عنده انسداد كبير في القصيبات الهوائيه، يولي بالسيف يتنفس، يولي يجبد في الهواء بالسيف. دونك ساعات نوصلوا نعطيه الأكسجين، ساعات يرقد في المستشفيات، يوصل حتى يتنفس بالماكينة، والله اللي قدر ينجم حتى ما يشدش روحه الصغير ويخسروه. هذا دونك اللي نحبوا نحكيوا عليه. علاش نحكيوا عليها توا؟ على خاطر هي تنتشر توا وقت يبدا
0: التقسيط بدل.
1: تبدا اون جينيرال من سبتمبر حتى لأفريل ماي. وتوا في العوام الاخرانيه لاحظنا اللي البرونكيوليت بدات معناها البرد بدا هكا يجينا مخر شويه, بدا يجينا في جانفي في ديسمبر يعني سبتمبر واكتوبر يبدا التقسيط بدل. نبداو نشوفوا الحالات, وداير توا عندنا بعض الحالات
0: موجودين
1: ما وصلناش للبيك لكن توا اذا باش نبداو الوقايه توا.
0: نعم هي عندها سنوات راهو البرونكيوليت نحكيوا عليها ونتحدثوا عليها وشفنا برشا يعني الاسرار كل نتاع السبيطار تمليت, وشفنا في بعض الاوقات حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نديت من بعض الناس يقول لك انا ما لقيتش سرير. ولدي هذاك علاش الوقاية ديما نقولوا خير من العلاج. كيفاش الوقاية من البرونكيوليت؟ احنا عندنا من عاداتنا للاسف البيبي مازال كي تولد حتى من هايري لولاني نبداو نبوسو ونحملو ونعنقو, الجدة تبوس والجد يبوس واللي داخل يبوس, هذاك للاسف معناتها هذه من عاداتنا. هو حاجة بيا حدك تحبه لكن توا فما فيروسات وما كانتش قبل موجودة, هذيك علاش اليوم نستحفظوا اكثر على الرضع نتاعنا. كيفاش تتم الوقاية والمحافظة على البيبي؟
1: هذا هو يعني المشروع نتاعنا اللي عملناه هو يرتكز أساسا على التوعية والتحسيس والتربية والتثقيف الصحي باش نعملوا الوقاية هذه. ما يزمهش توصل العدوى للصغير. اللي عنده صغير يزم يستحفظ عليه, اللي عنده بيبي مازال كي تولد يزم يستحفظ عليه. وهنا التوعية والتثقيف الصحي راهو مش موجه كي يشيل الأم, أنا نحب نأكد اللي هو موجه للأم
0: والعائلة
1: الأفراد العائلة الكل, لكن زيدا مش كاينش افراد العائله المصغره, راهو حتى الجيران حتى الجد والجده حتى المعلمين حتى الاطراف اللي يدخلوا في المدارس في الـ في الـ في الكريش هيك في المحاضن الصغار نتاع الصغيرات. علاش؟ على خاطر ريت انت توا في العائله يقول عندك ان بيبي صغير زير كي تولد وعنده اخوه اكبر منه شويه يمشي للروضه, هو في الروضة مش يكون عرضة لأنه يتعدى من الصغيرات الأخرين. وقت يروح من الروضة يدخل ديريكت من أخويا يبوس ويعنق كما قلت.
0: هذه صورة من الصور اللي نجمو نراها في العائلة.
1: حاجة في الوقاية هي أن الوعي ورويحنا. إيش معناها؟ معناها هن نقصوا هالبوس والهزات والتحميل للي عنده مولود أقل من 6 شهور, اللي عندها لما اللي تحب تخرج ما تمشيش للبقايا المكتظة على خاطر إمكانية أنه يتعداها كالبيبي هذيك راهي مولودة برشا وقت تبدأ بقايا مكتظة. نحاول باش نغسلوا يدينا لو ماكسيموم, الصغير اللي جاي من الروضة البو اللي كان يخدم وتخلي يحبي يبوس صغيره, الأم اللي هي كيف كيف مشيت خرجت تقضي ودخلت كيف كيف, دونك خاصلين يدينا خاطر هو كيفاش يتعدى صغير. الفيروس راهو موجود عندنا احنا نجم يكون الكبار ونجم يكون واحد صغير هكا اكبر شويه عنده الفيروس. كيفاش يتعدى؟ يتعدى في الرذاذ اللي يخرج من الفم ومن الخشم وقت نعطسو. هذاك الفيروس يجي في هكا اللي قلتلك في الرذاذ الصغير نجم يقعد حد متر وهكا في الهواء وبعد يهبط لوطا. معناها قد ما نتباعدوا قد ما يكون خير. اذا كان مثلا نعطس ديريكت هكا وجهي في وجه البيبي والا انا نتكلم وجهي في وجه البيبي نجم ديريكتومون باش نعديله هكا
0: الرذاذ اللي موجود,
1: والا بعد ما يهبط الرذاذ فوق الطاوله فوق اللعبه نتاع الصغير فوق وشديتها بيدي والا انا مسحت بيدي راه النجم بعد اذا ما خسرتش يديا نعديله هكا الرذاذ هذاك ونعديله هكا المرض هذاك نعديله الفيروس. شفت كيفاش يعني العدوى تكون طريقه سهله؟ تقول انت بربي الشمجي كيفاش وصلتو حتى خوه بيسو في سيقو. انا مشيت المراه هكايا
0: تقول لي
1: جابت لي بنتي مريض, جابت لي الرضيع نتاعها عمره 25 يوم مريض, قلت لها عندك شكون مريض؟ قالت لي والله خوه مشى للروضه ورجع مخنخن شويه وصيته قلت له ما تمسش
0: الصغير
1: يا اخي مشى قال لي باهي نبوسه شويه. قلت انا راهو بيسو من سيقو عم ان فيت بيسو من سيقو شدش بيدو بس من سيقو هيك هي سيقو قعد فيها الفيروس وانت من بعد شديت لي
0: البيبي نتاعك يتحول له معناتها.
1: دونك هذا هو ثم اهم حاجه هي هيك التباعد هيك اللي جست باريير احنا نقولوا. معناها اذا كان تعرف روحك انت تكح والا عارف على بالك بروحك مريضه والا عندك كونتاكت مع صغير وانت تنجم تكون عندك المستهويه شويه البس الكمامه. كمامه عندها القواعد نتاعها, البس الكمامه اهم حاجه باش ما تكحش ديريكت في وجه الصغير وباش ما تعطسش ديريكت في وجه الصغير وما تتكلمش ديريكت في وجه الصغير وتنجم تعديه. هذه الاولى. ثاني حاجه غسل اليدين. وثالث حاجه نهوي وهيك الدار، نحاولوا باش نبعدوا على البقايا المكتظة، الحويج متاعه هو الصغيرات اللي يستعمل فيهم يعني الألعاب متاعه ولا اللي يأكل فيهم والكل هيك يستعملهم وحده، ونغسلهم إذا كان حبينا، إذا كان مسهم حد داخل نحاولوا باش نغسلهم. والحاجة الثانية احنا نأكدوا عليها برشا برشا برشا هي هيك الرضاعة الطبيعية. الصغير راهو إذا كان عنده مناعة باهية بقدرة الإله حتى كان التعداء مش نقاو المولود دوب ما يتولد ديما المناعة متاعه قد قد، دونك ما يزنش نزيدوا عليه حاجة أخرى. وأحسن تلقيح ليلو هو حليب أمه، هذا نعاودوه ونقولوه. الأم اللي ولدت ماذا بيها تكون في راسها أنا كيش نستحفظ عليه، أنا
0: رضاعة طبيعية،
1: رضاعة طبيعية
0: هي أحسن دواء،
1: احسن دواء، احسن تلقيح، احسن تلقيح، خاطر فماش دواء هو الفيروس في الاخر تاوي قبل البرونكيوليت راهو كله وقايه. دونك نلقحوه بك الرضاعه نتاعنا، نطولوا في الرضاعه نتاع الحليب الام، ما يصيرش حتى كان ما رضعتش بطريقه متكامله، المهم ما تقصش عليه قطره الحليب اللي باش ياخذها من عنده، تقعد ديما نافعه وتجيب له المضادات اللي تخليه يقاوم الفيروسات هكوما. التوعية متاعنا حبيت نقول اللي هي باش تشمل العباد الكل دي كيما قلنا، دونك في المدارس، هذا في المشروع متاعنا في المدارس، في المحاضن،
0: في تنقلوا للمدارس والمحاضن
1: صحيح، يعني احنا عملنا ديجا تكوين للأعوان الصحة الكل يعني ممتاز. القابلات وبارك الله فيهم عندهم دور كبير، الأطباء في الخط الأول في الخط الثاني، المهني الصحة كلهم معنيين من الدرجة الأولى للثانية الثالثة، وقت اللي مرأة تولد وكتجي خارجة في الأقسام الولادات، في المستشفيات الجامعية، في المستشفيات الجهوية، في المراكز الصحة الأساسية، في مراكز التلقيح، دونك وين تلقى صغير تلقى إن شاء الله عون يعمل لك التثقيف هذية باش يوعي العباد. وعنا دي سوبور احنا عملنا هكا شوية فيديوهات يدوروا، عنا دي زافيش علقناهم باش يوعي العباد، إن شاء الله المعلومة توصل. وإحنا نشكر إذاعة صفاقس على خطرها معنا
0: طبعا، احنا شاريكم معاكم معنا في المشروع هذي
1: والحملة هذي، دونك ميزموش يقلقوا منا العباد وقت نحكيوا برشا عليها على خاطر راهو الثقافة تبدأ بأن نعاودوا الحكاية، ميسالش واحد يسمع اليوم ويسمع غدوة يعاود يحكيها. أنا نحب العباد الكل تحكي على البرونكيوليت وكيفاش نتجنبوها البرونكيوليت، وإن شاء الله بالسلامة للصغيرة
0: إن شاء الله. وقتاش نقولوا البيبي هذي عنده البرونكيوليت، شنو العلامات اللي موجودة؟
1: راهي العلامات تظهر بشوية بشوية، في الأول يبدأ مخنخن شوية كيما الجريب عادية، وهيك علاش نجموا نلقفوه على بكري، بعد يولي عنده شوية ضيق نفس، شوية كحة، خاطر هو الفيروس يدخل عن طريق الأنف والحنجرة من فوق، نجم عن يكون عنده شوية سخانة مش برشا، وبعد يهبط الفيروس وبش يعمل التهاب في القصبات متاع الهواء ومتاع التنفس. هما القصبات متاع الصغيرات هما ديجا صغار القصبات متاعه، دونك في ساعة يتسدوا بهيك الإفرازات اللي يعملها الصغير كما نقوله لمواجهة الفيروس، هو التهاب، التهاب تعطي افرازات وتعطي انسداد، دونك باش يولي في الاخر دونك يتلهث بسيف يجبد الهواء ويولي يكح، وهذاك هو اللي يعمل الخطوره. وسورتو احنا وقتاش نقولوا رامي زمن نزيد نعملوا اكتظاف في اقسام المستعجلين، بزموش هكا دوب ما يبدا هكا مخنخن نهزوه، نحاولوا باش نبداو على بكري نلقفوه، نسرحوا له خشمه ونعطيوه يرضع برشا مرات، نقيسوا السخانه، اذا كان من بعد علامات الخطوره انه ولا ما عادش يرضع والا ولا عنده زروقيه والا ولا فاشل والا ولا يرد، يعني هذوما العلامات يزمنش نخليوه نزيد نطاو به، وقتها نمشيو نهزوه نعديو الاقرب طبيب ولا أقرب مركز استعجالي باش نلقفوه على بكري، وإن شاء الله ما نوصلوش للدرجات الخطيرة والحالات الخطيرة اللي يلزمها مرقاد ويلزمها إعانة بالأكسجين، إعانة في التنفس.
0: نعم، في انتظار زميلي سمير يحضرنا غنية مون بيبي، سمير مون بيبي محمد الجبالي، نحب نسمعوها لأننا نحكيه على الرضع، كنقودوا البرونكوليت راهو نحكيه على مئات الحالات يوميا، نشوفوا عدة التقارير مش عشرات الحالات، راهي مئات الحالات بصفة يومية تتوجه للمستشفيات وللمساحات الخاصة، في بعض الأوقات المساحات ما تلقاش بلاصة فيها للصغيرات، هذيك علاش كي نقولوا إبيديمي، كي نقولوا عدوى تنتشر، نتذكروا الكورونا ونتبدلوا حوايجنا، نظفوا دينا، نعملوا كل حاجة للوقاية للصغيرات هذوما. البرونكيوليت هو التهاب القصيبات الهوائية للرضع لبيبي هكا، ولا
1: هذا هو
0: اللي هو من العمر قديش، من عمره نهار
1: من
0: ساعة، من تولد حتى
1: للعام، هذاك هو إذا يعني ملي يتولد حتى للعام ينجم يكون يلقطها البرونكيوليت, وهي هيك علاش تمثل خطورة قد ما يكون هو صغير. أنا حبيت جوست نعرج على المشروع متاعنا اللي احنا بديناه عنا عامين.
0: ممتاز بيه. سمير قد لك الغنية سمعتني محمد جبيلي مون بيبي مبدلوها, لأنه حبيت نسمع هذيك الجو متاع البيبيات هكا في الميسيون. شرهتنا الدكتورة هاي تحكي على البيبي وتحكي على كذا, إن شاء الله الله يبرضه بصغيرات الكل البيبيات الرضع الكل المبليكة. هما ما يعرفوا حتى شيء, احنا بعقلنا وحنا نعرف وحنا نستحفظوا عليهم أكثر, وذي دورنا بطبيعة الحال. قل لي على المشروع.
1: يعني حبيت نقول اللي المشروع متاعنا بديناه عن عامين وصناع منا هكا وقفة باش قيمنا اللي عملناه الحمد لله. يعني النتائج كانت
0: الحمد لله,
1: هذا هذا هو. وحنا عملنا يوم تحسيسي نهار السبت اللي فات نهار 19 باش عملنا فيها عرضنا فيه النتائج. دونك قاعدين نوصلوا ان شاء الله. هيك الضغط اللي عشناه في 2023 ما عشناهوش العام اللي بعده, ما عشناهوش عام ناول. دونك قاعد ينقص ان شاء الله, نقولوا قاعدين نشوفوا في الثمار نتاع المجهود نتاعنا اللي احنا يلزمنا نوصلوا. أيوة. مش معناها راهو سيء, نواصلوا ونكملوا وما يلزمناش نوقفوا, خاطر التوعيه التثقيف الصحي للوقاية من البرونكيوليت
0: وبالعدوى. ما تحشموش معناتها من الجد ولا من جدة ولا من قريب يجيبوا, ما تحشمش.
1: لا لازم
0: تحشم, خاطر صحة بيبي نتاعك قبل يعطيك
1: صحة, صحته قبل كل شيء.
0: صح, تقول لك شو نقول له نحشم منه جد ويحب يبوسه. لا لا لا تبوسه,
1: لا تكون يسميها قبلة الموت راهو
0: الله يقدر. اي تنجم تكون هذيك البوس
1: ومن بعد الله يقدر يمرض, معناها راهو وصلوا صغيرات, وصلوا صغيرات. وفما امهات وكان نسمعوا شهادات عاشوا حزن كبير على خاطر بعد الفرحة هذيك وجابت الناس يبيركولها والكل, بعد صغيرها القط البرونكيوليت برصات لوريقت في المستشفى وتعب. وما نحبش نحكي على اللي بعد, معناها هذا هو الأوجاع.
0: نحبوكم تفرحوا بالبيبي نتاعكم, نحبوكم تفرحوا بصغيرة نتاعكم. وكما قالت لكم دكتورة نيديا, طقس قاعد يتبدل يوم هذه, يعني نشوفوا في المطر الدنيا برد تاع سخونه هاي
1: البرد,
0: فما تنساش صغيرك المكان حام في برشا ناس تكح ناس تعطس كردي وغيرها. فردوا بالكم وحافظوا مليح على صغيراتكم. شويه راهي وقت البرد بعد تتحسن الامور, تنجم تخرجوا وقتها وتحوس بيه
1: كبر شويه ويتعدى الشتاء وبعد عمل اللمة وخرجوا يكبر شوية. معناها على الأقل ستة شهور, فوت له ستة شهور خليه يكتسب مناعة وانت قويه بالمناعة.
0: برمي دكتورة ديديا كيفاش تحس وقت اللي يجيبوا لك ببيها كم رايد
1: والله قلبك يوجعك. والله صدقني احنا كل نهار نعيشوا فيهم, كيف خصوصا في العيادات الخارجيه ولا في الاورجانس, راهو قلبك يوجعك وقت تلقى الام هي ترعش عليك الصغير وتبكي وماذا بينا كيفاش نلقفوه. لكن في الاخر الله غالب, ساعات فما حوايج تتعدينا انت والارضيه نتاع الصغير والحاله نتاعو. نقولوا الحمد لله نقصوا الحالات الخطيره
0: الحمد لله.
1: دونك نقولوا حتى وكان القط البرونكيوليت تكون اخف ما يمكن من الحالات الخطيره اللي توصل ساعات للموت والفقر. معايا الله لا يقدر
0: هذا اللي قدر, لكن موجوده مصار
1: بحاله حاله نخوفوا العباد, لكن مش نخوفوهم لدرجه انه سيب باش نسكر على صغيري. هذا نسكر على صغيري, عندي هدف انا باش نحافظ على صغيري.
0: exactly.
1: انا بقدره ربي مثالش نهار اخر وقت تتبي تركح شويه الطقس ويكبر شويه صغيري ويكتسب مناعه وكل ما عادش نخاف عليه, وقتها نجم نخرجه كيف راه تقول انت نعمل لما لا هو ما نخرجوش ما يبوسوهوش. اما انت باش تكون عرضه انك تتعدى وانت تنجم تعدي صغيرك, رضعه وعمل الوقاية, البس الكمامة واغسل يديك وما تخافش عليه بقدرة الإله. حتى وكان أنت مريضة نجم تكمل ترضعه, عمل الكمامة وكمل رضعه, الحليب متاعك ذاك يقعد ديما أحسن حاجة أحسن حاجة لصغيرك.
0: دكتورة نادية حميدة رئيس قسم طب الولدان بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر, نحب نقول لك محليك
1: عيشك
0: والله, محليك ربي فضلك وربي خليك. صغيراتكم في أيدي أمينة الحقيقة, خاطر قديش حنينه قديش طيبه قد هذاك اللي نحبوه احنا, خاصه من صغيراتنا كي يجوا نحبوا نلقاو هذاك القبول الحسن, لقاك اللي جايه البريء. ولا دكتوره نيديا بسم الله ما شاء الله عليك, ربي يحفظك ربي يخليك. وشكر كبير لك على كل النصايح هذه, مهم جدا نحكيه على البرونكيوليت اللي مش ميوليش يتشكل خطر ويهدد حياه الرضع. هذيك علاش احنا من خلال برنامجنا اليوم في الكلمه اللي يكون في عديد البرامج ان شاء الله مش تكون نحن معاكم في المشروع هذا, باش ديما نحسوا ديما نوعيوا باش ما يمرضوش البيبيات نتاعكم. نحبكم تفرحوا بيهم وتكبروهم وتراهم في على المراتب ان شاء الله يا ربي. تحيه كبيره لك مره اخرى. عايشة. تحية الكل اللي في القسم توا كانوا في الاستماع لنا حتى مش يسمعوا فينا، تحية كبيرة ليهم، ربي يفضلهم يعطيهم الصحة، ربي يفضلكم ببيتكم إن شاء الله الناس الكل.
1: تحية لكل المتدخلين ومن الخط الأول وانتي ماشي،
0: تحية ليهم الكل،
1: نزيدناش ننسيو حتى حد،
0: ربي يفضلهم، تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا ليهم. الناس الكل نمشي ولينا وهنا راجعين، مرحبا بكم الناس الكل، نستقبلوا تليفوناتكم على 70 164 280، وبطبيعة ما نجموش راهو ما نعطيكمش أخبار تفرح إن شاء الله بعد شوية باش نتحدثوا على عديد الإشكاليات اللي تحلت، وأنا نفرح برشا مرة أخرى. نحب تحية لكل مسؤول تفاعل معنا في حس 21 سبتمبر، مرحبا بكم الناس الكل، أنا راجعين
2: يا عزيز يا غالي بومبي بي

0: رزينة ما لا أغى محلي البيبي هذي أكيد ولا يقول سميرة ولا راجل توا تبارك الله. تحية كبيرة للفنان محمد جبالي، تحية لكم أديس الكل معنا في المتابعة والاستماع. باش ناخذ دفعة من المكالمات اللي تفيها 70-64-280، لكن قبلها بلحظات عنا سي محمود بوغرة اللي حكي على فويت موجود في الحاجب اللي عنده أكثر من شهرين في مسلك الحويمد، واخذين العداد واخذين العداد زادة كيف كيف، وين آخر وين آخر فما فويت زادة كيف كيف في هذي مدام عييدة رقيعي اللي قالت الفويت في حي الرياض فريق المحارزة كيلومتر 5 وعطتنا رقم العديد، راهم زوز مديت بيهم السونيد وتصلحوا سينور راهم بعد شوية يتصلحوا فمش اشكال. شكون اخر مدام فاطمة كانك في الاستماع مربي عاود اتصل بيا ونحب نتوجه بتحية كبيرة برشا لسيزيد رقيق للديوان التطهير بديوان الجهة للتطهير بصفاقس، راهم مشيوا امس مشيوا للبلاصة الكل اللي انت قلت عليها عددية حي النور ما لقاوش، يعني فما حتى فماش البلاصة اللي قلت عليها انت فيها اشكال يخص ديوان التطهير. تجرب تعاود تتواصل معي تو ناخذ رقمك ونمدهم بيه يتواصلوا معك تعطيهم بالضبط وين البلاصة، راهم مشيوا شافوا لوجوا ما لقاوش معناتها حتى مشكلة الحقيقة هذيك علاش. نجم تواصل معنا مرة أخرى. مدام فتحية تكلمتنا نهار الثلاث وتواصلت معنا وقالت راني نحب الدواء لولدي ما طلبة حتى شيء، ما نعرفش تواصلتوا معها ولا إن شاء الله تواصلتوا معها على 24-976-118 24-976-118 إن شاء الله ربي يفرج عليه ويعافيه يا ربي أمين. نمشي واللي تقريبا هم الإشكاليات اللي وصلوا للمسؤولين وتحلوا. حاجة أخرى بربي نيدي السي فرحة برايك البلدي صفاقس الكبرى مشكودين، ربي يفضلكم ربي يخليكم، أما بربي وقت اللي نحاول نتصل بكم ماذا بين نلقى الإجابة وما فيها بيس، معناتها نزيد نتعاملوا أكثر ونتعاونوا أكثر مع بعضنا مع جزيل الشكر والتقدير، لأنه راهو أنا كي نتصل فما إشكالية مواطنين طرحوها علينا كما النظافة في المدينة العتيقة في ديوان دروج ديميسي كذير، هم نجم نحكي في الموضوع هذا لما تكون حاضر معي البلدية داكوردو. إن شاء الله تكونوا في الاستماع إن شاء الله رسالتي وصلت لكم، مشكورين على التعاون لكن يحبوا يكون أكثر ومثمر أكثر وتكون فما الإجابة في المباشرة ذي الملاحظة اللي حبيت نتواجه بها البلدية صفاقس. الكلمة ليك بتاريخ 24 سبتمبر من مشيوة الدفعة أولى من قبل ما نمشي الدفعة أولى ولا فما مواطن بعث لي برشا وثائق طبية وبرشا حكايات الحقيقة سيد الكريم، هما الكل موجودين عندي لكن والله ما فهمت شنو بالضبط المطلوب، فهمت شنو المطلوب وعليش بعث لي الوثائق هذية ما قلتليش شنو اللي صار بالضبط، فما فيها بيس لو تسمح نجم تتواصل معايا مرة أخرى ولا في المباشر وأفضل ومسيلش أنا عندي الوثائق تصل بنا في المباشر وقول لنا شنو الإشكال الخاص بيك. مرحبا بيك سيد الكريم. باش نمشيو للمكالمات الهاتفية. ألو على السلامة صباح النور. مرحبا.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الخير مرحبا بيك. مرحبا الحمد لله. شكون معنا سيدي؟
1: الحمد لله مواطن صفاقس البلاد العربي
0: مواطن الاسم الكريم. مرحبا
1: محمود.
0: سي محمود تفضل. سي محمود
1: هذا ما يقلقني شيء انا
0: بتبيعة قل لي
1: والله اشكالية غريبة ما عندها فهمتش انا ماشي ركبوا مناقل متاع ضوء يوصلوا الاسبوع ما تصيرش معناتها يقصوا على لينيا كاملة عباد صدقني بعض منهم جاء من 40 كيلومتر مش يخدم على روحه فهمتش علاش معناتها وخلق يار جماعة ثلاثة علاش اخي ما احناش عباد احنا قرابة خدام في الناس هكايا معناتها باش يروحوا والله لا ولوجيك تو بان
0: قص عليكم قص عليكم الضوء معناتها قص عليكم الضوء
1: قص لينيا كامله قال لك مش يركبوا مناقل تو تصير معناتها ما نعرفوا بلاد العربي مسكره نهار اثنين وبرسيب يركبوا مناقل نهار اثنين
0: مثلا
1: بعد احنا مش نقولوا لهم كمواطنين عاديين شو يعملوا ما يعملوش والله سي لوجيك
0: باهي هذه الملاحظه نوصلوها للستيج وعلاش قص الضوء كيما قلت انت نجم تكون في وقت
1: راحه الزملاء نتاعهم قال لك يركبوا مناقل مش لوجيك اختي والله لا ولوجيك
0: واضح تو مخصوص عليكم الضوء
1: تخدم على روحها
0: مخصوص عليكم الضوء سي محمود
1: مقصوص وعنده يجي نص ساعة.
0: نص ساعة.
1: ثلاثة. شينا كلمناهم قال لقوا ثلاثة.
0: ميت. نتواصلوا.
1: مش فاهم.
0: نتواصل مع ستيج ونشوف الأمور هذه. دكوردو ومرحبا بك يا سي محمود ومن حقك انك تعبر. وايضا كما قالوا مش لوجيك. اي نعم مش لوجيك. وقت اللي نجمه تكون نركب المقيلة وقت اللي في يوم عطلة نعرفه بالعربي نهار اثنين تسكر. فعليش ما تكونش وقت الراحة متاع الناس اللي تخدم في المدينة على عتيقة. تحية كبيرة ليهم الكل وربي يعاونهم ان شاء الله. بعد سي محمود شكون معنا؟ لو عسلامة مرحبا بيك.
2: الو صباح النور.
0: مرحبا صباح الخير. شكون معنا؟
2: فايز قطاطة من سميت جرندا.
0: سي فايز تفضل. سي فايز مرحبا بيك.
2: عيسك بارك الله فيك. مرحبا حنان بالله يسمى عزوز فويتات متاع ما قال كلمنا سونا تعطينا نمر الكمبيوتر وعطينا نمر التليفون تو
0: انا وين هذوما وين موجودين؟
2: سميت جرندا كيلومتر 8.
0: اي قداش الرقم؟
2: الرقم 42 30
0: اي
2: 79 998
0: 998 ليه هذه الفوت لو قد يزوز فويتات انت
2: زوزو فويتات هذا زوزو فويتات عندهم شي شهر
0: طول في نفس العداد في نفس العداد شنو
2: لا لا لا مش كل حد وعداد
0: اعطينا رقم العداد الاخر اي
2: اعطيتك 42 3 0 هذا نمر عداد
0: اي
2: وعطيتك 79 998
0: قلت لي شكيك انت الحقيقة انت قلت لنا هذا رقم العديد اللي فيه بيه رقم العديد الاول هو 42 300 هكا ولا
2: لا 3 صفار 3 صفار
0: 3 صفار والرسلين 79 99
2: 98
0: ذاك هذيك الفوتات
2: 98
0: ذاك صحيت خاطر مشى في بالي هذيك الرقم اللي موجود في البيب ولا شنو الحكايه
2: لا لا لا لا ذاك العدد واحد
0: وعطيتك كلمه
2: حنان بدايه ملاحظه صغيره
0: قل لي
2: بارك الله فيك بالله احنا في سميت جرندا زنقه الطرف النزيات دخلوا لنا الضوء تو مده تجي 4 شهور ولا 5
0: اي
2: لكن مشاو وعملوا كنا كوابل وعملوا لمبات وعملوا كل شيء لكن الزنقه ديما ضامه ما مشاوش كنا در يرحملوها تجي تمشي تعيننا بكلمه البلديه ولا
0: وقتاش وقتاش صارت الحكايه هذه قداش عندها؟
2: عندها بريس تو 5 شهور 4 شهور ونص
0: عاود ذكرني زنقه شنو اسمها؟
2: زنقه طارق بن زياد
0: طارق بن زياد اللي معروف بال أيوة. بالكرم الكبير ان شاء الله نلقاو الكرم هذايا عند المسؤولين ويجيبونا على استفساراتنا خمسة شهر الزنقه في الظلام مرحبا بك يا سي فايز
2: هي اشطر الزنقه مشى هو اشطر الزنقه فيه الضوء واشطر الاخر كملوه من بعد
0: هذي في طريق جرندا كيلومتر 8
2: اي في جرندا كيلومتر 8 ايوا
0: زنقه
2: بن زياد
0: واضح
2: الداخل بالكل مشاو لنا اللمبات ومشاو الكوابل وبعد قلت لهم نستناو ما مشاناش الضوء تعرف
0: واضح يا سي فايز مرحبا بك مرحبا بك سي فايز مرحبا بك نمشيو المكالمه مواليه لو عسلامه صباح النور اهلا وسهلا
3: الو عسلامه
0: مرحبا بك صباح الخير مرحبا
3: صباح الخير مدام حاني مرحبا
0: شكون معنا لالا
3: معك هبه طالبه في جامعه الساقس
0: عاود قل لي الاسم
3: هبه طالبه في جامعه الساقس هبه
0: مرحبا بك يا هبه مرحبا بك بنت تفضلي
3: مدام احنا طلبه عملنا اعاده توجيه مارس اللي عملناه تعدى في جوان سنه استثنائيه 26 فما جماعه عدوا تيست وفيكم فما اللي تقبل وفما اللي لا نحن الطلبه اللي عدينا اللي ما عملنا فما شعب معينه من غير تيست تقبلنا اوتوماتيك الريزلتا هذه جاتنا في جويليا هبطت لنا الريزلتا اوتوماتيك ما مريقلين نستنيو في بطاقة التعيين حاليا معناها على أساس نستنيو في بطاقة التعيين باش نرسمو كيما أصحابنا اللي رجعوا يقرأوا توا ما رانا إلا أمس نحن نستنيو في بطاقة التعيين يجينا بالرفض اللي كنا ما احنا مقبولين آليا في الشعب اللي طلبناهم يجاوبونا عليها بالرفض وبالرغم اللي نحن مشينا أمس محتاجين في الجامعة وكل يقولون راهو ما فماش قبول آلي وما معنا ما نعملو لكم
0: متاكدين متاكدين انت هبه علاش فما ناس عملوا لهم تيست وفما ناس من غير تيست هذا اللي ما فهمتيش المفروض كان الناس كل كيف كيف شنو اللي صار شنو الحكايه
3: فما هي الشعب فما شعب هما يقبلوا بطاقه الاستيعاب كل معناها كل شعب عندها طاقه استيعاب معينه كانت طاقه الاستيعاب هيك يعديوا لهم تيست
0: داكوغ
3: نحن الشعب اللي طالبينهم اللي مقبولين فيهم آليا ما فاتتش طاقة الاستيعاب اللي طالبتها الجامعة
0: داكوغ واضح
3: هذا كان على أساس قبول آلي ما رانا إلا أمس هبطونا اللي رانا منا مرفوضين وما غير قبول آلي وما فماش هذا قرار من الوزير وقت اللي نحن كي جينا نقدمه في التوجيه وكل ما لقيناش الشروط هذه هما معناها بعد ما نحن قبلونا آليا وما رسمناش في الفاكيت متاعنا حاليا طولنا مرسمين لنا نقراو في حتى شيء
0: قداش انتوما انت تلميذ بكالوريا نجحت سنه معناتها
3: ليه نجحنا 2025 هي إعادة توجيه بيوم
0: مش في بالي ذاك
3: أكثر من 162 طالب حاليا 162 طالب ونعرف مش على مصيرنا وين
0: ذاك. والرئاسة الجامعة شنو قالت لكم؟
3: رئيسة الجامعة قالت راو هذايا شرط هبط بعد ما قدمناكم نحن آليا والقرار هذا خذاه الوزير، معناها نحن توا القرار هذايا نورمالمون يصير قبل ما يعطينا نحن قبول آلي، قبل ما نحن نجبدوا شهادة المغادرة. فما تلامذة جبدت شهادة المغادرة من الفاكيت نتاعها.
0: معناتها انتوما توا ما تقراوش لأنه ما
3: نقراوش
0: يا ولا حياة.
3: نقراوش وحتى السيت مسكر ما نجموش حتى الرسم في حتى فاك.
0: أو معقولة كيكا معناتها
3: الحقيقة
0: والله أنا بيتا
3: حالة لا يرثى لها
0: حالة معناتها توما 162 تلميذ معناتها حالة يرثى لها
3: أكثر هذا حال 162 هذا من المعروف عنهم أنا فما عباد أكثر.
0: شني شعبة شنو تقرأوا أنتم يا هيبة؟
3: مدام برشة شعب فما شعب التاريخ جغرافيا جستيون إيكونومي اللي في جامعة الصفاقة
0: داكور. طبعا سيدي نشوفوا احنا مع الجامعة سينو مع الوزارة لأنه راهم فما طلبة ما همش قاعدين يقرأوا بعد ما تم قبولهم اللي يعني اليوم يلقاو رواحهم ما همش فاهمين شيء ومش قاعدين يقرأوا زي راهم فما طلبة ما همش قاعدين يقرأوا، راهم طلبة ترسمت ومرا واضحة شدين مقاعد الدراسة، فما طلبة يتفاجئوا ويتصدموا بهذا القرار وتسيت مسكر وما نجموش يترسموا في حتى جامعة، معناتها مشكل كبير هذايا. تو نزيدو نشوفوا نحن مع الجامعة وأيضا مع الوزارة إن شاء الله نلقاو حل لطلبة هذوما. مرحبا بك هبة.
3: عايشك.
0: شكرا ليك، مرحبا. نمشيو المكالمة مويلة. على السلامة، صباح النور.

0: يمين مكتبه وعلى الجنب الاخر
1: شنو المشكله؟
0: الزنقه كلها يا مدام حنان رايب كلها يعني صافي لونتون قداش من سنه ما نسكنش هنا نسكن في الخارج نجي بالليل عظيم ما تنجمش تقعد كل حفر حفر وتصب المطر ما تنجمش تعدى يا مدام حنان تاع المنزيه كانت البلديه جيت كيسها شويه نظفها شويه والله العظيم ندخل رجعنا لبرا ننظفوا شويه وما صفة عمل حق الصراحه يلزمها تتصلح حالة
1: ان شاء الله يا ربي يتم تعبيد كل زنقي اللي فيها حفر لانه الحقيقه عدد كبير منها برشا في مدينه فيقص شيء اسف
0: يعني
1: ولا
0: سلمت قد ما عملت شيء
1: يعني خلينا نشوفوا احنا مع البلديه هل درا برمجه زنقه العربي ولا لا لانه الناس متقلقه من الوضعيه نتاع الزنقه هذه. مرحبا بك مدام هاديه. مرحبا بك لاله نورتنا. نمشوا المكالمه مولي العسلامه. صباح النور.
2: صحيح.
1: مرحبا بك. شكون معنا؟
2: معك فاطمه.
1: فاطمه تفضل اختي فاطمه. مرحبا.
2: يعيشك. انا لقيت مفتاح نتاع الطرف الزنقه
1: لقيت مفتاح وصلنا الغادي والصوت ولا تك تك تك عاود قول لنا شنو لقيت يا فاطمه.
2: مفتاح بيام.
1: مفتاح بيام. اه مفتاح فهم اللي ضيع مفتاح بيام. اي
2: باتيسري نتاع
1: التحليل بعد الباتيسري ولا في الباتيسري خليته
2: قدام
1: الباتيسري. قدام الباتيسري
2: هو عندي.
1: كيفاش يتواصلوا معاك يا فاطمه اللي ضيع المفتاح نتاع السياره نتاعو بي ام دبليو في؟ شكون معناتها كيفاش تواصلوا معاك يا فاطمه؟
2: 21
1: واحد ولا كان خليته وانت في الباتيسري تكون اسهل كان يعرفوا بي. قال لي 21 اي
2: باهي مريض توصل
1: صحيت خير باش ما يخلق حد ولا حاجه هاكا باتيسري قلت لي في حي التحرير هاكا خاطر الصوت مش واضح
2: قدام التحرير
1: مدرسه
2: اي
1: طريق شنو؟
2: طريق العين.
1: في طريق العين قديم مدرسة التحرير هكا؟
2: ايه.
1: فما باتيسري غادي.
2: ايه.
1: باهي في الباتيسري هذيك هي القلم فاتح نتاعو سيد اللي ضيعهم. داكورد يعطيك الصحة يا فاطمة شكرا ليك وشكرا لأمانتك وأنك استعنيت وكلمت الإذاعة باش تقول راني لقيت المفتاح هذايا غالي راهو المفتاح بالك رخايص هو. هذيك علاش ان شاء الله مولاي يتواصل مع الباتيسري هذيا وين قلت دخلت قالت عليها فاطمه يتصل بي سينو اذا ما عرفش البلاصه يتصل بينا تعطيه وكنا احنا رقم فاطمه تتصل بها تعطيك المفتاح. داكوردو مرحبا بك يا فاطمه شكرا ليك. نمشي المكالمه مولي على السلامه. صباح النور.
3: الو
1: مرحبا. مرحبا مرحبا. الو شكون معنا؟ صباح الخير. مرحبا بك
3: زهير.
1: سي زهير تفضل. سي زهير مرحبا بك. انا يكفيني الاسم الصغير. قل لي عندك مشكله مع ستيك؟ شنو هي المشكله؟
3: عامين وشهرين مخصوص عليه
1: مش خالص قص عليك الضوء هكا
3: مش خالص بس تو عاوز على البروجيكتور نتاع الساقه نشدو فيه من بقى لبقى مشيت لهم باش يقصوا لي صعبوها لي برشا برشا.
1: مشيت لهم لحظه مشيت لهم باش يقصوا لك شد لهم باش يقسطوا لك المبلغ
3: كيفاش؟
1: مش واضحه المكالمه سي زهير. نحب نسالك مره واحده نسالك مره واحده لو تسمح مش اربع خمسه مرات نفس السؤال. قلت لك انت مشيت لستيك باش يقسطوا لك
3: اي صعبوها هذه ياسر قالوا لي لازم تدفع شطر
1: 70% هو 70% ديجا قالوا لك شطر ديجا عملوا معك جيست خاطر اللي نعرفه انا يقول لك قسط الاول 70% من المبلغ ومن بعد يقسطوا لك المبلغ داك غي
3: انا ما انا لا عندي لما تقولوا عندي حقه بصريه ما نراش والمراه تحب تهز والولد يخرج الصباح ما يرجع كان في الليل على خاطر شرجي التليفون والانترنت وحرف باش نستعمل.
1: باهي سي زهير شو المطلوب كي تواصلت معانا؟
3: المطلوب انا يحاولوا كيفاش يقسطوا لي الدفعه الاولى على الاقل عندي مليون نسالكم من اين تسمى فيها بقيه يقسطوا لنا على 17
1: شنو قلت لي زو قلت لي شنو قلت لي زهير ساقيك شنو؟
3: قلت لي ماذا بيا ينقصوا لي الدفعه الاولى.
1: هاي
3: الو
1: نسمع فيك يا زهير يقول لي
3: الدفعه الاولى على الاقل ينقصوا لي فيها ويعملوا لي بقيه على 17 كيما قلت منك
1: يا خسارة. قداش قداش قداش المبلغ؟ يا سي زهير
3: والولاد يخرج الصباح يجيكم شي بالليل
1: يا والله
3: على خاطر الانترنت على خاطر الضوء
1: يحب يجم الدار على خاطر ما فماش انترنت في الدار وما فماش ضوء. اش باش نقول لك سي زهير فقط حاب نسال قداش المبلغ سي زهير؟
3: 10 ملايين.
1: 10 ملايين؟
3: ايه
1: وين تسكن؟ قداش عندك ما خلصتش من عام يا سي زهير؟
3: عندي قرابه 4 سنين ولا 5 سنين.
1: 5 سنوات ما خلص شفت ما تقدش ما تنسين ساعات يحط روحه في

0: ورطة ولا في مشكلة بعد يوحل يقف كيفاش مواطن معناتها يعرف استيجيز من نخلصه لفاكتور متاعنا كل شهرين تجي بعد يولي المونتون كبير نوحلو كيفاش باش نخلصه هذه مشكلة سي زوير قولي
1: كنت لاباس عليا فكرات الدبوات كل شيء تحفر الصحة معناتها غير
0: لطف عليك لطف عليك ما قعدت خمس سنوات كاملين توا ما تخلصش
1: وليت ما يراش انا توا اعمى كلمت
0: لطف عليك لطف عليك سي زوير ان شاء الله لاباس ربي يفرج عليك استيجا نايم منهم تمشي لسي زوير
1: القصص
0: بي تو نكلمك انا بعد الحصه ما ان شاء الله ان شاء الله المكالمه تكون خير خاطر ما يكون ما نسمعش فيك مليح تو نكلمك ناخذ رقم تليفونك من زميلي في الستاندار ونشوفوا شنو نجموا نعاونوك ونعاود نوصلوا صوتك لستيغ يا سي زهير رغم انه انا ديما نحب نوصيكم ونباهكم بربي وقت اللي نعرفوا نحن في بلاد رانا نخلصوا الماء ونخلصوا الضوء مهما كانت الخدمات مش راضين عليها 100% ولا غيرها راهو ملزم انك تخلص فواتير نتاعك ما نبقاوش سنوات يتراكم علينا الديون بعد نوحلوا كيفاش نخلصوا صحيح واحد كي يسمع المونطون 10 ملايين يقول بالرب رسمي قداش تحب لي باش نخلصهم وتخيل من 10 ملايين يخلص مليون هما يقولوا له أقل شيء تخلص 5 ملايين معناتها شطر نتاعهم بعد بشوية قصتوا لك نصف المبلغ الثاني معناتها ما نعرفش واش باش يقولوا لي توا باش يعملوا له قانون خاص بي سي زهير ولا كيفاش باش يصير معناتها مع الوضعية الاجتماعية نتاعو ربما حالته الاجتماعية توا نشوفوا مع ستيك شنو نجم يصير كيف كيف بربي جاتني توا رسالة في بهو الإذاعة والله سيدي الكريم عطيتني اسم بنوتك عايشة مش لازم نعطيك كل التفاصيل أما بالحق إذا ما فهمت شنو المطلوب معناتها عندي دي كل الوثائق الخاصة بنتك لا رقم تليفون عندي رقم بنتك وقلت لي أنا الرسالة هذه ما فهمت شنو تحبني نعمل معناتها كيفاش تحبني نعاملك راني جيتني برشا رسائل فيها وثائق ما فهمت شنو مطلوب مني معناتها شنو تحبوني نعمل على القليلة تواصلوا معايا في المباشر تعطيوني شنو المشكل اللي عندكم وبعد حتى كي تحطوا وثائق في بهو الإذاعة تكون أنا عندي تخاس تكون أنا عندي الإشكالية واضحة بالنسبة لي قدامي ونقول بعد حتى كي نحكي مع المسؤول قول ديجا عندي الوثائق راهي كذا كذا داكوردو فمش أنا نبقى نلوج زعما شنو يحب شنو المطلوب سي بن عبد الله اللقب نتاعو باهي نمشيو لمكالمة مواليه بعد سي زهير وين مش نمشي ومع شكون الو عسلامه
2: صباح الو عسلامه حنين
0: صباح النور اهلا وسهلا مرحبا بيك
2: صالحه العوي
0: صالحه مدام صالحه تفضل الا صالحه
2: يلا حنين بارك الله فيك ويرحم والديك وفي احمد والله يا كذلك الساعه تبع في الظلام يا رسول الله تو موجي يكلمكم خليفه العوي على الضوء على الضوء وعلى يوسف العوي شيء ما درنا لا ركب النذو لا عملنا حتى شيء وإحنا قاعدين عذرا ما كذا بعد الساعة بعذر
0: يا مي صالح شكون صالح العوي ويوسف العوي
2: صالح العوي مرات خليفة العوي منطقة السد منطقة السد تريد منزل شاكر كيلو متر ستة
0: يا مي صالحة نعم. لو تسمح أنا بش أسألك وانت جاوبني انت ذو مخصوص في دارك ولا في الحومة متاعك
2: لا لا لا في مش يدخلوا هون الداخل حتى اللي يمشي في الظلام يطيح يدبدك مش يطلع يلوج على تاكسي يطيح يدبدك
0: اها لطف عليكم انتم تحبوا
2: تكلم معك النهار وانت تكلمت على انا بارك الله فيك يا رحم والديك انتم تكلمت على انا وقت منين يوسف العوي اعماكم سموا شيء ما دار لنا لا ذو لا تو
0: هو يمكن جاي مع زميل من الزملاء مش معايا تحديدا اكيد هذايا خاطر ما نذكرش الاسم هذاك حضر بحذايا في الاستوديو لكن مصالح انتم تقولوا علاش ما يتمش تعبيد الزنقة هذه والإنارة ويحطوا لكم الضوء في الزنقة هكا مصالحة
2: اي في الزنقة وحتى يسووا بينا عقل الواد يا رسول الله لأنا من الكياس كان صبت مطر ما عاد نتعدوا يقولوا أنا مش نركبوكم أنا جينا أنا درنا ما دمش لأنا من الضوء كيف كيف
0: بي تاو نسألوا يا مصالحة ونشوفوا يا الدراف مش تنبر مش تهوى ولا لا
2: يا مرحبا بيك ورحمة والديك ورحمة والديك ورحمة قدرك اللي كانت بنتي يا عملاوي بنت بنت ولدي عندها كل في الظلام كنتي زادة مش هذا بنتها للمكتب زادة عندها كلف والله يجري فينا السنين تسعة بعقل من دمس وندمس ولنزل لك باش نخل
0: نطف عليكم نطف عليكم يا مصالحة ان شاء الله ربي يحفظكم امي صالحه والله لو كان الامر بيدي معناتها كي تواصلوا معايا تتحل كل الاشكاليات نكون اسعد وسعداء في الدنيا هذه لكن للاسف ما بعض الحالات ولا بعض الحالات اللي تتجاوزني انا شخصيا معناتها حتى في بعض الاوقات ما نلقاش اجابه واضحه باش نعطيها لكم ولا نمدكم بها هذيك علاش نمشيو بعد امي صالحه ومش نمشيو الو عسلامه
3: الو عسلامه
0: مرحبا شكون معنا
3: عسلامه
0: مرحبا صباح النور شكون معنا
3: حنان من صفاقس.
0: حنان من صفاقس، تفضلي يا حنان. اي مرحبا بك.
3: مدام حنان، لي انا داري على الكيس، احنا صفاقس طريق العين كيلومتر 10.
0: طريق العين كيلومتر 10، اي
3: ما عندناش حاويات، طيشوا في الزبله حاجات في الكيس تحت داري، ما تعبينا بالوشواشه تكلينا، ما عندناش حاويات. حمد كانت عندنا حاويه قديمه هزوها خلونا بلاش،
0: من بدون حاوية معناتها توا طريق العين كيلومتر 10.
3: شوف الزبلة لوطة على الكياس تنقي العين كيلومتر 10. صدقني عندي شباك على الكياس لنحل.
0: هي كيلومتر 10 تابعة البلدية؟
3: تابعة بلدية العويب.
0: العويب مش العين. هذيك علاش؟
3: صدقني عندي شباك على الكياس لنحله، مدام حنان كثر وشويشة عندي صغار وكل ما نجم، والله خرجت مرتين أنا وجارتي لمدوا فيها بدينا.
0: يا لطيف،
3: ونحرقوا فيها.
0: نتواصلوا مع بلدية العوابد الخزانات، إن شاء الله يكونوا في الاستماع لنا. سي العربي أكيد إن شاء الله بعد الحسن نتواصل معاه ونطرح عليه الإشكاليات اللي أنتم طرحتوها اليوم. مرحبا بكم الناس الكل. قل لي سمير، ناخذ مكالمة ولا كهو؟ ناخذ مكالمة معك سمير، ناخذ واخذ مكالمة، شنو نعمل اللي تحب أنت. على السلامة. صباح الخير، مرحبا، شكون معنا؟
4: عايشة كان لميا من صفاقس.
0: لميا من صفاقس، تفضلي لميا، مرحبا بك اختي. عايشة
4: طريق المهدية، نسكن كيلومتر 3 وين جامع القصر.
0: باهي طريق المهدية كيلومتر 3.
4: اي الزنقة نتاعنا برام كيسة جديدة تفيشت، ما عندنا فيها زوز مشيتة.
0: زوز مشيتة.
4: مع الناس عندنا زوز حشيك ركارات ديما مطينين، عام 12 يخرجوا، تعرف الريحة والما نحكي لكش.
0: باهي باهي.
4: والمشكله الثانيه ملي يعملوا الكياس يمكن شي يضربوا شي جعبه حاجه ما نعرفش، الكياس معناتها الزنقه ديما تخرج في الماء، ديما تخرج كاني صب المطر، فهمت؟ من الارض من الوسط.
0: اشكالي
4: مسؤوليه السونات، مسؤوليه تكون ما نعرفش، اما زوز مشاكل اللي بالحق مقلقيننا معناتها. وتشكينا برشا مرات.
0: طريق المهديه كيلومتر 3.
4: كيلومتر 3 الزنقه قدام جامع الوفرة، هي فما هكا ضيقت شويه دخلت الشارع.
0: به مدام لميا، كان مترش مانع بعد الحصه مباشره يتواصلوا معاك ديوان تطهير، اعطيهم رقمك مثالش تنعتهم مليح على البلاصه داكوردو. مرحبا بك، شكرا ليك، شكرا ليكم الناس الكل اللي كنتوا معانا في الكلمه ليك من 9 حتى للوقيت هذيه. نتلقى بكم السبت ان شاء الله من 6:30 ل 8:30 في عديد وتقديم الكول تايم، لكن بعد الاخبار مباشره يتلقى بكم زملائنا ريم وعلي المرزوقي. تحيه كبيره لكم كل الفريق، كل معاكم من 10:30 في النهار جمال، تحيات حنان الحشيشه، سمير وسالم عيسى، يلتحق بنا زميلنا طارق بكور. باي باي، في أمن الله، نسكن.

الكلمة ليك، الكلمة ليك. الكلمة ليك، الكلمة ليك. الكلمة

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. يتسم الطقس اليوم بظهور سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مقابل سحب عابرة ببقية الجهات، وتشمل الأمطار ولاية صفاقس. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع أمس برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي على دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة. الاجتماع تناول أيضا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. انطلقت اليوم بمركز الصحة الأساسية بنقطة من ولاية صفاقس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج من الإقليم الرابع لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل. في العالم، اقتحم مستوطنون صهاينة اليوم المسجد الأقصى في وقت هدم فيه جيش العدو منازل ومنشآت الفلسطينية على وقع هجمات للمستوطنين وتجريف أراضي زراعية بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. قال الرئيس الصيني أن بلاده والولايات المتحدة ينبغي أن تكون شريكتين لا خاصمين، وذلك قبيل قمة مرتقبة له مع الرئيس دونالد ترامب يناقشان فيها المنافسة التجارية والتكنولوجية إلى جانب دعم بكين لطهران. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

0: مش عادي
1: مش عادي
2: سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: مش عادي
1: مش عادي.
0: مرحبا، صباح الخير، على سلامتكم. شي الأحوال اليوم؟ صباح ماتر. قديش في الخريف يا طارق؟ بالله شوف لنا قديش في الخريف. والله قديش في الخريف اليوم يا سيدي طارق. مرحبا بالناس الكل، إن شاء الله 26 يوم في الخريف، 24 سبتمبر 26 يوم في الخريف، الشهر الأول في الخريف، بشير خريف، ولو أنه السخانة ما زالت في بعض الفترات، وما زلنا نرقد من غير غطاء، ولازم ما زلنا هكا لابسين نصف فيد، لكن بدأ الخريف. ربي يحن علينا بالمطر.
2: أمين.
0: كله أمين.
2: أمين. صباح الخير يا علي.
0: صباح الخير.
2: صباح الخيرات، صباح البشير، صباح الأمطار. باش نعطيك آخر التحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي يا علي. كمية الأمطار المسجلة بحساب المليمتر خلال 24 ساعة الفارطة لليوم الخميس 24 سبتمبر 2026. باش نبدأ لك بصفاقس. صفاقس المدينة 4 مليمتر، لغريبة 12 مليمتر، أعلى وين في تونس الكل. باش نعطيك استناني 24 مليمتر في تمغزة في توزر، هذه أعلى كمية. أيضا في نابل في منزلة ميم 20 مليمتر، في مدنين ميناء جربة 20 مليمتر، حوض متسوق 20 مليمتر، أقليبيا 14 مليمتر، وين في جيبس في العمارات بجيبس 16 مليمتر.
0: هذا آخر تحيين تو
2: هبطت الفيش.
0: في صفاقس قداش؟
2: أرديف 15 مليمتر. في صفاقس عندنا صفاقس المدينة 4 مليمتر والغريبة 12 مليمتر. هذا هما حسب تحيين المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: نشوف في خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم العشية بعد الظهر، ثم أمطار في صفاقس، ثم أمطار في جيبس، ثم أمطار في مدنين، الساحل الكل، مهدية، المنستير، وسوسة، ونابل. هذوم هما تقريبا الجهات اللي عليها الأمطار اليوم العشية. مش عادي برنامجنا، مش عادي. مش عادي يعني المش متداول، يعني المش مألوف، يعني اللي ما نسمعوش عليه ديما أو ما نسمعوش به ديما، حتى إذا كان سمعنا به شوية، حتى إذا كان عرفناه شوية. مش متداول بين الناس، هذا هو اللي نحب نوصلوه، واللي نجحنا إلى حد ما في أنه. أما تبارك الله عليك، الجمعة اللي فاتت يا ريم عملت لنا بوزك المحطة اللي عديتها، وشجاعة شباب
2: نعم
0: استهلكوا المخدرات، ولكن القاوة شكون يحضنهم؟ ثم وحدة في السبيطار في الإدارة الجهوية للصحة، وكانوا شجعان وتحدثوا كيفاش غرتهم الدنيا والأصحاب وتناولوا المخدرات، وبعد يعني تعافى، وثم اللي عنده شهر وثم شهرين وثم ثلاثة.
2: نذكر هذه وحدة المساعدة على الحد من الإدمان.
0: صحيح.
2: في على المخدرات، على الإدمان، هو الإدمان عموما مش كان المواد المخدرة يعني، حتى الإدمان على الشاشات، أي حاجة
0: على الدخان، على
2: صحيح، ذي الكل هما. ثم وحدة كاملة المساعدة على الحد،
0: فيها علماء نفس،
2: فيها مختصين، فيها مختصين من مجالات مختلفة. تحية لهم، على رأسهم الدكتورة
0: ليلى سمر دمق،
2: وجيهان علولو اللي كانت معنا في المباشر خلال المحطة هذه. أكيد برشا مجهودات كبيرة موجودين وين في الإدارة الجهوية، المقر الإدارة الجهوية
0: بحذا الهلال الأحمر.
2: بالضبط.
0: أي. والله كلمتني سمر دمق دكتورتنا الفاضلة نهارة الحصة العشية المغرب، قالت لي الوقت اللي عطيته الرقم تاع خلية الإدمان، مقاومة الإدمان، مسكتش من 10:30 حتى التوى، أو بالله نذكروا به 70 161 210، 70 161 210، هذا الرقم تاع مقاومة الإدمان. وراهم نجحوا الأطباء في أنه يبعدوا شباب، هما عندهم طريقتهم، راهو مش هكاكا، عندهم طريقتهم بالدواء وبعلم النفس وبالجلسات يعني متتالية.
2: وكانت عندنا شهادات واقعية على عين المكان،
0: صحيح،
2: 38 سنة وحكى على تجربته. خذينا الأمهات اللي فما ولدها اللي والحمد لله تعافى بفضل،
0: خذيت زوز أمهات،
2: زوز أمهات،
0: وزوز أولادهم فرد سن 16 سنة.
2: واحدة الحمد لله ولدها تعافى، والثاني قاعد يتمشي اللي يتماثل للشفاء إن شاء الله، بلطف عليكم.
0: مش عادي اليوم حكاية أم تجينا من العامرة.
2: أيه.
0: ليلى روين. ليلى لا خليك ثم تونا بعد شوية. عندها زوز بنيات.
2: ربي فضل.
0: يعني عندهم مشاكل سم. أكثر من 7 سنين وهي يومياً.
2: يوم.
0: ما عدا نهارين تقريبا في الجمعة يومياً 7 سنوات ما بين العامرة والسبيطار يومياً وهي مسكينة ما تخدمش.
2: ربي يبارك في صحتها.
0: وزوجها يعني في خدمة ما هوش عارف صانع. فهم؟ اليوم باش نفرحوا بها وباش نكرموها بطريقتنا وربي يبارك فيها. فاطمة خنفير ديما على الخط ديما على الخط تقول لك هي قول لي قديش ولا باش تقول ساعة خيرة فاطمة.
1: ماذا تعرفش قديش؟
2: عجبتني كلمة فاطمة ديما على الخط وتعرفش قديش. انت قلت على ليلى واحنا عندنا برشا بخلاف ليلى. اولها ان شاء الله باش تكون القافلة الصحية من المسخيرة وبعدها تدتي احسن شبوب اللي متطوع في حملات النظافة وفي تنظيف.
0: صورة مزيانة.
2: صورة مزيانة.
0: المواطن من صفاقس يوميا
2: بالضبط.
0: يمشي للحديقة ويمشي للنهج وينظف
2: رغم حالته الصحية.
0: رغم حالته الصحية.
2: الله يبارك
0: له. ربي يبارك فيه.
2: عم حسن توي يكون معنا بعد شوية. القديش والرقم اليوم رقم مفرح برشا عائلات باش تدخل لها الفرحة. قديش من عائلة فما 9982 حاج وحاجة
0: إن
2: شاء الله اكتب لهم الحاج يكتب لهم الحاج في عام 2027 حاج 2027 وعندنا 1000 من مواطنين من مكفولين بالخارج
0: اللي عندهم مشكون في البرة يعني
2: صحيح. 9982 حاج وحاجة و1000 من
0: أنا أقول 10000 و1000 11000 تقريبا 11000
2: أي اليوم حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الدينية الرقم هذية واليوم تنطلق الفحوصات الطبية للمترشحين هذوما وتتواصل حتى نهار 31 أكتوبر 2026 ومن المرجح يعني إن شاء الله تكتب لينا الناس كل
0: الحج
2: كل من مشتاق للحج من المرجح مبدئيا أنه تنطلق أول رحلة إن شاء الله في سنة 2027 للبقاع المقدسة يوم 26 أفريل 2027 إن شاء الله.
0: إن شاء الله كل واحد يسمع فيها توا وحتى اللي ما يسمعش فيه كل واحد يكتب لهم ربي حجة ولا عمرة
2: إن شاء الله
0: يزور المكة المكرمة ويزور قبر الرسول
2: إن شاء الله. صحيح.
0: اللهم صلي عندي
2: إن شاء الله. صحيح.
0: حاجة أخرى يهم برشا ناس هذا يا ركن جديد ولو أنه سيدي محمد طرابلسي شيخنا وأستاذنا ربي فضله شباب جامعي أي. بش يحكي على الزهر بنتي ما عندهاش زهر
2: تقطير الزهر
0: لا هذا الزهر الآخر أنا ما عنديش زهر ولدي مش مزهر أنا مش مزهر في الحياة هو كل حكيت حكيت ما ثمش منها
2: أي.
0: اللي ثم منها تو يقول لكم عليه سيدي محمد طرابلسي بعد الحداش إن شاء الله
2: تحية طبعا للفريق اللي أمنكم هذا الفضل إذاع المباشر سمير تقطق على الكونسوليت غادرنا توا طارق بكور معه على التصوير الرقمي منعم جمل اللي بيش يأثلكم الفضاء هذه ويأمن لكم الصوت والصورة على صفحتنا الرسمية.
0: حكيت على الحج
2: يعني.
0: زين الحداد يغني تشويق الحج.

0: عشرة و18 دقيقة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة. فضاء مش عاد ينطلق منذ قليل بعد النغمة اللي نتمنى لها فيها في ليكم انتم الناس الكل انه يكتب لكم ان شاء الله ربي الحجة والعمرة للناس المشتاقة والناس اللي تحب تزور ان شاء الله بيت الله المقدس ان شاء الله يكتبه لكم جميعا. احنا اليوم طوى في اول فقراتنا واول استضافتنا باش نمشيو مباشرة وين للسخيرة. للسخيرة شكون معانا في السخيرة؟ السيدة الدكتورة فاطمة بلعج جمل المكلفة بالتسيير بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران بالديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. دكتورة فاطمة بلعج وين موجودة القافلة الصحية الإنجابية هذه؟ هي باش تعطينا أكثر تفاصيل حول اليوم هذه والقافلة هذه. دكتورة فاطمة حاضرة معنا. مرحبا بك، صباح النور.
1: احنا تو في السخيرة نعمل في قافلة صحية في مجال الصحة الإنجابية والمنسية، معناها تخصي سرطانات الأنثوية المعتدية تقصي مبكر وزيرية الحنين.
0: دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة حاول تاخذ زاوية معينة ومكان هكا بعيد شوية لأنه الصوت ماهوش قاعد يوصلنا واضح 100%، فما برشا نحاولوا باش يوصلنا الخط والصوت 5/5.
1: باهي هكا؟
0: باهي إن شاء الله يكون باهي. نعاودوا باهي. أعطينا القافلة هذية وقتاش بديتوا الصباح وشنو هي؟
1: بدينا إن شاء الله 9 هما بداوا حتى قبل، حتى هما بداوا يعملوا تقصي المقابلات اللي موجودين، واحنا جينا بالكلينيك موبيل معناها الكلينيك موبيل اللي فيه
0: الـ الصوت. يا دكتورة الصوت مش واضح،
1: سامحني. لحظة هكا واضح
0: به؟
1: هكا واضح.
0: عامله كيتمان في البورتابل؟
1: سما يكو
0: اي فماذا بينا تتكلمنا من البورتابل فقط؟
1: اي من البورتابل
0: ما غير كيتا؟
1: باهي
0: ما غير داكور دوي. اي سيده فاطمه قلت يقوم القابلات بالتقصي، شنو هي اكثر تفاصيل؟
1: تقصي ثدي مع قابلات واطباء، تقصي ثدي وتقصي سرطان عنق الرحم، واللي تيست هاش بيزي هي زي تقصي الفيروس الحليمي. هذوما القابلات والأطباء عموميين. بالنسبة للطبيب مختص للنساء هو يقوم بالعيادة الطبية، ومعه هذا يقوم بالليكوغرافي في الدين في الكلينيك موبيل
0: في مقر الديوان. غادي وين بالضبط؟
1: لا احنا في الصغيرة في رعاية الأم والطفل.
0: في
1: مستوصف الصغيرة. أي
0: مقر رعاية الأم والطفل في مستوصف الصغيرة؟
1: أيوة.
0: به وفما أقبال جاو نساء كيفاش معنا علمتوهم؟
1: جاو احنا تجا احنا بالتعاون مع الصحة الجهوية، قابلات جمعية قابلات تونس، جمعية اتحاد المرأة، وجمعية الصحفيين لحقوق الإنسان.
0: به
1: دونك هذوما كلهم تجندوا باش يدعوا النساء باش يجيو يعملوا التقصي المبكر هذه والعياده الطبيه.
0: واليوم هذا باش يقعد يوم كامل ولا الصبحيه توا؟
1: ان شاء الله حتى نكملوا تبارك الله النساء نوم الباهي نكملوهم ان شاء الله، هما والفتيات نعطيو لهم وان شاء الله ونوفقهم.
0: باهي ممتاز جدا. اهم النصائح ربما اللي نقدموهم توا للنساء اللي تسمع فينا وما ينجموش يجيو للقافلة هذية وإن شاء الله يكون مثل القافلات هذية مكررة في عديد المناطق حتى نكونوا أقرب منهم برشا، شنو ينجموا نقولوا لهم دكتورة فاطمة؟
1: والله أنا نأكد على النساء أنهم ديما يجيو للمراقبة تقصي المبكر سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وإحنا نعمل في كل المستوصفات في المقر نتاعنا في المندوبية كل العيادات هذوما مجانية، نعمل تقصي مجاني. شو تقصي على حتى وحنا بالنسبة لنا التقصي، وعنا زيادة حتى التلقيح للبنات الصغار ضد الفيروس الحليمي، خاطر الفيروس الحليمي هذايا يكون هو السبب معناها في عافينا وعافيكم الله سرطان عنق الرحم.
0: بلطف قد ما يتقسوا على بكري قد ما يكون العلاج معناها خير برشا من وقت اللي يتقدم. قلت لك قد ما نتقسوا على بكري وقد ما نكتشفوا اذا لا قدر الله فما حاجه معناها يكون العلاج اثمر وانجع.
1: بالطبيعة
0: ان شاء الله ربي يسلم نسينا وبنيتنا. النساء توا دكتوره نساء عموما معناها في الارياف خاصه فما وعي انه ماذا بينا احنا توا احنا في بالك اللي ماشيين للتهرم في تونس وعزوف انه حتى على جيبان صغار كنا قبل نحكيو على عائله فيها سته وسبعه وثمانيه توا كان جايب لك صغير واثنين معناها كهوم حسب الاحصائيات معناها المعهد الوطني للاحصاء اذا ما خرج انه ماشيين للمجتمع المتهرب. انتم ما قاعدين تنصحوا بانسان ويجيبوا في اطار الصحه الانجابيه ونجيبوا صغيراتنا باش حتى مجتمعنا نشببوه. فما تشجيع على الانجاب اكثر.
1: احنا نعملوا تحديد الناس ما نعطيوش انه الفكره انه النساء ما تجيبش بالعكس هي كل ما تجيب معناها على الاقل ثلاثه على الاقل ماكسيموم نقولوا احنا ماكسيموم ثلاثه ما قلش يعني
0: مينيموم وماكسيموم
1: باش يتجدد المجتمع وباش هي زاد هي بدا كيف هي تعمل رضاعه طبيعيه. احنا نوصلوا بالرضاعه الطبيعيه خاطر هي الحوايج اللي تنجم تتوقع منها المراه من عافانا وعافيكم الله سرطان الثدي. والرضاعه الطبيعيه زاد هي بيه لليمينيتي معناها المناعه للثدي للعلاقه بين الام والطفل نتاعها. دونك احنا ديما نحاولوا باش نوعيو النساء انهم كيما يتلاقوا بصحتهم يتلاقوا بصحه صغيراتهم زاد يحاولوا هما باش نوعيهم على اهميه الانجاب اللي يكون بطبيعة يكون ثم بين الصغير والصغير ثم مدة باش هي المرأة تاخذ النفس نتاعها باش يتلهب صغيرها وباش هي زادا
0: بدنها يرجع لصحته. نعم نسيوات اللي جاوا بحذاكم اليوم لاباس والحمد لله فما حالات فما شو
1: لا الحمد لله الحق لاباس
0: الحمد لله
1: في نفسك هذا اللي تقلق واحنا ان شاء الله بعد حتى الجاليه تلقينا حاجه وتكون هي معناها بالفعل نحاولوا احنا نوجهوا المراه باش تعمل هي التصوير بالصدى والا الماموغرافي معناها باش تتاكد من الحاله اللي عندها
0: به ويقع متابعتها والا معناها اليوم هذه فقط كان اليوم ومن بعد ليك هي تتصرف مفيد انتم توعيوها وتمشي هي تكمل العلاج ولا تاخذوها انشارج.
1: لا ومش عارف ياخذوها كيف
0: ممتاز
1: يعني سيتو كي تبدا لي جاريره حاجه معناها بالسيور نخليوها يجدوا لنا نتيجه بالطبيعه احنا عندنا معنا يعني الاداره الجهويه للصحه هي اللي نوليو نوجهوا للسبيطار والا
0: بتبيع للتطوير
1: وألا
0: للمتابعة. ممتاز جدا يعطيكم الصحة. هذه القافلة كانت من تنظيم شكون بالضبط معاكم انتوما الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بخلاف
1: الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ومعنا الإدارة الجهوية للصحة معنا جمعية قابلة تونس معنا جمعية الاتحاد المرأة وزيدة بالطبيعة جمعية الصحفيين لحقوق الإنسان.
0: جمعية الصحفيين لحقوق الإنسان هكا
1: معناها أمنت لنا دواء وأمنت لنا بعض الهدايا للإنسان باش إن شاء الله نفتحهم بها
0: ان شاء الله. ممتاز جدا. العمليه مازالت متواصله ومن قلب القافله الصحيه هذه للصحه الانجابيه مباشره من مستشفى بسخيره من مقر رعايه الام والطفل ان شاء الله باللطف على نسيوات الكل. النصايح دكتوره فاطمه بالعج جمال خذيناها في المباشر ان شاء الله اذا كان فما قافله قادمه وين باش تكون
1: ان شاء الله احنا على بروجرام في ان شاء الله في بير علي باش نمشيو لعكارب وبطبيعه احنا على ديما معناها شهريه في منزل شيك
0: في منزل شيك
1: من اول اي كل ثلاثه اسابيع نمشيو لغادي.
0: به ممتاز معناها توا بير علي حضروا الريح من الجمعه الجايه ولا بعد
1: احنا على لو 22 ان شاء الله لا بعد عنا الاكتوبر روز وبعد اكتوبر روز عنا في نوفمبر وفي ديسمبر
0: اكتوبر ونوفمبر وفي نوفمبر اكتوبر روز اكيد فيه هذا يمشي برشا مع اكتوبر روز مع التقصي للسرطان
1: يمشي الغريبه اول صلى في غريبه وصلى في نقطه وانا باش نشوف مع الاتحاد المصري للفلاحين الفلاحات وألا في المعامل نمشيو لمحطه المعامل.
0: ممتاز جدا يعطيكم الصحه وربي يعاونكم. يعطيك الصحه شكرا ليك دكتوره فاطمه بلاج خليناك هكا من قلب القافله الصحيه للصحه الانجابيه كما قلت في مستشفى صغيره للي يسمع فينا يحب يمشي النساء اللي تسمع فينا تحب تمشي وتتواصل معهم بصفه مجانيه في مقر المستشفى المستوصف بالصغيرة في مقر رعاية الأم والطفل. شكرا مجددا لك سيدة فاطمة.
1: بارك الله فيك على التغطية. بارك الله فيكم.
0: العفو مرحبا بكم. احنا نمشيو للنغمة هذية حطنا يا قابلة يا مقبولة. ها يعلي ترى نشوف شنو حطيتولي. تفضل كلمة لك سيد المخرج.

0: يدير النجاح بالحق. تبارك الله عليك، كل التقدير من إذاعة صفاقس ومستمعيها.
1: كل التقدير من إذاعة صفاقس، حتى اللي يسمعوا فينا التقدير لليلى، ليلى روين.
2: عسلامة، مرحبا.
1: قرب شوي الميكرو. مرحبا بيك.
2: وبيك أكثر.
1: ماطرة اليوم في العامرة.
2: الحمد لله ماطرة.
1: إن شاء الله وجهك وجه الخير.
2: يعيشك بارك الله فيك.
1: طليت علينا طل الخير.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
3: صباح النور.
1: نعم. البنات لاباس؟
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. ما نسألوكش على أسمائهم.
2: إيه.
1: ما باش ما نحرجوهمش.
3: إيه نحب نقولها صباح الخير يا وجه الخير.
2: صباح النور عايشة.
3: صباح البسمة يا أم البسمة.
2: عايشة.
3: أم البشير. بالحق راهو كي تشوف أم كيما هكا برشا نضال، قلت لها أنت غنية بأفعالك. والله ما شاء الله عليها، ما شاء الله قديش دخلت البركة بحذينا.
2: عايشك بارك الله
3: فيك. جيتنا أنت سيدة ليلى.
2: نشكركم برشا على الاستضافة هذه.
1: ثم ناس عندهم كل شيء، ربي مسخر لهم كل شيء.
3: إيه.
1: ويتشرط.
2: صحيح.
1: ويتشرط.
3: إيه.
1: خبز هو بيشير الخبز نصف النار، وقت جاب ربي الخبز العشرة لا هنزيد دري جاخر باش يخرج نصف النار. يهز ولده بالكرهبة، يركي في وسط الكيس،
3: ماذا بيه يدخل معه الكلاس.
1: اي بالكرهبة
3: قدام القاسمين بالكرهبة.
1: والله والله راهو
3: مش نعطلوا الحركة راهو.
1: يعني توري ولدك ولا بنتك انك بو صالح. صحيح انت صالح وربي يبارك فيك، هذا بنيته باليمين اما طيحته باليسار وقت تركي في وسط الكيس.
3: لا غدوة هو مش يعمل اعظم من بو.
1: اش طيبت ماما ولا اش طيبت المرأة كذا كذا. اوه حالة. واني امشي جيب لي كذا بالكرهبة. بالكرهبة 10 متر حالة. 7 سنين على اللواج والكار
3: يوميا
1: بين العامرة هي وبنيتها. هي وبنيتها يعني ثلاثة بين العامرة وصفاقس، تنزل في باب الجبلي وبعد تجيو على رجليكم ولا تاخذوا تاكسي على ساقي. يوميا 30,000 ولا 28,000 هي وبناتها، وفي التالي جاب ربي وجهها للضوء
3: الحمد لله
1: وما تخدمش ورجلها صانع. مش عارف يعني يدور في فلوس
2: عامل يوم
1: عامل يوم في مجاله هو من غير ما نذكره زوالي. المهم انتم زواولة ام ربي غناكم بالبنيات؟
2: الحمد لله يا رب العالمين.
3: علاش انا فرحانة انت غنية؟
2: اي
1: انت اكتشفتم بالصغرى كونه زوز بنيات يعانوا صمم
2: لا
1: ما يسمعوش.
2: اني ساعة جبت البنية الاولى عام 2014
1: رجلك ما يقرب لكش؟
2: لا واخر 2015 اكتشفت ان البنية مش تسمع.
1: بعد عام
2: بعد عام وشهرين بالضبط
1: على الاول.
2: لا لا لا
3: يا اخي ما فماش فحص على الاول ما يعرفوا من الاربعين.
2: شكون باش نعمل فحص؟ ما جاش على روسنا، معناه ما عنديش شكون بالكل، ما عندناش في العائله.
1: انت سامحني ولدتها في السبيطار ولا مساحه؟
2: في السبيطار صفاقس. هادي الشكر.
3: نورمالمون فما موعد بعد 40 يوم ويعملوا التيست نتاع السمع.
1: المهم هي مع
2: الولاد. المهم تجأت بها لصفاقس لهنا، جيت عديت عليها قالوا لي راهي ما تسمعش بالكل.
3: كيفاش كانت ردة الفعل؟
2: يلزمها شنو الحل؟ الحل زراعة قوقع. كيفاش؟ قال لي
1: العمر هذاك
2: فك العمر هذاك اما راك مش تستنى 4-6 سنوات.
3: ايوه
2: توا تطلع لتونس تقابل دكتور غازي بسباس في سبيطار الرابطة وتستنى.
1: وعطوك ورقة بطبيعة الحال؟
2: عطوني ورقة، عطوني حضرت دوسية. كي كمل الدوسي نهز الدوسي نتاعي نمشي لسبيطار الرابطة.
1: مشيت لتونس
3: يعني
2: يوم 26
3: اي
2: رمضان، نهار 28 رمضان يعني بعد ليلة 27 تطلبني. والله نحب قبل ما نحكي على كل شيء نحب نوجه لها تحية ونشكرها برشا برشا برشا برشا برشا. الدكتورة بالحق اللي هي أخت بالنسبة لي، أنا ماهيش طبيبة بالنسبة لي أخت قبل
1: طبيبة.
2: الدكتورة إلهام شرفة جينا القرقوري رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة.
1: الله يبارك لها. حاملي القوقعة. مش
3: تعرف يعني إيش معناها واحد ما يسمعش؟ معناها ما يتكلمش.
2: راهي نحب كل حاجة عليها ونحكي عليها. الدكتورة هذه راهي ما شاء الله، راهي تعاطفها مع المرضى كبار وصغار، راهو الناس الكل كي تمشي للسبيطار الكل يحب يعدوا عندها.
3: الله يبارك لها.
2: ما شاء الله معناها بالحق تعاطفت معايا
3: أكثر من الدكتورة.
1: حتى احنا كرمناها الإذاعة كرمتها نهار عيد ال
2: والحمد لله جات فرصة واني كرمت. والله تمنيت نابط حتى لتونس البرنامج منعرفش جعفر اي برنامج مكرمها الهام على عملته معايا وعلى عملتها مع الصغار كل بصفة عامة وبنتي ني بصفة خاصة.
1: عطاتك الملف وقالت لك امشي لتونس؟
2: قالت لي امشي لتونس. مشيت لتونس شوفوا معنا
1: في رمضان
2: في رمضان. مزلت كي جيت مزلنا كي وصلنا من غدوة 9 متاع الصباح نهار 28 رمضان تطلبني تقول لي إيش حاجتي بيك. مشيت على أساس مش تقول لي معناها إيش قال لك طبيب شنو قلت لي فما رجل أعمال مشيت برع البنت
3: واي
1: والله مسلي على النبي.
2: فرحت برشا ما نكذبش عليكم ديريكت دخلت العملية تقريبا بعد ما جيت من تونس شهر في أوت 2016.
3: قديش عمرها وقتها؟
2: عمرها عام ونص
3: ابنها. عام ونص ايه؟ تعرف زيدة فما عمر للزراعة معناها كان توصل 3 سنين تولي ما تنجمش تعمل العملية.
2: لا لا اي صحيح ايه؟ عملت العملية البنوتة ونصف شهر 20 يوم تدهن جرح ايه؟ وبجيت في النطق لهنا نحب نوجه تحية زادا مدام وسيلة السويسي منطقة في سبيطار الحبيب بورقيبة يعطيها الصحة زادا على عملتها مع الصغار الكل ومع بنيتي نفسي فخاصة بصراحة. قعدت
1: يومين تجي
2: يومين نرتاح سبت
1: كان السبت والأحد
2: يومين الجمعة يومين نجي
1: وقتش تجي سيدة فاذلة وقتش تجي الصباح
2: نجيني حصة صباحية تخرج بينا 8 نوصل لهنا 9 غربة على السبيطار
1: حتى
2: هي الحكاية كل رئيسة عنق اما نستنى دوري وندخل فهمتني عباره
3: انت ماشي نهار نهار يضيع
2: نهار يضيع لا نهار يضيع روح نوصل غادي مدي ساعه ساعتي الحمد لله معناه بعد ولد تنقص لي شوف تحسن في الصغير تبدا تنقص ايه. نهارين ثلاثه يولي نقصت لي نهارين لين ولت معناها عملها تيس قالت لي حاضره السنه الاولى هذا جواب تهزوا المدرسه نتاعها
3: الحمد لله دخلت سنه اولى
1: ما تكونش وين وما تكونش صغيرات
2: الحمد لله قريتها ما ضيعتهاش تحصلت اخر العام على معدل مشرف 18.59
1: يعني ازيد معدل في تونس لحاملي القوقعه
2: في الجمهوريه التونسيه
1: لا
3: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: فرحت برشا مدام الهام فرحت برشا كرمتها في المسرح البلجي بصفاقس عملت حفله كانت بنتي هي سبب معناها في الحفله ذيك والحمد لله معناها
3: 18 59
2: سنه اولى
1: ازيد معدل لحاملي القوقعة في تونس
2: كل حاجه الأولية زاد اللي عندهم صغار مزارعه القوقعة ما تايسوش
3: صحيح
1: تونجيوها بعد تونجيوها
2: تو الحمد لله معناها
1: بعد قداش ولت البنيه تتجاوب مع الحصص
3: لا ليش
2: خمسة ستة شهر
1: باه بعد
2: هي خطر تسمع تولي تسمع هم يزودوها تدريجيا نسمع ما يزودوش ضربة واحدة خطر مخ يزودوا تدريجيا كل مرة يجوا يعنوا رجلاج يزودوها شوية
1: حتى لين جاب ربي في الصور
2: أول ما سمعت تفكر لي في فمي معناها تبكي تفكر لي في فمي تفاجأ شنو الحس تقريبا بعد العملية
3: سبحان الله
1: سبحان الله
3: صعيبة
2: صعيبة جات هالفترة والحمد
3: لله تقول شنو هذا
1: قداش عمرها ساعتها هي
2: تسمع عامين وأربع شهر عامين وخمسة شهر ولا تسمع به يا صفا
1: جبت أنت البنية الثانية
2: بعد خمس سنين بالضبط معناها كملت ارتحت الحمد لله وربي رزقني بالبنوتة الثانية من عمرها 20 يوم نهز التليفون قلت لك أخت ما دكتورة شرف الدين مهيش حبيبة معناها هز التليفون تصل
1: في السبيطار ولدت ها
2: في السبيطار
1: جبنيانة ولا
2: سفاقس
1: جبنيانة
2: طلبتها قلت لها راه وظهر لي الصغيرة ما تسمعش قلت لي لا وسع بالك وكنت نبكي معناها في حالة وقلت لي لا وسع بالك حتى اللي نشوفه الكل
3: ديجا انت متعبة معناها مع
2: عندي تجربة معناها من البنية الأولى يا رب كل معناها ما تعاودها ليش راني تهبت معناها ما عادش عندي قدرة باش نتعاود نتحمل والحمد لله معناها ربي شوف ان البنية الثانية راه بسم الله ما شاء الله معناها كل واحد دعاء مستجيب دعاء مستجيب راه والله مستجيب اني دعيت وشفت الإجابة معناها
1: يعني
2: دعيت سبحان الله وشوف
1: باهي كيف كيف ركبت لها القوقعة
2: ركبت لها القوقعة صدقني هزيت لها عمرها 6 شهور عملها تخطيط ما تسمعش به اي شنو رايك نعملها العام يعني كيني انا بنتها تعاطفت معاي نشكرها قد ما نشكرها وشوي قلت لها لا تعبت
1: علاش
2: جاتني كل قد خلوها على راحتها وقت اللي تقول لي هي نعمل العام هزيت التليفون طلبتها قلت لها راني مش نعمل بنتي العملية والحمد لله عملنا العملية والحمد لله يا ربي
3: وقت عمرها 6 شهور
2: لا ما بيش نعمل هزيتها عمرها 3 سنين
3: هاي 3 سنين
2: لا هزيتها عامين ونص دوسي والتحذيرات والشكول
3: كيفاش تتعامل معها بنتك في العامين ونص
2: ما نحكي
3: إشارات
2: والله لا لا والله ما شاء الله عليها هي ما شاء الله
3: إيه وش كنت انت في في في, في العامين ونص
2: عدت كيكة نبكي كو في الدار تعبت صار 3 سنين بسم الله ما شاء الله
3: قلت دعيت وربي استجاب الدعاء كيفاش
2: شفت معناها قال لي هز العمل هز بنتك بقدرة ربي لاباس
3: استخرت ربي معناها
2: صليت استخارة شفت معناها اني بنتي لزمتش العملية وبنتي مش تنجح عملياتها وبنتي مش تتكلم وبنتي مش اللي شفته ريت الحمد لله معناها وبنتي لاباس بسم الله ما شاء الله الكبيرة دخلت عمرها 7 سنين الصغيرة دخلت يعني 3 سنين بين العملية والنطق ولحقت 6 سنين تقرا سنة
3: ما شاء الله

0: فما قبيلة في الأوف قلت على الكابل يفسد الكابل توي ما عادش تسمع
1: يفسد تفسد البطري معنا البطري ده تقريبا 500,000 500 دينار
0: تشريه انت ولا كيفاش
1: نشروه كان معناها بنتي وقفت صحيح ما عادش تسمع تشريه في 24 ساعة تصرف فانت اذا مازال المدة عندها شكون ساعات نلتجأ للكنام معناها ساعات
0: اي والكنام معناها يوفر اللي بطري هذوما
1: والله كتب معناها مرتين في العام يوافق لك شما مرة في العام يوافق الحمد لله
0: والحمد لله الناس اللي تسمع فينا واللي عندهم صغيرات معناها مثلك انت معناها والحمد لله هو ابتلاء والحمد لله وفيها أجر كبير
1: أكيد الحمد لله إن شاء الله يا رب
0: انك توصل البنيات هذوما وتوصلهم والحمد لله معناها قاعده تجني في ثمار التعب نتاعك تشوف الاولى في تونس بعد التعب ذيك يزول الكل
1: والحمد لله هي مرحله صعيبه لكن مش صعيبه على صغاري ما عنديش مزيه على صغاري امانه من عند ربي ما عنديش مزيه
0: ربي يفضلك
2: والحمد لله ها
1: الحمد لله كل الحمد
2: شكون اللي عاونوك خلف الهام قلت لي السويسي
1: سيدة وسيلة سويسي منطقة فيها
2: اي
1: ثم رجل اعمال ما حبش نذكر اسمه هو اللي تبرع لبنتي لولا
2: ربي يبارك فيه الله يرحم والديه
1: نوجه له تحيه
2: الله يرحم والديه
0: قديش العمليه
1: هي لولا عام 2016 40 مليون 40 الف دينار هي الثانيه عام 2019 50 زدت
0: 50 مليون
2: معناها الكنام هو اللي يدفع
1: البنية الثانيه نجم تقول جمعيه
2: ايه
1: مدام الهام قاعد جمعيه تبرعوا 10 9 صغيرات كانت بنتي منهم
2: والهام
0: الحمد لله
2: دكتوره الهام
1: الهام انا قلت لك هي اللي بصراحه انا البنيه الثانيه اكيد هي تو ان شاء الله تسمع فيها ما حبيش نسلمها للطب الاخرى الا هي قالوا لي هي في الكهرباء قريب توصل قلت لبنتي ما نعطيها لحد وما يشقلها حد الا مدام
2: الا ترى قول الو قول الو
1: الو الو
2: زيد قول الو
1: الو
2: الو مرحبا بيك
0: ظهر لي
2: يا دكتوره
1: الو عسلامه
3: الو
1: الو اهلا مدام الهيم لاباس
3: مرحبا
1: بيك اكثر عايشك لاباس عرفتي ما مدام مدام ليلى ام بنيتك يعيشك يعيشك الله يخليك يعني اليوم كرمتك ونشكرك برشا على اللي عملته مع البنات وإن شاء الله يا رب يعطيك الوقت الطيب وربي يحفظك والله عملت أكثر من واجب يا مدام راك أكثر من واجب عملت ونحب نشكرك على تعاطفك مع الصغار الكل وخاصة بناتي معناه بالحق قد ما نشكرك شوية فرحانة لي اليوم في الإذاعة ونشكر فيك ونكرمك إن شاء الله ربي يجازيك كل خير
3: والله
1: هي مدام ليلى يعيشك والله قد ما
2: احنا كرمنا بحق. الام هذية وهي قالت ما تكرموني الا ما نكرم مدام الهام يا دكتوره مرحبا بك
3: مرحبا سالي مرحبا بالمستمعين
2: عايشك اريد اكرمها ربي وبنيتها يقراوا من المتميزات
3: الحمد لله الحمد لله وهذيك وساعدت نحن بالبراءه
2: الحمد لله الحمد لله
0: لقاء مش عادي في برنامج مش أيه عادي
2: مش عادي والله والله
0: بالفعل حاجة تفرح معناها واحد الله. يقول قديش الإنسانية تفوز في الأخير إنسانية الدكتورة
2: الحكاية مش كم طبيبة
0: صحيح
1: والله أنا يعني كي ندخل السبيطار ونشوف معناها المرضى كبار وصغار خاصة الكبار معناها يحب يعدوا كان عندها معناها خاطر هي عندها معاملة بصراحة مع المرضى معناها تضحك في وجوههم
0: مقبل كل شيء الجانب الإنساني الكبير في الدكتورة
1: عندها جانب إنساني مش عادي
2: حتى هي ربي عطيها على قد قلبها
1: الحمد لله ربي عطيها على قد قلبها
2: أولادها ناجحين متميزين
1: الحمد لله رب
2: وعندها سمعة عربية وعندها سمعة عربية
1: أكيد
2: عندها
1: أكيد
2: سمعة
1: أكيد
2: عربية
1: أكيد
2: شهرة عربية
1: إن شاء الله يعطيها الوقت الطيب ربي يفرحك ببنياتك
2: خلينا نختم فرصة تواجدها فقط معلومة أنا خذيتك من الأشغال متاعك عندنا برشا في صفاقس وفي تونس بنيات وليدات حاملي القوقعة دكتورة
3: عنا أنا توب أحليهم أربع صغيرات قاعدين وياهم وهم وعائلتهم
2: أربع صغيرات بالقوقعة
3: اي
0: مش اخوه
3: قاعده في
2: اجتماع انا وياه اخوه الاربعه
3: نعم موجودين بحذيه
2: الاربعه اخوه الاربعه اخوه
3: لا مش اربع اخوه لا كل واحد من عائلته معناتها واحد عنده
2: بحذيه اي الرقم التقريبي في صفاقس وفي تونس قداش
3: لا احنا من رقم كامل مجمل لا ما عنديش الحقيقه الرقم كله
2: ايه
3: وما حوالي احنا نعمل دوا بريسك نقولوا
2: 30 قوقعة
3: في السنة
2: معناتها في الشارع 30 قوقعة في السنة هو سبب المرض وراثي ولا شنو؟
3: في أغلب الأحيان وراثي
2: لكن هي رجلها مش ما يقربليش هي رجلها ما يقربليش هي رجلها

0: ساعات فعلا حد في العائلة يكون حتى ولو بعيد ولد عم هكا بعيد ولا حاجة متاع الأب ولا متاع الأم ولا معناتها مش لازم يكون طول أم وبوه
1: موجود في شجرة العائلة معناها
0: الشجرة العائلية معناتها فما ربما حالة وبعد ساعات راه مفهمش بكل حتى حالة يصير مرض عند الولادة ولا في الحبالة ولا حاجة زي يعطينا هالصمامات
1: العمر الأقصى لعملية القوقعة دكتورة
0: أحسن عمر ديما أقل من 3 سنوات عامين خير من 3 زيادة وعام ونص خير من عامين
1: قد ما يكون صغير أصغر تكون ناجح أكثر
0: في المدارس أحسن وصغيرات هكي كما تشوفهم يوصلوا بشي يدخلوا المدارس في عمر زيادة عادي ويقرأوا في مصغر لقينا معنا
2: باهي آخر سؤال آخر سؤال آخر سؤال هو ما يسمعش يعني آليا ما يتكلمش
0: أكيد
1: أكيد.
0: ذاك علي فما هو هيك باش نفيقوا احنا فما تأخير في الكلام
1: طبعا ما فماش حاجة تدخل للدماغ
2: مش دوب ما يتولد مدام يجيب الطبيب هكا الأباري ويشوف الأوذان
0: هو قاعدة تعمل فيه الدورة هذي حاليا لما هي تنسيق عامل الصوفة أبو ما في تخصيصات السمع عند الولادة ذاك المثال النموذج كما قلت معناتها
2: أيوة.
0: كل صغير يتولد من قيسول ونخبته
1: هو حتى للأولياء
0: يا
1: دكتورة
0: آخر يخليها أكيد جدا التخطيط باش يصير
1: يا دكتورة فما زاد نصيحة للأمهات والأولياء الكل باش تشوف صغيرك يجاوب معاك ولا لا راه تنجم تتفق بيه معناه يسمع ولا ما يسمعش حتى من كي تضرب حاجه ولا تصفق له ما يعملش رياكسيون جهه الصوت اللي انت اصدرته ناتج تنجم تفيق معناه
2: صحيح
0: تنجم تفيق احنا
1: ديجا
0: من
1: العلامات
0: المهمه
1: اللي نسدوها
0: ويقول لك صغير راقد تدخل عليه تحل تدخل تعمل حل تدخل ما فيش بالكل
1: صحيح هذه مؤشر زاده ما
2: هي باش نقول لك على حاجه دكتوره باش نقول لك على حاجه
0: اي
2: انت ربي جزاك بنجاح الصغار وبمحبه الناس هذا الله يرحم اللي جابك وقراك ووراك
3: امين يا رب
1: امين
0: بارك الله فيك وبارك الله فيك مدام ليلى
3: عيشك ما غنسي اقل شيء كنت نجم نقول عليه بالحق مع
2: ربي يفضلك
0: هذا وجدنا وهذيك هو معناها الحمد لله العلم تطور وحنا
3: الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي طيحنا بك انت والله الحمد لله
2: ربي يفضلك شكرا لك
1: شكرا دكتوره
2: تحيه تحيه كبيره شكرا دكتوره
0: مرحبا كل الاطفال هذا اللي حبي لي عادي مرحبا بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبه
2: قسم الاذن والانف والحلق
0: والاذنيه ونجموا زاده يتصلوا بالجمعيه اذا كان يحب حد يعمل قياس للسمع والا يحب يعد زاده ما نجمش يوصل لي يكلم جمعيه تنسير الحامل القوقعه
2: قداش الرقم مدام ولا رقمك انت 51
0: 54 22
2: ايوه
0: 33
2: نعاودوا بربي
1: 51 54
0: 22
1: 33 جمعية تونسية لحاملي القوقعة
2: القوقعة
0: عندنا جوج آلات باهين نتاع تخطيطات السمع وعندنا بيرسونيل اللي يمثلها بهم
1: تكون مجانية وإلا فما معناها سعر رمزي
0: حاجة رمزية لخاطر الجمعية بتسهيل نتاع الجمعية
1: واضح واضح شكرا لك دكتورة
2: شكرا يا دكتورة شكرا يا دكتور شكرا
1: خليو كلمة الختام
2: خلي تقعد معها خاطر تجو معها برشا ناس اني نشوف تو يكلموا فيها بربي اللي باش يعاون اختنا ليلى قداش رقمك يا ليلى
3: 29 212 732 732
2: خليني نقول انه ليلى يعني اسمي نقول حتى الادوات نتاع البنيات مش كاملين لحد الان للأمانة يعني 29 212 732 زوز بنيات بوجه الورد يستناو في أهل الخير باش يعاونوهم على دوات ما تبقى وعلى
3: أبارياتك
2: قداش المرة يتكسر الرسور ولا شنو قلت لي
3: يتكسر كل 4 شهور 3 شهور
2: قداش تشريه
3: 200,000
2: هذه مش في الكنا
3: لا لا
2: الكنا كان القوقعة
3: القوقعة قطعة غالية معناها كما توا في الصيف هذا زوز ملايين 800
2: طارق قال لك البطري بقداش
3: 500
2: كل
3: اي بطرية تقريبا شدعة
2: شد عام
3: شد عام توصل عام.
2: أنا متأكد أنه أهل الخير مش يبدو يكلموك من تو، هي صدقة أو زكاة رحمة على الوالدين زوز بنيت رأي منهم واحدة 18-52 أزيد معدل من حاملي القوقعة في تونس. تستنى في أهل الخير 29-212-732 وما سميناهمش وما قلناش وين يقروا يعني باش ما نحرجهمش، أما اللي باش يعاونهم باش يعاونهم يتصل. الست دي
1: أمي
4: شقينا طول عمرها، طال ربي
3: تعيش بارك الله فيك مدام ريم، عايشة بارك
5: الله. مين الست دي يا خيالي؟
6: الست دي أمي.
5: ماشي عمي.

0: الحادية عشرة صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يواصل مجموعة من الطلبة الجدد اعتصامهم أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية عدم حصولهم على اختصاص إثر عملية إعادة التوجيه الجامعي. وفي الأثناء كد صباح اليوم نائب رئيس جامعة صفاقس حسن المنيف في تصريح للأخبار أنه تم منذ الأمس الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين ونظر في هذا الإشكال مؤكدا أنه سيتم حله في القريب العاجل، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من خدمات السكن الجامعي والإطعام.
3: فيما يخص طلبة هذوما اللي طلبوا يعني توجيه، احنا في تواصل تام مع وزارة الإشراف، كنا أمس معناها في اتصال مباشر مع السيد الوزير والسادة المديرين العامين دي مناقشة الموضوع، وإن شاء الله ثم نقولوا بوادر إيجابية، لكن معناها قاعدين نناقشوا شنية الحلول الممكنة. وفي الأخر هما هذوما أبنائنا وصغيراتنا، وأكيد مش نرافقوهم، أكيد أنه مش نسعى وباش نلقاو حلول. في الأخر هما أبناء الجامعة التونسية وأبناء الجامعة العمومية، ويلزمنا كملوا المرافقة نتاعهم حتى يكملوا معناها دراستهم في أحسن الظروف. في المرحلة هذه بطبيعة هما حاليا معناها التو ما ترسموا، لكن هيك يتم حل الإشكال، هما مش يلتحقوا بالمؤسسات نتاعهم كسوى المؤسسات الأصلية ولا المؤسسات اللي مش يتم معناها إعادة توجيههم لها. وبطبيعة كملوا المسار نتاعهم، يتمتعوا بجميع حقوقهم معناها فيما يخص السكن والاطعام وغيره. هذاك ديوان الخدمه الجامعيه هو المسؤول على الاشياء هذه. كما قلت الاشكال قاعدين في تواصل مباشر مع الوزاره، وان شاء الله في القريب العاجل نلقاو حلول في مساله معناها اعاده التوجيه.
2: في إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 2027، تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة التابع للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولاية صفاقس سيدي بوزيد قفصة وتوزر لاستقبال بداية من اليوم حوالي 3000 حاج وحاجة. تم منذ الأمس تفعيل العمل بمنظومة المواعيد عن بعد بمركز الوسيط متعدد الاختصاصات طريق المطار التابع لمجمع الصحة الأساسية بصفاقس، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه التجربة تباعا بكل من مركز الوسيط بسقيد الدير ومركز الطب المدرسي والجامعي. تنتظم اليوم قافلة صحية لفائدة صحة الأم والطفل بمستشفى صخيرة، وتشمل عيادة في طب النساء والتوليد يؤمنها طبيب اختصاص وقوابل، إلى جانب عيادة للفحص بالصدى بهدف تقريب الخدمات الصحية والتحسيسية من النساء والأطفال. في العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان إلى 73 ألف شهيد و928. انطلقت اليوم في نيويورك أعمال العامة الأمم المتحدة بدورتها 81 بمشاركة رؤساء دول وحكومات وسط ترقب لكلمات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وإن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
4: لك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مش عادي.

0: عادي اللي تقول فيه. لا لا مش عادي.
1: مش عادي اللي تقول فيه. أنا مزهار مانيش مزهار، عندي بخت ما عنديش بخت، بنتي مش مزهارة، ولدي ناقص زهر، ورد ميت ورد، ناقص وناقص وناقص. شيخنا مش يقول لنا عليه سيدي محمد طرابلسي الأستاذ، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيكم. مرحبا
1: وين جينا؟ جينا نور
2: الحمد لله،
1: والله وجهك وجه الخير
2: الحمد لله.

0: مش عادي
1: مش عادي سمعني هالكلمة عادي يعني
0: مش عادي أرقام
1: أخبار
0: ومعلومات
1: من واقع الناس
0: وطبيعة الجهات
1: مش عادي.

0: مرحبا بكم. أفادت مديرة المستشفى الجهوية بالمحرس سهام بن رمضان بأنه تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة التابع للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر لاستقبال أكثر من 3000 حاج وحاجة بداية من اليوم.
1: المستشفى الجهوي بالمحرس يشرف على زوز دوائر صحية، الدائرة الصحية بالغريبة والدائرة الصحية بالمحرس. الدائرة الصحية بالمحرس إيكومبريال دي مركز الصحة الأساسية، وقع اختياره من طرف سلطة الإشراف باش يكون مركز إقليمي إن شاء الله باش يضم ولايات صفاقس قفصة سيدي بوزيد وطوزر. إن شاء الله نكونوا قد الثقة الممنوحة من طرف سلطة الإشراف، وهذا برعاية السيد المدير الجهوي. التحضيرات هذوما باش نستقبلوا إن شاء الله في حدود 3000 حاج من مختلف الولايات الكل. إن شاء الله تمر العملية بسلاسة، وإحنا عنا ثقة في العوان وبالتعاون مع كافة الأطراف المتداخلين كسواء معتمدية ولا بلدية.
0: أكد نائب رئيس جامعة صفاقس حسن المنيف في تصريح للأخبار بأنه تم عقد اجتماع يوم أمس مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين والنظر في إشكال رفض مطلب إعادة توجيه بعض الطلبة، مفيدا بأنه يعمل على حله قريبا، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من سكن جامعي وإطعام. أعلنت وزارة التربية اليوم على موقعها الرسمي عن رزنامة الاختبارات التقييمية بالمرحلة الابتدائية والإعداديات والمعاهد للسنة الدراسية الحالية. زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي

العثور على نفق وأسلحة في قلقيلية، واعتقلت 4 فلسطينيين خلال اقتحام المدينة. استقبل مستشفى شهداء الأقصى 2 مصابين بنيران قوات الاحتلال وسط قطاع غزة منذ فجر اليوم. أعلن الجيش السوداني إسقاط مسيرة تتبع للدعم السريع كانت تحاول استهداف مواقع للجيش. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.

0: القس في القس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي السنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عشرتنا ما تفش
0: وحكاياتنا ما تتنسيش،
3: على خاطركم ديما أقرب
0: ديما أقرب ديما أقرب.

0: خمسة دقائق. تحية لكم الناس كل في متابعة زوايا الأحداث من توا حتى للساعتين. مرحبا بكل من يتابع موجتنا. باش نكونوا في الساعة الأولى في التحليل والمتابعة مع المحلل السياسي محمد رضا السويسي، مع الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ محمد كمون. بعد الأذان نص نهار و12 دقيقة نبدأ، لكن الآن باش نبدأ بعضنا وباش نكونوا في متابعة لنتائج الانتخابات البرلمانية في المغرب مع هذا التقرير تسجيل للصديق الصحفي المغربي عبد الملك أهلال. تقريبا 4 دقائق و50 ثانية يعطينا آخر التفاصيل فيما يخص نتائج هذه الانتخابات. البارح يقولوا لي نوي بلانش غاديكا في متابعة لهذه الانتخابات، وثم عودة لبعض الأحزاب. نعود بعد قليل نسمع بعضنا هذا التقرير ولا نعود بعد الأذان.
1: صباح الخير لكل المستمعين. في البداية لابد أن أشير إلى أن كل المتتبعين للعملية الانتخابية في المغرب عاشوا ليلة بيضاء وهم ينتظرون إعلان وزارة الداخلية للنتائج المؤقتة لهذه الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء 23 شتنبر 2026. صباح اليوم الخميس أعلنت فعلا وزارة الداخلية عن هذه النتائج والتي أفرزت خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب بتصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج ب 97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني الأحرار ب 66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال ب 65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدا. وأظهرت النتائج كذلك حصول الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، و19 مقعدا للتقدم والاشتراكية، و17 مقعدا للاتحاد الدستوري، إلى جانب مقاعد توزعت على عدد من الأحزاب الأخرى. هذه النتائج تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى أن الدستور المغربي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يجعل في هذه الحالة حزب الأصالة والمعاصرة في موقع الانطلاق نحو المشاورات التي المتعلقة بتشكيل الحكومة إذا ما استقرت النتائج بعد استكمال المساطر القانونية. تصدر الانتخابات طبعا لا يعني امتلاك الأغلبية، إذ يحتاج الحزب الأول إلى بناء تحالف برلماني يضمن له الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب والمحددة في 198 مقعدا. دعيني أشير هنا إلى أنه من الناحية الحسابية تكشف الخريطة الجديدة عن أكثر من إمكانية لتشكيل أغلبية حكومية، فالأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال هذا الثلاثي يتوفر على 228 مقعدا حسب النتائج المؤقتة، أي أنه حصل على أغلبية مريحة داخل المجلس، وهي نفس الأحزاب الثلاثة التي شكلت التحالف الحكومي السابق، لكن مع تغير واضح في ترتيب القوى بينها بعدما انتقل حزب الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى، وتراجع حزب التجمع الوطني الأحرار الذي كان يقود الحكومة السابقة إلى المرتبة الثانية، والاستقلال إلى الثالثة. هذه المعطيات كلها تفتح الباب أمام مشاورات سياسية قد تكون مختلفة عن تلك التي أعقبت انتخابات 2021، ليس فقط بسبب تغير ترتيب الأحزاب، وإنما أيضا بسبب دخول العدالة والتنمية مجددا إلى صلب المعادلة البرلمانية ب 54 مقعدا، إلى جانب أحزاب أخرى يمكن أن تشكل جزءا من حسابات الأغلبية. السؤال المطروح حاليا لا يتعلق بمن تصدر الانتخابات، يعني لأن النتائج المؤقتة قد حسمت هذا الجانب، وإنما بكيفية ترجمة هذا التصدر إلى أغلبية حكومية قادرة على نيل ثقة مجلس النواب. تبقى بطبيعة الحال كل السيناريوهات السياسية مفتوحة إلى حين انطلاق المشاورات، لأن تشكيل الحكومة لن تحسمه فقط هذه الحسابات العددية، بل طبيعة التفاهمات السياسية والبرامج والحقائب الحكومية التي ستشكل موضوع التفاوض بين الأحزاب التي ستشكلها. بذلك تكون انتخابات 2026 قد أعادت ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب، ووضعت حزب الأصالة والمعاصرة أمام اختبار جديد، كيف سيدبر المرحلة المقبلة، لأنه انتقل من موقع الحزب الثاني إلى في الحكومة السابقة إلى موقع الحزب الأول الذي سيكلف عمليا بالانطلاق في مسار تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.
0: زوايا الأحداث يكون دائما معكم في قلب الحدث. بالحق نحب نشكر جزيل الشكر كل الزملاء الصحفيين على الصعيد العربي، تعاون كبير يكون دائما بيناتنا، وإن ما تم حدث في نقطة من النقاط إلا ويكون عنا تقرير خاص بنا في برنامج زوايا الحدث في إذاعة صفاقس أو حتى في اقتصاديات نهار الجمعة. مرحبا بك سي محمد كمون، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك لفاطمة، مرحبا بجميع أخ سويسي سي رضا سويسي معنا زيادة كيف كيف، ومرحبا بالمستمعين والمستمعات والمتفرجين زيادة كيف كيف على النت
0: إن شاء الله. سي محمد رضا سويسي مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك فاطمة، مرحبا بسي محمد كمون، مرحبا بالأخين في الجانب التقني.
0: يعيشك يا رب.
3: ومرحبا بكافة السادة مستمعي ذات صفاقس.
0: الله يخليك.
3: وسعيد جدا بهذا اللقاء مع الجميع.
0: أنا على بالي بك محمد رضا سويسي مش سعيد.
3: هي محمد الاسم السعيد يجي نعت باهي معناها.
0: ان شاء الله ربي يخلينا
3: دايما سعداء. اسمع ان شاء الله نعت هذا يدوم.
0: اي سيدي خلينا نعمل نص دقيقه باش ما تكونش الامور باراشوتي في متابعتكم لمساله النتائج الاوليه للانتخابات البرلمانيه في المغرب، خاصه بعد هذا الجدل اللي متواصل فيما يخص التطبيع. محمد بدا سويسي نص دقيقه اخرى.
3: هي حتى أقل نجم نختصره، احنا نقوله يعني. للمغرب تعيش حالة متاع مخاض، ثم قوة ترفع في اتجاه التطبيع، ثم قوة محافظة، وثم قوة علمانية. يبدو لي انه الافراز اللي مش خرج مش خرج
0: طيح شويه الميكرو، قالوا لك باش وجهك يظهر في الكاميرا، احنا ما كل شيء هنعطيك كل شيء منيك بالضبط. يلا
3: قلت يبدو لي انه النتائج مش تكون كوكتيل من التيار المحافظ من التيار العلماني، وقد تكون نقطة الالتقاء بين مجموعة متاع مكونات هي مسألة الموقف من التطبيع مع الكيان الصهيوني. علاش؟ لأنه نتصور أن المغرب هي تقريبا وقعت السيطرة عليها صهيونيا، معناها خلينا نحكيه بكامل الوضوح،
0: تجرد.
3: والآن يلزم التمكين للتصور الصهيوني أو الكيان الصهيوني، يلزم التمكين عبر المؤسسات الدولة السياسية وحتى في الإدارة، حتى في صلب الإدارة في المغرب.
0: واضح.
3: وهذا هو هذا هو المشي الاتجاه في المغرب، لأنه لن يسمح الكيان الصهيوني ما يسمحش بدولة شدة في قبطة ونعاول يفرط فيها مرة أخرى.
0: سي محمد كمون.
2: هو مش نتمم على سي رضا كيف معناتها هو الوضع في المغرب معناتها يغلب عليه التطبيع، لكن الشعب المغربي راهو الشعب المغربي راهو ضد التطبيع. ولكن مش يغلب المال السياسي. توا المجموعات اللي كل مجموعه من المجموعات خذت نقاط في التصويت في المرحله الاولى هذه،
0: نعم،
2: ومنها حتى اللي خرجوا قبل وتوا رجعوا بالمال السياسي متاع التطبيع. وإن شاء الله ربي يحرس المغرب، وعندنا ثقة في الشعب المغربي اللي هو ضد التطبيع واللي هو مع القضية الفلسطينية ومع اللي قاعد يصير في العالم العربي الكل.
0: هو المشكل كما قال رضا، المشكل انه الكيان وقت اللي شد في بلاصه هو اسمه في كيان، معناتها يكون دخيل، لكن يولي صعب انه يقع اجتثاثه من تلك المنطقه، خاصه اليوم نعرفه انه بوكالته الكيان قاعد يحاول في عمليه الزعزعه اليوميه وعدم الاستقرار او غرس عدم الاستقرار في البلدان الافريقيه، سواء كان البلدان المغاربيه، بلدان شمال افريقيا، او بلدان جنوب الصحراء، ونعرف شنو الهدف متاعها طبعا بالمساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هي السيطرة على كل المدخرات وكل منابع المعادن الثمينة اللي موجودة في إفريقيا، والصراع كبير جدا بين القوى الكبيرة. وبعدش نحكيهم على الصين وأمريكا فيما يخص هذا الصراع الناعم إلى حد الآن. نعود بعد الإعلان مباشرة.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: وصلت الجميع عودة مرة أخرى لزاوية الأحداث اليوم 24 سبتمبر 2026. تحية لزميل طارق بكور على مستوى الإخراج الإذاعي الإخراج المرئي يسرى الغربي، معكم في الأعداد وتقديم فاطمة مقني الخضري، ومعايا الزوز من خيرة المحللين على الصعيد السياسي محمد رضا السويسي، على الصعيد المالي والاقتصادي الفلوس سي محمد كومون. مرحبا بكم الاثنين. باش نحلوا مع بعضنا تقريبا زوز زوايا، خليها الثالثة هذيك هي صحيحة مهمة، لكن يهمنا احنا امورنا في تونس اليوم، باش نحاولوا نحكيوا على الاقتصاد الراعي اللي هو بالحق المعطل للاستثمار في تونس، وباش نحكيوا على نقطة هامة جدا وفيها ارقام مفزعة، 70% من شبابنا البرة ما عندهم حتى خدمة مالية، ونختموا ان شاء الله باذن الله في الاخير على لمحة سريعة فيما يخص شنو صاير في اجتماعات الامم المتحدة والقمة الامريكية الصينية.
1: خطوات مرة تطيح دوز نقاط
0: شنو هما؟
1: المتحدة لو ثم نقطة على الحاو نقطة على الدل.
0: اي لا صحيح انت عاود علقهم من جديد، انت شنو دورك هوني؟
2: هذيك التعليقات سي حافظ كسكس
0: الله يبارك لكم.
2: تحية لسي حافظ كسكس،
0: اكيد تحية لسي حافظ كسكس، تحية لكل لي كرونيكور اللي معانا دائما في مخص التحليل والمتابعة في ليزاكتواليتي واللي كانوا حاضرين معانا في هذا المنبر. نرجع معاكم كما قلنا النقطة الأولى، الاقتصاد الراعي في تونس هل يعرقل الاستثمار والمنافسة؟ نبدأ من داخل السنين ونحن نسمع نفس الجملة، تونس فيها برشا فرص أما الاستثمار معطل، التقارير الكل حتى متاع البنك الدولي ومجلس المنافسة تقول نفس الشيء، اقتصادنا مازال اقتصاد ريعي مبني على الرخصة والامتياز والترخيص المسبق أكثر من ما هو مبني على خلق القيمة. تاخو رخصة نقل، تاخو كراس شروط باش تبيع قهوة باش تحل روضة. السؤال، هل الريع هذا يحمي في الاقتصاد ولا هو بيدو اللي قاعد يقتل في المنافسة؟ نبدأ معاكم الاثنين ونتوكلوا على الله. نبدأ معك سي محمد كمون.
2: شكرا. احنا راهو كي نحكيوا على الاقتصاد الريعي لازم الناس كل تفهم اللي راهو الاقتصاد الريعي ماهوش وليد اللحظات هذية ولا السنين الطويلة. هذي راهو بدا في تونس عنده زوز قرون من عهد الدولة الحسينية.
0: بالضبط.
2: ولكن شكون اللي خلق الاقتصاد الريعي؟ راهي تخلق الدولة. باش تخلق الدولة؟ الدولة كي تعطي امتيازات الناس معينة باش يعملوا مشاريع في ميدان معين وما تخليش الناس الاخرين ينجموا يشاركوا في الميدان هذا، وباش تنجم تعطيه كيما نقولوا في ميدان تقول انا الميدان هذا يا ما يكون اقتصاد ريعي يا ما متاع الدولة. كيما نقولوا الدولة توا عندها الماء والضوء والبترول والغاز، هذوما ملك الدولة تتصرف فيهم كان الدولة.
0: نعم.
2: وهي الوحيدة، دونك هيك اقتصاد الريعي متاع الدولة، راهي البخيرات الباطنية ولا الفوسفات والكل هذوما الكل في يد الدولة تحكم فيها وحدها، وهذيك يعتبر اقتصاد ريعي متاع الدولة. لكن الدولة تعطي امتيازات الرجال أعمال، هم راهو فيهم برشا اللي ما كانوش رجال أعمال لكن عندهم امتيازات سياسية. عندهم قرب من التيار السياسي اللي شدد البلاد، من قلت لك من عهد الدولة الحسينية لحد الآن، واخذوا امتيازات باش يعملوا في مشاريع في نطاق معين وفي ميادين معينة، وما ينجم يدخل حتى واحد. قل لي انت لا كيفاش كل واحد ينجم يدخل وينجم يعمل مشروع وعنده فلوس باش يدخل؟ قل لك انا اخر مجلة استثمارات فيها 243 رخصة، ثم رخص معقولة، ثم محافظة على البيئة، ثم وين مش تحط انت المشروع متاعك في البقعة هذيك ما يجيش خطر في وسط منطقة سكنية ولا في واحد شي، ثم حاجات معقولة. لكن راهم 243 رخصة ينجم يوليوا 10 رخص، وثم زاد كيف حبينا نعملوا اصلاح قالوا نعملوا لا نبدلوا الرخص بكراسات شروط.
0: أي.
2: وما اتعس كراس الشروط من الرخصة، لان كراس الشروط هذيك هي على القياس، ولأن الناس هذوما اللي عملت اللي ولاو شادين الاقتصاد الريعي هذايا ولاو هما اللي شادين.
0: قول انت بدلنا كان العنوان،
2: بدلت العنوان بالضبط، كانت رخصة ولت
0: كرة الشروط،
2: ولت كرة الشروط. لكن شكون عملها كرة الشروط؟ عملتها الإدارة. والإدارة هذيك مجدودة برجال الأعمال اللي هما شادين الاقتصاد الريعي. تعرف انت لو سي دي يو هي المنظمة العالمية معناتها عملت تقرير في 2019
0: صحيح.
2: وقالت اللي احنا في تونس عندنا خمسة مجموعات. خمسة مجموعات يعني هما اللي شادين برشا شركات اللي ما حتى واحد من الشعب اللي ينجم يشارك فيهم. معناتها هذوكم هاكم مشاريع تخصش العائلات هذية، وبطبيعة كي العائلات هذية ولات عندها مشاريع خاصة بها هي وتخدمها كان هي، ولات عندها أموال كبيرة ولات هي زادة كيف شادة البنوك والمؤسسات المالية، كيف ولات هي شادة البنوك والمؤسسات المالية، حتى إنسان حتى عنده فلوس. ما نقولش انا شباب هيك الشباب يعلم به ربي تو نحكيو فيه اللي حتى كونت بنكير ما عادش عامل، لكن نعم. نحكيو اللي تو حتى عنده فلوس ويحب يعمل مشروع يلقى روحه معطل، يلقى روحه ما ينجمش يعمل معطل، تمشي تصب دوسي في وكاله الاستثمارات راهي وكاله الاستثمارات راهي للشعب الكل باش على الاقل نعرف واحنا اش عندنا استثمارات جديده باش نعملوها. الدوسي نتاعك يترفض وبعد تلقاه في تحط عند مجموعه، عند المجموعه هذه
0: نعم.
2: تمشي للبنكه باش تعمل انت مطلب
0: تمويل،
2: قرض تمويل يعرضوا لك، اما يعرضوا لك البنكه ما توافقكش ولا يجيك اتصال هاتفي يقول لك تحبش تشاركوا مع بعضنا. وهذه
0: هي العقلية هذه بدأت كنت نذكره حتى قبل الثورة من أيام
2: لا هذه موجودة قلنا نعم. هذه راهي من عهد الدولة لكن زادت تراكم التوكة عندنا مجال الإصلاح وراه موجود
0: ونرجعوا للإصلاح. خلينا نكملوا في التشخيص. محمد التسويسي اللي تحب التاريخ برشا
1: أنا مش نرجع جستمه قال من عهد الدولة الحسينية، نقول لك راهو من عهد الدولة الحفصية من وقت اللي تم تقسيم المجتمع إلى مخزن وسيبة
0: بالضبط.
1: فالمخزن هم أصحاب الامتيازات والسيبة هم اللي يأكلوا العصا.
0: هذيك هي.
1: أنا مش نرجع للقانون من القوانين المحركة للاقتصاد. ثم أنت تعرف أنه وقت اللي المحللين حلوا النظام الرأسمالي قالوا أنه النظام الرأسمالي يوصل في مرحلة معينة إلى ما يسمى المرحلة الاحتكارية، الشركات متعددة الجنسيات واللي حط لها سقف التفكير المادي الجدلي قال السقف نتاعها هي الإمبريالية على مراحل الرأسمالية. السقف هذا يقع اختراقه بالإمبريالية الجديدة بخسارة التكنولوجيا وبسيط. تبقينا من مقولة أساسية في الفكرة هذه تقول التنافس يقتل التنافس. شنو معناه؟ معناها تبدأ مجموعة متاع مؤسسات تنافس، في كل مرة مؤسسة تعجز تخرج من العركة حتى في الأخر تبقى مؤسسة واحدة هي لا تهيمن، هي الشركة الاحتكارية أو ما يسمى فيما بعد بالشركات متعددة الجنسيات اللي تحتكر نشاط معين. هوني الاحتكار جاء نتيجة مسار تطوري داخل المنظومة الاقتصادية نفسها. احنا في تونس الاحتكار ما جاش نتيجة التطور هذا، الاحتكار جاء بقرار. وقت اللي يجيك قرار يقول لك انت مش انت عندك النشاط هذا وانت مش سيطر على النشاط هذا. الاحتكار هذا نوعين، ثم ذكرت انت احتكار الدولة مثلا صندوق ديوان التجارة هو يحتكر تجارة مجموعة من المواد المدعمة. قبل كان عن ديوان الصيد البحري، عن الدواوين، ديوان الحبوب، واحتكار الدولة كانت ستيل، شركة ستيل إلى غدا. وكان هذا الاحتكار احتكارا محمودا. علاش؟ لأنه مرتبط بالتصور الاجتماعي للدولة، لأنه هو مربوط بالدعم، مربوط بتعديل السوق، مربوط بالسيطرة على الأسعار. هو شكل متاع احتكار وشكل من الاقتصاد الراعي
0: لكن شكل إيجابي،
1: لكنه شكل محمود. علاش؟ لأنه كان موجه لفئة المواطن. من بعد كل ما مشات الدولة في الخيار الليبرالي أكثر، خاصة بعد ما يسمى بالإصلاح الهيكلي، ثم جاء التأهيل الشامل من أوسط ثمانينات القرن الماضي. ولينا نشوفه.
0: تقول أنت من توصيات صندوق النقد الدولي من الثمانينات
1: بدأت تبرز مجموعة من العائلات. العائلات هذه في الأصل عندها انطلاق، ثم عائلات راهي انطلقت لأنها من الأول عندها قاعدة مادية كبيرة ما نسميش أسماء للدعاية. لكن ثم أنا نعرف مثلا بعض مؤسسات موجودة تو من عام 54 وهي تدور في الفلوس في البورصة متاع باريس. نعم. من الأول عندها قاعدة مادية، لكن ثم ناس أخرى ما كانتش عندها قاعدة مادية لكنها باش برزت بعقلية الولاء السياسي. الولاء السياسي خليها تاخذ امتيازات. بالضبط راهو ثم حوايج بسيطة ياسر، كيما إنسان يكون مسؤول في حزب حاكم قبل ياخذ رخصة متاع تاكسي وياخذ رخصة متاع لواج وياخذ كذا، لكن هذين الناس خذوا في مستويات أخرى كبيرة
0: برشا
1: وسيطروا على قطاعات. والقطاعات هذه الآن أصبحت محتكرة تقريبا. قطاع مثلا قطاع توريد السيارات مسكر تنجمش تدخله. قطاع المياه تو المياه المعدنية هو قطاع مسكر. ثم العديد من القطاعات احنا تو عندنا ازمه نتاع مش ازمه، لكن علاش ما ثماش بنان في السوق؟ لانه كان ثم ناس معينه تحتكر فيه، مشات الناس هذيك ما جاتش بدائل عليها وما ثماش في السوق. هالعائلات هذه او هالمجموعات الاقتصاديه هذه اللي تشكلت اصبحت عبء على المجتمع وعبء حتى على الدوله نفسها. هي الدوله في الاصل الدولة التاريخية، مش نحكي على الدولة القائمة، الدولة التاريخية هي اللي كانت وراء تأسيسها. لكن الدولة القائمة الآن تلقى صعوبات في مواجهتها. علاش؟ لأن هذه نبتة العروق. كيفاش نبتت له؟ لأن أصبحت عندها شبكة داخلية تتحكم بها، وأصبحت لها شبكة متاع علاقات خارجية
0: وشبكة مالية ما ننساوش اليوم المرفق له شبكة مالية اليوم،
1: وعملت روحها حماية مالية. علاش؟ لأن العائلات هذه كلها أصبحت الآن صاحبة أسهم،
0: رؤوس أموال
1: البنوك، أسهم كبيرة جدا في البنوك، ونجحت حتى في اختراق البنوك العمومية.
0: نعم،
1: موجودة حتى في موجودة حتى في البنوك العمومية. وهوني الاختار وين جاء؟ الاختار جاء في أن هذه مواصلة السيطرة تقتل التنافس، تهرب المستثمر الأجنبي، لأنه تعرف أنت الاستثمار الأجنبي يجي في أحد شكلين، أما في شكل مباشر أنه يجي الأجنبي يستثمر عن مؤسسة متاعه، يا أما في شكل غير مباشر عن طريق القروض. احنا عن طريق القروض ثم مجموعة متاع صعوبات قاعدين نشوفوا فيها، والاستثمار المباشر صار هارب من الناس هذوما.
0: نعم،
1: فمعنى كل واحد يجي ماشي ينتصب، يا يشدوا جماعتهم، يا تخدم تحت جناح، يا ما تدخلش. وبالتالي اصبح هذا الاقتصاد الريعي بهذه الطريقه، اصبح وما كان نعتبروه كالاحتكار المحمود اللي حكينا متاع الدولة، أضعف ياسر نتيجة الخيارات الليبرالية ونتيجة الخوصة، وأحيانا عجز الدولة على تسيير تلك المؤسسات ودخول تلك المؤسسات اللي كانت أصبحت داعمة للاقتصاد أصبحت عبئا عليه.
0: واضح،
1: فهمني؟ وبالتالي راه الاقتصاد الريعي هذا لا يمكن إلا أن يكون معرقلا للاستثمار، وأن يكون ضاربا لقانون المنافسة بقواعد اللعبة الصحيحة، وبالتالي هو ظاهرة سلبية 100%.
0: سي محمد، إذا كان نحكيه اليوم على خيارات محاربة الاقتصاد الريعي أو محاولة معالجته، أولا نقاور إحنا بين المطرقة والسندان، أولا وأنه اللي ما يمشيش كما قال محمد رضا السويسي والسيادتك ما يمشيش تحت جناحهم فيلقى روحه أوت، يلقى روحه مضطر مباشرة أنه يمشي الاقتصاد الموازي، وهذا تونا نشغل بعض خاصة في مسألة رؤية الشباب. لكن اليوم إذا كان نحبوا نصلحه نلقاور إحنا في مرفق حيوي هام جدا، هي الفلوس، نحكي والمنظومة البنكية والمنظومة التأمين وحتى منظومة البورصة في حد ذاتها هي مكوناتها النسيج المهم والأغلب من الاقتصاد الريعي، فبالتالي وهي كانت في سنوات الأخيرة هي الممولة للميزانية العمومية، وتعرف أنت ما يسمى بالاقتراض الداخلي. فاليوم فعلا الدولة تنجم وأنه تفكك هذه المنظومة أم صعيب برشا؟
2: هو ثم صعوبة لتفكيك المنظومة، لكن ثم أمور تنجم تجي راهي بالسلاسة تجي، لأنه احنا تو في عندنا ما يسمى بمجلس المنافسة.
0: أي،
2: ومجلس المنافسة هو أقوى مجلس ينجم يحد من القوة متاع المجموعات هذه اللي شد البنوك وشد واللي عامل الاقتصاد الريعي في تونس. يلزم ثم تشريعات جديدة. تو انا نحب نعمل بنكة في تونس، ما نجمش نعمل.
1: محمد تفضل، قاطعك تفضل، راهي حتى وقت اللي جيت تعمل تشريعات جديده ما يخليكش نعطيك على سبيل المثال في قطاع السيارات، تمت المصادقه على مساله السياره المستعمله لكل عائله ولا
2: أي.
1: تمشي تنفيذه
0: ما تعديش
1: لانه الناس اللي مسيطره على قطاع توريد السيارات ما يخليوكش، لانه هذاك القطاع نتاعهم هما، نهار يسيب لك في حاجه كيفك خسر هو سيطرته على السوق، وبالتالي تخسر التحكم في السعر وفي التدفق، قداش كميه تهبط للسوق وشنو هي الماركه وشنو هي كذا، اللعبه هذيك الكل ينفوها دخل اي وقع اي اختراق مش يخسر السيطره هذيك.
0: نعم،
1: وبالتالي هو مش ما يخليكش تقدم القدم.
2: هو صحيح ما يخليكش يقدم، لكن احنا ما نحشي نكتفوا يدينا ونقعد
0: نتفرج
2: وراه مش تولي يمس بالامن الاجتماعي، لانه تعرف التحالفات هذه ولا تتاثر على الدوله بطبيعه. تو احنا الدوله وقت اللي تقول وانا مثلا تتسلف من من
0: من البنوك،
2: من البنوك واحد كل شيء، دونك لي اوبليجي باش تاخذ من عند البنوك يلزمهم يرضاو البنوك. انا وقت اللي نشوف اللي وزيره الماليه تجتمع بالبنوك وتقول لها باش نعاونوا
0: الاقتصاد، وكان ثم اضراب نورمالمون ليمت هذه وقع تاجيله زاد مره اخرى.
2: انا نشوف انا البنك المركزي ما عادش عنده تاثير، ما حتى قرارات البنك المركزي واللي سيركولير نتاعه ما عادش عندها تاثير على البنوك، ما تولوا البنوك متى عندهم سيطره كبيره، وعندهم هذه باش نجم يتنحى التشريعات. لكن التشريعات راهو نجموا نعملوهم، راهو مجلس المنافسه هو عنده الدور في اعاده النظر في التراخيص واعاده النظر في كراسات الشروط،
0: لان مكونات مجلس المنافسه خرجت.
2: انا
0: كي نحكيوا على مكونات مجلس المنافسه او الاعضاء نتاعو،
2: ما هو ثم
0: تولي خبيله نرجعوا في نفس
2: الكيس، يلزمنا نفركوها.
0: اي،
2: يلزمنا نفركوها. توا انت انا ما حبيتش نجبد راهو على قطاعات معينه، وانت جبدت سيري ذا على قطاعات معينه. نعطيك انا مثلا توا باش تعمل انت معمل نتاع حقوق مطر، راه تعرف شكون يلزم يوافق عليك، يوافق عليك هاك نتاع الفروي اللي يجي معناتها هاك المجمع،
0: مجمع نتاع الخضر،
2: المجمع مش كون متكون
1: لا بادر امدا المختص
2: من لي كونكيرون، من الناس اللي عندهم المعامل، معناتها هما اللي يفرضوا باش السيد هذا يدخل معنا
0: ولا لا.
2: يعمل معمل ولا ما يعملش، وهذه في القطاعات الكل
1: وبشروطه،
2: هذه في القطاعات الكل، معناتها باش تدخل انت تعمل مشروع ومش يمس من المجموعه ومش تولي في وسطهم، ما يخليوكش تكون في وسطهم، يا ما يكون هما مشاركين معاك ولا ما تدخلش، وهذه باش تنجم تنحي هما. علاش احنا ثم مساله الرقمنا، علاش الرقمنا ما حبش تمشي تو عنا من سنين ومرت كما نقولوا، حتى في عام 20 وحتى تو نحكيه، حتى على الباسبور بيومتريك وحتى على الترابط ما بين الوزارات. تصور انت تعرف الترابط ما بين الوزارات، تعرف احنا في نفس الوزاره، في وزاره الماليه ما ثماش ترابط ما بين الديوان ووزاره الماليه، في نفس الوزاره، معناتها كل واحد يخدم واحد.
0: نحكيوا على
2: مساله التشبيه، كي نحكيوا على الترابط هذه مش تنحى هيك الدوسيات اللي تحت الطاوله، وهيك الدوسي اللي تنقص ورقه منه ورقه، وهيك الدوسي اللي ما يتعدى، كان ما انت سيد في الاداره من ابسط انسان في الاداره حتى للمدير العام اللي في الاداره هذيك ولا في ديوان التجاره ولا في غيره ولا في غيره،
0: واضح
2: يلزم هو يصحح لك اللي هو مربوط برجل اعمال ولا بمجموعه بانترست اللي نحكيوا عليه هذاك، واللي هو مربوط به واللي هو ما يخليكش انت تتنفذ. وهذا علاش الاستثمار وقف اما نجم نصلحه.
0: أعطيني في كلمة، أنت ترى بداية الإصلاح منين؟
1: بداية الإصلاح عندما تمتلك الدولة القدرة على أنها توقف التيار هذا وأنها تخلق بدائل تشريعية قابلة وتكون قادرة على تنفيذها ميدانيا.
0: سي محمد، بداية الإصلاح منين في كلمة؟
2: أنا بداية الإصلاح هي مراجعت، مش الإدارة هي اللي ترجع الكراس الشروط ولا الرخص، تعطيهم انت علاش كل نقطه علاش عملوها، وبعد اللي كان نجموا نحيوها هذه النقطه هذيك ما عندها حتى فايده لان هي مش تزيد تحمي مجموعه معينه، نجموا نحيوا النقاط هذيك نجموا بدلوها. دونك تشريعات نرجعوا كيف للتشريعات والرقمنا بالخصوص
1: وعمل الخبراء خاصه،
2: اكيد
1: ما بقاش اللعبه ما بقاش تقعد في دين،
2: لا ما تقعدش في دين الاداره،
1: لازم تمشي الخبراء اللي هم محايدين.
0: اعطيني زاويه الاحداث الجانجل سوتيتر مره اخرى بتاع البرنامج، نمشيوا للزاويه الثانيه طارق بكور.
3: زوايا

0: الحديث برؤية يوم الخميس. نمشيوا للنقطة الثانية اللي مش بعيدة برشا برشا على النقطة الأولى. من الرائع نمشيوا لأرقام تفجع. دراسة جديدة تقول 70% من الشباب التونسي ما عنده حتى خدمة مالية، لا حساب بنكي، لا ادخار، ولا حتى محفظة إلكترونية، و 18% فقط عندهم كونت في البنك. أي يا جماعة مش شباب نحكيوا اللي اليوم نحكيوا على تيك توك ورقمنا، و 18% بركة عندهم دي كونت بنكير. شبابنا عايش 100% بالكاش، اقتصاد موازي ومعاملات تحت الطاولة. كيفاش نحبوا نحكيوا على إدماج وعلى رقمنا وشبابنا البرة من السيستام البنكي أصلا، ونحكيوا على الشباب اللي بيش يبني المستقبل. نرجع معك سي محمد كمون، الرقم هذا 70% هل المشكل ثقة؟ شاب ما عاش عنده ثقة في البنكة والاقتطاعات، ولا البنكة هي اللي ما لقاتش فورمة اللي تستقطب بها الشباب، وإلا لأنه لما ثم نسبة كبيرة جدا من البطالة وخاطر ما عنده الشهرية طبعا قارة فما ينجمش يدخل السيستم.
1: يعني هي الأرقام هذه راهي خرجت من دراسة عملها مرصد الإدماج المالي بالتعامل مع برنامج الأمم المتحدة.
0: نعم.
1: وخذوا راهو إيشانتيون، الإيشانتيون هذه فيه 1457 امرأة و 1169 شاب في 7 ولايات في تونس، اللي هما نجم نقولوا عليهم قروان وقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين وقابس ومدنين. وعملوا هالدراسة هذه باش يشوفوا النساء قديش قاعد ادماج بنكي فيهم في المجموع في النساء وفي الشباب، وعملوا الخلاصة هذه نتاع 70% من الشباب اللي ما يملكوش. طبعا احنا توا مش نجبدوا في موضوعنا توا اليوم على الشباب. تقول انت الشباب، اول شيء انا نعطيك مش الشباب، نعطيك في تونس كامله. احنا راهو
0: حكينا عليه قبل
1: راهو 35% وما نوصلوش ل 40% من الشعب التونسي عنده حساب بنكي. معناتها راهو مازلنا ما وصلناش حتى لشطر الشعب التونسي عنده حساب بنكي. دونك كي نشوفوا احنا ما يجيش حتى شطر الشعب التونسي نلقاو اكثر مجموعه هي الشباب.
0: وهم غالين نلقاو الكاش اللي قاعد يدور رقم كبير.
1: طبعا الشباب تقول انت 70% من الشباب ما يمكنش، بطبيعه هو توكا اذا كان الشباب عاطل عن العمل. راهو تعرف عندنا 23% من الشباب عاطل عن العمل، راهو في المجموع عندنا 15% و 16% نسبة بطالة عامة، لكن في مجموع الشباب عندنا 23%. كي نقولوا شباب عاطل عن العمل، راهو عاطل عن العمل ماهوش باش يحل حساب بنكي. لو كان يحل حساب بنكي من النهار الأول تو يبداو المصاريف على الحساب البنكي، دونك ما يحلش. هذه الأولى. اثنين، حتى الشباب اللي يخدم ويخدم في شهريه صغيره ولا بفلوس سبيس تو كيما يخدم في المناطق الريفيه والواحد كل شيء ثماش لا عندهم بنك، حتى مركز بريدي يلزمك تمشي له بال 20 كيلومتر و 30 كيلومتر باش تلقى مركز بريدي.
0: نعم.
1: دونك هو مش ياخذ فلوس نقدا ومش يصرفهم نقدا، ما حاشوش باش يمشي البنكة وباش يتكبد مصاريف البنكة. ثم توكل كي نشوفوا حتى في الدراسه هذه نلقاو اللي اكثر النساء واللي اكثر الشباب راهو حالين في الحساب البريدي اكثر من الحساب البنكي. علاش؟ خاطر ثم الطلبه اللي قاعدين يقراوا في الجامعه وكل ثقوا بورص ولا مش يبعثوا لهم والديهم فلوس
2: باش يخدموا بالدينار
1: يخدموا مع البريد، لانه البريد ما المصاريف نتاعو اقل من البنوك.
0: صحيح.
1: احنا البنوك ما حبش تمشي للي بنك اونليني خاطر تسهل برشا، وتوا الشباب الكل ولا بالانترنت والناس كل بسمارت فون وينجم يحل في الخارج. تنجم تحل انت في دارك وانت قاعد تحت شجره ولا في دارك في اي بقعه في البلاد، تنجم تحل الكونت بنكير.
0: نعم.
1: احنا هنا في تونس ما حبوش يعملوا بنك.
0: اللي دخل في مساله التصرف اللي تو ما تحلحل.
1: يعني هيك ما حبوش يخليوا البريد التونسي اللي هو طالب باش يولي بنكة ما خلوهاش يدخل. هذا راهو تبع الاقتصاد الريعي اللي نسمع عليه شادين البنوك ما يحبوش. دونك هنا الشباب اذا كانوا الشباب عاطل عن العمل، ولا الشباب ياخذ في شهريه صغيره نتاع 400 ونتاع 600 ونتاع 800 دينار وحتى ل 1500 دينار ما يشوفش اللي هو مش يدخل القطاع البنكي، مش يلقى روحه مش يصرف. هذه تخلف فيرمون ياخذوا عليه، جبت فلوس من بقعه انت مش البقعه اللي انت فيها تزيد ياخذوا عليه. دونك يقول لك انا مصاريف مش تاخذ لي البنك 100 دينار ولا في 3 شهور ولا في 4 شهور، يقول لك انا نصرفهم وناخذهم اسبيس في يدي خير ملي نكون في البنك. وهذا هو اللي عمل عزوف الشباب على الدخول في البنوك.
0: واضح. محمد رضا السويسي باش نبدا مع يعني معك في زوز مقاربات. المقاربه الاولى نعرفوا انه اليوم تونس للاسف مقسمه على دو روبير، يا اما المناطق الداخليه والمناطق اللي يعني عرفت او دو بوكس قال الاخر، حتى باش يصب الانترنت ولا باش يرسم صغيره يقول لك ما عنديش انا حتى بيبلينات ما عندناش في البلاد. وثم شباب اللي اليوم طار في الرقمنا ويقول لك يا خويا خلي عنده منظومته، انا عندي منظومات اخرى بما فيها اليوم العملات الرقمية، نحكيه على البيتكوين، نحكيه على التعامل اليوم في فلوس اللي قاعدة تهبط لهم، مسألة التيك توك ومسألة الانستغرام وغيره، حتى فلوس اليوتيوب، ونحكيه على العملات الافتراضية دي فاسون جينيرال. يعني هذو الاثنين لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار لما زاد كيف كيف في الدراسة، ونحكيه على هذه المقاربة اللي تعنى بها ويعنى بها الشباب في تونس.
2: هو كي نشوفوا العينة متاع الولايات اللي فكرهم سي محمد تنلقاو أنه المدن الكبرى والولايات الكبرى اللي فيها أكثر نسبة متاع تصنيع وأكثر نسبة متاع خدمات يسموها لسيرفيس نوبل، خدمات نبيلة من محامات ومن قضاء ومن محاسبة ومن غيرها وغيرها، ما هيش موجودة فيها الولايات هذه. وبالتالي فأنه العينة كأنها مقصودة من أجل إعطاء صورة سلبية على الوضعية. بهي هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية راهو يزمنا نعرفوا اللي احنا في تونس جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية المشغلة هي أنشطة غير مهيكلة. الأنشطة الفلاحية مثلا، الأنشطة الفلاحية راهي وخرت مش قدمت. علاش؟ لأن المنظومات الإنتاجية في الفلاحة كلها تضربت، ووقت اللي تتضرب وتتضرب هك الهيكلة هذيك حتى الهيكلة التقليدية اللي كانت، وين مش نمشيو؟ مش نمشيو في اتجاه أنه الأمور تبدأ ماشي منظمة، والأجور تولي تتعطى تحت الحيط، فهمتني، وتتعطى على على على أقساط، على تسبقات إلى غير ذلك، وفي أنفلوب وباش ما ويعطيها له، فهمتني، ولا هو السيد اللي خلص سي ان اس اس لا داخل في المنظومة الضريبية لا حتى شيء. وبالتالي فهذه هي القطاعات اللي هي في الأصل يجب أن تكون مهيكلة، هي من حيث لا تشعر أصبحت جزء من الموازي. لانه شنو الفرق بين الموازي والمهيكل؟ هو انه يكون مرتبط باجهزة الدولة انه يساهم في الدورة الاقتصادية.
0: نعم.
2: هالقطاعات هذه تلمع وخرت التالي، فهمتني، وتضربت المنظومات الانتاجية متاعها بحيث انها تراجعت واصبحت اشبه ما تكون بالقطاع الموازي، وبالتالي الناس الموجودين فيها هم ناس مهمشين يعيشوا على هامش الدورة الاقتصادية، ووجودهم على هامش الدورة الاقتصادية فيه عدم فتح الحساب البنكي، وفيه عدم المساهمة في الصناديق الاجتماعية، وفيه فهمتني عدم الدخول في المنظومة الجبائية الاقتصاد المهيكل عبر المنظومة. وبالتالي فهذه هي صورة لمجموعة التراجعات اللي صارت في الاقتصاد. يضاف إلى ذلك أنه بالنسبة للشباب الأنشطة البطالة، حالة الشباب إلى نوع آخر من الأنشطة وهو البحث على الأنشطة
0: الموازية. نحكي عن
2: الاقتصاد الموازي. إيش هو الاقتصاد الموازي؟ سمع معنا، هي ما تلقاه في التهريب، يا أما تلقاه فهمتني ولا لا في
0: عمل نصبة،
2: معنا هو اقتصاد في الأخر زاد حتى هو اقتصاد هامشي، لكن كلمة هامشي هوني راه ما تعكسش حجم الأرباح، تعكس علاقته بالدولة، لأنه حجم الأرباح قد يكون أكثر من الاقتصاد.
0: علاش حكينا على الفلوس اللي
2: قد يكون أكثر من الاقتصاد. وبالتالي هوني راهو يلزم حاجة نقولها، أنه المسألة يلزمها إعادة
0: نظر،
2: دراسة، إعادة تخطيط استراتيجي كامل من أجل هيكلة القطاعات اللي كانت مهيكلة وبعد تالي فقدت هيكلتها نتائج ضرب المنظومات، وهيكلة ما لم يهيكل سابقا، ومحاولة إدماج الشباب هذي في منظومة. علاش؟ رغم أن مش مفكر صحيح الدولة عندها مصلحة في المسألة هذه، لأنه اقتصاد مهيكل يصبح تحت إشرافها وقادرة باش تراقب وقادرة باش تستفيد منه الدولة، لأنه الدولة وقت تأخذ فلوس ماهيش فلوس مش تأخذها مش تكنزها، هي فلوس مش تقدم بها خدمات للمجتمع. وكل ما نشحت في هيكلة الأنشطة الاقتصادية كل ما تطورت قدرتها على خدمة المجتمع. هذه النقطة. والمسألة المهمة، الثانية هو أنه الشباب نفسه وقت اللي يتهيكل ويتنظم ويولي عنده حساب بنكي، يولي عنده في مخه منظومة أخرى متاع جستيوم، نظام أخرى متاع تصرف. يولي عنده في مخه حاجة اسمها الادخار، واللي عنده حاجة في مخه اسمها الاستثمار يولي، وبالتالي
0: تتحل الإفاقة متاعه.
2: بالضبط، عقلية كاملة تتبدل.
0: وبعد تتحل الإفاقة متاعه يمشي بيش يستثمر، يلقى روحه قدام الأوبستاكل متاعه، يلقى الأوبستاكل فيرجع من جديد، بعد يرجع من جديد يولي يمشي الاقتصاد الموازي.
2: وبالتالي فالإشكالية وين الإشكالية هوني؟ كما قلت لك في خطرنا من ياسر ديما بالاستراتيجي والمرحلي.
0: أي.
2: أنا بالنسبة لي أنا يجب أن يكون هناك تصور استراتيجي بعيد المدى، وأن يتم إفراغه في برامج عمل مرحلي، كل مرحلة نكملها نتعدل بعدها، كل مرحلة نكملها أول حاجة طويز من نعملها في تصوري أنا هو إعادة هيكلة المنظومات اللي ضربت، وإعادة هيكلة وهيكلة ما لم يهيكل سابقا.
0: واضح. جست حاب نسألكم قبل ما نمشي للمتابعة الجيوسياسية، بارك الله عليكم، برغم الكرونومتر أمورنا مش مضبطة، عريس محمد حسب رايك إلى حد الآن، وإذا بدأوا يحكيوا عليها النواب، ما تقدمتش المقاربات من قبل رئاسة الحكومة فيما يخص قانون المالية 2027 أو القانون التكميلي ل 2026، شين السبب حسب رايك؟
1: والله هو السبب الرئيسي الهام جدا هو سعر الطاقة، سعر البترول وسعر الغاز اللي هو طلع بصفة كبيرة ياسر. احنا تعرف الميزانية متاع 2027 اتخدمت على اساس ثم قداش الدولار

0: اذا كان مش تزيد في النفط راه مش تزيد في
1: الاسعار الكل.
2: هو هذا جانب ايجابي جدا سي محمد خاطر احنا وقتنا نحلوا حوايج فما حوايج نقدوها لكن فما حوايج اللي تبدا ايجابيه لازم نقولوا راهي ايجابيه. انا نشوف انه نشوف في اقطار عربيه مجاوره كيفاش انه سعر البترول زاد 4-5 مرات
1: صحيح.
2: احنا الى حد الان المحافظه على سعر البترول مساله مهمه جدا. علاش؟ لانه المحافظه على سعر البترول راه حافظين على كل اسعار التكلفه نتاع المنتوجات اللي يدخل البترول في مكوناتها.
0: انا موافق على طول وهذاك هو اللي خلينا باش احنا الاسعار نتاعنا قاعده في تونس مرتاحه وما كانش راهي مش تعمل امور
2: في ساعات التضخم
0: بطبيعه. لكن لهنا ثم حاجه مهمه جدا انا يلزمني نعرف انا كتونسي يزمني نعرف انا الفلوس نتاع الميزانيه وين مشيت ونعرف روحي انا وين ماشي. لانه اذا كان انا مش خلي تراكمات راهي التراكمات تولد الانفجارات تولد انفجارات خاطر انا اليوم يزمني نعرف فلوس وين مشيت. عندي 11000 مليار مش ناخذها من البنك المركزي وعندي فلوس خذيتها من برا من المشاريع ولا للضخ للميزانيه وعندي هذا السعر النفط اللي تزاد يزمني انا نفهم وين ماشي باش نعرفوا روحنا وين نمشيو قدام. لانه تعرف انت توا راهو هذا يجبرنا باش نعملوا ميزانيه تكميليه
2: وباش انا وباش خاصه سامحني انه الحكايه نتاع الطاقه على علاقه عضويه بالواحد بالعمله الصعبه وهوني فهمتني ولا لا مساله العائدات نتاع العمله الصعبه سواء عوده الهجره ولا عائدات التصدير ولا كذا هل هي كافيه باش تغطي الميزان التجاري الطاقي كيف هو وتاثيره على الميزان التجاري بصفه عامه. معناها العمليه راهي ما هيش عمليه سهله عمليه معقده برشا.
0: عندنا حاجات ايجابيه قاعده تصير توا خاطر لانه ثم العائدات نتاع
2: عائدات السياحه والهجره عائدات الهجره والسياحه تحسنت
0: والعائدات نتاع وعائدات سيرتو انا اكثر من هذه راه وعائدات الصناعه الكهربائيه والالكترونيكيه خاطر هذيك هي اللي قاعده تتطور. اذا كان انا تجيب لي السياحه ولا العمان بالخارج يجيبهم بعضهم في دوره 20,000 مليار انا عندي راه الصناعه تجيب لي 63,000
1: وهو كذلك.
0: دونك انا بالنسبه لي انا يلزمني نطور زاد الاقتصاد نتاعي باش ينجم يغطيني ولكن انا راني تو نحكيو على ميزانيه راهو المفروض ميزانيه 27 توك حاضره وتتعطى للنواب وتتعطى للمنظمات الوطنيه باش تقع نقاشه. انت ما عطيتنيش 26 ش صرفت وش عملت باش انا نجم نقدم على 27
1: ولا عطيتني مقاربات 2027
0: احنا تو في مشارف شهر اكتوبر ويظل لي مش نبدا الميزانيه 27 يلزمني نعرف انا ميزانيه 26 ميزانيه 26 رئاسه الحكومه ولا وزاره الماليه ما عطات
1: لا عطات للمقاربات نتاع 2026 ولا عطات حتى الفرضيات الاولى ل 2027 وحتى على الاقل البرامج اللي عملناه اللي بدينا به معناتها العناوين العامه ما زالت ما قدمتهاش
0: من غير ما نحكيوا اللي ثم برشا فصول في الميزانيه
1: وي والمهمات نتاع الوزارات
0: ما صار منها حتى شيء ولا في 25 ولا في 26 ثم برشا فصول اللي ما قاش تطبيقها ما عملوش التكست دابليكاسيون تاعها
1: واضح ربي يقدر الخير ان شاء الله. هذا قال لي خل بري سكري واش نرجعوا له في ليله
0: المقرشه احنا راهو ثم حاجات باهيه كيما يقول سي بالعكس احنا ما جبناش في سعر النفط حاجه كبيره ياسر باش نجمنا نشدوا في الاسعار نتاعنا
1: صحيح.
0: لكن لازمنا نعرفوا غدوه واش مش نعملوا لانه غدوه نجم انا تو نقولوا احنا عندنا تضخم في 5% ولا 5.4 انا نجم غدوه الانفجار هذا يولي 20% ولا 30%.
1: طارق بكور اعطيني زاويه الاحداث مره اخرى نمشيو للنقطة الأخيرة الدولية باش نفتحوا بها الفيق البعض باش نكمل لنا مع ضيفي إن شاء الله بعد الماضي ساعة أو نص. أعطينا زوايا الأحداث.
3: زوايا الأحداث.

0: الزواج.
1: نخرج شوية للعالم شوي توتة باش نخرج للعالم المتحدة مجتمع وقمة مرتقبة بين أمريكا والصين اليوم إن شاء الله تبدأ والخبراء أو هي اليوم ما احنا بفارق التوقيت بيناتنا يقولوا العالم تخل ما يسمى الفاز دو كريز المرحلة الرمادية ليه حرب وليه سلم حرب تجارية حرب ذكاء اصطناعي حرب عملات الأمم المتحدة تحكي وما حد ما قاعد يسمع فيها هذا باش نحكي فيه بالتفاصيل إن شاء الله بعد بشوية لكن حاب ناخذ وجهة نظركم نبدأ معك محمد السويسي تموت على السياسة سيرتك شنو نقصدو وقت نحكيه أو وقت اللي بدأت تحكي الأمم المتحدة على مرحلة رمادية
2: هو شنو الرمادي هو الضبابي هو الغير واضح
1: لك هنا ولك هنا
2: هو رأو شوف مرة أنا قلت من الأصل في الأشياء أنه الضباب معيق على الحركة حتى تبدأ الدنيا الضباب تركي كرهبتك حتى تصفى الدنيا لكن ثم أنواع متاع

0: سيارات لا تتحرك الا في الضباب.
1: اه فلسفه وش دور.
0: نفس الشيء اللعبه الدوليه. اللعبه الدوليه راهي تستفيد كثيرا من الضبابيه.
1: صحيح.
0: لانه الوضوح ما يخدمش مصالح بعض قوى وبعض دول. مثلا الولايات المتحده الامريكيه او الكيان الصهيوني ما ينجمش يخدم في الوضوح. علاش؟ لانه اذا كان يكون واضح يزمو يتحكم. دونك يزمو يلتزم
1: للرمادية.
0: يمشي المنطقه. الرمادية كما قلت هي حاله نتاع عدم وضوح وحاله نتاع عدم حسم.
1: والرمادية قاعدين بيرسو.
0: لا خاصه عدم الحسم لانه ثم قضايا كبيره. ثم قضايا في علاقه بالتكنولوجيا.
1: يعني هي نوع من الحرب الباردة بثوب جديد اقتصادي محمد رضا السويسي.
0: هي هي حرب هي حرب باردة لا في الثوب الاقتصادي وفي الثوب العسكري. اسمع المرحلة اللي سبقت الحرب العالمية الأولى كانوا يسميها مرحلة السلم المسلح على بيرمي. ما معنى ذلك؟ هي حالة سلم لكن كل عناصر السباق متاع التسلح وعناصر التسلح الممهدة للحرب موجودة. احنا هوني تو عايشين بالضبط مرحلة متاع بيرمي من الناحية العسكرية. احنا نعيش ومن الناحية الاقتصادية حالة حرب. الصراع التكنولوجي مسألة البيئة والصراع حول المظاهر البيئية للصناعات الموجودة في العالم متقدم والناس ترمي بعضها في المسؤوليات إلى غير ذلك والكرة الأرضية قاعدة تدمر. هذه كلها قضايا العالم المتقدم هارب من الحسم فيها. ولأنه هارب من الحسم فيها فهو يمشي في التعويم والتعويم ذلك هو اللون الرمادي.
1: سي محمد كمون قمة أمريكا الصين هل باش تهدي النفوس ولا هي مجرد هدنة مؤقتة قبل جولة جديدة؟ والأمم المتحدة في كل هذه مازال عندها دور ولا وليت مجرد قاعة اجتماعات نصفقوا فيها؟
2: أنا توا مش نختلف مع سي رضا.
1: بدينا من توا.
2: ومع مدام فاطمة. زاد أنا بالنسبة لي أنا المرحلة ماهيش رمادية.
1: مرحلة
2: إدارة التناقض.
1: مش إحنا سميناها رمادية. هما سميوها.
2: نعرف هما سميوها رمادية لكن هي مرحلة إدارة التناقض. وهي مرحلة باش كل حد هذوما عرفوا رواحهم اللي هما توا زوز قوى عظمى.
1: كسر عظام.
2: سي الرئيس الصيني قال لك ما نمشيش لنيويورك راهو حكاية فارغة. نيويورك وكان الاجتماع لمنظمة الأمم المتحدة خاطر ما عادش عندها حتى قيمة. وبالضبط هو وقت اللي جاء من اللي جاء ترامب راهو ولا ثم منظمة الأمم المتحدة ولا ثم
1: ثم
2: منظمة الصحة العالمية ولا ثم منظمة التجارة العالمية. هو قضى عليهم الكل تواكا.
0: هو مسار نتاع ترهل قديم
1: يتأكل وقاعد
2: ولا هو ترهل. هو جا ركب في الحدث وكسر هالمنظومة الكل وخلاهم هكاك كل حد يجي يحكي هكا يحكيوا في وبعد مش يوصلوا لحاجة هم يحكيوا شيء. ناتري جاء وكان جاء نتنياهو وجاء مش يلقي الختام بتاعه. 177 دولة خرجوا من الوحدة.
1: اعطينا احنا وين توزيع محمد الوقت.
2: هما توا المهم هذه راهو اعادة توزيع الادوار ما بين امريكا وما بين الصين.
1: يعني بداية ولاية العالم الجديد او نظام العالم الجديد.
2: هذا نظام عالم جديد قاعد يتبنى.
0: اعادة تقسيم مناطق النفوذ.
2: النفوذ كل حد عليك نفوذ اقتصادي ونفوذ سياسي يتفاداو المواجهه. زوز يتفاداو المواجهه. الرئيس الصيني مشى لواشنطن ما مشاش لنيويورك واكسبري حاجته لانه الامور الكبيره
0: مشى العاصمه السياسيه نتاع مشى
1: ديريكت.
2: الامور الكبيره راهي تدار خلف الابواب.
1: هذا هو
2: خلف الابواب المغلقه. وهذاك علاش مشى يتلقى هو في واشنطن وما تلقاش قدام الدول الكل في نيويورك لانه اللقاء هذاك لقاء سوري.
1: هذاك
2: راهو نشبوه ما هو مثلا مش وجه للمقارنة أما شبهه باجتماعات الجامعة العربية.
1: الجامعة العربية.
0: لا هوني سمحني مش نزيد ملاحظة بركة صغيرة.
1: راهو أقرب الميكرو يا محمد.
0: سمحني أنا خطر الكرسي مش مرتاح شوية. أسمع رئيس الصين وجوده غادي راهو ما يمثلش روحه بركة. وجوده
1: جبهة
0: غادي
1: كاملة.
0: وجوده غادي راهو مستبطن الحضور متاع روسيا
2: ومستبطن
0: الحضور أساسا روسيا والهند وكوريا الشمالية.
1: هذيك هي واضح جدا. شكرا لكم سي محمد رضا السويسي سي محمد كمون. كانت هذه زوايا سريعة. احنا مازلنا معكم بعد الفاصل باش نستقبلوا ضيفنا اليوم اللي باش نفكوا معه المرحلة الرمادية هذه وشنو تأثيرها علينا في المنطقة العربية بالأساس وعلش لا على تونس ومنطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا زاد كيف أساس الأساس.
2: كلنا مربوطين ببعضنا.
1: هذا هو. شكرا لكم سادتي. نعود بعد قليل شاف الجزء الثاني.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أينما كنتم أهلا بكم في جولة الظهيرة ونستهلها بالعناوين. جامعة صفاقس تؤكد العمل على حل مشكل مجموعة من الطلبة الجدد المعتصمين لعدم حصولهم على شعب إثر عملية إعادة التوجيه الجامعي. أهالي المحرس يشتكون من تدني جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية بمنطقتهم. جلسة الاثنين المقبل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظر في إعادة استغلال قسم الاستعجالي لمستشفى المحرس. تونس تحتضن أواخر الشهر الجاري القمة الدولية الأولى حول الصحة الرقمية. وفي العالم 6 شهداء و35 إصابة في اعتداءات الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. إلى التفاصيل، ونشير بداية إلى أن طقس اليوم يتسم بارتفاع طفيف في درجة الحرارة وبظهور سحب كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية وبأقصى الجنوب، مع أمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة مقابل سحب عابرة ببقية الجهات، وتشمل الأمطار ولاية صفاقس. جهويا، يواصل مجموعة من الطلبة الجدد اعتصامهم أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية عدم حصولهم على اختصاص إثر عملية إعادة التوجيه الجامعي، مطالبين سلطة الإشراف بالنظر في وضعيتهم.
3: قالوا لنا راه احنا كي اعطيناكم الورقه نتاع التعيين اعطيناكم ورقه تعيين مبدئي.
4: بعد ما تقبلنا وهبطتنا الورقه، احنا تقبلنا وما مشيناش رسمنا نستنى في بطاقه التعيين نتاع القبول الالي نتاعنا، ما رانا الا امس تعطينا رزقه اخرى، قلنا راكم مرفوضين في الشعاب اللي طالبينها.
5: الوزاره قالت ارجع للجامعه، والجامعه تقول انا موافق على الطلبه باش تقرا، اما الوزاره هي اللي رفضت. قعدنا بين الوزاره وبين الجامعه،
6: والريكتوره قالت انا ما عنديش دخل، المشكله صارت من الوزاره، والوزاره قالت للريكتوره، معناها باقيين يتعيشوا في الكره لبعضهم.
5: الطلبه اليوم مش حابه تسلم في حق، تحب تكمل في الاحتفال متاعها حتى لين يلقوا حل.
2: نائب رئيس جامعة صفاقس حسن المنيف أكد من ناحيته في تصريح اليوم للأخبار أنه تم منذ الأمس الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين والنظر في هذا الإشكال، مؤكدا أنه سيتم حله في القريب العاجل، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من خدمات السكن الجامعي والإطعام.
7: فيما يخص طلبة هذوما اللي طلبوا يعني التوجيه، احنا في تواصل تام مع وزارة الإشراف، كنا أمس معناها في اتصال مباشر مع السيد الوزير والسادة المديرين العامين لمناقشة الموضوع، وإن شاء الله ثم نقولوا بوادر إيجابية، لكن معناها قاعدين نناقشوا شنو هي الحلول الممكنة، وفي الأخر هما هذوما أبنائنا وصغيراتنا، وأكيد مش نرافقوهم، أكيد أنه مش نسعوا باش نلقاو حلول، في الأخر هما أبناء الجامعة التونسية وأبناء الجامعة العمومية، ويلزمنا كملوا المرافقة نتاعهم حتى يكملوا معناها دراستهم في أحسن الظروف. في المرحلة هذه بطبيعة هما حاليا معناها التو ما ترسموا، لكن هيك يتم حل الإشكال، هما مش يلتحقوا بالمؤسسات نتاعهم، سواء المؤسسات الأصلية ولا المؤسسات اللي مش يتم معناها إعادة توجيههم لها، وبطبيعة يكملوا المسار نتاعهم، يتمتعوا بجميع حقوقهم يعني فيما يخص السكن والاطعام وغيره. هذاك ديوان الخدمه الجامعيه هو المسؤول على الاشياء هذه. كما قلت الاشكال قاعدين في تواصل مباشر مع الوزاره، وان شاء الله في القريب العاجل نلقاو حلول في مساله معناها اعاده التوجيه.
2: نبقى في صفاقس، وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 2027 تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيجي ولاية صفاقس سيدي بوزيد قفصة وتوزر لاستقبال حوالي 3000 حاج وحاجة. وتجدر الإشارة إلى أنه انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء مناسك الحج لتتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم، وستشمل يوم غد حجاج معتمدية الغريبة. وفي إطار متابعة مشاغل المواطنين، يشتكي متساكنو مدينة المحرس من ولاية صفاقس من رداءة الخدمات المزداة، إضافة إلى عدة نقائص سواء تعلقت بالبنية التحتية ووضعية الطرقات وغياب الماء الصالح للشرب. ريبورتاج زهور الحبيب.
0: والله مدرسة تاع العادي لازم يتحركوا لها شوية، منسية منسية، يجيبوا لها شوية كراسي شوية حاجاتك للأقسام، وكلوتير والباب نتاعها هذا لازم يتصلح، الباب البراني المهم تتحسن.
8: مدرسة بعيد علي يقروا في المحرس، يجوا ياخذوا النقل يقروا في المحرس، خاطر غاديك العيثة وحدها كيس وحدها والجواولة كيس وحدها، هم النقل حدها العيثة ما تعديش كيس الجواولة، ما ضبينا نقل غاديك توصل ولا كار ولا
9: ليش. مش قولك مثلا أنا في منطقتي في عيد شاية فهمت ولا ثم واد، هو يسموه واد مسد هذايا، شوفوا نعملوا سدود نعملوا حلول في الواد هذايا، للمرة هذه بركة 10 ديار معزولين، معناتها ما يلقاوش كيفاش يتعداو.
10: تابع لقطة الكيسات مع الناس، أقسم بالله الميتين خرجوا على ظهورنا في المطر.
0: طرقات مش طرقات العادي، الطريق العاصة هي بعد دور على اليمين طبعا محرس.
10: المية ما ثماش، حتى التحلية فرحانين بالتحلية ما ثماش، ما وصلتناش.
11: سبب الحياة هو الماء، قاعد كل منطقة تعني وكبيرة، منطقة كبيرة ضيعة يسموها.
9: تخدش من المسؤول بما فيه الأعضاء المحليين هذا مليون، وكل مرة يقول لك غطوا نشوفوا غطوا نقرروا غطوا نروا، إلى حد الآن الساعة ما صار فيها شيء.
2: كذلك القطاع الصحي في المنطقة الذي يعد المشغل الأساسي يشكو بدوره من نقص في الموارد البشرية والصعوبات الهيكلية التي تؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما جاء على لسان عدد منهم.
0: لا مصوص ما عندناش اصلا الساعه نعدي في المحرس، ما عندناش مصوص في السبيطار هذا كيف لازم برشا حاجات
8: مصوص في الجواوله. وعندنا
12: اقصى حاجه الاستعجالي من المحرس، الاستعجالي خاص الاستعجالي، هذا فيه برشا مشاكل مع المواطنين.
0: ماذا بينا سكانير؟
12: سكانير ما فماش، مش موجود في المحرس.
0: ماذا بينا بالحق نتاع القسم الولادات هذا كيف اكثر انسان عندهم الصفاقس ما تولدش المره غاديك. هو لا محرس سبيطار المحرس ويزم لهوة كبيره مع سبيطار الجهوي هذاك، لازم برشا لهوة بصفه عامه.
12: خاصه الاستعجال يتحول مغادي، خاطر تولدت المرضى تتنقل من تستعمل راديو من بلاصه لبلاصه، طريق حاله بشريول، ولا مش حاجه تفرح بكل واحد. اهل المنطقه قاعدين محرس قاعدين معناها شادين كيفاش سبيطار هكا، علاش سبيطاركم ولا هكا، علاش معناها قاعدين مش فرحانين بينا بكل.
2: وفي ردها على هذه التشكيات، أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام بالرمضان في تصريح للأخبار أنه بالتعاون مع سلطة الإشراف فإنه يتم العمل على تدعيم المستشفى بآلة سكانير، وكشفت عن عقد جلسة الاثنين المقبل في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل.
13: الجديد فيما يخص مستشفى المحرس، ان شاء الله فما برنامج نتاع سكانير قاعدين نخدموا عليه. البرنامج هذايا احنا مركز الصيانه مصلحه البنايات بالاداره الجهويه، اللي انا نجم نقول لكم تويكا اللي هو ماشي في خطى متقدمه، حتى لين ناخذوا بحول الله الموافقه الاساسيه. عندنا جوست ان بروبليم مع فيما يخص التزويد بالكهرباء. نهار الاثنين ان شاء الله عندنا اجتماع على مستوى الاداره الجهويه مع جميع الاطراف المتداخله بحول الرؤيه تتضح نهار الاثنين فيما يخص السكانير. نسكم مش يصير المشروع هذية. فيما يخص النقطة الأخرى الاستعجالي كما تعرفوا احنا حولنا للمقر مؤقت، خطر المقر الأساسي أول حاجة هو في برنامج متاع إعادة بناء وإعادة تهيئة، فيه تشققات كانت معناتها تشكل خطر على الكسسوة على الإطار الطبي وإلا على الوافدين، إذك علاش احنا حولنا في مقر مؤقت. المقر المؤقت ما هوش مؤهل بنسبة كبيرة باش يستقبل الأعداد المتوافدة على الاستعجالي المحرس. إن شاء الله نأملوا احنا في القريب العاجل، وعنا معلومة من طرف الوزارة أنه المشروع هذه الاستشارة متاعه إن شاء الله في أكتوبر 2026 إن شاء الله، وعنا الاستعجالي إن شاء الله في القريب العاجل يدخل حيز التنفيذ. الاستشارة ترى النور في أقرب الأجل إن شاء الله.
2: في علاقة بالقطاع الصحي أيضا، تحتضن تونس مؤتمرا دوليا ضخما من 29 سبتمبر الجاري إلى غرة أكتوبر القادم، وهو حدث استثنائي يجمع قادة وصناع القرار والسياسات والخبراء والمبتكرين في الصحة من مختلف أنحاء العالم للتباحث حول مستقبل الصحة الرقمية والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي وتطوير نماذج جديدة للرعاية الصحية، وفق ما أوردته وزارة الصحة اليوم. إلى قصر قرطاج أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماع أمس برئيسة الحكومة ومحافظ البنك المركزي التونسي على دور البنوك في دعم الاقتصاد الوطني ومعاضدة مجهودات الدولة في تيسير الحصول على القروض بشروط ميسرة. الاجتماع تناول أيضا مسألة الغلاء المشط للأسعار، وفي هذا الإطار شدد رئيس الدولة على ضرورة ترشيد التوريد مع العمل دون هوادة على مكافحة الفساد. في موضوع آخر، ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن غدا يمثل آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجل القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. تحتضن تونس في 12 من ديسمبر القادم فعاليات المؤتمر العربي الإفريقي لصناعة قادة 2030 بمشاركة قيادات وصناع قرار ومؤسسات وخبراء من العالمين العربي والإفريقي، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار السعي إلى بحث أولويات القيادة وتعزيز الشراكات بين البلدان العربية والإفريقية وصياغة رؤى مشتركة تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وتأثيرا في المنطقتين. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن وصول 6 شهداء و35 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وارتفاع الحصيلة التراكمية للشهداء منذ بداية العدوان إلى 73,928 شهيداً. يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان وينفذ غارات وتفجيرات ويقصف قرى وبلدات بالمدفعية. انطلقت اليوم في نيويورك أعمال العامة الأمم المتحدة بدورتها 81 بمشاركة رؤساء دول وحكومات، وسط ترقب لكلمات تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران وواشنطن تبادلتا الرسائل عبر الوسيط القطري لمدة ساعتين، وأن بلاده نقلت شروطها لإحياء التفاوض وتشمل وقف الإجراءات الأمريكية والحصار وإنهاء الحرب على كل الجبهات وتحرير الأصول المجمدة وقبول مسار الملاحة في مضيق هرمز وفق الاتفاق مع عمان. تذكيرنا في الختام بأبرز عناوين هذه الجولة. جامعة صفاقس تؤكد العمل على حل مشكل مجموعة من الطلبة الجدد المعتصمين لعدم حصولهم على شعب إثر عملية إعادة التوجيه الجامعي. أهالي المحرس يشتكون من تدني جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية بمنطقتهم. جلسة الاثنين المقبل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تنظر في إعادة استغلال قسم الاستعجالي لمستشفى المحرس. وتونس تحتضن أواخر الشهر الجاري القمة الدولية الأولى حول الصحة الرقمية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: في الختام نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحية فريق النشر لهذا اليوم، رشيد الغريبي ومنجي عكاشة ونوال الطاهري، وبعد الفاصل تتابعون الأخبار الرياضية مع فتح صامت. إلى اللقاء.
14: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
14: عشرة ديما.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه حتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: نيوز. سبور نيوز. 17 دقيقة بعد الساعة الواحدة. حبيبي الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي ينطلق اليوم في غمار تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، لما يستضيف المنتخب الأوغندي بملعب حماد العقربي برادس انطلاقا من الساعة 8 ليلا. مباراة أكيد باش تسعى عناصرها الوطنية فيها لمحو خيبة المشاركة السلبية في المونديال والمصالحة مع الجمهور في أول لقاء رسمي مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني. نذكر على مستوى طاقم تحكيم المباراة، موريتاني بقيادة الحكم الرئيسي عبد العزيز بوه، يساعدوه كل من الحكم المساعد الأول حمدين ديبا والمساعد الثاني إبراهيم سالم حمد، الحكم الرابع من موريتانيا أيضا بابكار سار، مراقب المباراة هو المغربي جمال كواشي، ومقيم الحكام هو الغابوني بيمبيو باتريك جيمس. ذكروا كذلك أنه من المنتظر التشكيلة الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي في مباراة مساء اليوم شكون كما يلي: حراسة المرمى أيمن دحمان، على مستوى الدفاع يان فاليري، علي معلول، منتصر الطالبي وأدم عروس، على مستوى وسط الميدان فرجيني سيسي، عيسى العيدوني، إسماعيل غربي، وعلى المستوى الهجومي خليل العياري، سيباستيان تونيكتي، وحازم المستوري. ذكر مباراة تونس أوغندا المقررة مساء اليوم لن تحتسب نتيجتها في ترتيب المجموعة باعتبار أن أوغندا من البلدان المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2027، وبالتالي نتيجة المباراة لن تؤثر على ترتيب المجموعة فيما تبقى يعني من المقابلات. أكيد المواجهة تبقى عندها أهمية على مستوى ترتيب الفيفا والانضباط والبطاقات فقط. ذكروا أن آخر مباراة رسمية بين تونس وأوغندا كانت في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالمغرب اللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح المنتخب التونسي. ذكر وقت أهداف الياس خيري والياس العاشوري في مناسبتين. مباراة كانت دارت بتاريخ 23 ديسمبر 2025. معين الشعباني الناخب الوطني الجديد باش تكون ليه كما قلت اليوم أول مباراة رسمية مع المنتخب أكد على ضرورة الخروج بالانتصار في مباراة أوغندا وبدء صفحة جديدة مع جماهير المنتخب.
1: دي 4-3 ما هوش السيستم المهم، سي لانيماسيون الاهم. لانيماسيون تنجم تبدا في السيستم، مي لانيماسيون اوفنسيف تنجم تخدمها بان اوتر سيستم كيف فيك لورغانيزاسيون ديفونسيف، تنجم تراها في سيستم واحد اخر. فوتبول اليوم ما عادش مبني على السيستم اللي تبدا بيه تلعب بيه في لي باز اوفنسيف ولا ديفونسيف، سي توت اون انيماسيون اللي ان شاء الله تبدا توصل فيه على الاولاد تاعكو. انا نهارين اللي تحضير الماتش نهار الاولاني ديجا معناها ما كانش بالجروب كومبلي، ولكن نعمل برشا على الانتيليجونس والاكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا. شطار
0: بول بوت مدرب المنتخب الاوغندي خلال النهضه الصحفيه البارح اكد على اهميه الخروج بنتيجه ايجابيه ضد المنتخب الوطني التونسي.
2: انتبهوا that we gonna bless, we have also our proud bliss, we bear also proud public in Uganda. We play also because we want to develop our team. They want to compete with the best teams of Africa. So I know we have these windows to prepare ourselves 100%. But we come to compete. We come here to give her the best of us. And I will not tolerate if one player of some players will not give their level best. But every game for us is important.
0: في ترجمة لما قاله بول بوت، قال المنتخب الأوغندي لم يأتي لتونس للسياحة بل جاء لتقديم مباراة كبيرة ضد المنتخب التونسي، وقال أن اللاعبين الأوغنديين عليهم ببذل أقصى ما عندهم اليوم ضد المنتخب التونسي لأنه في الأخير يدافعوا عن راية بلادهم وشعبهم اللي ينتظر في أداء ممتاز ليهم. وبول بوت قال أن المنتخب الأوغندي جاهز لتقديم مباراة محترمة ضد المنتخب التونسي. نذكر بول بوت هو مدرب كرة قدم بلجيكي يشغل حاليا المدير الفني منتخب أوغندا، أبرز محطاته التدريبية في أفريقيا منتخب الأوغندي لتولقيته عام 2023 ومدد عقده حتى عام 2028. درب قبل كذلك منتخب بوركينا فاسو، درب منتخبات أخرى كما غامبيا، غينيا، الكونغو، ودرب حتى بعض الأندية المعروفة كما اتحاد العاصمة الجزائري. نذكر أنه بالنسبة لأبرز مباريات اليوم على مستوى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مقابلة تبدأ بعد شوية في الساعتين بين ناميبيا والكونغو، في الخامسة كذلك موريتانيا مع جمهورية أفريقيا الوسطى، ليبيا مع بوتسوانا في الخامسة تاع العشية مقابلة في مجموعتنا احنا، جمهورية الكونغو الديمقراطية مع غينيا الاستوائية في الخامسة، في الثمانية تاع الليل الكاميرون مع جزر القمر، الكوت ديفوار مع غانا في الثمانية تاع الليل نفس توقيت سيراليون مع زيمبابوي، وتونس مع أوغندا في الثمانية تاع الليل. مباراة هذه مش كون منقولة على قناة البين سبور 1 والبين سبور ماكس 5 وكذلك القناة الوطنية الأرضية. يستهل المنتخب التونسي لأقل من 20 عام بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي مشاركته في بطولة حد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا أقل من 20 عام بمواجهة المنتخب الجزائري اليوم انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الظهر في أولى مباريات المنتخب التونسي ضمن منافسة البطولة. من المتدرب الشعاول نبيل الطرابلسي على التشكيل التالي: سليم بوعسكر في حراسة المرمى، وسيم القريشي، نعيمة المديرين، بوقديد، علي جابر، نوام سترونز، ضرار بريك، اسكندر بوزميتا، سالم بوعجيلة، نس السعيدي، وفادي الطيشي. وفي داخل الأخبار كذلك، المهاجم إبراهيم السويسي رفض الدعوة الموجهة ليه للانضمام للمنتخب التونسي أقل من 23 عام استعدادا للمواجهتين أمام منتخب البنين ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا. السويسي كان انتقل في شهر جويلية الماضي لنادي مسيمير القطري قادما من الاتحاد المنستيري، أمضى عقد لمدة 5 مواسم. ورفض إبراهيم السويسي الالتحاق بالمنتخب يطرح تساؤل على مستوى إمكانية وجود مشروع آخر لتجنيس هذا اللاعب من قبل المنتخب القطري على غرار محصول مع يوسف سنانة. ذكروا الآن على مستوى الأخبار الخاصة بكرة القدم على الصعيد الوطني، اليوم الخميس نادي الصفاقسي يستأنف التمارين من خلال حصة تدريبية تبدأ 3:30 العشية بعد فترة الراحة اللي كان منحها الإطار الفني بقيادة نبيل الكوكي للاعبين. من المنتظر باش تعرف حصة اليوم غياب عدد من عناصر الفريق بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم الوطنية، حيث يواصل علي معلول وأيمن دحمال مشاركتهم مع المنتخب الوطني التونسي الأكابر إلى جانب جمال موتيابا الموجود مع منتخب أوغندا. كما أيضا من المنتظر بالشارك لوي تراعي وولي ذويب في تربص المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 عام، ويتواجد كذلك عبد السلام عقيد مع منتخب التونسي أقل من 20 عام. في المقابل مش يواصل بقية عناصر المجموعة العمل استعدادا للاستحقاقات القادمة. اليوم مباراة ودية بين شبيبة العمران وتقدم ساقية الدير في ملعب الشاذلي زويتن انطلاقا من الساعة 2:30 بعد الظهر. في أخبار الأندية دائما، هي تمن الحمام سوسة توصلت الاتفاق مع فريق شوشين لتدريب الفريق خلفا ليوسف المويهبي اللي قرر مغادرة فريق أمل حمام سوسة. ترجي جرجيس بدوره كان أعلن عن تعيين المدرب شكري الخطوي على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم خلفا المدرب وصف مشارك اللي كان عبر عن رغبته في مغادرة الفريق. في أخبار الأندية دائما، الهيئة المديرة لفريق الملعب رياضي الصفاقسي تعلن أنه فعاليات الجلسة العامة التقييمية مش تكون نهار جمعة 25 سبتمبر غدوة انطلاقا من الساعة 4 بعد الزوال بنادي إطارات المجمع الكيميائي التونسي بصفاقس. كذلك الهيئة المديرة لجمعية قرقنة الرياضية تدعو كافة الأحباء والمنخرطين لحضور الجلسة العامة التقييمية لموسم الرياضة 2025-2026 نهار الجمعة غدوة انطلاقا من الساعة 3 بدار شباب الرملة قرقنة. في رياضات القاعات، بطولة أمم أفريقيا الكرة الطايرة الرجال اليوم مقابلة على الدور حاليا بين غامبيا وتشاد على مستوى مباراة المراكز من 9-12 في 3 نتاع العشية. كذلك مباراة جمهورية الكونغو الديمقراطية مع كينيا. بالنسبة لمباراة المراكز من 5-8 اليوم في 6 مباراة نيجيريا مع غانا، في 9 نتاع الليل رواندا مع مصر. غدوة الجمعة مش يكون الموعد مع مباراة مركز الثالث في 3 نتاع العشية بين المغرب والجزائر. وطبعا الدور النهائي بالنسبة لبطولة أمم أفريقيا إن شاء الله غدوة في 6 لقاء تونس مع الكاميرون في رياضة بالمنزل. إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. باش نختم بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، أبرز مقابلات هذا المساء: في 5 أندورا مع مالطا، في 8 غير بعض صربيا مع اليونان، في نفس توقيت برتغال مع بلاد الغال، في نفس توقيت أيضا 8 غير بعض النرويج مع الدنمارك، كذلك هولندا مع ألمانيا، مباراة مقولة على البي سبورت نيل في 8 غير بعض، كذلك مباراة كوسوفو مع جمهورية إيرلندا، وفي 8 غير بعض كذلك مقابلة بين لانشتاينشتاين وليتوانيا. 24 دقيقة بعد الساعة الواحدة إشارة التوقيت على موجة صفاقس، نقطة النهاية للسبور نيوز. أجمل تحية طارق بكور على مستوى الإخراج التقني، كذلك يسرى الغربي في الإخراج الرقمي، فتح السامت على مستوى الإعداد والتقديم. فاطمة ترجع لكم بعد قليل، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: فينك فينك فينك يا غالي.
1: زوايا الأحداث،
2: زوايا الأحداث. الماضي ساعة وثلاثين دقيقة، ما زلنا في زوايا الأحداث. اليوم 24 سبتمبر 2026. نمشي مباشرة طرق بكور معنا في الإخراج الإذاعي، يوسف الغربي في الإخراج المرئي، معكم في العدد والتقديم فاطمة مقني القادري، رقعة وشطرنج. رقعة وشطرنج، مرحبا بكم من الناس الكل في رقعة شطرنج. كل نهار العالم هذا يشبه رقعة كبيرة، وكل دولة تحرك البيدق متاعها. احنا باش نشوفوا مع بعضنا شنو صار في اخر 24 ساعة. الحركة الاولى، الملك والامبراطور في واشنطن اليوم بالذات 24 سبتمبر بدأت زيارة كبيرة برشا. الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الصيني تشي جين بينغ في واشنطن، 3 أيام كاملين، اول زيارة ليه منذ سنة 2023. الاستقبال كان في زرنا، عشاء مع اخبارات التكنولوجيا وطيارات في السماء. اما تحت الطاولة الدنيا كانت سخونة برشا. على الطاولة ثم زوز حاجات، هدنة تجارية باش توفى نهار 10 نوفمبر، والصين تحب ترفع عليها حظر بيع شرائح الذاكرة المتطورة. امريكا تخمم تزيد 7.5% تعريفة اخرى، وثم ملف ثالث حارق برشا، حرب ايران ومضيق هرمز، والصين هي اكبر شاري لنفط ايران وتحب تلعب دور الوسيط. الحركة الثانية، النار في رقعة الشرق الأوسط. في نفس النار هذه أمريكا قالت لشركات الكل في العالم اللي يخدم طيارات أو اللي يخدم طيارات إيران باش نعقبوه من اليوم 24 سبتمبر. معناها شركات الطيران الإيرانية باش تسكر قدامها اسمها في كل مكان. في غزة الرقعة ما زالت فيها برشا دماء، أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني منذ بداية الحرب، وهدنة أمريكية على الورق ما تقدمت حتى خطوة. البارح بركة قصف على مدرسة كفر قاسم في مخيم الشاطئ اللي فيها مئات النازحين، 7 شهداء. ونهار 22 سبتمبر وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس قالها بصوت عالي، ما ننسحبوش من الخط الأصفر في غزة لين حماس تسحب سلاحها متاعها وتنحيه. وفي نفس الوقت هذية مجلس اسمه مجلس السلام حاط على طاولة 2.4 مليار دولار باش يبدأ أعمار غزة، أما على الميدان حتى حجرة التوم تخطط. الحركة الثالثة، رقعة أوروبا وأوكرانيا. ترامب نهار 18 سبتمبر صحح قانون جديد اسمه قانون جراهام لمعاقبة روسيا وإيران. القانون هذية يعطي الحق باش يفرض حتى 100% تعريف على أي بلاد من زالت تشري النفط والغاز الروسي. في نفس الوقت هدايا واشنطن وافقت على باكج ب 2.7 مليار دولار لتقوية الدفاع الجوي لأوكرانيا، فيها رادارات، فيها رادارات زي تكفيف ضد الدرونات وصواريخ بعيدة المدى. وبولونيا دخلت رسميا في تحالف جديد باش تصنع منظومة ضد الصواريخ الباليستية أرخص من الباتريوت الأمريكي. روسيا عاملة انتخابات برلمانية حتى في الأراضي المحتلة في الدونتسك وزاباروجيا وكييف، تقول هذه مسرحية لتطبيع الاحتلال. الحركة الرابعة، الحكم اللي قال تعبت والرقعة الكل قاعدة تصير في نيويورك في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. ترامب، أردوغان، ماكرون، لولا وسيلفا كلهم تكلموا مع بعضهم نهار 22 سبتمبر. أما أقوى كلام جاء من الأمين العام جوديريتش اللي باش يوفى الماندا متاعو نهار 31 ديسمبر المقبل. قالها بكل وضوح، حالة العالم قاعدة تزيد وتخيب ومجلس الأمن مشلول. قال المجلس هذا مازال يمثل عالم الحرب العالمية الثانية ولازم إصلاح جذري وإعادة رؤية. حتى الناتو تحرك، أمين العام مارك روتي موجود بين أيوا ونيويورك من 22 ال 24 سبتمبر، وأمريكا اتفقت مع الدنمارك وغرينلاند باش توسع وجودها العسكري في القطب الشمالي بلاش ما تاخو الجزيرة رسميا. هكا تشوفوا رقعة الشطرنج اليوم فيها 4 حركات سخونة في نفس التوقيت. أمريكا والصين يحاولوا ما يطيحوش الرقعة، إيران وغزة النار تحتهم، أوكرانيا تحب درع جديد، والأمم المتحدة الحكم متاع اللعبة يقول انا ما عادش النجم نحكم. والسؤال اللي يهمنا احنا كتوانسة كي تتحرك الفيلة الكبار هكا شكون يخلص فاتورة الطاقة والماكلة؟ خاطر كي تسكر هرمز وتغلى الفلوس احنا اول ناس نحسوا بها في السوق. هذه كانت رقعة الشطرنج لليوم، نتلقاو ان شاء الله الاسبوع المقبل يوم الخميس في حركة جديدة من رقعة الشطرنج.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم
1: هذا الأسبوع العالم كله في مكانين اثنين فقط. في نيويورك انطلق أمس أسبوع المستوى الرفيع للدورة 81 الجمعية العامة للأمم المتحدة برئاسة خليل الرحمن من بنغلاديش تحت شعار استعادة الثقة، إدارة التحول. الأمم المتحدة تحقق النتائج للجميع. يستمر النقاش العام والاجتماعات الثنائية حتى 28 سبتمبر بحضور نحو 130 من قادة الدول والحكومات. وفي الشق الآخر وفي في واشنطن، الحدث الأكبر، الرئيس الصيني شي جينغ وصل مساء الأربعاء في زيارة دولة من 23 إلى 25 سبتمبر بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي أول زيارة دولة له منذ نحو 3 سنوات. ترامب خصص له استقبال نادر على مدرج قاعدة أندروز العسكرية في ماريلاند، مع شي دولة يضم قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في ملف يتصدر المباحثات إلى جانب التجارة والرسوم. مع ضيفنا الباحث في العلاقات الدولية ودراسات الاستراتيجية المصري الأستاذ كريم هاني عبد الغفار، نسأل هل فقدت الأمم المتحدة ثقة العالم حقا، وهل تايوان ستكون عنوان صفقة كبرى أم شرارة لمواجهة كبرى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ أستاذ أهلا وسهلا بك معنا عبر موجة إذاعة صفاقس.
2: تحياتي لك أستاذة فاطمة وتحياتي للسادة المستمعين. في البداية أود أن أنوه بأن أسبوع الجمعية العامة هو ليس اختبارا لقدرة الدول على إنتاج خطاب جديد، بل هو يكاد اختبار للنظام الدولي بأجمعه على تحويل الخطاب إلى 3 أنواع: خطاب حماية، وخطاب مساءلة، وخطاب تمويل. أي أن العالم هناك أصبح في حالة من التحول العالمي، وأن الحركة أو المعركة الحقيقية في مدينة نيويورك ليست هي التي تدور حول الحروب والذكاء الاصطناعي والمناخ، لا، بل المعركة الحقيقية تدور على نقطتين اثنتين، وهما النقطة الأولى وهي من هو الذي سيلتزم بدفع التحول العالمي، كلفة التحول العالمي، والنقطة الثانية هي من هو الذي يمتلك حق تعريف تلك الثقة. فالثقة اليوم أصبحت تتآكل بين الدول والمؤسسات وبين الشعوب والدول. أما بخصوص من تفقد الأمم المتحدة الثقة، فالحقيقة الأمم المتحدة قد فقدت الثقة بسبب الأمم المتحدة، وذلك لأنها قد عجزت أو أظهرت عجز كامل عن مدى تحقيق تلك المبادئ إلى إجراءات ملزمة. فدعونا نكون واقعين بأن الأمم المتحدة تستطيع توفير الغطاء السياسي والغطاء الأخلاقي والغطاء الأمني، ولكن يجب توفر شرط واحد فقط حتى تتوفر هذه الغطاءات، وهما ألا تتعارض مصالحها مع مصالح الدول الكبرى.
1: تفضل أنت مساش كمل الفكرة.
2: لا يعني هي تتعارض مصالحها مع الدول الكبرى، ويعني حتى بات في كونه أن القانون الدولي أصبح قانونا انتقائيا، وأن أصبح الكل لا يعامل على يعني كأنه سواسية.
1: نعم. دعنا نعود مرة أخرى للمناقشة العامة في الأمم المتحدة من 22 إلى 26 ثم 28 سبتمبر. أولا السؤال يطرح نفسه، لماذا تم تقسيم هذه المناقشات بين 22 26 ثم 28، وماذا ننتظر من خطابات أو ما يستبطن من خطابات ترامب وشي والبقية أستاذ؟
2: أولا التقسيم هذا ليس لديه أي أدلة سياسية على أن التقسيم بسبب انقسام داخلي في الجمعية العامة، بل أن هذا الانقسام هو بل هذا التقسيم هو تقسيم تنظيمي بسبب عدد الدول المشاركة. ولكن الأهم من ذلك وهو التركيز فعلا على مضمون الخطابات. ويجب أن نسأل سؤال في غاية الأهمية، هل سوف ينتج من هذه الخطابات مقاييس والتزامات تكون قابلة للقياس؟ وحتى يمكننا معرفة هل يمكن تعميل هذه القياسات من خلال 4 مؤشرات. فالمؤشر الأول الذي يقيس هل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين قد حسنت، وهل ظهرت قواعد واضحة للذكاء الاصطناعي وقواعد ظاهرة للذكاء الاصطناعي وتعهدات مالية واضحة لدى المناخ والبيئة.
1: نعم.
2: وفي النهاية هنالك مؤشر يجيب على الثلاثة مؤشرات الأخرى، وهو هل يتم وضع آلية تنفيذ حقيقية واضحة لتنفيذ تلك القرارات؟ إذا وجدنا إجابة لهذا المؤشر الرابع يمكننا إجابة ثلاثة المؤشر.
1: نعم نعم واضح.
2: أما بخصوص الخطابات الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب معظم خطاباته تتمحور حول السيادة والمصلحة الأمريكية المباشرة. أما شي فأنا أتوقع أن خطاباته سوف تتمحور حول الرفض القاطع للهيمنة الأمريكية والدفاع المستميت عن عالم متعدد الأخطاء. أي يمكننا وضع مضمون خطابات الرئيسين في يعني تحت بند صراع روايات وليست مقدمة لإيجاد اتفاقيات حقيقية.
1: نعم نعم. نمشي للجزء الثاني والمحور الثاني في حوارنا أستاذ. أمم متحدة تنجز للجميع أم في خدمة للجميع؟ نفس الشعار يترجم بثلاث صياغ تحقق النتائج تلبي تطلعات الجميع في خدمة الجميع. هل هذا الارتباك اللغوي يعكس أزمة هوية حقيقية للمنظمة تعيشها الآن على أنقاض الرؤية القديمة لكل المنظمات الدولية؟ وفي ظل استخدام الفيتو الأمريكي والروسي والصيني، هل إصلاح مجلس الأمن ممكن أم أننا أمام أمم متحدة جديدة لكن بدون صلاحيات؟
2: أولاً، اختلاف الشعار هل يعكس أزمة هوية؟ صراحة أستاذة فاطمة أكاد أقول نعم.
1: نعم.
2: لذلك لأنني قد ذكرت من قبل أن الأمم المتحدة تستطيع توفير كافة الغطاءات سواء كانت سياسية أو قانونية أو حتى أخلاقية. ولكن حينما ننظر إلى الواقع نجد أنها لا تمتلك القوة الكافية لتنفيذ قراراتها، خصوصا في الملفات الكبرى مثل غزة وأوكرانيا والسودان.
1: نعم.
2: فهذا إذا وجد أن القانون الدولي أيضا أصبح انتقائيا، لا يعامل الكل سواسية مع بعضهم.
1: بالضبط.
2: أما بخصوص إصلاح مجلس الأمن، فنعم يمكن إصلاح مجلس الأمن.
1: نعم.
2: ولكن بشكل نظري وليس عملي.
1: نعم.
2: وذلك يعود إلى الخمس الكبار. هم الخمس دول أعضاء الخمس دائمين في مجلس الأمن. بريطانيا، فرنسا، روسيا، الولايات المتحدة.
1: نعم.
2: وذلك لارتباط هؤلاء الدول بالموافقة على حق تغيير النظام. فإذا حدث إصلاح من وجهة نظري يجب أن يبدأ فعلا من تقييد حق استخدام الفيتو في الغرائم والإبادة الجماعية المتواجدة سواء كانت في السودان أو في غزة أو حتى في أزمات أخرى مثل الروهينجا.
1: صح صح، أشاطرك الرأي. تمام.
2: ويجب أيضا توسيع التمثيل وإشراك دول كبرى مثل الهند والبرازيل ودول أخرى غير ممثلة دائما يعني. صراحة.
1: نعم. يعني إعادة رؤية في اللاعبين الكبار، لأنه في لاعبين كبار جدد موجودون ومؤثرون جدا حتى في اللعبة العسكرية أو اللعبة الجديدة التي تدار سواء كان في الشرق الأوسط أو حتى في الشرق الأقصى. نعم
2: بالضبط، أتفق معك في الرأي. أما بخصوص أمم متحدة بلا صلاحيات، فدعونا نقوم قائلين، فالأمم المتحدة لا تملك أدوات مباشرة لإجبار الدول على تنفيذ قراراتها. ولكن أنا دائما أشبه، أو على حسب التقارير أيضا الأممية تشبه، أن للأمم المتحدة ثلاثة نقاط للقوة. النقطة الأولى والتي أنا أود أن أمحيها وبسبب حق الفيتو، وهي القوة الشرعية التعددية. فالدول المتحدة نعم تضم عدد كبير جدا من الدول، ولكن كما ذكرنا من قبل حق الفيتو قادر على محو هذه العدد الكبير بمجرد رفع تصويت واحد.
1: نعم.
2: أما النقطة الثانية فهي قوة وضع المعايير الدولية. فالأمم المتحدة بها 111 مادة متوزعة على 19 فصل، فهنالك لا قوة في وضع المعايير.
1: نعم.
2: النقطة الثالثة والأخيرة، وهي أن الأمم المتحدة أحيانا توفر منصة للتفاوض سواء كان العلني أو حتى الجانبي، وقد ظهر ذلك مثلا على سبيل المثال في قضية التحكيم بين تونس وليبيا على خط الحدود.
1: صح.
2: لذا يمكن أن نقول أنه ليس شرطا أن تتحول تلك القوة إلى نتائج مباشرة ملموسة على أرض الواقع طالما لم يتم التركيز على المشكلة الأساسية أو أكبر المشاكل الأساسية وهي تواجد حق الفيتو. وأنا لا أقول أن نلغي حق الفيتو، ولكن يمكن أن نعدل حق الفيتو، يعني لا أقول إزاحته ولكن تعديله، حتى لو كان تعديل بسيط يستخدم في مثل الجرائم والإبادة الجماعية.
1: وهو كذلك نمشي للمحور الثالث، لماذا زيارة شي الآن لواشنطن؟ أكيد التوقيت وحتى التاريخ ليس اعتباطي، زيارة تأتي بعد مفاوضات تجارية يقودها نائب رئيس مجلس الدولة خي ليفينغ من 19-23 سبتمبر. هل هي زيارة لوقف حرب رسوم جديدة أم لترسيم مناطق نفوذ؟ دلالة الاستقبال في قاعدة أندرس العسكرية وليست البيت الأبيض فقط، ودعوة قادة الذكاء الاصطناعي للعشاء. هل الاقتصاد والأمن التكنولوجي أصبح أهم من البروتوكول الدبلوماسي أستاذ؟
2: انظري سيدتي العزيزة، الاقتصاد أصبح يدخل في جميع الملفات. بمعنى لم يعد هناك قضايا سياسية بحتة وقضايا أخرى بحتة، بل أصبح الاقتصاد يدخل في شرايين كل هذه القضايا. حتى ملف الذكاء الاصطناعي الذي لم يعد ملفا اقتصاديا فقط، ولكن هذه يمكن أن نقول فالطرفان هم يريدان حقيقة منع حرب رسوم جديدة. ولكنهما أكيد سوف يتناولوا موضوعات مثل موضوعات الرقائق والذكاء الاصطناعي وتايوان ومنطقة النفوذ، لأن هذه الملفات خصوصا المرتبطة بالمجال التكنولوجي مثل الرقائق والبيانات والخوارزميات هم القوة المهيمنة في المستقبل. أما بخصوص الاستقبال في قاعدة أندروز، فهذه الأنواع من الاستقبالات معتادة. وعلى سبيل المثال في أغسطس 2025 حينما استقبل الرئيس الأمريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة ألمندروف ريتشاردسون المشتركة. وأيضا قد لاحظنا أيضا وجود طائرة تمر من فوق بوتين، وأمس قد وجدنا طائرة تمر من فوق الرئيس شي. فهذه استقبالات، فهذا استقبال بيجمع ما بين نوع من الترحيب ونوع من الردع.

0: يسيطر على القوة المدمرة والمهيمنة في العالم في المستقبل القريب. وهو مستقبل قريب فعلا وليس مستقبل بعيد يعني.
1: وهو كذلك. نتحدث في المحور الرابع، تايوان هي العنوان القلب الصلب للمواجهة، وهذا يجمع بين كل المقاربات التي تحدثنا عنها قبل قليل. واشنطن تقول الردع وبكين تقول الخط الأحمر. هل تايوان ورقة تفاوض في ملف التجارة بالذكاء الاصطناعي، أم أنها القضية الوجودية التي لا تقبل المقايضة عند شيء؟ أستاذ،
0: صراحة أستاذ فاطمة، ورقة تايوان هي ليست، هي صلب الموضوع كما أنت ذكرتي
1: بالضبط.
0: فحينما ننظر إلى تايوان من جبهة واشنطن، نرى أن تايوان تمثل السيادة، تمثل الهيمنة المستقبلية، تمثل الأمن المعلوماتي،
1: صح؟
0: أي أنها ورقة استراتيجية، أي أنها ورقة استراتيجية لواشنطن في غاية الأهمية. لكن حينما ننظر إليها من وجهة الصين، نجد أنها تمثل سيادة، تمثل وحدة وطنية. أي أن تايوان بالنسبة للطرفين ليست ورقة تفاوض بقدر ما هي شيء أساسي للاستمرار في المستقبل والمنافسة على عرش الهيمنة الدولي. فكما ذكرت، من يمتلك هذا السلاح، من يمتلك تايوان، يمتلك القوة المستقبلية.
1: بالضبط. يعني صراع القدم سوف يكون في بحر الصين، هذا إن لم نتحدث عن مواجهة حتمية ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على تايوان. ماذا يعني كل هذا لنا إذا تعطلت الأمم المتحدة وتعطل التفاهم الأمريكي الصيني؟ من سيدفع ثمن أستاذ؟ العرب، إفريقيا، ملف غزة، أمن الطاقة والغذاء في تونس والمنطقة العربية ومنطقة الشمال إفريقيا بالأساس اليوم. هل من مصلحة دول الجنوب أن تعود ثقة للأمم المتحدة، أم أن نظاما ثنائيا قطبيا أمريكيا صينيا أكثر وضوحا قد يكون أكثر استقرار، وهو عنوان ولادة النظام العالمي الجديد؟
0: بخصوص من يدفع الثمن، فأنا لن أقول أن من يدفع الثمن طرف واحد وباقي الأطراف لن تدفع. فكل الأطراف سوف تدفع الثمن ولكن بشكل متفاوت. فهذا الأزمات حاليا أستاذ فاطمة أصبحت أزمات مترابطة وليست منفصلة. لماذا نحن نقول أن الدورة 81 من أسبوع الجمعية العامة مهمة؟ وذلك بسبب تقاطع ثلاثة أزمات رئيسية. فالأزمة الأولى وهي الأزمة الأمنية الناتجة عن الحروب،
1: أكيد.
0: والأزمة الثانية وهي أزمة الشرعية وتأكل الثقة في المنظمات الدولية.
1: بالضبط.
0: أما النقطة الثالثة وهي القدرة، أو بمعنى أدق هي إدراك عدد كبير من في عجز الحقيقي لقدرة الولايات الأمم المتحدة في تطبيق القانون وحماية المدنيين. أي أن أصبح هنالك الملفات مترابطة ومتكاتفة بشكل قوي جدا. فالحروب أصبح ينتج عنها أزمة غذاء وأزمة طاقة وتعطيل للتنمية. والذكاء أصبح يمثل خطورة في الأمن القومي والأمن المعلوماتي وانتهاك سيادة الدول. والمناخ أصبح ينتج عنه هجرات وهجرات نزوح وصراعات داخلية.
1: صح.
0: أي أن كل الأطراف متضررة شئنا أم أبينا. ولكن يمكن أن تكون المنطقة العربية هي الأشد بسبب تواجد بؤرة الصراع فيها، مثل إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، غزة وإسرائيل، والمنطقة الأفريقية كذلك. هنالك أيضا صراعات، يعني كما نقول على صفيح ساخن، تنتظر نقطة الإناء، نقطة الماء التي تفيد الإناء.
1: هي تنتظر ساعة الإذن، صح التعبير، من تصدير الأزمة الموجودة في الشرق الأوسط نحو هذه الأماكن ونحو هذه المناطق بالأساس.
0: بالطبع، بالتأكيد. بصي يا سيدة فاطمة، أنا دائما أشبه الصراعات في العالم كلها كلعبة بازل.
1: بالضبط.
0: كل الجوانب مرتبطة ببعضها البعض،
1: صح؟
0: لا يحدث حدث يعني يكون هو بالصدفة،
1: صح؟ صح وهو كذلك صح وهو كذلك. نقول دائما إن شاء الله ربي يكتب كان الخير بلغتنا التونسية. لكن اليوم فعلا نحن في مرحلة رمادية, مرحلة من الغموض على كل الأصعدة الجيوسياسية بالأساس على صعيد الجيو اقتصادي, ثم اليوم نتحدث كما أسلفتم القول على السيطرة الإلكترونية والافتراضية.

والسيطرة الذكاء الاصطناعي وعدم يعني تبيان عدم تبيان السيطرة عليه واستعماله كسلاح من ذلك الطرف أو من الطرف الآخر أو إعادة تقسيم حسب رؤية الصينية والرؤية كذلك الأمريكية أو رؤية الأحلاف يعني سواء كان روسيا أو كذلك الهند اليوم لاعب أساسي أو بعض البلدان الأخرى. إذن أكيد هو مخاط صعب لنظام عالمي ونظام دولي جديد على كل الأصعدة سواء كان الاقتصادي المالي أو كذلك حتى على الصعيد السياسي والجيوسياسي. يمكن نشهد هذه التقلبات والمتقلبات في هذا المخاض الصعب ما بعد 2030. شكرا لك الباحث الجيوسياسي والاستراتيجي كريم عبد الهادي عبد الغفار، كنت معنا مباشرة من القاهرة ونشكرك على هذا الحوار والخلاصة. إذن في حوارنا في نيويورك يبحثون عن كلمات تستعيد الثقة، وفي واشنطن يبحثون عن أفعال تمنع فقدان نهائيا، وتايوان ستكون هي الميزان في المستقبل القريب. شكرا لكم جميعا على الحوار، وشكرا على الاستماع، وشكرا على الاستمتاع. إلى اللقاء. تحية فاطمة المقري القادري، طارق بكور، ويسرى الغربي.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. في تصريح للأخبار أفاد نائب رئيس جامعة صفاقس حسن المنيف أنه تم منذ أمس الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين والنظر في حال إشكال إعادة التوجيه الجامعي لبعض الطلبة الجدد، مؤكدا أنه سيتم في القريب العاجل حل هذا الإشكال، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من سكن جامعي وإطعام.
3: أكيد مش نرافقوهم أكيدا ومش نسعى وباش نلقاو حلول. في الأخر هما أبناء الجامعة التونسية وأبناء الجامعة العمومية، ويلزمنا كملوا المرافقة نتاعهم حتى يكملوا معناها دراستهم في أحسن الظروف. في المرحلة هذه بطبيعة هما حاليا معناها التو ما ترسموا، لكن هيك يتم حل الإشكال هما مش يلتحقوا بالمؤسسات نتاعهم، كسوى المؤسسات الأصلية ولا المؤسسات اللي مش يتم معناها إعادة توجيههم لها، وبالطبيعة يكملوا المسار نتاعهم يتمتعوا بجميع حقوقهم معناها فيما يخص السكن والإطعام وغيره. هذاك ديوان خدم الجمعية هو المسؤول على الأشياء هذه.
2: تم بداية من اليوم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولاية صفاقس سيدي بوزيد قفصة وتوزر لاستقبال حوالي 3000 حاج وحاجة. ذكرت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام برمضان أنه بالتعاون مع سلطة الإشراف سيتدعم المستشفى بآلة سكانير، وكشفت عن عقد جلسة الاثنين المقبل في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن أصول 6 شهداء و35 مصاب إلى مستشفيات القطاع في 24 ساعة الماضية. قالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية إنهم يعملون مع فرنسا ودول أخرى لوضع خطة بشأن إزالة الألغام من مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين الأولى من عمرهم، وفي بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
4: عشرتنا ما توفاش
5: وحكاياتنا.

مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرموله بزينو مرقة ملبس وبجاويه طبي القرقنه والشرفيه الصخيره وجبنيانه بالزلوز والزيتون عامره مليانه المحرس والشفار ارا ارا صفاقس في المنار

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.
0: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. التحية والتقدير لكل السادة المستمعين. الموعد مع الحصة الثانية من شواغل تربوية في حصتنا اليوم. نحكيه على المستجد في السنة الدراسية الجديدة، الزمن المدرسي. بعض المؤسسات التربوية خاصة نحكي على الإعداديات اعتمدت زمن التوقيت الواحد من 8 لساعتين ساعتين ونص، وبعض المؤسسات الأخرى حافظت على التوقيت الطبيعي من 8 للستة. هل أنه الاختيار إذا اعتمدنا التوقيت الواحد مناسب؟ شنية الإيجابيات متاعه وشنية الإضافة اللي تنجم تحصل للتلميذ؟ وأيضا هل أنه خذينا بعين الاعتبار النقاس، الصعوبات، الانعكاسات؟ هل أن التلميذ اليوم متهيأ لدراسة نسق بتاع 6 ساعات متتالية؟ تلميذ اليوم مع ثقل المحظة مع التوقيت عنده المجال إذا كان فما ساعة فراغ وغيرها باش يكون نجم معناها نطمان عليه في الأنشطة في كذا وألا لا؟ وهل أنه بالضرورة نظام الحصتين فيه صعوبات ومشاكل؟ المشكلة مشكلة زمن مدرسي وألا مشكلة متاع برامج متاع توقيت متاع مواد متاع التغيير؟ هل أنه مفروض يكون تغيير جزئي وألا من المفروض اليوم نشاهده سياسة تربوية كاملة في البلاد والتغييرات تكون مدروسة؟ نسمع من بعد أثناء الحصة تصريح السيد وزير التربية اللي كان حاضر في صفاقس وسألناه على الموضوع. لهذا الغرض سعيد باستضافة مجموعة من الضيوف. سي محمد الوردي، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مدير إعدادية 18 جانفي. أهلا وسهلا 18 جانفي، علي البلهوان. إيه 18 جانفي علي البلهوان؟ علي البلهوان تسمية رسمية. حافظت على التوقيت العادي لو نرجع عليه وشنية الدواعي واللي حالة دون تغيير التوقيت. أيضا الأستاذة عبير عميش، مرحبا بك، أستاذة في معهد إعدادية محمد محفوظ. أهلا وسهلا.
1: السنة الفارطة نعتمدوا نظام الحصة الواحدة.
0: مرحبا بك، تنشوفوا أنت بيدك عندك رأي في الموضوع. وأيضا في علم الاجتماع دكتور في علم الاجتماع بثينة بوعلق، أهلا وسهلا مرحبا بك. أستاذ نانور الشلي، يعني مختص في التربية. مرحبا بك، مرحبا بك.
2: رجل تربية.
0: رجل تربية. وسي محمد معلا، مدير إعدادية غرة مي، على الأقل في صفحات التواصل الاجتماعي أول من أعلن التغيير.
3: أول من أعلن التغيير يمكن، أما الناس خدموها قبلي، معناها باش نعطي كل واحد حقه قبل كل
0: شيء. نرجع بعد للتفاصيل. مرحبا بكم كل شوي آخر. نسمع أيضا الروبورتاج، رصدنا أراء انتباعات الأولياء في الموضوع. قبل هذا ننطلق بهذا النغم، ثم يكون لنا الحوار مع ضيوفنا. المكالمات الهاتفية تكون معنا إن شاء الله تباعا بعد الثالثة، و زميلنا فريد يستقبل المكالمات الهاتفية. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة والمشاركة.

0: الشواغل التربوية.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكم. النقاش مساش مرحبا بكم. هات نبداو مع سيانو، باش نفضوا نزاع معناها شكون بدا شكون ما بداش وكذا. سيانور اليوم الزمن المدرسي لسنوات يمثل عهبة وثقل ومعاناة للتلميذ وللمربي على حد السواء وللإدارة أيضا المشرفة. ثم الظروف الحقيقة اليوم معناها وقيت باش نراجعوا برشا أشياء في الزمن المدرسي.
2: إذا أولا تحية لكافة السادة المستمعين. بالنسبة للزمن المدرسي شنو اللي يضبطه في الأخر؟ ما يضبط الزمن المدرسي هو قدرته على الإيفاء بتعهداته في إطار العملية التربوية، بمعنى إلى أي حد يمكن للزمن المدرسي أن يؤدي دوره كسياق زمني للتعلمات. الزمن المدرسي هو جزء ضمن رؤية متكاملة، يعني الزمن المدرسي وزمن التعلم يختلفوا. تعرف أنه الزمن المدرسي يتحدوا السلطة السياسية هي اللي تضبط لك وقتش عندك العطل وقتش عندك الراحات.
1: عمليا متفقين فيه والوزارة أمس هبت حتى مواعيد الامتحانات وغيره.
2: دونك احنا كنا متفقين أنه كي نعتمد زمن المدرسي يؤخذ بعين الاعتبار قابلية التلميذ للتعلم ومعناها البيولوجية والسيكولوجية. هل أنه التلميذ فعلا اليوم ينجم، وهذا سؤال تطرح من المرة اللي فات، هل أنه ينجم نجيبه 8 نخرجه 3 ولا ساعتين؟ قدرته على الاستيعاب، قدرته على تحصيل المعرفي، هذا هو السؤال. احنا وقعت شي دراسة، شوف انا نؤمن
1: بالضبط يعني بناء على ماذا
2: صحيح
1: خذينا قرار التغيير او الابقاء.
2: انا نؤمن بما يسمى البعد العلمي، ايش معناها؟ انه نقوم بدراسة. وقعت تجربة مثلا، وقعت تجربة الزمن الحصة الواحدة من 8 ل 3 ولا من 8 ل 9، هل انه وقعت دراسة للمؤسسة التربوية وخذينا الزيشانتيون وخذينا عينات وشفنا ما مدى مردودية التغيير هذايا على تحصيل المعرفة للتلميذ، على أنه الأولياء ومدى على الأقل اقتناعهم بتغيير، هل أنه هالجزء لا تم تعديله لأنه عندنا مشكلة الضوارب، هل أنه هالجزء هذايا لا تم المس به أدى دوره ولا لا؟ هذه أسئلة كثيرة تطرح ضمن رؤيتنا كاملة للمشهد التربوي.
1: باه أستاذة، من ناحية علم الاجتماع فما دراسات فما معطيات. اليوم التلميذ التونسي مؤهل بشي كما قال، معناها أنه يستوعب، أنه ينجم يكون في وقت عدد ساعات معينة في المؤسسة التربوية ولا؟ علما كنت تفكروا احنا في الابتدائي، على الأقل أنا نذكر في الابتدائي كنا نقرأ وكان فما تجربة نفس المقاييس، ولا وقتها يقولون نقرأ عربي صافي ناخذ صبحية كاملة واليوم الوحيد في الأسبوع. هل اليوم فما معطيات علمية بيداغوجية معرفية الأمور الإدارية ونرجع مع السادة المديرين تخلي تغيير زمن المدرسي ضرورة اليوم؟
3: أنا أولا نحب نقول لك على حاجة فيصل، نتفكر أن الوزارة عندها عامين التالي عملت ما يسمى بالاستراتيجية، وقتها نتذكر انه سالنا وقتها التلامذة ينجموش، معناتها مش من ضمن الرغبات بليتو اللي عندهم طلعت هذه حكايه الزمن المدرسي. وقتها ديجا فما مدرسه ولا اثنين في بالي مشيت في اطار هذا الزمن المدرسي. التلامذة معناتها وقتها عبروا على رغبتهم باش انهم يتواصل حكايه هذه الزمن المدرسي. هذا اداريا ولكن توا اجتماعيا احنا كيف نحكيوا على الزمن المدرسي؟ ما احناش نحكيوا على مجرد تغيير نتاع جوده الاوقات نتاع التلميذ، احنا هنا نحكيو على تغيير في ادوار نتاع عائله كامله. كيف نجيو للتلميذ ونحاولوا اللي احنا باش نحطوه يقرا في سوايع نضغطوا عليه، هذا يسمى في علم الاجتماع بتكثيف الزمني. في الوقت هذاك التلميذ يولي غير قادر باش انه يستوعب اي حاجه يقراها، معناتها بيداغوجيا ونفسيا التلميذ في الفتره هذيك يولي ما هوش قادر اللي هو يستوعب المعلومات المتراكمه معناتها اللي باش تجي. هذا من ناحيه اولى. من ناحيه ثانيه الزمن المدرسي كي نحكيوا عليه نحكيوا راهو على اطار كامل، دونك التلميذ عنده علاقه بالعائله، دونك انت كي غيرت الزمن المدرسي بتاع التلميذ والزمن المهني بتاع العائله
1: الاجتماع.
3: نحكي على المهني انا بالاخص، معناتها خاطر الاولياء اكثريتها تخدم. اسكو انت غيرت في الزمن المهني بتاع العائله التلميذ كيف يخرج من المدرسه؟ وين يمشي؟ شكون قاعد يقابل؟ وين قاعد يمشي؟ نرجعوا حاجة أخرى زادا، أنا نتصور ونتوقع هكايا معناتها إنه الزمن المدرسي إحنا مشينا فيه على خاطر دول الغرب عاملة هذا ما يسمى بالزمن المدرسي والتقليل في ساعات متاع الدراسة به. ولكن اللي ما مشتش فيه وزارة التربية انه دول الغرب حاطة بالماضي ساعة للثلاثة متاع العشية في جل المؤسسة التعليمية بالخارج راهم يقراوا في وسط المؤسسة متاعهم. ايش معناتها؟ معناتها المواد الاجتماعية يقراهم ماضي ساعة للثلاثة. معناتها تلقى مثلا أستاذ متاع تربية مدنية ولا متاع تاريخ وجغرافيا ولا حتى أستاذ متاع فرنسي تلقاه يلمد التلامذة ماضي ساعة للثلاثة ولكن يبدأوا يقراوا في مطالعة.
1: دونك اكثر من التدريس
3: دونك الساعات معناتها التلانيين معناتها بتاع القرايه الانشطه ولكن هذا ما نلقاوهوش في جداول نتاعنا توا.
1: احنا الاستاذ يجري ما يخلط. استاذ اليوم من خلال تجربتك التلميذ التونسي قديش ترى نسبه التركيز نتاعو كي تدخل انت استاذ عربيه ساعتين من زمان مثلا قديش قادره انت كاستاذه تتحكم في تركيز التلميذ؟ قديش نجم يعطيك فيك الساعتين فقط؟
4: الحقيقة نحن باعتبار التجربة متاعنا في مؤسسة اللي هي إعدادية والسن متاع التلامذة اللي هو يتراوح من 11 حتى 15-16 سنة اللي راه أنه الوقت متاع التركيز الحقيقة خاصة في الساعات اللي من 11 لمدة ساعتين ولا من نص النهار لمدة ساعتين تقريبا يعني التركيز يولي مفقود. التلميذ صغير، التلميذ تعب، صار له إرهاق، جاع، يجيك بعد ساعة رياضة، بعد ساعة رياضيات وساعة فرنسية، يعني فما إثقال كاهله بالمواد من بكري، ومن بعد يجي مثلا مش يقرأ من نص النهار ما ساعتين، ساعتين متاع عربية، ومعاه نزيدوه شوية الاكتظاظ اللي موجود في المؤسسات، تولي الطاقة متاع الاستيعاب متاع التلميذ ضعيفة برشا، والرغبة متاعه في أنه يلعب وفي أنه يتلفت وفي أنه يشرب وفي أنه يعني كل احتياجات تحسها في الساعتين هذوكم وليت تظهر. التغيير هذية متاع التوقيت المفروض كان فما سؤال مركزي يتسأل شنية الغاية منه التغيير هذية، علاش مشينا في الخطوة متاع التغيير؟ إذا كان ركزنا في الأهداف متاع التغيير وقتها النجم نفهموها. للأسف التلميذ اللي عنا في المؤسسة التربوية يقرأ من 8 المساعتين ما عطيناهش حق حتى في ساعة متاع فطور. علاش؟ لأنه نحن المؤسسة متاعنا ما فيهاش قاعة مراجعة إضافية ينجم يقعد فيها، ما فيهاش كونتين مجهزتها الدولة باش ينجم هو، ما نقولوش الدولة توفر له الماكلة، احنا نقولوا أبسط أو أضعف الإيمان هو يجيب ماكلته من دارهم وإلا يشريها لكن يقعد في مكان لائق باش ينجم ياكلها وباش ينجم يكسر الريتم النسق متاع القراية متاعو. إذا ما تكسرش النسق راه باش يوصلك من 11 ونص من نص النهار حتى المساعتين ما ثلاثة مرهق.
1: أنت جاوبتني إجابة اجتماعية بيداغوجيا بيداغوجيا علميا على ساعتين
4: أي.
1: نجم يركز معك أكثر من ربع ساعة نص ساعة
4: على الساعتين. أنا نعطيك تجربة بسيطة اللي هي صارت أمس أي. عندي قسم 7 أساسي صغار في العمر يقرأوا عندي من نص النهار المساعتين تقريبا نسبة التركيز يعني مختلفة جدا، يعني حتى ما عنديش معايير باش نقيسها تماما لكن لاحظ مليح لي مختلفة على نسبة التركيز نفس التلامذة متاع نفس القسم لكن في يوم السابق اللي هو قرأوا فيه مثلا من 9 للعشرة نقوله
1: بيه. سي محمد علي البلهوان، انتم من الناس اللي اخترتوا انكم
5: لا يلزمني نحكي على طاهر الحداد قبل على البلهوان.
1: تفضل طاهر تجربتك.
5: تجربتي في نظام الحصه الواحده.
1: نعم
5: انا عملت 5 سنوات نظام حصه واحده تقريبا من المديرين الاوائل.
1: نعم
5: تقريبا من المديرين الاوائل اللي معناها اقدموا على التجربه هذه. النتيجه اللي لاحظتها انا ك مشترف على مؤسسة هو أنه التلميذ راه بداية من 11 نصف النهار ما عادش يستوعب حتى شيء، تنتهي علاقته بالمدرسة
4: بالتأكيد.
5: يولي حتى من الإقصاءات من الأقسام يولي يهرج في القسم، يولي الأستاذ يقصي، تولي معناته تتغير العملية التربوية، تتغير تولي مش كيما من 8 حتى 11 نصف النهار، كيما من نصف النهار 11 الماضي ساعتين، وساعات نضطروا حتى الرياضة يمشي المثلثة معناها خليه ساعة المثلثة. دونك التلميذ راهو اكثر من 4 ساعات من يجمش يستوعب. نظام الحصه الواحده في ايجابيات لانه التلميذ باش توفر له وقت، اذا تعرف العائله كيفاش تاثر التلميذ
1: اذا كان خلينا وقت للتلميذ وللعائله
5: اي نعرف اذا كان العائله قادره على ان تستوعب التلميذ بعد فتره المدرسه. أما إذا كان العائلة معناها عندها انشغالات وعندها مهام دونك التلميذ باش يضيع.
1: أنت في تجربة طاهر الحداد حسيت الناس مرتاحة مستوعبين النسق خذاوا الريتم وسنة سابعة في حصة واحدة، ثامنة تسعة معاش فما إشكال،
5: معاش تم إشكال، لكن ما هوش
1: مجهد مرهق
5: للتلميذ وللأستاذ. أحيانا زاد حتى الأستاذ عنده دور، أنت
1: فما بعض المواد تظلم
5: بالطبيعة، حتى الأستاذ في حد ذاته كأستاذ رو ساعات تلقى روحك مجبر باش تعطيه ست ساعات متتالية، والأستاذ زاد حتى هو إنسان
1: طاقة بشرية،
5: دونك ثم روندمون معين في فترة معينة معاش ينجم يعمل حتى إنتاجية، معنا ما ينجمش ينتج.
1: ما نحكيوش على رمضان وما نحكيوش
5: على موضوع آخر، دونك فهمتني.
1: هاتوا شوفوا سي محمد، علاش غيرت سي محمد؟ باش نرجع لكم بعد ال 18، علاش غيرت سي محمد؟ أنت ما كنتش من الأوائل تبعت معنا.
6: أنا آخر واحد، أنا آخر واحد، وأنا كي هبطت هو يتشارك.

0: راهو نفس الزمن المدرسي، رانا نحكيو على نظام التوقيت، نظام ما نحكيوش على الزمن في الحصة هذه راهو. انا ما جيتش نحكي على الزمن المدرسي، الزمن المدرسي هذاك في يد الوزارة، في يد لجان متاع اصلاح تحب تحكي عليه، هي اولى بالحديث عليه. انا جيت اليوم نحكي على التوقيت، على نظام التوقيت. احنا في جدول الاوقات، كي نعملوا جدول الاوقات في التطبيق يكتب لك نظام التوقيت اللي تختاره، ستة ايام من 8 لكذا، من ساعتين للستة، من 8 للنصف النهار ومن ساعتين للستة. في دراسة قريتها انا، مثال انت ربما يهمك الامر سيلان، وانا نحب نقول لك اللي هذه كرستها البرجوازية اللي عندها المعامل وعندها الفلاحة متاعها، باش تحضر تلميذ يقرأ من 8 نصف النهار ومن ساعتين للستة، باش يحضر من بعد يخدم من 8 نصف النهار ومن ساعتين للستة. هذا باش معناها نخليه شوية هكا نقاط على الحروف. ألور من 8 نصف النهار ومن ساعتين للستة راهو ما هوش توقيت فاضل النص القرآني، باش نبدأ ونحكي ونولي هو الفريمون ليديال. تلميذ اللي يخرج الستة أراه ثمانية للثلاثة ولا ثمانية للساعتين في برشا مساوى وعددناها ويعدوها الزملاء والكلنا نعرفوها. من ثمانية للنصف النهار ومن الساعتين للستة، من الأربعة للستة تلميذ ما عادش يركز راه، كيف ما من نصف النهار للساعتين.
1: صحيح.
0: أيوة، باش نكونوا واضحين معناها راه ما نجيوش نحطوا ديفوات المدرسة الكل هنا، لا، في الستة التلميذ يوصل لدارها من السبعة ونص،
2: وقتش بشي يفطر وهي تعشى وقتش بشي يقرأ وقتش
0: من ثمانية نصف النهار ومن ساعتين للستة. التلميذ اللي يقرأ في ليسي تكنيك يجم يروح. أنا شخصيا بنتي تقرأ في ليسي تكنيك وأنا نسكن في طريق منزل شاكر كيلومتر خمسة ونص، بنتي ما تروحش، تقعد ثم في الليسي وتفطر في الليسي. ألور الحصة اللي تقرأ فيها من ثمانية للخمسة متاع العشية ولا للستة متاع العشية، حصة واحدة راي، حتى هي حصة واحدة. لذلك أنه من هيت نحكيه شنو نربحه منها الحصة هذه،
2: شنو اللي تغير أنت وقت اللي حبيت تغير نظام التدريس هكا ولا
0: أي نظام التوقيت؟
2: نظام التوقيت عندك أهداف،
0: أي
2: عندك الهدف اثنين ثلاثة من ثلاثة أهداف، عندك رهان باش تحقق على الأقل من ثلاثة باش تحقق زوز نقاط، شنية أولويتك
0: أول أنت؟ حاجة أنه التلميذ يوصل دار بكري. عندي تلميذ تسكن في نمرو 18، أنا يسكن في طريق يقرأ في طريق منزل الشاكر كيلومتر ثلاثة ويسكن في نمرو 18
2: بيه.
0: كيف يخرج الستة وربع من الليسي من الكوليج، وقتاش يوصل السيد هذا التلميذ هذا يوصل كان الثمانية للدار هذه، توا أنا وفرت له معناها فرصة باش يوصل للدار ماكس الأربع ونص ويقعد ويرتاح سويعة من زمان ويجم يقرأ قرايته إذا هو يحب يقرأ. أنا مانيش مش نمشي معاه للدار، نفرض عليه إذا هو يحب يقرأ وإذا هو متاع قرايه. هذه حاجة، هذه من بين الأشياء. أنا الستة متاع العشية يوميا تقريبا نكلموا المصالح الأمن، يوميا نكلموا مصالح الأمن باش يجيونا قدام الليسي، ومشكورين ومشكورين وتعبوا معانا بالحق، ومن هنا من المنبر هذي متاع إذاعة صفاق سينا نحب نشكرهم الناس هذوما، وين ما نكلموهم يجيونا. هذي ارتحت منه أنا، هذي وارتحنا منه الناس
2: وريحتهم
0: بيصير عندما يخدموا ربي عينهم. هذه حاجة ثانية. حاجة ثالثة، الصعوبات هي نفسها اللي يلقاها التلميذ وهو يقرأ من 8 نصف النهار ومن ساعتين للستة تقريبا هي نفسها. ليزو ريكروز ما يتنحاوش ألا غالب صياغة الجداول، معناها لازم باش تخرج لك ريكروز، يغيب أستاذ لازم باش توقع في ريكروز، ألور تقريبا نفس الأشياء.
2: به خلنا نسمع سي محمد واردي توا كاسكيت 18 جانفي في علي بالهوان، من بين المعاهد القليلة ربما الإعداديات اللي حافظت على توقيت من ثمانية
3: نظام الحصتين،
2: نظام الحصتين من ثمانية للستة.
3: به المدرسة الإعدادية علي البلهوان هي مدرسة البنية التحتية متاعها مختلفة ربما على بعض المؤسسات الأخرى، وأنه أحنا استنسنا أنه القاعات فيها ثم إنورة معين، متراج معين، يعني قياس معين، ستة على ثمانية كذا، باش نجم يحتوي لك قسم كامل. القسم نتاعنا فيه 36 و35 تلميذ. القاعات الموجودة في 18 جانفي علي بلهوان هما تقريبا 39 قاعة، فيهم 14 قاعة نسموهم احنا لسال دو جروب، يعني هي قاعات مجموعات صغيرة، معنا مقاساتها صغيرة، وانت عندك 37 قسم، دونك حسابين هو باش تنجم تخدم الحصه الواحده يلزم يكون

0: قد عدد الفصول قد عدد القاعات، أو عدد القاعات أكثر من الفصول، وقتها تنجح في العملية هذه. إذا يبدأ عدد الفصول أكثر من عدد القاعات تستحيل العملية.
1: أنا في الآخر اللي حكمت في القرار لا هي مسائل بيداغوجية ولا هي علمية، وإنما هي فضائت. مسألة مربوطة
0: بالفضاءات.
1: بالفضاءات
0: وكذلك
1: يضاف إليه معطى آخر
0: اللي هو التربية البدنية، معطى الآخر اللي ربما برشا أولياء ولا برشا ناس ما مش
1: واخذينه بعين الاعتبار.
0: بعين الاعتبار
1: وهو فسر لهم فما اللي ما عندوش
0: يعني هو في الأعدادي في النظام التربوي بتاعنا التلميذ في الأعدادي يلعب 3 ساعات رياضة. بالنسبة لنا نحن هذا إذا كان يبدأ 3 ساعات، إذا كان يبدأ الترامة
1: موجود في الأعدادي
0: في نفس المؤسسة يعني في داخل المؤسسة. بالنسبة لنا نحن ما عندناش فضاءات رياضية باش نجموا التلامذة يقوموا بالأنشطة الرياضية متاعهم في المؤسسة متاعهم، دونك يستعملوا الفضاء المركب الشبابي البارك. المسؤولين ارتأوا أنه باش يتحصل التلميذ على 3 ساعات متاعو يلزم يلعب 4 ساعات، دونك حسابين في كل النافيت معناها في
1: ساعه ماشي وجه
0: ساعه تنقل معناها، فهمتني؟ بالنسبه لي انا في الجدول لازم نعمل 4 ساعات، ساعتين ساعتين حسابين رزينا شويه هي فيزابل هي اذا توفر الفضاءات تصير، لكن نقص الفضاءات ومع ال4 ساعات رياضه تزيد تعكر شوية الموضوع.
1: ولكن حتى بالوضعية هذه التلميذ بيده والإدارة بيدها والسادة بيدهم تعبين،
0: أكيد تعبين بطبيعة
1: مرهقين
0: مرهق
1: والولي أيضا مرهق
0: معك. هما النظامين، نظام الحصة الواحدة ونظام الحصتين، الاثنين عندهم إيجابيات وعندهم سلبيات.
1: بعد الموجز الساعة 3 ونستمعوا للروبورتاج نرزوا فيه أراء وانطباعات المواطنين، الإيجابيات والسلبيات، ونزيد نقدموا في الحوار به. لا نعطيك المزيد أستاذ.
2: أيوة حبيت نعقب على كلام سي محمد. أي حبيت نعقب على كلامه باعتبار أنه يشوف أنه فما إيجابيات أكيد راهو النظام
1: كل تجربة
2: هذا
1: فيها
2: كل تجربة فيها إيجابيات. يبقى شنو؟ يبقى أنه ديما نحاولوا أنه نمشيوا أحنا بيدنا أحنا نفسنا نمشيوا بها ندفعوها نحو الإيجابيات هذه. مثلا فما حتى أحنا في المناشير البيداغوجية وفي التعليمات إلى آخره فما مواد يلزم عدد الساعات متاعها يكون صباحي أكثر، فما مواد عدد الساعات متاعها يزم يكون أخف. هذايا وقتاش ينجم يتصلح؟ وقت اللي معاش نجم نحكيه احنا على التغيير التوقيت المدرسي وحده، هذا يزم يكون مصحوب بمجموعة أخرى من التغييرات حتى في علاقة بالمواد وكيفية تعاملنا معها. فما مواد احنا نتعامل معها كمواد بأعداد وبامتحانات، في حين أن هي مواد راي مرتبطة أكثر شيء بالهواية، أكثر شيء بالجانب الفني وبالجانب الإبداعي عند التلميذ. المواد هذه مظلومة وقت اللي حاطينها هكاكا، مفروض معناتها ننظر للتغيير نظرة أشمل وأكبر، وقتها نجم نلقاو برشا إيجابيات للتوقيت المدرسي الجديد.
3: جست ملاحظة في دراسة وقعت في أكثر من دولة في أوروبا وحتى الدولة، أفضل زمن للتدريس وللتركيز هو من 9 ل 11، 8 ونص ل 11 تقريبا.
1: وإحنا نعرف كلاش المات والفيزيك
3: ومعناها في زمن التعلم، مش ما نقولش زمن المدرسي، في زمن التعلم.
1: سي محمد بالمرسال لك باي نفس المجال لموجز الساعة 3 وبعد الثالثة لنا عودة لهذا الموضوع. نستقبل مكالماتكم الهاتفية أيضا لإبداء رأيكم والمشاركة معنا، نشوفوا نرزوا أراء انتباعاتكم. المواطن شنو اللي خير؟ الولي وين يمشي مع توقيت يعني حصتين وإلا زمن توقيت واحد؟ نشوف ما سي محمد يسالي إيش باش نقول. به تفضلوا مجال الموجز، ثم بعد الموجز نرجعوا إلى حدود الساعة 4 دائما في هذا الفضاء شواغل تربوي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم جامعة صفاقس الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي بأن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجال، وذلك في بلاغ صدر لها ظهر اليوم على صفحتها الرسمية حول مناظرة إعادة التوجيه الجامعي. اعتبر نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين التونسيين حسام بنني الضغط الجبائي في تونس الأعلى تقريبا في إفريقيا وإفريقيا ككل، مبينا أنه مع دمج المساهمات الاجتماعية أصبح يقدر بحوالي 35% من ميزانية الدولة. في آخر أخبار مجلس نواب الشعب، أفادت النائبة منال بديدة في تصريح إعلامي بأن الحكومة تعهدت بتسوية وضعيات العمل الهشة في القطاع العمومي على خلفية سؤال كتابي كانت النائبة توجهت به للحكومة. أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ سقوط شهيد و14 مصاب بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بحي الشيخ عجلين في مدينة غزة بعد ظهر اليوم. في استمرار ممنهج لسياسة الاستيطان، صادق مجلس التخطيط الصهيوني على دفع مخططين استيطانيين ومنح المصادقة النهائية لبناء 567 وحدة جديدة في مستوطنتين بالضفة الغربية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: عشرتنا ما تفاش.

0: شواغل تربوية.
1: شواغل تربوية.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم واصلين في هذه الفضاء الإذاعي المباشر شواغل تربوية. حصتنا اليوم على نظام
1: توقيت الحصة الواحدة.
0: توقيت الحصة الواحدة ونظام توقيت الحصتين في الإعداديات بين الجانب الإيجابي والجانب السلبي. ونذكر بضيوفنا اللي حاضرين معنا في الاستوديو، حاولنا ناخذ كل تجربة، كل معناها اختيار وشنية دوافعه وشنية المعطيات اللي تبنى عليها في اتخاذ القرار. سيد محمد وردي، مدير علي البلهوان، إعدادية علي البلهوان، سي محمد معلا وسيان ورشيلي، سيدة بثينة بوعلاقي والأستاذة عبير عميش. مرحبا بكم. شنو رأيكم نسمعوا روبورتاج فيه رصدنا أراء انتباعات السادة المواطنين والمستمعين في هذا الموضوع؟
2: صباح كاو نظام واحد كاو نتقاش مش يجي في الشموسات.
3: المشكل كان في الأولياء اللي يخدموا، إذا كانوا مش يقرأوا صباح برك تسكوا مش يقعد ما صغروا حاجة خارقة للعادة. نظام الحصة الواحدة هي الياسة،
4: حصة الواحدة باهية، هي فكرة باهية ولكن يحب لها دراسة.
5: أي نظام الحصة الواحد أي تعب، اللهم عندهم راحات على الأقل راحتين،
6: يعمل صيف نهار ويرتاح وبعدين يعود لعشية يأخذ بوز يرتاح، ما كان شاء الله فيل على بعضهم ويفد.
7: أنا مع تغيير النظام، ولي حصة بر التليم زي ولي عندهم أكثر وقت باش يرتاحوا نفسانيان، يعملوا نشاطات اللي يحبوهم، الحق الإرهاق ولي أقل.
2: نقعد مثلا في العشية نقرأوا شوية، نرعبوا شوية، نتفردوا شوية خيم الضغط. أي كي تقرأ صباح عشية نشوف برشة ضغط خاصة في السيزيم السنكي.
3: فيها إيجابيات وفيها سلبيات.
8: وترانسبور في وسط النهار الأكثرية ما تلقاش.
5: الحصة الواحدة تعب، ابتدائي أو تعليم ثانوي.
6: الحصة الواحدة مانيش معاه.
9: واللي يتعب الصغيرة.
6: مسالش، يتعب ومفيد راحته هو، المفيد قابلية نتاع القراية ينجم يقبل، القراية ينجم يقرأ، يفد لك هكاك على بعض.
7: المفيد يولي عندهم أكثر وقت. أنا مع الحصة الواحدة، حتى التركيز ينقص، ما قاش يتقبل المعلومة. يبدا حصتين وقت، يبدا من 8 للنص النهار طفل صغير، وبعد يرجع من ساعتين للستة، راهو تأكد ثلاثة سويعة طويلة ما هوش بشي ركز في حتى شيء.
5: أنا خارج من التعليم العالي، نظام الحصة الواحدة يتعب التلميذ خاصة في سن صغيرة.
0: هم المستمعين بيدهم مختلفين، كل واحد عنده الحجة، كل واحد عنده. أتفضل تعليق لكم.
10: والله جا نقول لك، هما ديجا منقسمين كيما منقسمين لعبد الكل، معناتها فما شكون معاه الحصة الواحدة فما شكون ماهوش مع الحصة الواحدة. ولكن أنا في بالي إنه نظام الحصة الواحدة في نفس معناتها في حد ذاته راهو ماهوش مشكلة في إنه نقص في الساعات نتاع القراية. كاو باهي أوكي أنت باش نقص في الساعات نتاع القراية، ولكن أنت باش تخلق حاجة أخرى زادة، باش تخلق اللي سنا أول مرة نشوفه معضلة نتاع الاكتظاظ اللي حكينا عليها مع الفاتسي أنوى. الاكتظاظ في وسط الأقسام راهو حاجة غير عادية. ديجا سي
0: محمد،
10: سي محمد ديجا قال لك إحنا ما نجموش نعملوا نظام الحصة الواحدة على خاطر ما عندناش قاعات. هذا
0: انت تحكي مش الاكتظاظ في القسم، تحكي على الاكتظاظ في المؤسسة التربوية.
10: لا انا نحكي على الاكتظاظ في القسم. انا توا انا مش نقول لك علشان مش نربط لك، اذا كان هما كان عندهم قاعات ينجموا يعملوا نظام الحصة الواحدة به. اذا كان عنده قاعات مثلا هو اللي لازمه 12 قاعة ولكن هو عنده 11 قاعة، في الوقت هذا شنو باش يعملوا؟ باش يشدوا هيكم التلامذة باش يقسموهم على الاقسام الاخرى.
11: لا سامحني، لا سامحني مدام، هنا
10: خليني نكمل كلامي وبعديك وبعد
11: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا سامحني. شوف سيدي، الاكتظاظ في الاقسام ما عندوش علاقه بنظام الحصه الواحده. احنا خدمناه انا عمناه، وعندي 52 قسم وسنا عندي 52 قسم وسنا عندي تلامذه اكثر من عمناول.
0: خليها تكمل
10: كلامي. تفضل
11: كمل توا كلامك. لا ما هو خاطر
10: نكمل الكلام وبعديك احكي اللي تحب علي. علاش انا قلت لك كيما هذايا؟ على خاطر احنا مثلا سنا عمناول عندنا اربعه في مدرسة الاعداديه ومحمد محفوظ على الاقل، عمناول عندنا التاسعه، عندنا اربعه اقسام نتاع تاسعه. باه القسم تلقاه فيه مثلا 28 تلميذ. السنة نقصنا في عدد متاع الأقسام متاع التاسعة، ولينا ثلاثة أقسام متاع التاسعة ولكن تلقى 37 تلميذ. فهمتني؟ به رغم أنه ما الفت تحكينا وقلنا أنه معناتها الوزارة واضحة أنه الأكثر من 34 تلميذ نولي وقتا نحكيه على اكتظاظ. معناتها احنا توا عنا في التاسعة
0: إيه لك الاكتظاظ معناها ما خلقوش التوقيت، خلقوا ظروف أخرى في الحالتين. معناها بخنا سي محمد ونرجع لك سي محمد
11: ونبادر رسالة.
12: أستاذة تحكي على الاكتظاظ اندراء في عدد الأقسام ولا الكثافة متاع القسم؟
0: كثافة
12: في القسم، الكثافة بالقسم او عدد الاقسام في المؤسسه.
10: لا نحكي انا على الكثافه في القسم.
12: الكثافه في القسم ما عندهاش حتى علاقه لا بالحصه الواحده ولا بالحصه بالحصتين, ما عندهاش حتى علاقه. انت بس انت المثال اللي عطيته توا قلت كان عندنا اربع اقسام ولو عندنا ثلاث اقسام, انا كمدير مؤسسه باش نعمل الجدول بالعكس نقص لي قسم يسهل لي عمليه اني انا
10: هذا شنو نقصد انا وليت شنو نقص لك انت
11: هذا ما صارش يا مدير.
10: خليني نكمل. اسمعني
11: لا نكمل قاعده ما نقولش كلام
10: شنو نقص لك انت القسم. انت عندك قسم, القسم فيه ما نعرفش انا مثلا فيه 20 تلميذ القسم باهي. انت عم نقول كان عندك قسم فيه 26 تلميذ, القسم فيه 26 سناك تلقى انت اقسام في 37 تلميذ, اش معناتها؟
12: هي ما عندوش حتى علاقه.
10: لا انا جاوبنا على هذاش معناتها
11: ما عندوش علاقه, ما عندوش علاقه باللي قاعدين نحكيو فيه.
12: بناء جدول بالنظام حصه واحده او حصتين باهي. الكثافه القسم فيه 40 او 20 هو نفسه
11: هو نفسه
12: سي بليس حتى علاقه ببناء جدول.
11: لا ما ثم
12: تعديل. هاي تعديل.
11: لا خليني نتكلم انا باللي عايش. لا نازلني نحب نوضح حاجه. شوف احنا كيف. لا لا بالحق. لا لا ما نديوش.
12: تفضل تفضل تفضل
11: ما نحكيوش هكاك معناها جيش باش نحكي. شوف وكأن انا اللي فهمته واللي المستمع اللي قاعد يسمع فينا ايش يفهم, يقول وكأنه المندوبيه طلبت من المدير محمد معلم مثلا باش يعمل الحصه الوحده وهانا مش ننزلوا على عدد الاقسام. هذا راه ما صارش. هذا راه ما صار.
10: عدد اقسام يحكموا فيه.
11: مدام خليني نكمل حتى وماك حكيت انت. اي انا عندي 52 قسم وعندي 38 صاله وخرجت الجدول واضح, وانا راني خدمت ب 54 قسم قبل, وراني انا كل عام نخدم ب 34 تلميذ وما نفوتش, والاداره ما طلبتش مني باش نقص اقسام ولا انا ما طلبتش منها باش نقص اقسام باش نخدم النظام الحصه الواحده. لا انا خذيت الهرم نتاعي كيف ما عم ناوي كيف ما سنا كيف ما توكا سنوي.
0: هو في كل الاحوال القرار ما هوش راجع بالنظام ديال المندوبيه, هو اجتهاد.
11: راهي المندوبيه تقول لك عندك الحق فقط اذا كان خدمت جدولك هذا ما اقسامك, يقول لك هذا ما اقسامك. عندك 52 قسم سنة, اذا نجمت تخرج جدول نتاع الحصه الواحده اعلمني قل لي راني سنة مش تخدم بالجدول لانه هذا
0: نجم توافق وتنجم ترفض.
11: لا هي لا, لا لا لا لا لا هي الحقيقه وحتى معناها تناغما مع تصريح السيد الوزير اللي قال نجم يخدم بكري كمل بكري.
9: انا جيست حبيت نعلق على موضوع بعد
11: ذلك ونقولوا لا المندوبيه نقص التقسيم هذا هو معناها هذا اللي شفت الوزير اللي قلته انت خطير اللي قلته انت يا مدام
0: باسم
9: محمد. انا جيست حبيت نعقب على مساله الاختلاف الموجود في مواقف الناس من حصة واحدة والحصتين ما ردوا زاوية نظر بمعنى المعيار المعتمد. فما شكون اعتمد على معيار أنه صغير ولا يروح بكري ولا هي ما يسمى الخصوصية الاجتماعية والجغرافية, يسكن على 18 كيلومتر بعيد من معناه يقول لك أنا أرياحيتي في أنه ولدي يخرج ثلاثة ويروح
0: باهي او عنده حق الحقيقه.
9: فما شكون اعتمد المعيار البيداغوجي ديتاكتيكي الى اخره وقال لك يا خويا بالنسبه لي 6 سوايع او 7 سوايع راهو كميه التحصيل المعرفي للتلميذ بعد السوايع الاولى يكاد ينعدم, وبالتالي انا يقول لك انا ضد على الاقل كي يرتاح لي ساعتين فما امكانيه انه يريبرون بعد ساعتين. وهذه وجهة نظر من زاوية أخرى
0: تحترم.
9: دونك أنت عمليا الأولياء شنو المعيار اللي يعتمدوا باش يقيم هو بالضبط هو تذييت المسألة. بمعنى أنه أنا قلتها من الأول قلت أسكو فعلا فما دراسات قامت دراسات علمية راهو كي يقول دراسات علمية معناها
10: إحصائية
9: معناها عملية إحصائية وقالت أنه الحصة الواحدة أكثر مردودية ولا لا؟
0: أنت تهزني لتصريح الوزير, وزير التربية على هامش حضوره يوم الثلاثاء في زيارة لعدد من المؤسسات التربوية بولاية صفاقس ووقع طرح سؤال الزمن المدرسة. تفضل.
13: متى أتيحت الإمكانيات في مدرسة أو إعدادية أو المعهد تسمح فضاءات هذا المعهد وهذه الإعدادية بتوقيت مرن وبتوقيت الحصة الواحدة؟ الوزارة لا ترى مانعا بل تشجع على ذلك, ولكن في بعض المؤسسات تشهد اكتظاظ كبير وتشهد عدد محدود مقارنة بعدد التلاميذ في القاعات, فذلك لا يسمح. المهم أن نحقق راحة التلاميذ وراحة الإطار التربوي.
0: هذا تصريح وزير التربية. ساعة باش نطمنوا سي محمد باش يفند انه المندوبية او الوزارة زادة دخلت في مستوى جدول الاوقات,
11: لانه الكثافة اللي تحكي عليها الزميلة راهو شوف في علاقة باشياء اخرى.
0: الميكروفون
11: في علاقة باشياء اخرى ما هيش في علاقة بالتوقيت المدرسي.
0: باه نتجاوز قد سي محمد. يعني ترى أنه مهم أعطاء الأريحية للمديرين المؤسسات التربوية اتخاذ القرار على أهمية الأريحية هذه. من جمش يخفي أنه اليوم ما عندناش سياسة تربوية واضحة. كان جات عندنا سياسة تربوية واضحة تنسق بين الجميع، فما أهداف، فما ضوابط، فما معايير في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. سيانو خلي جاوب سيانو، نعفيك أنت من الإجابة.
9: أنا في اعتقادي للأمانة شوف اطلاعي على بعض التجارب الموجودة في دول أخرى تلك فرنسا وكذا وأمريكا إلى آخره، تعطي مارج دي مانوفر للجهات الأقاليم أنها تحدد الزمن
0: والتوقيت.
9: صحيح.
14: حتى في العطل
9: احنا ما عندناش احنا ما عندناش. وتجي انت مع احترامي للسيد الوزير يقول انا نعطي، انا نرمي الكرة في ملعب السادة المديرين وياخذ بعين الاعتبار. انا نقول هذه سابقة قد تكون إيجابية دون ليسونس أنه نعتمد معيار الاجتماعي الجغرافي كمحدد للزمن، الزمن المدرسي أو الزمن التعلمات باهي، لكن هذا راه يتحط ضمن سياق كامل. بمعنى هل أنه اليوم نحن قمنا بدراسة معمقة وعلمية
0: واجتماعية
9: بحسب المستوى العمري، لأنه ما هوش كما التلميذ سنة سابعة كما التلميذ سنة تسعة، راهو هيك العامين يختلفوا،
0: مش كما التلميذ في صفاقس كما التلميذ في القصرين مثلا.
9: هل أنه فعلا قمنا بدراسات معمقة من شأنها أن تخلينا كي نتخذوا قرار في توحيد الزمن أو
0: في التغيير أو اتخاذ أي قرار؟
9: لا، قمنا به ولا ما قمناش؟ احنا نعرفوا، احنا
0: ميكروفون.
9: أنا في اعتقادي أنا على الأقل في مساري التعليمي استدعيت على الأقل أربع مرات
0: كفم دراسة لو تم نشرها وتم مناقشتها مع الملأ معنا.
9: صحيح. بقى اليوم عندنا المجلس الأعلى للتربية. أنا سؤالي وإن شاء الله يكون مسموع هو هل أنه فعلا طرحت على الطاولة اليوم إعادة هيكلة كل المنظومة التربوية بما في ذلك الزمن المدرسي والضوارب والتقييم ما يسمى التعليم الإشادي؟
0: أنا إذا كان شفنا مشاهد مثلا عندنا نزول الأمطار في القصرين وفي الكاف، شفنا معاناة الأولياء يخرجوا معناها كيفاش باش يمنعوا كيفاش صغيراتهم من وديان وغيره وغيره. كتجي أنت تعطي الأريحية وتوفر الإمكانيات في القصرين مثلا باش يعتمد نظام الحصة الواحدة، وفي القصرين وفي الكاف في المناطق الداخلية. وأنت تجربتك في ليزي، في ليزي كان فما استثناء المكاتب الاقتراع بتوقيت استثنائي معناها في وقت معين نظرا لطبيعة المنطقة وكذا. هل القرار يندرج في هذا السياق وملم بكل هذه المعطيات، وإلا القرار سيس روحك؟
14: تعقيبا بربي على كلامك سي فيصل، هو أنا حبيت نطرح سؤال. التجربة هذه علاش صفاقس بالذات؟ معناها تقريبا ما حناش قاعدين نراو فيها
0: موجوده في الولايات اخرى،
14: تقريبا ما حناش قاعدين نراو فيها في الجمهوريه مثلا. انا نتسائل في المناطق الريفيه علاش ندخلوا 8 وقت اللي التلميذ مضطر يمشي كيلومترات باش يخلط 8؟ علاش ما نخدموش 9 مثلا؟ علاش ما كملش؟
0: عندهم هامش 8 و4 ينجم يوخر 8 و4
14: مهما يكون، علاش ما كانتش 9 مثلا؟ يعني اذا كان فما الاريحيه والامكانيه هذه المفروض انها تتعمم راهي على كل الولايات.
0: وربما الامر ما يعود بالنظر للمدير مثلا، مدير مؤسسه، مديرين طلبوا لما طلبوا مش الوزير وحده باش يجي يقرر. زاد
14: في نقاش قديم حول الاصلاح التربوي وحول الحوكمه الى اخره، نتذكر انه الموضوع هذا كان مطروح، وان خصوصيات كل جهه لابد انها تؤخذ بعين الاعتبار، لانه الجهه الصناعيه اللي كيفنا نحن والناس اللي تخدم كما قلت من 8 نص النهار ومن ساعتين للستة راي تختلف عن الجهة الفلاحية اللي الناس فيها تمشي تخدم من 5 و6 متاع الصباح وتروح من ساعتين ومن 3. فقط نرجع بكلمة صغيرة تعقيب على الروبورتاج. الناس تحكي، الناس اللي مأيدة النظام هذا وعندهم حق أنهم يأيدوه يحكيوا على نشاطات اللي المفروض أن التلميذ يقوم بها بعد ما يخرج من المؤسسة. هذه النشاط راهو حاجة ياسر بهي ومحلها، وقديش احنا في حاجة أنه صغارنا وتلامذتنا وليداتنا يمشيوا ويعملوا النشاطات هذه. لكن هذه راهو يلزم تتوفر له زادة شروط، أنه الولي متاعه هو نفسه يكون ديجا كمل الخدمة بكري وما هوش يكمل الستة الأم ولا البو. لأنه إذا كان الولي التوقيت الاجتماعي، توقيت العمل متاع الولي ما يتناسبش مع توقيت التلميذ، باش نلقاوه التلميذ هذا نفسه نفسه مش يرجع باش يمشي يقعد في الجاردوري ولا مش يمشي يقرا دروس خصوصيه. والا البعض زاد كيف كيف اللي وضعيات وظروف اولياءه ما تسمحش مش نلقاوهم في الشارع. واللي حاجه اللي احنا حبينا نهربوا منها باش نلقاو روحنا رجعنا لها. النشاطات هذه راهي باهيه وماذا بينا عليها لكن يلزمها شروط.
0: نشاطات في المؤسسه التربويه باه خلينا نسمع ابو ثاني ونمشي لسي محمد.
10: انا نجم نتكلم.
0: تفضل تفضل تفضل.
10: انا لما حلس فصل انا نزلت ناكد على الكلام اللي انا قلته انه فما علاقه بين الضغط اللي موجود في وسط القسم وما بين الزمن المدرسي تغيير الزمن المدرسي. انا هذه ما زلت شاده فيها
0: صحيح. زوج نقاط باش يختلف فيه ماكس محمد
10: باه. لا انا هذا ما زلت شاده فيها صحيح على خاطر ديجا هي اصلا المندوبيه ما توصل باش توافق لك الوزاره باش توافق لك. كان ما في اخر العام المدير بتاع المدرسه يعمل البلان بتاع العام الجاي دونك يقول راه عندي هكا وعندي هكا ونجم نقسم. وهناك علاش احنا قبل نلقاو ما نلقاوش الضغط الموجود تو. راو فما فرق بين قسم فيه 37 تلميذ وقبل كان يقرأ قسم فيه 26 تلميذ و 28 تلميذ دونك راو فما فرق كبير. هذا أولا. يعني خلينا نتجاوزوا الحكاية دي باش ما نقعش في نقاش أنا وأنا وزميلي سامي سي محمد خاطرني أنا جاراني في التربية دونك نحكي وإحنا طبعا لحاجة أخرى كيفش نحكي وإحنا طبعا للزمن المدرسي. كلام الأستاذ عبير ياسر مهم. أحنا لهنا علش نقصنا على خاطر التلميذ باش يمشي في إطار ما يسمى بالأنشطة الثقافية والاجتماعية
0: نظري
10: مكملة به. الأنشطة هذه احنا نلقاوها في وسط المؤسسة التعليمية راه ولكن نلقاوها نهار الجمعة العشية.
0: قل انت اليوم بالوضعية الجديدة هل المؤسسة التربوية ابوابها بالسوقة مفتوحة الى وقت ما لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية وإلا تغلق أبوابها ساعتين ونص؟
10: لا هي احنا
0: تجاوبنا سي محمد نطرح الأسئلة
14: تفتح أبوابها للإتيود يا قاعدة
10: خطر عاملوا لا هي تفتح أبوابها خطر عاملوا الديجا معناتها فما برشا مؤسسات من غير الذكر معناتها المؤسسات فتحت أبوابها من الماضي ساعة للثلاثة معناتها تلقى التلميذ ديجا من نص نهار الجمعة من ثمانية حتى الماضي ساعة معناتها يقرأ وماضي ساعة للثلاثة يدخل في
14: نشاطات
10: فيما يسمى في النشاط. ولكن أنا نحب نشير لحاجة أخرى. احنا ما قلنا باش نكملوا ساعتين القرايه في وسط الجمعه. الطالب المديرين الكل باش ليتود ما يتقراش في وسط الجمعه في وسط المؤسسات التعليميه
11: تجم الطالب توجب لانه المنشور نتاع الوزاره واضح في الدروس الخصوصيه في المدارس وفي المؤسسات الاعداديات والثانوي زاد ثانويات الاتيد يكون من الساعة الرابعة
0: إلى فوق
11: وقت اللي كان توقيت المدرسي من ثمانية لنصف النهار ومن ساعتين للسطر بالتوقيت الجديد يولي عنده الحق الأستاذ والتلميذ باش يقراوه من ثلاثة ولا كيف تكمل الدروس لأنه علاش ميسالش خليني نكمله. لأنه المنشور القديم المنشور اللي هو تو نعمله به يتيح أنه الساعتين الطويلة متاع الدراسة يتيح الساعتين الطويلة باش نقريو فيهم جديد. انا كملت انا في غرة ماء ولا في محمد محفوظ ولا في اي مؤسسة فقس كملت القراية انا علاش نعود رجاحة من الستة باش يقرأ ولا رجاحة من الاربع اذا كان هو يحب يقرأ ثلاثة يرتاح نصيف ساعة ويقرأ هو كان قبل يقرأ في الاربع يا مدام راني نحكي معناها
0: انت في الوضعية جديدة معناها إذا كانت كمل الساعتين
14: نكمل الثلاثة
0: ثلاثة معناها أنت المجال الدروس الخصوصية إذا باش تطبق البرنامج يولي من ماضي ساعة لثلاثة
11: يعني لا أنا مش نحل من الأربعة هو كل عادة معناها شوف التلميذ يقرأ مسيلش التلميذ يقرأ الليتيد كيف يكمل الستة يمشي يقرأ الليتيد من السبعة للتسعة مسيلش راهو ما نجيبوا شواكة للحصة الواحدة هذية ونلتخوا عليها مشاكل المدرسة الكل يهديكم راهو التلميذ كاعد يقرأ في الليتيت في الويكاند يسخف تلميذ يسخف وقلنا من الأول راهو الحديث على الدروس الخصوصية معناها راهو يحل بارشة جراح في المجتمع قبل ما المدرسة خليونا منه الموضوع هذا
0: باه
11: نجيو احنا المساله نتاع الاستثناءات اللي حكينا عليها
0: قبل الاستثناءات باش تعطي تعليق وانت استاذه حنان تقول بربي راهو باش تتبرمج حصص التدارك يوميا من الاربعة للستة في حال توقيت الموحد وبالتالي يولي التلميذ تعب اكثر من قبل
11: شوف
0: وهل اعددنا مراكز فيها نوادي وانشطه رياضيه وغيرها لاحتضان التلميذ وقتها خاصه وانه اغلب الامهات عاملات والا حضرناه للشارع سلمناه للشارع
11: هذه تساؤلات قلنا مدام ولدك كان يقرأ في الليتيد من الستة للثمانية ومن السبعة للتسعة وكان يقرأ اللي تيد نهار السبت العشية من في النهار حتى للثمانية متاع الليل وكان يقرأ نهار
14: الصباح
11: ألور تويكا مش أنا في نظام الحصة الواحدة هوكا تويقرأ كل نهار حصة يزي بمنتقم هما
14: هذا إذا اخترت ليتود
11: لحظة يا مدام ميسيلش
0: هذا هو شكون ما يقرأش يتيد
11: هذا بمنتقم هما هذا بالمنطق راهو إن اللي أنا راني ما أنا ما معناها ضده أنا أما هذا بمنتقم هما الحديث أنه تو مش نعلقوا التلميذ تو مش يقرا ليتيد يخي قبل ما كانش يقرا في الليتيد
0: لكن فما إشكال آخر
11: يقرا في الليتيد ومغصور ومتكوم
0: سي محمد فما إشكال آخر فما إشكال آخر الليتيد مطروح في صفاقس صفاقس المدينة في المعتمديات كي تمشي للجبنيانه ولا العامره
11: موجود
0: للمحرس
11: يروحوا لهنا يقراوا في الليتيد
0: للمحرس ولا في الغريبه وبير علي
14: يجيو
0: نحكي نحكي على البكالوريا هذاك يجيو اما البقيه
11: حتى تروح لا لا شوف الليتيد موجود توك في الجمهوريه التونسيه وبالله ما توليش الحصه على الليتيد والله
14: هذا بخلاف ليتيد اون ليني يا سي محمد
11: بخلاف ليتيد بالله ما توليش الحصه على ليتيد بس ما نحبوش نغشوا برشا
0: لا تنجيوا حصه في
11: هذيك شوف المساله نتاع الاستثناء راهي موجوده من قبل الحصه الواحده انا خدمت في الغريبه وخدمت في منزل الشاكر كنا نقريو من 8 لنصف النهار ونرتاحوا ساعة برك مش كيف ما المؤسسات اللي في صفاقس مش كيف ما المؤسسات نتاعنا نرتاحوا ساعتين كنا نرتاحوا ساعة برك
14: صحيح خدمتها كيف كيف للخمسة
11: باعتبار أنه التلامذة منزل شاكر مثال ثم التلامذة راهم يجيوا الصباح في الكار يروحوا 28 قالت لي طفلة قالت لي أنا دارنا بعيدة 28 كيلومتر معني أراه شوف المدير
0: مش سهل
11: المدير في منزل شاكر ولا في الغريبة ولا من عشبير عليه ما موجودة ولا ونتخيل في الصخيرة يعملوا ساعة برك
14: أي في صبيح
11: ساعه برك فطور لانه الوضع الجغرافي ولا الوضع اللي عايشين فيه التلامذة مختلف على الوضع في مدينة صفاقس لذلك راهو مساله المرونه في الوقت من قبل كانت تعتمد بالنسبه للنظام الحصه الواحده ما نحطوش على ظهره المشاكل نتاع المدرسه الكل خاطر كيف باش نحطوا على ظهره مشاكل المدرسه الكل رحنا غالطين ما انتوا باهي عام الجاي نرجعوا به اي عام الجاي تو نعملوا احنا
0: كاو سي محمد كان في تجربه حصه واحده
11: سي محمد في تجربه ما نجمش ما المؤسسه فضائتها تمنعه من انه يعمل حصه واحده كاو علاش هذا جاوب سي محمد في الصحافه معناها فوالا عنده معناها ثم سبب مباشر يعطلوا البنيه التحتيه نتاع المؤسسه انا البنيه التحتيه نتاع المؤسسه سمحت لي عندي 52 قسم عمني ولسنا عندي 52 قسم فكرت في حكاية الحصة الواحدة بعد ما خذيت الهرم من من المندوبية أنا ما يجموش يزيدوني أكثر من 52 لأني خدمت مرة ب 54 وبالصيف خدمنا معناها ثم عام خدمنا ب 54 قسم 7 أساسي 22 أنا راني نحكي على مؤسسة فيها 19 قسم 7 أساسي معناها أنا راني كي نقارن المؤسسة متاعي بمؤسسات أخرى 7 أساسي سيسي اكبر او العدد
0: نفسه في علي بلهوين 20
11: 19 لا 13 ولا 12 لا اكبر مؤسسه في الجمهوريه راهو في عدد الاقسام وفي عدد التلاميذ عندي 1768 تلميذ سنه اربع الاكتظاظ 34 تلميذ ما اكثر لانه القاعات ما تسعش اكثر من 34 والمندوبيه للامانه معناها راهو شوف باش نكونوا واضحين راهو انا نقول لهم اكثر من 34 ما ناخذش
0: انت بعد هذا الأسبوع الثاني أيه. في التجربة
11: مريقلين.
0: مقارنة بالسنة الماضية مرتاح
11: مرتاح الناس هذا مرتاحين الأولياء مرتاحين لا مرتاحين سامحني مدام انت ايش بيكم ما طلبتوش من سي احمد باش يرجعوا من 8 نصف النهار بساعتين لستة لو كان ما جيتوش مرتاحين وفي برشا مؤسسات
14: انا قلت راهو عنده برشا ايجابيات لا عنده برشا ايجابيات
11: شوف انا الاستاذه نتاعي
0: عم مش بعض مرتاحين
11: لا شوف
0: في حدود الامكانيات
11: في حدود الامكانيات انا الاستاذه عم يقولوا لي علاش في محمد محفوظ يكملوا ساعتين راهم والله مرتاحين في المروج يكملوا ساعتين في 15 اكتوبر اول واحد يظهر لي بدا 15 اكتوبر سي لازهر الصامت ربي يذكره بالخير ومعاه بعده جاء المروج مع سي 13 اوت عم ناول يعني قاعده التجربه تخاطط تتوسع بشوي بشوي السنه راهو تزيدوا ثلاثه مؤسسات راهو كان انا والبستان و
15: علي النوري
11: لا علي النوري من عم ناول
14: ابن عرفه
11: ابن عرفه زادت زادت اما راهو المؤسسات معناها
0: اللي تزاد تبعتوا تينا ظهر لي وفما
10: تينا ابن رشد
14: ثم مطالبه حاليا مقبل. في بعض
11: المؤسسات لا ابن رشد قبلنا سنا تزادوا تقريبا 4 أو 5 مؤسسات غرت مي والبستان الحبيب عاشور
14: ولفران
11: ولفران من عاش عمناه ولا عندهم ولا سنا معناها سنا وتزادت طينا الكوليج نتاع تينا ابن رشد من عند
14: رشد قديم
11: ابن عرفه هذا يعني هذا اللي تزادوا اما راهو في صفاقه التجربه راهي قديمه تجربه قديمه تشهرت كان سنا وقت اللي انا قلت غدا رحنا سنانا هبطها للاولياء باش يركهم امورهم انا كملت الجدول عندي موافقه نتاع الاداره الجهويه هبط اعلام في الباج نتاعي نتاع المؤسسه قلت راهو سنا مش نقدموا توقيت واحد من 8 إلى 3 فتشهرت وانت جبت على الجمهوريه انا كلمني صديق من سيدي بوزيد يسال فيا كيفاش نعملوا مش تقنيه كيفاش نعملوا الجدول لا معناها شنو التصور نتاع الجدول وحكيت له على التصور الجدول وطالبين لساده غاديكا والاولياء في المكناسي من المكناسي تحيه ليه وتحيه لاهلنا في المكناسي الكل الاولياء طالبين والتلامذه طالبين والزملاء لساده والاداريين والعمل كلهم طالبين يخدموني يعني نظام الحصه الواحده احنا قاعدين نجربوا انا تو من خلال بوم ما نجمش نحكم على التجربة
0: عندك مؤشرات مقاييس معينه تجرب بها علميا مثلا من خلال المعادلات نجم حصيله المعادلات هذه السنه باش قارنها بمعادلات السنه الماضيه
11: مش السنه الماضيه مش نقارنها في 3-4 سنين التالي اذا كان مش نقى انا ثم تراجع كبير في المستوى خاصه مع تلامذة الثامنه والتاسعه خاطر انا نعرف مستواهم الاخرين ما نعرفش مستواهم
0: أي نجم يكون التراجع في برشا عوامل مش بالضرورة والتوقيت هو عامل من العوامل
11: لا شوف أنا إذا كان بعد مشي نشعر اللي احنا مثال التجربة هذه
14: مساوئها
11: أكثر من
0: إيجابيات تتراجع
11: نتراجع شنو مشكل
0: سؤال سي محمد سي محمد علي بالهوين التوقيت رجاء منع الأضعف الإيمان يقولك خلينا 5 يا أخي ما خلطناش على الساعتين خلينا 5 علاش 6 متاع الليل وتلامذة وفما ناس تروح في كير أو في الكار وفما ظروف وأحيانا أمطار وكذا
12: تبتعيج علي الأولياء
0: أنا ننقل في أسئلة الأولياء وأنت فرصة باش توضح وتشوف شنية معناها اللي المانع اللي يخليك ما تنجمش تغير الوقت
12: الخمسه يفرض عليا باش نولي نعمل ساعه راحه واحده
0: من نص النهار ماضي ساعه
12: من نص النهار ماضي ساعه خاطر بالموجود يلزم 4 سوايع يلزم مؤسسه
0: في النظام الحصه الواحده يعطوا فيها 20 دقيقه راح
14: لا 10
0: لا 10 لا في بالي
11: بين
10: 10
11: اما في الاكل الامور اخرى نجمو نحكيوا عليها زيد عليه خاطر سالوني عليه
12: في نص النهار يلزم ساعه ما اقلش من ساعه
11: اذا كان مش تعمل حصتين لازم ساعه
12: اذا مش تكمل 5 يلزم ساعه
0: ما المانع يعني ساعه
12: بالنسبه لي انا المؤسسه ما تنجمش تحتوي خاطر انت كوليه خاطر الاوليه نتاعي الكل من بعد ما عنديش
0: متحركين
12: احنا يقراو من الساقيه من تينا من سيدي
0: يجيب صغير ويمشي هو.
12: يجيب صغير ويمشي بالنسبه لي انا اذا يبقاو لي 1200 تلميذ في المؤسسه فك الساعه دي كانت اخرى لانه ما عندكش اطار تربوي قادم
11: باش تدمر حتى بالاطار
0: للصغيره
12: على فكره بلا سامحني نقص عليك احنا في شهر رمضان حكم انه التوقيت يتغير وتولي عندنا ساعه في برسك من 11:15 هكا حتى
14: نص النهار و4
12: الساعه دي كان عانيوا منها المعاناه
11: الامرين
12: مش الامرين اكثر وكان ثم عباره اخرى
0: ربي يحفظ الجميع ومصلحه التلامذه فوق كل اعتبار نفس المجال اذان صلاه العصر ثم نعود ونستقبل المكالمات الهاتفيه لابداء الراي في هذا الموضوع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: شواغل تربوية.
1: قبل لا صلت الجميع نظام الحصة واحدة أو نظام الحصتين حسب بعض إمكانيات المتاحة للأعداديات الأعداديات وبين الإيجابيات والسلبيات نحاول نفهم الوضعيات ونفسح المجال للمكالمات الهاتفية. وتليفوننا هو 70 280 164 70 280 164. مرحبا بكم، مرحبا بأراكم وانتباعاتكم. نمشي المكالمات الهاتفية ومن بعد نرجع. تفضل. ألو، عسلامة عسلامة. مازال مكالمة. نمشي للضيوف. سي محمد، ايش حبيت تعلق بالذين؟
2: حبيت نقول راو النظام الحصة الواحدة ولا حتى النظام الحصتي به، كيفاش نعملوا جدول أوقات؟ من معنى المؤسسة عندها طاقة استيعاب. احنا وقت اللي جيت نخدم انا حبيت نعمل النظام الحصة الواحدة، عندي 52 قسم وعندي مجموعة من القاعات الفضاءات تيراند سبور والمخابر والقاعات. بالنسبة للمخابر عندي 3 اعلامية و3 فيزيك و3 سيونس و4 تكنيك. نحسبوا قديش عندنا من ساعة قراية، معناها 52 قسم مش يقراوا 204 ساعة فيزيك باهي في اللابوراتوار، معناها بتاع مخابر الاختصاص هذا. هل أنه القاعات يوفروهم ولا ما يوفروهمش؟ ش معناها من 8 للساعتين 6 ساعات، 6 ساعات في 6 أيام، 6 ساعات في 6 أيام في 3 مخابر، مش يعطيوني 108 قاعة.
1: ميكروفون
2: مش يعطيوني 108 ساعة وأنا حاجتي ب 104 ساعة. إذن المخابر قادرة ومستوعبة، مشينا البقية القاعات. عندي 37 قاعة كبيرة قسم كامل وعندي سال دي جروب. جيت عملت أنا إيش عندي القاعة قديش توفر لي؟ توفر لي 6 سوية يوميا في 6 36 36 في 37 ماشي ناقة إكس، هذا عدد السوايع اللي توفروا الفضاءات متاعي مع
1: تستجيب لعدد الساعات اللي أنت مطالب به.
2: فوالا، مش نحسب أنا 52 قسم يقرأوا 5 سوايع عربية القسم، معناها
1: ما ندخلوا في التفاصيل والجزئيات
2: وحسبناهم بالحسبة راهو. مش نقاو عدد التمدرس، عدد ساعات التمدرس أقل من
1: الفضاءات
2: المتاحة
1: وتعمل في الرياضة. فما إمكانية استغلال العشوائيات للأنشطة
2: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. هذايا عنا مش نعملوا النشاط الرياضي لأنه احنا سنا عندنا تيرا فيه أشغال، معناها تعهد وصيانة. تفهمنا مع السيد المتفقد ومع الزملاء متاع الأساتذة متاع التربية البدنية اللي عندهم الجمعية الرياضية وأنشطة رياضية، هذا هو مش نعملوا الأنشطة هذه بعد الساعة الثالثة. كل أستاذ وحسب ما تتوفر له من شروط في جدوله وفي جدول أبنائه من التلاميذ. معناها احنا رانا مش عنا تلميذات وبالله راهو مثالش، هذا نداء للأولياء، سيبولنا صغاركم يا سيدي عشوية جمعة بجاه ربي،
1: قولهم الأنشطة
2: موجودين. والله الأنشطة موجودين،
1: أمنع على الأساتذة اللي عندك،
2: والله الأنشطة موجودين والأساتذة موجودين.
1: ما يقريش لا ما يلزمش يجيب كلمات ولا فرنسية
2: ولا
1: هذا هو
2: ياسي فايسة ما يقريش. مش نمشي له لبرا، مش نجدو من السونتر هنا رسول الله.
1: هو تجربة الولي، هي تجربة. خلينا نختلف معك،
2: تختلف
1: هي تجربة، والتجربة باش تنجح يلزم الجميع يتظفر فيها.
2: انا ما نحكيش على التجربة هذه،
1: حساب يقري وفي وسط الجمعة
2: حتى قبل يا سي فيصل، نهار الجمعة العشية ما نقاوش تلامذة الأساتذة يجيو نهبطوا العلامات نتاع النوادي والأساتذة يجيو وما يجيوش تلامذة.
1: يا علاش ما يجيش؟ خاطر هو
2: خاطر قاعد بالخاطر
1: وفي كذا.
2: يا سيدي نعطيك حاجة، تلميذة عام كامل، عام كامل معانا في الجمباز، عام كامل ولا تلميذ وقتها ولا يذول تلميذ، جاء قبل الكومبيتيسيون فينال وقال انا بطلت. يودي علاش؟ قال لا مش نولي نقرا. شنو تقرا؟ قال عيطنا لأمه قالت أنا ولدي مشي مشي ضيالي ومشي
3: التعقيب على كلامك. أنا عندي تلامذة في نادي المسرح كي يتعاقبوا بأنهم ما يجيوش لنادي المسرح كيف ما يقراش ولا كيف يتعرض الإنذار ولا كيف عنده مشكلة في ولا حتى مع عائلته العقوبة شنو ما يجيوش للنادي. كي تسأل الجمعة اللي الجاية أشبيك ما جيتش الجمعة اللي فاتت ودام معاقبة
1: سيانور معايا في الفكرة ولا معناها نظام داخلي نظام داخلي وضعية جديدة حتى في سلد بروف اتفاق مع كل الأساتذة رجاء نجم تقري على مدار الأسبوع يستثنى عشوية الجمعة من الجميع في المؤسسة التربوية وخارج المؤسسة التربوية ما تقريوش يتي
4: شوف راهو في مستوى النص هذا موجود لا لكن لا عمليا في مستوى النص في مستوى النص
5: نهار الجمعة العشية النص
4: هو راهو مخصص الجمعة العشية مخصص للأنشطة الثقافية والرياضية الجمعة العشية مخصص للأنشطة الثقافية والرياضية لكن راهو للأسف الشديد التلميذ ولا فما جافاج ليلو في ليتيود راهو الاولياء ولاو يهزوا صغيراتهم باش يستغلوا كل وقت عنده لليتيود.
1: مش الاولياء مش
4: كل الاولياء
1: لا مش الكل هي المنظومه تفرض
4: عليه هي المنظومه لانه المنظومه الاشاديه شوف احنا للاسف الشديد راهو المنظومه اللي ترى بالتلميذ ترى فيه معناها فقط مات وفيزيك وما تراش فيه انه البعد الثقافي والبعد الفكري راهي منظومه للاسف عرجاء وانا اقولها بكل صراحه راهو ما نجموش كون المواطن إذا كان ما نلعبوش وما نستهدفوش البعد الثقافي والفني والفكري للتلميذ وهذا للأسف منقوص بشكل كبير جدا. تقول لي المؤسسة التربوية كما قالك سي محمد راهو فما أساتذة يجي يقول لك أنا نحب النشط أو زميلتنا لنا تقول لك النشط في نادي المسرح. أنا في تجربتي في ليسي الحي للأمانة كان عندي أنشطة أنا سواء المطالعة إلى آخره وكانوا فما سيرتو جماعة الليتر للأمانة اللي سيكبر جماعة الليتر كانوا عندي وتحصلوا على الجوائز على المستوى الوطني لكن هذا يتطلب مجهود كبير وقدرة إقناعية كبيرة من لدن الأساتذة باش ينجموا يستقطبوا وهذه معضلة.
1: أنت يستقطب الأستاذ قبل الساعة سي محمد يعني الحقيقة معناها الإشكال وحين تجاوز الإدارة معناها جمعة عشية صغارنا وين صغارنا يقرأوا في اليتيد في مراكز خصوصية الفارة موجودة معناها يقرأ في
6: هو الإشكال عند الولي الحقيقة لسه ما مسخرين الأنشطة
1: والله نختلف معك
6: احنا نعيش التجربة فهمتني رأو الولي يفكر في أنه يزم
1: الجودة
6: في الجودة ولا تقولوا رأو عنا أنشطة ثقافية وأصلا احنا عند مراسلات ومناشير فيها الموضوع هذا يزم تركز أنشطة نوادي سوى رياضية نوادي ثقافية كذا وصحية فنية بالمنشور معنا لكن التلميذ غير متوفر.
1: هي فرصة بما أننا نحكي على عدد شنية نوادي شنية الأنشطة تعملوها نهار جمعة شنية طبيعة الاهتمامات كترفيه كثقافة معنا اللي أنتم ناجحين وعندكم أرقام تقريبا المرتب الأولى سنويا في مستوى المناظرات لكن هل أنه الثقافة والترفيه من تقاليد المؤسسة ولا
6: هو من تقاليد المؤسسة؟ عندنا نوادي رياضية ذيك ثابتة الجمعية الرياضية كرة اليد كرة القدم السباحة عندنا برشا
1: نادي مسرح في بالي كان فما زاد
6: كان الأستاذ
1: غادر
6: الأستاذ ناقل دوك ماشي يقفل النادي هذا عندنا نادي الصحة عندنا نادي التربية المدنية نادي المواطنة نادي البيئة يعني موجود الأنشطة لكن المشكل
1: والإقبال فما تلامذة يجيو
6: إلى حد ما تلامذة إلى حد ما أحيانا تلقى نادي فيه ثلاثة تلامذة أربعة تلامذة خمسة تلامذة
1: علاش هل المعلومة موجودة متوفرة
6: موجودة الأساتذة طبعا هي يحثوا تلامذة ويحكيوا مع تلامذتهم ويحاولوا يستقبوا أكثر ما يمكن لأنه ظهرت الحقيقة ظهرت الدروس الخصوصية هذه هي الطاغية
3: على والرغبة وأنه ما فيهاش عدد
6: ما فيهاش أي
3: هذيك هي
1: تفضل بوسي
5: فيصل شوف أنا هما الحقيقة فما زوز نقاط معناتها باش نكونوا واضحين معناتها وصريحين فما أساتذة تحب بالحق تشارك في الأنشطة الثقافية والاجتماعية ولكن فما أساتذة أخرى ترفض باش إنها تشارك في الأنشطة الثقافية
1: ما عنديش وقت
5: أنا باش نقول لك أنا علاش على خاطر أنت كنت في مؤسسة ما فيهاش مثلا نادي متاع تشكيلية ولا ما فيهاش نادي متاع موسيقية قالوا لك فما أستاذ متاع تشكيلية وأستاذ متاع موسيقية دونك هنا تقول علاش ما فماش هذه أول حاجة
6: اللي سمحني مدام نقص عليك
1: ميكروفون سمح
6: الأستاذ راهو عمل تطوعي راه باختياري ما هوش اجباري.
5: لا لا اختياري, اختياري.
6: النشاط الثقافي راه اختياري, عمره ما كان اجباري, ما في حتى منشور وثم حتى قانون
1: يفرض, تلزم الاستاذ
6: يفرض على الاستاذ انه يقوم بنادي.
5: اي انت ما تنجمش تلزم
2: الاستاذ ولا تلزم القيم باش يكون موجود,
5: باش يكون متواجد. صحيح هاي, اي ما تنجمش تلزم انت. صحيح,
2: وعدم الرغبه.
1: ميكروفون سي محمد.
5: اي ولكن الدعوه نتاع الوزاره ونتاع المندوبيات ديما باش انه يكون فما انشطه ثقافيه, معناتها ماهيش شويه. احنا معناتها كل عام تتم الدعوه نتاع الاساتذه ونتاع معناتها نتاع
2: الاطار
5: ولو نتاع الاطار باش انهم يشاركوا في الانشطه الثقافيه والاجتماعيه. ابي انا باش اني مانيش باش نختلف معك في هذه. انا اول ما دخلت نخدم, معناتها دخلت نخدم في غرفتي وقت اللي جا سي محمد, انا وقت باش نمشي نعمل النقله نتاع محمد محفوظ باه. سي محمد اول سؤال سهلهولي, قال انت علاش تحب تخرج من غرفه مي؟ قلت له على خاطر ما فماش انشطه ثقافيه واجتماعيه وانا ما نجمش ما نعملش انشطه ثقافيه واجتماعيه. يا اخي وقت سي محمد قال لي انا نوعدك انه سنه نوفر لك

0: التعديل معناتها نتاع سلوك هذاك ولا الطاقه اللي عنده باش تحولها هذاك علاش هذاك علاش مهم بالحق الانشطه الثقافيه والاجتماعيه ومهم زاد كيف كيف انه الاولياء معناتها يفهموا انه احنا الغايه نتاعنا راهو اولا باش انه صغير ما يقعدش في الشارع ثانيا باش معناتها باش يتم تعديل السلوك نتاع التلميذ هذاك علاش لما دعوة الأولياء الكل والتلامذة الكل باش انهم يحرصوا السنة ان شاء الله باش انهم يحاولوا باش يدفعوا صغارهم باش انهم يشاركوا في مثل هذه الأنشطة
1: هو بالعكس أيوة لي ماذا بيه يتمنى صغيره في المؤسسة التربوية خير من اللي يكون موجود في فضاءات أخرى وكل شيء
2: الحديث على المدرسة ما يتحلش كل دوسي وحده خاطر كي يتحل كل دوسي وحده يضيع المدرسة راهي شبكة كاملة منظومة احنا نقوله راهي منظومة كاملة ومنظومة من داخل ومن برا وفي علاقة معناها بالخارج في علاقة يعني تأثر وتأثير
1: من بين نعصف عليك شوي من بين المعطيات الخارجية الولي اللي هو داخل في المنظومة
2: نستقبل
1: المكالمات الهاتفية عسلامة ألو أهلا وسهلا مرحبا بك
3: بالله سمحني حبيت ندخل حكاية الموضوع نتاع الحصة الواحدة
1: اي
3: الحصة الواحدة هذه معناتها مش في مصلحة التلميذ أول حاجة على خاطر مش يحل باب اليوتيوب والفلوس والمصاريف وكل واحد
1: دي باش تقري يوتيوب في كل حول اي
3: لا لا مش بالنسبة للأستاذ والمعلم هذا معناتها عندهم رغبة فيها معناتها بكل المقاييس معناتها يلوج عليها وثاني حاجة تيجي تسأل كي تسأل الولي أنت تسأل الولي اللي هو أصلا إطار تربوي معناتها مش يشجع الأمور هذه خاطر منعش أنا مثلا نمشي معاك حتى الإدارة التونسية كانت تخدم في السبت قالوا نجربوا عام ولا اثنين معناتها باش نحوا السبت خلوها معناتها راحة بعدين جو يصلحوا فيه جو يرجعوا فيه ما نجمش يرجعوا خاطر ياسر في الموظفين ما ثمش موظف اللي يحب يرغب بالسبت يخدمه حتى هنا هذه معناتها العملية صراحة
1: انت ضد الحصة الواحدة وماذا بيك في الحصتين
3: ماذا بيك في الحصتين
1: انت تخدم انت شنو
3: متقاعد
1: ربي يطول في عمرك شكرا خلينا ناخذ المكالمات ومن بعد تفاعلوا مع عسلامة
4: السلامة
1: مرحبا بك
4: مرحبا اخويا فيصل
1: اهلا وسهلا اي سيدي شنو رايك انت
4: لا انا عندي اشكاليه اخرى في فيصل يخص ولدي اقرب باخ عنده اوبسيون ايطالي
1: اي
4: اخي جابوه في اوبسيون موسيقى عادي مشي فيه يجيبوا فيه جماعه كامله تاولوا قولك حل تاولوا قولك حل انا نحب حقه من حقه يقرا الايطالي ولا مش من حقه
1: تو جاوبك سيان وربت تجربة اي به
4: مشيت الهاتف اثنين ونعرف المندوبية على اساس القول شحال
1: واضح تنجاوبك شكرا ابقى معنا فمك المخرى عسلامه
5: الو عسلامه
1: اهلا وسهلا
5: اهلا سي فيصل شحالك
1: مرحبا بي
5: لاباس عليك
1: الحمد لله
5: عبد السلام سالم استاذ معهد علي بورقيبه بالمحرس
1: مرحبا بي
5: وليد تلميذ عايش خويا مرسي وليد تلميذ بشير سالم مرسم بالسنه الثامنه عندي ماذا المسارة الولدي معناها نحب نحكيها وتقيموا لي الوضع معناها
1: ما تسمي لي حتى جهة أي حتى طرف أي
5: داكور أنا كرجل تربية معناها نحترم المؤسسة التربوية ونفقه قانون التربية 22 عام واني قري أستاذ يعني نعرف قانون المجالس ونعرف سير النظام الداخلي للمعاهد وما إلى ذلك ولدي عمره 12 سنة ما عنده حتى عقوبات في السجل العقابي نتاع السلوك
1: الحادثه شنو
5: الحادثه شنو تم الاعتداء على دفتر الريجستر دابيل معناها دفتر المنادات بالثقب على مستوى ثلاثة ارقام اللي هما 8 و9 و10 ثم ثقب في مربعات هكا على شور الارقام هذه باهي ولدي رقمه 9 توجهت الشكوك لولدي علموني قالوا لي راهو باش يعمل نعدوها المجلس على خاطر معناها الشكوك ماشيه في معناها في اتجاهه هو تعدى ولدي على مجلس
1: السنه هذايا
5: نعم
1: السنه هذايا
5: لا هذايا 14 مارس 2026
1: باهي
5: اخر الثلاثي الثاني باهي تعدى ولدي على المجلس العقوبه كانت الرفض النهائي من المؤسسه اولا انا ما نناقشش العقاب راهو العقاب المجلس التربيه
1: اعطيني الحادثه باش الساده المديرين يجاوبوك معناها
5: المجلس كان غير قانوني

0: أنا من حيث الشكل
1: اختزل ايه
0: تظلم تاني للمندوبية الجوية من خلال المكتوب، وخرجت لجنة تحقق في الحادثة ولقات إن المجلس غير قانوني، وتعملت مراسلة بإعادة إصلاح مجلس. إعادة إصلاح مجلس معناها أني ولدي وقتها تعرض للشوك السيكولوجيك، معناها نفسانين ولا يترتي عندي بسي وأنسي دسويت. كيعاودوا حلوا البحث معناها باش يعاودوا عنده ولدي مرة أخرى على المجلس، معناها يتعدى على مجلس على نفس الحكاية. ماهوش فرق جانب التلميذ راوسي وهو قاصر صغير. معناها
1: شنو اللي صار؟ تعدى ولا متعداش؟
0: ولدي بقى ولدي نمشي للمندوبية يقولوا لي ولدك غير مرفوت، نمشي للمؤسسة يقول لي ولدك مرفوت وما عندوش الحق يقرأ.
1: هذه الإشكالية،
0: هذه من 30 مارس حتى يكشي 10 أفريل.
1: واضح يجاوبوك.
0: أني مجبور على إمضاء اتفاق صلحي، معناها تحت الضغط مع السيد المدير، ضغط مصلحة ولدي على خط ولدي، معناها محروم
1: الاتفاق هذا بمقتضاه يرجع ولدك يقرأ،
0: رجع ولدي يقرأ في مؤسسة أخرى، وشكيت للمحكمة الإدارية عطتني حكم بإلغاء بإيقاف العقوبة وإرجاعها.
1: كيعلاش ترجعوا؟ خلي يغير المناخ وكهو بطريقة ودية.
0: ما علي السي فيصل الغريبة والظروف، معناها وحق القانوني أن العقوبة هذيك تتوقف، معناها بقرار إداري من المحكمة الإدارية.
1: إن شاء الله نلقاو الإجابة مع الحضور. شكرا لك. سيان ورشاوبنا على الإيطالية
2: ولا بالنسبة للإيطالية باش نبدأ واضحين، راه ليس من حق الإدارة بالمرة أن تتدخل في المادة الاختيارية للتلميذ وتغيرها. وقتاش
1: ولو
2: إذا كان مش موجودة في المعهد كايا، راهي تنجم التلميذ يقرأ كل المواد في الليسي كايا، والمادة الاختيارية تم إلحاقه بمؤسسة قريبة. واضح؟ ينجم التلميذ السنة عمناول سهلونا شوية إمكانية تغيير المادة الاختيارية في حال أنه
1: جبت منشور
2: وعطاه بضوابط إمكانية إذا كان تجيب معدل أقل من 12 في المادة الاختيارية في السنة الثالثة. اللي هو صحيح دونك راهو مش من حق الإدارة. أنا نعطيك مثال، أنا كان عندي تلامذة تقرأ عندي كل المواد، ذكر به بنت زميلكم في الصحافة، وتقرأ الصينية في محمد علي في الليسي محمد علي. معناها ممكن، معناها السيد هذا كل ما في الأمر أنه ببساطة يشوف أقرب مؤسسة درس الإيطالية ويبلش بها وده.
1: منعش حالة التلميذ؟
3: لا شوف، والله هذه المشكلة في مجالس الأقسام، ومشكلة أخرى هذه القضاء اللي ولا يحب يتدخل في الشأن التربوي. توا هذه زميلنا والمحرص فيها أكثر من كلش في بالي، فهمت اللي أنا اللي هو من كان يزم وديا يا سيدي راهو شوف توا
1: المرونة مطلوبة من الجميع.
3: أنا نحب نقول للأولياء راهو الرفت النهائي من المؤسسة ما هوش رفت نهائي، راهو نقلة وجوبية من مؤسسة
1: إلى أخرى. كل شكر وتخدير لكل ضيوفنا، شكرا على حضوركم.
3: ألف شكر. ألف شكر
1: في موعد جديد حصة جديدة. كان هذه قراءة في التدريس في فترة واحدة أو فترتين، أنا عدن شكرا.
4: شواغل تربوية.
5: شواغل تربوية.
4: شواغل تربوية. شواغل تربوية.

0: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. جامعة صفاقس تفيد في بلاغ لفائدة الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي بأن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. الاثنين المقبل تعقد جلسة عمل بالإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي بالمحرس والعمل على دخوله حيز الاستغلال في القريب العاجل، وفق ما أكدته للأخبار مديرة المستشفى سهام بن رمضان. من المنتظر أن يتم اقتناء معدات وكاميرات لرصد المخالفات المرورية فور تنقيح بعض النصوص القانونية في مجال سلامة المرور وصدورها بالرائد الرسمي، بحسب ما أفاد به الكاتب القار للمرصد الوطني لسلامة المرور العميد فرج بن إبراهيم. النائب بالبرلمان منال بديدة تكشف عن تسوية وضعية قرابة 200,000 عقد في إطار القانون عدد 9 المتعلق بمنع المناولة، مشيرة إلى أن عقود التشغيل الهش في القطاع العمومي بلغت تقريبا 48,000 عقد في عدد من الوزارات من بينها الداخلية والفلاحة والصحة. الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيمة طليبة تتحصلان على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه، وذلك بمشاركة 350 خطاطا من 32 دولة. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن عن وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، وحركة حماس تؤكد جاهزيتها لتنفيذ خارطة طريق خطة السلام في غزة، محملة الاحتلال الإسرائيلي ومجلس السلام مسؤولية التعطيل ومطالبة بتمكين لجنة التكنوقراط من دخول القطاع. المتحدث باسم المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل ديمتريف ينفي عقد أي لقاءات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في نيويورك. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: عشرتنا ما تفاش،
1: وحكايتنا ما تتنسيش.

بعد الأربعة مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج إيكو سبور ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للخمسة. إن شاء الله تكونوا بخير، في صحة جيدة، أموركم كلها لباس إن شاء الله، زادة كيف كيف تكونوا معنا في المتابعة والمرافقة لهذا العدد من برنامج إيكو سبور، موعد جديد مع الرياضة في المباشر، المتابعة أكيد للحدث اليوم المرتقب والمنتظر، مباراة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، انطلاق المشوار في تصفية كأس أمم أفريقيا، مواجهة أوغندا الليلة إذن على ملعب حمادي العكربي بيرادس، بداية من الساعة 8 ليلا لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة. مباراة باش أكيد معناتها يقبل فيها ولا يبدأ فيها منتخبنا مرحلة جديدة بعد مشاركة مخيبة للأمال كانت في مونديال 2026 ومن قبلها كأس أمم أفريقيا وكذلك كأس العرب للفيفا. المنتخب يتطلع إلى إعادة ترتيب الأوراق تحت قيادة المدرب الوطني الجديد معين الشعباني، النية والهدف بناء فريق قادر على بلوغ أعلى درجات الجاهزية وكسب الرهانات المستقبلية بداية من النهائيات الأفريقية 2027 وصولا إلى الهدف الأسمى والمتمثل في بلوغ نهائيات مونديال 2030. حظ سعيد لمنتخبنا في هذه المرحلة الجديدة وفي مباراة اليوم كما قلنا ضد أوغندا. اليوم باش نحكيو على المقابلة هذه، أكيد باش نعطيكم زادة كيف كيف فكرة على التشكيلة المنتظرة اللي باش يعول عليها اليوم المدرب معين الشعباني، باش نحكيو زادة كيف كيف اليوم على المنتخب الأولمبي. نعرفوا أنه المنتخب الأولمبي زاد كيف كيف قادم على مرحلة جديدة، قادم على يعني تحديات جديدة وزوز مقابلات هامة تنتظر المنتخب الأولمبي. يعني نحكيه على منتخب الوطني لكرة القدم تحت 23 عام في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عام، مقابلة أولى 29 سبتمبر تونس البنين باش تكون في ملعب سوسة الأولمبي، وخمسة أكتوبر مباراة العودة البنين تونس في ملعب كيغيلومي. باش نحكيو على المقابلة هذه زادة كيف كيف، وباش نسمع تصريح لمدرب منتخب الأولمبي أنيس بوجلبان يحكي على آخر الاستعدادات لهذه المواجهات اليوم. زادة كيف كيف باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي وعلى مرحلة جديدة مع مدرب جديد الإسباني، باش نحكيو على تجربة الترجي والتعويل من جديد على المدرسة الأجنبية. هذه الكل باش نحكيو فيه بعد شوية مع المدرب والمحلل الفني، باش يكون حاضر معنا سيد أحمد ضيف الله عبر الخط الهاتفي مباشرة لطبعا النقاش والحوار حول مختلف هذه النقاط. ورقة زادة كيف كيف اليوم باش نتعرفوا من خلالها على كأس أمم أفريقيا القادمة، النسخة القادمة نسخة 2027 باش تكون نسخة استثنائية. من بين النقاط اللي باش ركزوا عليها في الورقة هو أنه لأول مرة الكان هذه باش تلعب في ثلاثة دول. برشا أخبار، برشا متابعات، برشا استضافات. خليني نحيي أمير الجاموسي معنا في الإخراج التقني، يسرى الغربي، عايشة بيار في الإخراج المرئي، ترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. باش نقعد معاكم حتى للخمسة متاع العشية إن شاء الله في هذا الموعد المباشر من إيكوسبور. قبل ما نمشي للنغم، المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي قاعد يلعب حاليا ضد الجزائر في بطولة اتحاد شمال أفريقيا المؤهل لكأس أمم أفريقيا لأقل من 20 عام، يواجه الجزائر كما قلت، ونتيجة الآنية في توقيت 78 دقيقة لعبية تعادل 1-1. احنا نرجع لكم مباشرة بعد هذا النغم مع الفنان آدم. مرحبا بالناس الكل.

0: Écosport.
1: Écosport. تحية مجددة لكم الكل مستمعاتنا مستمعينا. إذن اليوم أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد كأس العالم وتحت قيادة المدرب معين الشعباني باش نسلطوا الضوء على المقابلة هذه المواجهة هذه اللي تجمع تونس وغندا الليلة في إطار الجولة الأولى من تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. وسعيدة جدا بانضمام السيد أحمد ديفالا المدرب والمحلل الفني معنا في المباشر. سيد أحمد مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الخير أنس، تحية ليك ولكل مستمعي ذات شخص.
1: إذن تونس أوغندا الليلة 8 متاع الليل في ملعب حمادي العقرب برادس. باش نبدأ الحوار معاك لو تسمح سيد أحمد بتصريح في دقيقة من زمان المدرب معين الشعباني والبارح في الندوة الصحفية، في تصريحه أكد أنه الأجواء صلبة المنتخب إيجابية للغاية وهنالك إصرار كبير من العناصر الوطنية لتحقيق نتيجة إيجابية. نفتتح إذن الحوار هذا بالتصريح ونرجعوا.
3: بالخيط الحاجة البيئة اللي موجودة actuellement توك الجروب أو سيديتا دسبري معنا après deux jours معنا ذلك تل الامبيانس بيئة الجوة كل سنة motivé, focalisé à le droit match تدونا on vit bien عدل نحبي و باشا مع بعضنا France. On a dépassé l'échec serie معنا متاع de compétition du تيتو وصار خديد ان شاء الله صار كون solidaire إذا لم يسكلوا مع بعضنا. بالنسبة لي أنا قطي 4-3-1 ما هوش السيستم المهم، سي الانيماسيون الأهم. الانيماسيون تنجم تبدا في السيستم، مي الانيماسيون أوفونسيف تنجم تخدمها بانوتر سيستم كيفيك لورغانيزاسيون ديفونسيف تنجم تراها في سيستم واحد آخر. فوتبول اليوم ما عادش مبني على السيستم اللي تبدا بيه تلعب بيه في لي باز أوفونسيف ولا ديفونسيف، سي توت أون انيماسيون اللي إن شاء الله تبدا توصل فيها على الأولاد تاعكو. معناها عنا نهارين اللي تحليل الماتش نهار الاولاني ديجا معناها ما كانش جروب كومبلي، ولكن نعمل برشا على الانتليجنس والاكسبيريونس تاع لي جوار نتاعنا.
1: اذا هذا تصريح معين الشعبين، نجم نقسموه معناها على اثنين، حكاية في البدايه على اجواء طيبه على اجواء ايجابيه على صفحه جديده في المنتخب الوطني التونسي لكره القدم، وحكايه زاد كيف كيف على الوجه اللي باش يحاول يظهر به المنتخب يعني من الناحيه الفنيه. خليني في البدايه تعليقك سيد احمد على التصريح هذا للمدرب معين الشعباني.
2: والله تصريح ذكي من معين الشعباني، معين يعرف برشا أجواء المنتخب، يعرف اللاعبين، قريب برشا للاعبين حتى في العمر في المونتاليتي في الاسبري. نعتبر أنا المقابلة الأولى المعين الشعباني مع المنتخب التونسي هي مقابلة الكونفيونس بينه وبين اللاعبين وبين اللاعبين والجمهور لتصليح الأخطاء السابقة. نعتقد اللي حتى في اختيارات معين الشعباني تقريبا 14 لاعب من القائمة السابقة للمنتخب في كأس العالم، فما 10 لاعبين جدد عاود رجع لاعبين الخبرة كيما علي المعلول، فرجيني سيسي، عيسى العيدوني. عمل برشا على الخبرة، عمل برشا على الطموح، عمل على اللاعبين اللي يلعبوا في البطولات المحترفة كيف كيف على اللاعبين في البطولة المحلية. نعتقد اللي معين الشعباني بالذكاء نتاعه بقربه للمجموعة بالفاسون دو بارلي نتاعه مع الجروب ينجم يخرج برشا حاجات به المنتخب. نعتقد اللي مباراة اليوم هي نستحق فيها الدعم الجماهيري للمنتخب أولا، ونستحق فيها زادة نتيجة باهية وأداء جيد باش نعاودوا اللاعبين يصلحوا مين نجموا يصلحوه مع جماهيرنا إن شاء الله.
1: نعم، أنت تراسي أحمد أنه المرحلة الجديدة هذه بالنسبة للمنتخب يعني مرحلة تفرض وجود لاعبين عندهم خبرة، عندهم شخصية ملعبية قادرين على مجابهة الضغوطات، معناه والدليل على ذلك وكما قلت أنت استنجاد معين الشعباني بلاعبين عندهم خبرة كيما علي معلول، فرجاني سيسي، محمد علي بن رمضان، عيسى عيدوني، يعني ملعبين نجم نقولوا عندهم حضور قيادي داخل المجموعة. هذا ما يمنعش أنه ملعبية شبان وكما خليل العياري وإسماعيل الغربي وغيرهم نلقاهم زيدا كيف كيف حضورهم موجود في تشكيلة ولا في قائمة معين الشعباني.
2: والله انت كتشوف معناها فرجاني ساسي اكثر من 100 مباراه دوليه، علي المعلول تقريبا 94 95 مباراه دوليه مع المنتخب التونسي. نعتقد اللي معين كيف اختياراته للاعبين كيف زاد ديما في الفاز في منتخب، هي فاز نتاع ترانزيسيون نتاع تبديل في المجموعه، من نجمش مدرب يبدل برشا حاجات في ظرف وجيز. انا نعتقد اللي الخبره والطموح في المنتخب ينجم يقدموا بينا كما خليل العياري، اسماعيل الغربي، برشا لاعبين. حتى كان ننظروا في التشكيله نتاع اليوم،
1: نعم.
2: يمكن يكون دحمان حارس مرمى، يكون يان فاليري، ادم عروس، كيف الطالب، يمكن علي المعلول، الشيرني، عيسى العيدوني، نجم يكون اسماعيل الغربي والفرجاني سيسي، تونيكتي، خليل العياري ولا حازم المستوري. تقريبا تشكيله فيها برشا ما بين الخبره والطموح. المنتخب التونسي مستحق في المباراه هذه الاداء، مستحق نتيجه مع منتخب اوغندي، هو نجم يكون المنتخب مترشح اليا، وهو من ثلاثه فرق المنتخبات اللي ينظموا كاس افريقيا. نعتقد اللي ضغط المنتخب التونسي باش يكون فما شويه ضغط في بدايه المباراه على اللاعبين، لكن انا نعتقد اللي المنتخب التونسي اليوم باش يقدم اداء جيد كيما حكى معين، حتى على طريقه اللعب 4-2-3-1 ولا 4-3-3 ولا 3-5-2، مش طريقه اللعب هي اللي نقولوا احنا المشكل في المنتخب. الانيماسيون كيفاش انت تختار باش تلعب، كيفاش التنقلات نتاع اللاعبين في الملعب، لي موفمون نتاعها في الملعب، هما اللي نجموا يخليوا المنتخب اليوم يضغط الفوق ويكون اكثر افيكاس في ال 30 متر التلانيه. وان شاء الله اليوم يقدموا اداء جيد ونتيجه ايجابيه تخلي معين الشعباني وكامل الاطار الفني اللي معاه وكل اللاعبين يكونوا يخدموا في اريحيه نفسانيه في مباراه بوتسوانا ولا المباراه الوديه الثالثه ان شاء الله.
1: نعم، وناكد كلامك، يعني التشكيله اللي قلت عليها سيد احمد بنسبه كبيره، بنسبه 99% باش تكون هي اليوم حاضره على الميدان. ايمن دحمين في مرمى، ثم يان فاليري، منتصر الطلبي، ادم عروس، محمد امين الشيرني، فرجيني سيسي، محمد علي بالرمضان، اسماعيل غربي، سيباستيان تونيكتي، خليل العياري، حازم المستوري. هذه بنسبه كبيره برشا باش تكون التشكيله اللي باش يعول عليها معين الشعباني. يعني نلاحظوا ان هي التشكيله معناها تجمع بين عناصر الخبره وفما كذلك العناصر الشابه في المنتخب.
2: بطبيعة الحال هو باش يبدأ فما مرحلة انتقالية في المنتخب، يزمك تضخ روح جديدة في المنتخب، متنجمش تبدل كل شيء في ظرف وجيز سهرين ثلاثة شهور براتيك مو من كاس العالم. معين شعبين يذكي يعرف شي يعمل، ان شاء الله يتوفق باش يخلي لاعبين في الإطار، يخليهم موتيفي، يخليهم يقدموا لنجم يقدموه من حاجات إيجابية في الملعب. تعاود كما قلت لك في أول المداخلة متاعنا، تصلح ما بين اللاعبين والجماهير متاعنا إن شاء الله.
1: وعلى عكس ربما ما يعتقدوه العديد سيد أحمد، يعني اللي قاضت أوغندا مش باش يكون ذيك اللقاء سهل ولا اللقاء اللي باش يكون في طريق واحد ولا في وجهة واحدة بالنسبة للمنتخب، ما هوش باش يكون في المتناول معناها 100%. نعرفوا أنه أوغندا يلعب المباراة دون ضغوطات كما قلت أنت، المنتخب هذي متأهل سلفا للنهائيات القارية على خاطر بلد منظم، فضلا على أسلوب لعب أوغندا. يعني نعرفوا أسلوب لعب مباشر، أسلوب بدني بالأساس، يعني التركيز التام طويل فترات اللقاء باش يكون معناها مطلوب أمر مفروغ منه. حتى معناها البلجيكي باول بوت معناها مدرب منتخب أوغندا في تصريحه في الندوة الصحفية قال احنا ما جيناش لتونس من أجل السياحة، لكن نحن بصدد بناء منتخب قوي قادر على تشريف الكرة الأوغندية اللي باش تكون على موعد لتنظيم كأس أمم أفريقيا المرتقبة. يعني هم جدا معناها ظهور منتخب أوغندا بشكل معناها بشكل ممتاز متميز أمام الجماهير، أمام يعني الجمهور في المباراة هذه.
2: بطبيعة الحال منتخب الأوغندي هو منتخب منظم، قاعد يحضر في كأس أفريقيا، يلعب بدون ضغوطات، قاعد يجرب في اللاعبين اللي يزموا يجربهم، هو منتخب يعمل برش على اللعب المباشر، على الالتحامات البدنية، يلوج على التحولات من المناطق الدفاعية للمناطق الهجومية. هذه من مميزات منتخب الأوغندي. معروفين منتخب الأفارقة، منتخبات الأفارقة يلعبوا برشا على الالتحامات، على الاندفاع البدني. مش يكون مباراة سهل كما نعتقدوا احنا ويعتقدوا الناس الكل لانه يعني المنتخب الاوغندي قاعد يحضر في كاس افريقيا عنده شيونس اللي هو في بلاده يحب يخرج الحاجات الباهيه اللي نجم يبني عليه. ما احنا يلزمنا نكونوا اكثر فاعليه في مناطق المنافس، يلزمنا نمشيوا اكثر الهجوم، ناخذوا نيكيليبر في الوضعيات الدفاعيه باش النجم يخرج المباراه اللي تخلينا ناخذ 3 نقاط. ولو انه في المجموعه نتاعنا فما بوتسوانا وليبيا وفريق مترشح منتخب الاوغندي، ما نعتقدش اللي نقاط المنتخب الاوغندي باش يقع احتسابهم، خاطر في المواجهات فما برشا حاجات. معناها تشوف انت نجم منتخب الاوغندي تجي للمنتخب التونسي وتحط دفاع منظم، تعمل مباراه كبيره، تنجم تخرج تعادل من تونس، تمشي ضد بوتسوانا، معناها فتولي حتى في نقولوا احنا في المراهنه، ما تبداش نفس الحظوظ بين المنتخبات. كنا نعتقد اللي نتائج المنتخب الاوغندي خلاه في مجموعه تونس باش يربح اكثر كومبيتيسيون ويحضر الكوب دافريك نتاعو. كيف زاد النقاط، ونعتقد اللي مش تحسبوا معناها كيما مع المنتخبات الاخرى.
1: صح. خليني فقط نذكر السادة المستمعين ان المنتخب التونسي جدد الموعد اليوم مع اوغندا بعد اخر مواجهه كانت نهار 23 ديسمبر الماضي ضمن الدور الاول لنهائيات كاس امم افريقيا في المغرب، وقتها حسمها ابناء المدرب سامي الطرابلسي ب3 أهداف مقابل هدف في مباراة تألق خلالها الياس العاشوري اللي سجل 2 أهداف. كي نعملوا طلع على الهيستوريك نتاع 2 منتخبات ومعناه تاريخ المواجهات ما بيناتهم الزوز، تقابلوا في 6 مناسبات سابقة، حقق خلالها نصور قرطاج العلامة الكاملة ب6 انتصارات مقابل 0 فوز للمنتخب الأوغندي، وتمكن المنتخب التونسي من تسجيل 19 هدف مقابل 2 فقط لأوغندا. يعني الأسبقية 100% للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. كيف نشوفه معناها اللقاءات السابقة، يعني على الورق يبدو المنتخب التونسي الأقرب للفوز بالمواجهة هذه. سيد أحمد،
2: أسبقية تاريخية للمنتخب التونسي على المنتخب الأوغندي في 6 مواجهات، في 4 لقاءات الأخيرة كنا انتصرنا بنتائج كبيرة، لكن أعتقد لي كل مباراة وحقيقتها، كل مباراة والوضعيات نتاعها. المنتخب الأوغندي قاعد يحضر في كوب دافريك، يلعب من غير ضغوطات، مباراة بالنسبة لي له هو معناه مباراة تحضيرية، لأن احنا مباراة مع مدرب جديد مع مجموعة فيها 7-8 لاعبين جدد. أعتقد لي المنتخب التونسي من نجمش يفلت الفرصة باش ينتصر اليوم، باش يخلي روحه في في في في وضعيات جيدة في المباريات القادمة، سواء ضد منتخب بوتسواني ولا في المباريات الودية القادمة. إن شاء الله يتوفقوا اللاعبين اليوم باش يقدموا الأداء الجيد ويقدموا نتيجة زادة جيدة اللي تخلينا نخدموا كإطار فني يخليه يخدم مرتاح، وكجمهور تونسي زادة جيد يقرب أكثر المنتخب ويدعم المنتخب بالتشجيع وبالمؤازرة إن شاء الله.
1: شكرا لك سيد أحمد. باش نختم الحديث على مباراة تونس أوغندا، قبل ما نتعدى للحديث عن مباراة المنتخب الأولمبي المرتقبة 2 مقابلات هما ضد البنين، نذكر سادة المستمعين ببرنامج اليوم في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا. البرنامج فيه مباراة ناميبيا جمهورية الكونغو اللي وفات منذ قليل بانتصار ناميبيا بنتيجة 0-5. في 5 الكاميرون تلعب مع جزر القمر، في 5 أيضا موريتانيا مع جمهورية أفريقيا الوسطى، في 5 ليبيا بوتسوانا، 8 متعليل كونغو ديمقراطية غينيا الاستوائية، 8 متعليل أيضا سيراليوني مع زيمبابوي، و8 متعليل يمكن نعتبروها قمة المقابلة هذه سيد أحمد، كوت ديفوار مع غانا.
2: أي فما برشا قمم في افريقيا، ديما منتخبات، غانا منتخب كبير، ديما فما كوت ديفوار، غانا، كاميرون، هذوما الجزائر، المغرب، ديما فرق كبيره اللي تعطي اكثر تنافسيه في المباريات. ان شاء الله نشوفوا كره افريقيه جيده كما شفناها في كاس العالم مع المنتخب السنغالي ومع المنتخب المغربي ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي. باش نتعداو للحديث على المنتخب الوطني لكره القدم تحت 23 عام اللي تنتظروا 2 مقابلات هامه في اطار تصفيات كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنه، ونذكر ان النهائيات هذه باش تدور في مصر وهي ترشيحيه لاولمبياد لوس انجلوس 2028. قبل ما نبداو الحديث على زوز مواجهات هذوما، خلنا نسمعوا أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الأولمبي يحكي على الموعد هذه المنتظرة. نسمعوا.
0: هي ظهر لي الرسمية بدأت أول ماتش كاليفيكاتيف للكاس أفريقيا اللي هي بطبيعة هي اللي تأهلنا للأولمبياد بعد 2 تورنوا بليزوموان ناجحين دوره وديه بتاع طولون دوره البحر الابيض المتوسط. اليوم ملعبيه يعني الحمد لله ما عندناش اصابات, ملعبيه بليزوموان فورم, كلما عندهم شويه طونجو في سقيم في ملي قاعد يلعب ريجيلير كل جمعه, في ملي على الاقل حتى مش اساسي قاعد يدخل وقاعد عنده كل كمينيت في في في سقيم. المجموعه مش غريبه علينا, نعرف انه اذا قارنوها بمجموعه طولون سيرتو اكثر من 70% موجودين مع كيلكو زيليمون اللي نجحوا واللي ظهروا امكانيه طيبه في البحر الابيض المتوسط. ربي وفقنا كما قلت اليوم الجديه بدات مسؤوليه كبيره اللي نحن الكل الهدف كبير, الجيل هذا ظهر كاليتي دونك نقول ما عندناش حق في الخطا وان شاء الله ونفنقوا سي كيما يلزم لي دو ماتش, ماتش الليل اللي باش يكون هنا وماتش رتور اللي باش يكون في توغو كور يتكلم فيه ان شاء الله الرتور من بعد ان شاء الله.
1: إذا هذا كان تصريح أنيس بوجلبان, زوز مقابلات منتظرة في إطار تصفية كان 2027 تحت 23 عام, 29 سبتمبر تونس البنين في ملعب سوسة الأولمبي 7 متاع العشية, 5 أكتوبر مباراة العودة في البنين, بنين تونس 4 متاع العشية بتوقيت تونس. النجم نقولوا أنه أنيس بوجلبان سيد أحمد كانت بدايته طيبة وموافقة مع المنتخب الأولمبي خاصة بعد فضية الألعاب المتوسطية الأخيرة, يعني نتصور انه معناتها انيس بوجلبان في طريق مفتوح للترشح للنهائيات الكان هذه.
2: والله من تصريحه انيس بوجلبان تقريبا لخص كل شيء, خلك راه جيل ممتاز مازلنا نخرجوا منه حاجات باهيه. اعتقد لي تصريح انيس ايجابي برشا مع البريستاسيون الكبيره اللي عملها المنتخب ايفان تروا في العاب البحر الابيض المتوسط والميداليه الفضيه. جيل جيد, ثم برشا لاعبين بين لاعبين محليين وينشطوا في البطولات الاوروبيه والخليجيه. اعتقد لي منتخب تحت 23 سنه منتخب جيد, فيه عديد العناصر الشابه, فيه عديد العناصر اللي يلعبوا حتى في رقم تاعهم في البطوله التونسيه على غير ريان عنان لؤي الطراعي. فما هذوما لاعبين يلعبوا في تونس, فما لاعبين برا كيما عمر بن علي, فما لاعبين زاد كيف يلعبوا في فرنسا في يعني فما اللاعبين اللي قاعدين ياخذوا في طون جو كبير, وان شاء الله يكون المنتخب موفق باش على زوز مباريات مع المنتخب البنيني يكون متاهل لكأس إفريقيا والأولمبياد إن شاء الله.
1: نعم أكيد, معناها هام برشا بالنسبة لعديد اللاعبين في منتخب بأقل من 23 سنة ظهور بوجه يعني جيد بوجه طيب, على الخطر هذوما الملاعبية هما مستقبل منتخب الأكابر. معناها حتى معين الشعباني قال اليوم ثم تنسيق كبير قاعد صاير بين يعني منتخب الأكابر ومنتخب الأولمبي بقيادة أنيس بوجلبان.
2: ثم تواصل ظاهر بين الإطار الفني للمنتخب الأول والمنتخب الثاني, ثم كومينيكاسيون باهية بين الأطر الفنية التونسية, حاجة باهية لتونس, حاجة باهية للشبان متاع تونس باش ياخذوا أكثر فرص باش يلعبوا, خاطر الجيل هذا توا قاعد يترشح لكأس إفريقيا إيفان تروا ولا الأولمبياد, بعد دو تروا سيزون أخرين باش يكونوا هما اللاعبين الأساسيين في المنتخب الأول. إن شاء الله نشوفوا منهم برشا باش تقدم كورتنا وباش تطور وباش ناخذوا نعطيهم أكثر فرصة لاعبين هذوما. إن شاء الله معين وأنيس يكونوا موفقين في اختياراتهم وفي لقاءاتهم وفي تواصلهم مع اللاعبين, وكله في صالح كرة القدم التونسية باش يطور أكثر ونكون إن شاء الله تونس متأهلة في كل المسابقات إن شاء الله وكل الفئات العمرية إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي يعطيك الصحة سيد أحمد. باش نختم الحوار معك بالحدث الأسبوع هذايا, مدرب جديد في فريق الترجي الرياضي التونسي, الترجي اللي واصل مع المدرسة الأجنبية يعني بعد تجربة الفرنسي باتريس بوميل ثم الروماني لورينسيو ريجي كامب. إدارة الترجي إذن تتجه من جديد إلى مدرب أجنبي, الاتفاق رسميا مع الإسباني بابلو فرانكو لتولي قيادة الفريق. المدرب هذا عمره 40 عام وإخر تجربة لي كانت مع المغرب الفاسي, قادوا الموسم الماضي إلى التتويج بالبطولة المغربية. يعني شنو رأي رأيك سيد أحمد في التوجه هذا بالنسبة للترجي الرياضي التونسي؟ معناه مدرب أجنبي المرة هذه من المدرسة الإسبانية، معناتها هل تبحث ربما عن مدرب بفكر تكتيكي مختلف؟ هل الهدف هو إعطاء لفريق الترجي نفس جديد بعد رحيل ريجي كامب يعني؟ والسؤال مطروح أيضا، هل ترى المدرسة الإسبانية قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة لفريق الترجي الرياضي التونسي؟ ونعرفوه معناه فريق ينافس على الألقاب المحلية وكذلك القارية.
2: الترجي الرياضي التونسي اختار باش يواصل مع المدرسة الأجنبية مع فرانكو مدرب المغرب الفاسي كان متوج معه في الموسم الفارط. ديما الترجي يمشي للمدربين اللي أكثر خبرة في المستوى القاري، يلوج على المدربين اللي يتحملوا أكثر ضغط، اللي شايفين ومرسين برشا منافسات إفريقية. نعتقد اللي الترجي ديما يمشي للمدربين اللي يفيدوه كسواء على المستوى الفني ولا حتى على المستوى الاكسبيريونس نتاعهم. ريكي كامب تقريبا فما من مباراة العمران فما حاجة بينه وبين إدارة الترجي، هو اختار يمكن لأسباب داخلية حسب تصريحاته، وقال فما مشاكل داخلية إدارية على مستوى تحويل الأموال، المساعدين نتاعه مش خالصين، هذا هو الكلام اللي قاله مدرب الترجي. يمكن عنده زادة تجربة أخرى في بلاده مع فريق
1: ستيوا بوخارست
2: ديوار بوخارست، هذوما حاجات تخلي المدرب هو اختار يمكن شوا باش يمشي. كيف الترجي زاد فما برشا ديري مير معناه في الفترات السابقه من بدايه البطوله، الترجي ما بداش البطوله جيدا، فما برشا حاجات في مباراه المرسى الترجي انتصر بصعوبه، انهزم ضد العمران، حتى فنيا بين الاداره وبين المدرب كانت فما حاجات معناه كيما نقولوا ما تتعداش بالباهي بين الاداره وبين الترجي الرياضي التونسي، اداره الترجي الرياضي التونسي والمدرب. المدرب يمكن من أسباب ابتعاده على الترجي ما كانش معهم في تربص برقة اللي يبدأ مدة نهارين تقريبا، ما كانش تحول الترجي ما يقفش على مدرب، اختار مدرب آخر بمواصفات أخرى فنية وبتجارب سابقة كبيرة. إن شاء الله الترجي يتوفق خاطر عنده ديجيسيون أخرين معناها كسواء شامبيونز ليج كاس تونس بطولة تونس، هذوما حاجات معناها عادية للترجي الرياضي باش ينافس عليهم، يلزمهم مدرب كبير، يلزمهم تجربة كبيرة. وهذيك الكورة نتاعنا ديما راي معناها تشوف توا براتيكمون ثلاثة مدربين تبدلوا، لسبيرونس بدلت ريكي كامب، حمام سوس يوسف المويبي،
1: ترجي
2: جرجيس يوسف مشارك، منصف مشارك. وبلاك شكري الخطوي، مازلنا توا تروا كات جورني بدلنا ثلاثة أربعة مدربين، مازالت كما نقولوا احنا بلغتنا الحبل العجرارة يعني
1: مش حاجة جديدة في بطولتنا، معناتها ديما بداية الموسم تقترن بالتغييرات هذه، ماهيش حاجة جديدة بالكل معناها.
2: يمكن في الموسم الفارط يمكن في 3 4 جولات بدلوا 12 مدرب، اليوم في 3 4 جولات تولوا 3 مدربين، معناها احنا تو تسموا في المعدل
1: يعني تحسننا نوعا ما على مستوى تغيير المدربين. على كل هو توقيت ربما تغيير المدرب بالنسبه للترجي الرياضي التونسي حساس نوعا ما، معناتها خطر كما يقولوا بشيخ التران مارش، البطوله بدات الشامبيونز ليج بالنسبه للترجي على الابواب، يعني التوقيت حساس، ترى انه التوقيت هذا باش يكون كافي باش يتعرف بالقدا على الفريق؟
2: والله أنس هما يمكن الاسبيرانس كي بدلت في المدرب نتاعها ولا هو اختار باش يخرج، معناه توجيت فاز معناها نتاع جورني دي جورني فيفا معناها 3 سيمين اللي زيكيب ناسيونو يلعبوا
1: معناها
2: توقف دولي، فما هي يمكن الترجي كان ذكي يقول لك انا تو نستغل فتره الراحه نتاع 3 سيمين هذوما ثلاثه جمعات باش ننجم نقدم المدرب يعرف اللاعبين، يعاود يشوف اكثر معناها حتى على المستوى الفني. يمكن حتى الوقت الترجي اللي اختارت فيه يمكن خروج المدرب زاد ذكي شوية باش هو المدرب الجديد يلقى الوقت باش ينجم يتعرف على المجموعة ويعود كما نقولوا حتى اللاعبين زاد يتعرفوا على المدرب، وهذيك هي الكورة في تونس معناها ديما مش شوفوا منهم برشا حاجات، ما تبديل المدربين معناها مش حاجة عادية في تونس، وحاجة ولات عادية، هي مش عادية معناها كنشوفوها في
1: العالم
2: في العالم، أما في تونس ولات حاجة عادية، حتى الفنيين نتاعنا والإعلاميين والجمهور هذه تعود الحاجات هذه ولات حاجة عادية، كل دو تروا سمان فما مدرب جديد، وهو ما حاجه تضر في كره القدم التونسيه للامانه معناها مش حاجه باهيه، فهمت؟ حتى الصوره العامه نتاع كره القدم التونسيه
1: صح. كل الشكر والتقدير ليك المدرب والمحلل الفني سيد أحمد ضيفلك كنت معنا في المباشر. يعطيك الصحة على تخصيصك من وقتك معناها لينا اليوم في برنامج إيكو سبور. تحدثنا معك على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم والمواجهة المرتقبة ليلة ضد أوغندا. حكينا زادة كيف على المنتخب الوطني تحت 23 عام اللي تنتظر زوز مقابلات في إطار تصفية كأس أمم أفريقيا ضد البنين. نحكيه على تصفية كأس أمم أفريقيا أقل من 23 سنة. وحكينا زادة كيف على الترجي باعتبار أنه الحدث هذا الأسبوع تغيير المدرب ورحيل لورينسيو ريجي كامب. ونذكر أنه النادي استوى بوخارست اليوم انشر رسميا في منصاته الرسمية مقطع فيديو ترحيبي لمدرب الترجي أورد فيه عبارة مرحبا بك في بيتك لورينسيو ريجي كامب. شكرا لك مرة أخرى سيد أحمد ديفالا.
2: مشكورة أنس وإن شاء الله فدنا المستمعين إن شاء الله.
1: أكيد جدا شكرا لك. طبعا هذا هو اللي قال معكم في برنامج إيكو سبور. مازلنا متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. مرحبا بالجميع. ترتيحة مع الموسيقى راجعين بعد شوية.

إيكوسبور. إيكوسبور. إيكوسبور. هذا هو إيكوسبور موعد الرياضي المباشر، مازال متواصل معكم حتى للخمسة تولى 45 دقيقة، وإحنا نعيش على إيقاع تصفية كأس أمم أفريقيا 2027. قلنا اليوم علاش لا ما نحضروش ورقة نحكيو فيها على الكان هذية، كان 2027 طبعا دورة جديدة في تاريخ كأس أمم أفريقيا، موعد جديد مع المنافسات الإفريقية ومعها رحلة طويلة تنطلق من التصفيات اللي قاعدين نعيشه توا على الإيقاع متاحة والأجواء متاحة حتى لين نوصلوا إن شاء الله يا ربي إلى منصة التتويش بانتظار التعرف على بطل إفريقيا في النسخة هذه. الورقة من أعداد فريق البرنامج تقديم فتحي صامت، نتعرفوا على خصوصية كأس أمم إفريقيا 2027، نتعرفوا على الخصوصية هذه في الورقة هذه، نرجو بعد شوية.

كرة القدم الإفريقية إلى كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستكون نسخة استثنائية بكل المقاييس، ليس فقط بسبب المنافسة المنتظرة بين أقوى منتخبات القارة، وإنما أيضا لأنها ستقام لأول مرة بتنظيم 3 دول في الوقت نفسه: كينيا، تنزانيا وأوغندا. حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف موعد البطولة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027. المباراة الافتتاحية ستكون يوم السبت 19 جوان 2027، والمباراة النهائية ستكون يوم السبت 17 جويلية 2027. وتعود كأس أمم أفريقيا بذلك إلى شرق القارة لأول مرة منذ أكثر من 5 عقود بعد آخر استضافة للمنطقة في أثيوبيا سنة 1976. الخصوصية الأكبر في كان 2027 أنها ستكون أول نسخة في تاريخ كأس أمم أفريقيا تستضيفها 3 دول، وهذا يعطي البطولة بعدا إقليميا خاصا، خاصة وأن الدول الثلاث تمثل منطقة شرق أفريقيا. والتنظيم المشترك يعني توزيع المباريات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية بين الدول الثلاث، مع استعدادات تشمل الملاعب ومراكز التدريب والفنادق ووسائل النقل. وقد قامت بعثة من الكاف في سبتمبر 2026 بزيارة عدد من المنشآت الرئيسية في كينيا وأوغندا وتنزانيا لمتابعة التحضيرات. يمكن القول أن كينيا وأوغندا وتنزانيا أمام فرصة لتقديم كرة القدم في شرق إفريقيا بصورة أكبر، خاصة أن البطولة ستعيد تسليط الضوء على المنطقة بعد غياب طويل عن استضافة الحدث القاري الأكبر. ومن الناحية الرياضية، المنتخبات الثلاثة متأهلة آليا إلى النهائيات باعتبارها منتخبات مستضيفة مع مشاركة كل منها في التصفيات. وفي مجموعات هذه المنتخبات يتأهل أيضا أفضل منتخب آخر في المجموعة إلى النهائيات. بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي فإن مشواره في هذه التصفيات سينطلق اليوم. المنتخب التونسي متواجد ضمن المجموعة 8 إلى جانب أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. المنتخب الوطني سيلاقي اليوم المنتخب الأوغندي انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب حمد العقربي ببيرارس. كان 2027 ليست مجرد دورة جديدة في تاريخ كأس أمم أفريقيا، هو موعد جديد مع منافسة أفريقية جديدة، ومعها رحلة طويلة تبدأ من التصفيات وتصل إلى منصة التتويج. فمن سيكون بطل أفريقيا في هذه

يكونش المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم هو بطل افريقيا في النسخة هذه. نذكر ان المنتخب التونسي في رصيده 22 مشاركة في نهائيات كأس أمم افريقيا، منها 17 مشاركة متتالية في رقم قياسي، توج خلالها باللقب مرة واحدة كان ذلك عام 2004، هذا بالإضافة الى الحصول على مركز الوصافة عامي 1965 و1996، في حين يملك منتخب أوغندا واللي هو منافس منتخبنا الليلة في سجله 8 مشاركات، وتبقى أفضل إنجازاته على الإطلاق إحرازه المركز الثاني في دورة 1978. هذه إذن كانت ورقتنا لليوم، مع الشكر لزميل فتح صامت كما قلت خصصناها لهك بعض المعلومات حول كان 2027 وإحنا توا نعيش على إيقاع التصفيات. نحب في ختام هذا الموعد الرياضي المباشر من إيكوسبور نشكر فريق الحصة اليوم، أمير الجموسي في الإخراج التقني، يسر الغربي، عايشة بيار في الإخراج المرئي، أنس رباكت معكم في الأعداد والتقديم. طبعا ما تنسيوش الليلة باش تكون متابعة خاصة من قسم الرياضة بذاعة فاقس لمباراة تونس أوغندا، إن شاء الله حظ سعيد لمنتخبنا ولعناصرنا الوطنية في هذا الموعد. ما ننسيش باش نتوجه بالتحية اليوم السيد أحمد ضيفال المدرب والمحلل الفني، كان معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة. ما ننساش زادة كيف باش نحيي سي صلاح الدين غربيل، اليوم يتغيب على الحصة لأسباب مهنية، إن شاء الله يرجع لنا في الحصة القادمة من إيكوسبور. نرجع نلقاكم إن شاء الله 6 و 4 في سبور نيوز، بقية متابعة طيبة البرامجنا، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. النائب بالبرلمان عن جهة صفاقس محمود شلغاف يفيد في تصريح للأخبار بأنه تم تفعيل قسم الإنعاش الطبي بمستشفى سليم الحضري بقرقنة بطاقة استيعاب تبلغ 3 أسرة، ويجري العمل على مزيد تعزيز قدراته البشرية والتجهيزية، مضيفا أنه سيتم قريبا الشروع في استغلال وحدة للخدمة المتنقلة للإسعاف والإنعاش بما يساهم في الرفع من جاهزية المنظومة الصحية وتحسين التكفل بالحالات الحرجة والاستعجالية. تسجيل 3 وفيات لدى الإنسان بداء الكلب في الأشهر 9 الأولى من سنة 2026، وتكفل بأكثر من 100,000 شخص تعرضوا للمهاجمة من طرف حيوان، وفق ما أكدت إدارة الرعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب الموافق 28 سبتمبر من كل سنة، مستعرضة جملة من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار داء الكلب في تونس. رئيس النقابة الوطنية لمؤسسات التعليم الخاص محمد سامي يكشف أن نحو 90% من مدارس ومعاهد التعليم الأجنبية في تونس غير متحصلة على الاعتماد وغير معترف بها. غدا الجمعة آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وفق الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، التي دعت المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الآجال القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنه من خطايا أو تبعات جبائية. في أخبار العالم، القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذها عملية استباقية واسعة استهدفت غرف العمليات والقيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومعسكرات للسعودية، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من التحشيدات وأفراد وضباط تابعين للسعودية. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن استهدافها سفينة شحن أوكرانية محملة بعتاد عسكري في البحر الأسود، واستهدف محطات لوجستية ومخازن تستخدم لإمداد القوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا. ومدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين يتهم الاتحاد الأوروبي والغرب بالتدخل المباشر في انتخابات مجلس الدوما عبر التخطيط لأعمال تخريبية والتضليل، وذلك بالتزامن مع انتهاء العملية الانتخابية لعام 2026. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: ما تهربش الوضعية، ما أتعس يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديمة في النازل.
5: من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
6: إذاعة صفاقس، أحلى الأنغام
2: أحلى الأنغام.

0: افخر بيك. مساء الخير مساء الخير تونس.
1: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

ورد. يا مساء الفل، يا مساء الأنوار الكل، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل اللي تابعوا فينا واللي تسمعوا في إذاعة أسواق. نسأل عليكم على أحوالكم، إن شاء الله تكون الصحة لباس، هذيك هي الأساس والبقية تفاصيل. تحية لكم أنتم هكا في ثنية في الطريق، ما زلتوا كيف خرجتوا من الخدمة، ما زلتوا كيف هزيتوا الأولاد من القراية، إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس كل، توسعوا بالكم، نعرفوا ديما فما لومبوتياج الوقت ذي، أما وساع البيل، وإن شاء الله نوصلوا الناس الكل سلامات، هذك هو الأساس. تحية للناس كل اللي تابع فينا واللي تتفاعل معنا واللي ديما وفية الإذاعة أسفق. هذه مناوعتنا، بديت معكم توا مناوعة مساء الخير تونس، باش تتواصل معكم الليلة حتى الثمانية متاع الليل بصفة استثنائية، لأنه باش ننقلوا فعاليات اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، كما زيدا باش تكون عندنا متابعات رياضية للناس عشاق الرياضة. سهريتنا مش تنطلق اليوم على بكري من 8، احنا باش نبقاو معكم في الوقيت هذية باش نأثوا اللقاء برشا تظاهرات، استضافات، ثقافة، مسرح، ملتقيات، مويك بيت. ابقوا معنا، ما تغيروش الموجة، ديما أوفية، ديما برونشي مع راديو سفاكس اللي تابعوا فينا على البوند اف ام ولا على النت على www.radiosfax.in. أهلا وسهلا بكم، الفريق الكل يحييكم، يسلم عليكم أمير الكونسوليت أمير الجاموسي في الهندسة الصوتية، معنا زيدا يسرى الغربي تحياتنا ليها في الإخراج التلفزي، وين تلقاو كل الفيديوهات على بوابة إذاعة صفاقس على صفحتنا، ومعكم أسامة بابسية في استقبال المكالمات الهاتفية، عبير زيدا باش تكون في مواكبة لنبض المهرجان، وريم بن جويرة معكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على الموسيقى، نعرف نهار كامل خدمة وقراية، أكيد في حاجة للتفرهيدة وللموسيقى وللإيقاعات والبرشة هكا برشة ريتم وجو، نحاول هكا ننسوكم ونفرهدوا عليكم في الوقت هذيه.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير، هذه هي مناوعتنا. مساء الخيرات لكم الناس كل اللي تابعوا فينا واللي تابعوا في إذاعة أشفاق. سنسلم عليكم وين ما يوصلكم صوتنا، نعطيكم فكرة عن بعض الاستضافات والتظاهرات اللي باش نحكيوا عليها لليوم. بعد شوية إن شاء الله باش نحكيوا على المؤتمر الأول فعالياته، أول مرة يتم تأسيس هذا المؤتمر للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي. باش تكون ضيف فتنا سيدة سناء السريدي اللي هي رئيسة هذا المؤتمر. كيف ما زيدا باش نحافظوا بطبيعة كيف العادة ديما نعطيكم كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، إلى جانب نفيدوكم بأبليكاسيون تفيدكم ولا أستيس تجم تنفعكم، مع الخبير في السلامة المعلوماتية والأستاذ أحمد بن عطية. اليوم زيدا باش نحكيه مسرح وباش نحكيه تتويجات، باش نسلط الضوء على العمل الموت توجز بعدد الحقيقة من الجوائز المونودراما دوم تيك، باش يحضروا معنا مجموعة من الشباب اللي قدموا هذا العمل المسرحي. كيف كيف زيدا مش تكون عندنا متابعات لفعاليات اختتام الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. كيف ما زيدا باش نسلط الضوء على ملتقى صحي مهم باش نحكيه عليه وباش نحكيه على تفاصيله. في بداية اللقاء حبيت نعطيكم فكرة على دورة مهمة الحقيقة، خاصة لأصحاب الحرف والصناعات التقليدية في إطار صون التراث المادي وحماية الحرف التقليدية من الانقراض. يستعد الديوان الوطني للصناعات التقليدية لإطلاق دورات تكوينية مدتها 9 شهور في 7 مهن حرفية تقليدية موزعة على عدة جهات، وتشمل صناعة السروج بتونس، النقش على الجبس بسيدي حسين، التذهيب وصناعة الحصير بنابل، صناعة القرمود التقليدي بتستور، تطريز بقرقنة، فخار قلالة بجربة. وباش تتم المبادرة هذية بشراكة مع منظمة اليونسكو، ودعا الديوان الشباب الراغب في المشاركة لتقديم ترشحاته لدى المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية في أجل أقصى 30 سبتمبر. دونك دعوة لكم الناس كل أصحاب الحرف والناس المغرومة باش إنها واللي تحب تتعلم باش إنها تلتحق وباش تسجل في أجل أقصى 30 سبتمبر بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية. مهم جدا أن نحافظوا على حرفنا وعلى صناعاتنا التقليدية من الاندثار واللي خاصة مهدى بالانقراض. نزلنا معكم احنا مع الموسيقى والإيقاعات، نحاول نفرهدوا عليكم وزيدا نوعوا لكم ونلونوا في اختياراتنا. نمشيوا للطربي، باهي طربي لقيت ذي بعد نهار كامل خدمة وضغط حاصله وبرشة برشة كجري، نعرفوا نبدأ ونجريه مع الوقت من الصباح حتى للليل تقريبا، أما في لقيت ذي نستحقوا شوية استراحة بوز بعد الخدمة وبعد القراية مع الإيقاعات الطربية.

0: أسعد الله ومساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار، جامعة صفاقس تعلن نشر نتائج الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي في أقرب الأجل. تشكية المواطنين بالمحرس من تدني جودة الخدمات الصحية، والنائب عن جزيرة قرقنة يطالب بإحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي سليم الحذرية. تونسيتان تتحصلان على الجائزتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي بباريس. وفي عناوين أخبار العالم، الحوثيون يستهدفون تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ والمسيرات، والإمارات تعلن تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالشأن الجامعي، حيث يواصل مجموعة من الطلبة الجدد اعتصامهم أمام مقر جامعة صفاقس على خلفية عدم حصولهم على اختصاص إثر عملية إعادة التوجيه الجامعي، وطالبوا سلطة الإشراف بالنظر في وضعيتهم. وفي بلاغ لها على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أعلنت جامعة صفاقس الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي أن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. من ناحيته، أكد نائب رئيس الجامعة حسين المنيف أنه تم منذ الأمس الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين والنظر في هذا الإشكال، وأكد أنه سيتم حله في القريب العاجل، مشيرا إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من سكن جامعي وإطعام.
1: فيما يخص طلبة هذوما اللي طلبوا يعني توجيه، احنا في تواصل تام مع وزارة الإشراف، كنا أمس معناها في اتصال مباشر مع السيد الوزير والسادة المديرين العامين لمناقشة الموضوع، وإن شاء الله ثم نقولوا بوادر إيجابية، لكن معناها قاعدين نناقشوا شنية الحلول الممكنة، وفي الأخر هما هذوما أبنائنا وصغيراتنا، وأكيد مش نرافقوهم، أكيد أنه مش نسعى وباش نلقاو حلول، في الأخر هما أبناء الجامعة التونسية وأبناء الجامعة العمومية، ويلزمنا كملوا المرافقة نتاعهم حتى يكملوا معناها دراستهم في أحسن الظروف. بالطبيعة هما حاليا تو ما ترسموا، لكن هيك يتم حل الإشكال، هما مش يلتحقوا بالمؤسسات نتاعهم، كسوا المؤسسات الأصلية ولا المؤسسات اللي مش يتم معناها إعادة توجيههم ليها، وبالطبيعة يكملوا المسار نتاعهم، يتمتعوا بجميع حقوقهم معناها فيما يخص السكن والأطعام وغيره. هذاك ديوان الخدمة الجامعية هو المسؤول على الأشياء هذه.
0: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 2027، تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة التابع للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولاية صفاقس سيدي بوزيد قفصة وتوزر لاستقبال حوالي 3000 حاج وحاجة. وكانت قد انطلقت صباح اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر القادم، وستشمل يوم غد حجاج معتمديتي المحرس والغريبة. القطاع الصحي في المحرس يشكو من نقص في الموارد البشرية والصعوبات الهيكلية التي تؤثر مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق ما جاء على لسان عدد منهم.
2: لا مصوص معناش أصل الساعة نعدي في المحرس، معناش مصوص سبيتاز، هذا كيف لازم برشا حاجات
3: مصوص في الجواولة وعن
4: أقصى حاجة اللي استعجالي من المحرس، اللي استعجالي خاص مستعجالي، هل فيه برشا مشاكل مع المواطنين؟
2: ماذا بينا سكانير؟
4: سكانير مثماش مش موجود في المحرس.
2: ماذا بينا بالحق بتاع القسم الولادات، هذا كيف كيف أكثر إنسان عدهم لصفاقس ما تولدش المرأة غديك، هم لما حارس بتار المحرس ويزم لهوة كبيرة مع سبتار الجهوية، ذاك لازم برشا لهوة سيفة عام،
4: خاصة استعجالي يتحول مغادي خاطر تولد المرضى تتنقل من بيستعمل راديو من بلاصة لبلاصة، طريق حالة بشريول، معناها مش حاجة تفرح بكل، واحنا أهل المنطقة قاعدين محرس قاعدين معناها شدينا كيفاش سبيتار هكا، علاش سبيتاركم ولا هكا، علاش معناها قاعدين مش فرحانين بينا بكل.
0: وفي ردها على هذه التشكيات أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرس سهام بن رمضان في تصريحها للأخبار أنه بالتعاون مع سلطة الإشراف فإنه يتم العمل على تدعيم المستشفى بآلة سكانر. وكشفت عن عقد جلسة يوم الاثنين القادم في الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخوله حيز الاستغلال في أقرب الأجل. نبقى مع المجال الصحي، وبخصوص رد وزير الصحة على سؤال الكتابي للنائب محمود شلغافة حول إعداد خطة لاستراتيجية للارتقاء بطب الحالات الاستعجالية والحرجة بالمستشفى الجهوي بقرقنة إلى أقسام جامعية، ثمن النائب عن جهة قرقنة التفاعل الإيجابي للوزارة، وأضاف أن المطلوب في الوقت الحالي هو إحداث قسم لأمراض القلب وتطويره إلى قسم جامعي بما يمكن من الاستغناء على النقل الطبي، وأشار إلى تواصل الجهود لتوفير فضاءات إضافية تسمح بتوسعة البنية التحتية للمستشفى، وذلك لنقل مقرات العيادات الخارجية الحالية بما يتيح باستغلال الفضاءات المتوفرة لإحداث وحدات وأقسام استشفائية جديدة.
5: تم التفاعل إيجابي داير في الرد. بالنسبة للمستشفى الجهوي سليم الحضري بقرقنة، إلى حد الآن عنا كان قسم الاستعجالي وقسم الإنعاش والتخدير. قلب ما هوش موجود، مطلوب هو إحداث قسم القلب ثم تطويره إلى قسم جامعي. بالنسبة للقسم الاستعجالي وقسم الإنعاش والتخدير موجودين، المطلوب هو تطويرهم إلى أقسام جامعية. حتى النقل الطبي نجم نتخلوا عليه في مغلب الحالات. المستشفى الجهوي سليم الحضري ساتوري، معاش تم إمكانية إحداث أقسام أخرى للإيواء. هيك علاش بالنسبة للفضاء اللي موجود في الدائرة الصحية بقرقنة في شجرة البيضين في الرملة قربها، تم مساحة أرض تتبع DPH، هذه تنجمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الفلاح تأخوها وتحدث فيها قسم تولي تتبع للإكسترن، والمستشفى الجهوي سليم الحضري يولي يعتمد كان على الأقسام الداخلية، واليوم عناش إشكالية.
0: نوال تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي الشأن التربوي، نشرت اليوم وزارة التربية رزنامة الاختبارات التقييمية الثلاثية بالمرحلة الابتدائية ورزنامة الفروض والاختبارات للسنة الدراسية 2026-2027 بالإعداديات والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية الحالية، والتي تضبط أجل التقييم المستمر والاختبارات الكتابية والفروض التأليفية وإصلاحها، إلى جانب آجال تنزيل الأعداد وتوزيع بطاقة الأعداد وعقد مجالس الأقسام. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن غدا هو آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ودعت الإدارة العامة للأداءات المعنيين بهذا الاستحقاق الجبائي إلى المبادرة بإيداع تصريحاتهم في الأجال القانونية تفاديا للتأخير وما قد يترتب عنها من خطايا أو تبعات جبائية. وفي تميز تونسي، تحصلت الخطاطتان التونسيتان سلمى بن عمار وشيمة طليبة على المرتبتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي نون التي نظمها الجامع الكبير بباريس احتفالا بمئوية تأسيسه. رئيس لجنة تحكيم المسابقة الخطاط التونسي عمر الجمني أكد أن هذا الحدث شهد مشاركة عدد كبير من الأعمال يتجاوز 350 عملا لخطاطين من 32 دولة، من بينها تونس والجزائر والمغرب وفلسطين، وعدد كبير من المشاركات من اندونيسيا وإيران وتركيا وباكستان. إلى أخبار العالم التي نستعرضها بإجازة. أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت تحشيدات سعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. قالت وكالة رويترز للأنباء إن الزيارة السريعة لرئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى نيويورك تعكس توتر العلاقات بين تل أبيب وواشنطن. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية من وإلى الدولة، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى إشعارا آخر بناء على الحظر الأمريكي المفروض على شركات الطيران الإيرانية في استخدام المطارات بمختلف دول العالم. وأخيرا دخلت 38 منظمة من المجتمع المدني على خط المواجهة القضائية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مذكرة مشتركة قدمتها إلى محكمة فيدرالية في نيويورك للطعن في قانونية العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والمتعاونين معها. نقطة نهاية النشرة، وفي الختام تذكير بأهم ما ورد فيها من أخبار. جامعة صفاقس تعلن نشر نتائج الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي في أقرب الأجل. في النشرة، رصدنا تشكية المواطنين بالمحرس من تدني جودة الخدمات الصحية، والنائب عن جزيرة قرقنا يطالب بإحداث قسم لأمراض القلب بالمستشفى الجهوي سليم الحضري بالجزيرة. تونسيتان تتحصلان على الجائزتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي بباريس. وفي أخبار العالم، الإمارات تعلن تعليق رحلات شركة الطيران الإيرانية.
6: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام الثامنة بإذن الله. الأخبار متواصلة لكن رياضية مع أنس الرباعي. متابعة طيبة.
7: إذاعة صفاقس
8: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
7: عشرة ديمة.

0: الوطن.
1: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: عشرتنا ما تفش
4: وحكايتنا

0: أرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: سبور نيوز. مساء الخير للجميع، مرحبا بكم في سبور نيوز. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يواجه اليوم بداية من الساعة 8 ليلا في ملعب حمادي العقربي برادس نظير الأوغندي ضمن تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. بالنسبة لتشكيلة المنتخب باش تكون بنسبة كبيرة على النحو التالي: أيمن دحمين في المرمى، ثم يان فاليري، منتصر الطالبي، أدم عروس، محمد أمين الشيرني، فرجيني سيسي، محمد علي بن رمضان، إسماعيل الغربي، سيباستيان تونيكتي، خليل العياري وحازم المستوري. نذكر المقابلة باش يظفرها الحكم الموريتاني عبد العزيز بو. نذكر زادة كيف انه زوز المنتخبات تونس وأوغندا تواجهوا في 6 مناسبات سابقة، حقق خلالها نصور قرطاج العلامة الكاملة ب6 انتصارات مقابل 0 فوز للمنتخب الأوغندي، كما تمكن المنتخب التونسي من تسجيل 19 هدف مقابل هدفين فقط لأوغندا. باش نكمل مع أبرز مباريات تصفية كأس أمم أفريقيا المبرمجة اليوم. منذ قليل ناميبيا فازت على الكونغو هدف مقابل 0. حاليا موريتانيا تلعب مع أفريقيا الوسطى، النتيجة الآنية هي التعادل 1-1. بوتسوانا متقدمة على ليبيا 2-0. الكونغو الديمقراطية متقدمة على غينيا الاستوائية 1-0. بقية المواجهات 8 متاع الليل: كوت ديفوار مع غانا، كامرون مع جزر القمر، سيراليوني مع زيمبابوي، وتونس أوغندا. وبطبيعة المقابلة هذه باش تكون منقولة على الوطنية الأولى الأرضية بين سبور ماكس 5 وبين سبور هاش دي 1. المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عام تعادل عشية اليوم مع نظير الجزائري هدف مقابل هدف في ملعب السويس في إطار الجولة الأولى من منافسات بطولة اتحاد شمال أفريقيا المقرة في مدينة الإسماعيلية المصرية من 24 سبتمبر ل 6 أكتوبر، والمؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2027. بالنسبة لهدف منتخب الجزائر كان سجله محمد الصديق في الدقيقة 9، وآدم مارشال كان سجل ضد مرميه في الدقيقة 30، سجل هدف المنتخب التونسي. عناصرنا الوطنية باش تلاقي في الجولة الثانية منتخب المغرب يوم الأحد 27 سبتمبر على الساعة 6 مساء، قبل التباري في الجولة الثالثة مع منتخب مصر نهار 34 سبتمبر في نفس التوقيت يعني 6، ثم منتخب ليبيا في الجولة الرابعة يوم السبت 3 أكتوبر بداية من الساعة 2:30 بعد الظهر. يتأهل في أعقاب الدورة صاحبا المركزين الأول والثاني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2027 والمقرة في غانا. فريق أكابر كرة القدم في النادي الرياضي الصفاقسي رجع اليوم للتحضيرات وللتمارين. اليوم العشية الموعد كان مع حصة تدريبية انطلقت في حدود الماضي 3:30. بطبيعة العودة للتمارين جي بعد فترة الراحة اللي كان منحها الإطار الفني للفريق بقيادة نبيل الكوكي. وحصة اليوم العشية طبعا شهدت غياب عدد من عناصر الفريق بسبب التزاماتهم مع منتخباتهم الوطنية على غرار علي معلول، أيمن دحمان، لبنان، كذلك جمال موتيابال موجود مع منتخب أوغندا، أيضا لؤي الترايعي ووليد ذويب اللي موجودين في تربص المنتخب الوطني التونسي لأقل من 23 سنة. وبالنسبة لعبد السلام عقيد أيضا غاب بسبب تواجده مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 سنة. في المقابل بقية العناصر كانوا حاضرين، كانوا موجودين، وتتواصل طبعا الاستعدادات للاستحقاقات القادمة. الهيئة المديرة للترجي رياض الجرجيسي أعلنت عن تعيين المدرب شكري الخطوي على رأس الإطار الفني لفريق أكابر كرة القدم خلفا للمدرب منصف مشارك، واللي عبر عن رغبته في مغادرة الفريق. بالمناسبة هيئة الترجي الجرجيس توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى ابن النادي منصف مشارك، وشكرته على كل ما قدمه من عمل وجهد وتفاني طيلة فترة إشرافه على الفريق. مباراة ودية لعبت اليوم العشية بين الشباب الرياضية بالعمران والتقدم الرياضي بسقيط الدير، مباراة وفيت بالتعادل 1-1. المقابلة تلعبت في ملعب الشادلي زويتن. لاعبو الأولمبي البيجي رفضوا الالتحاق بالحصة التدريبية المبرمجة اليوم العشية، وذلك لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، ورغم وعود رئيس الهيئة التسييرية كمال ويلي بتطويق أزمة المستحقات المالية، لكن ذلك لم يثني اللاعبين عن التمسك بمقاطعة التمارين. نشير إلى أن الأولمبي البيجي من المنتظر التحول إلى عين دراهم يوم الاثنين للدخول في تربص يستمر إلى الجمعة 2 أكتوبر 2026. فريق الترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا عن تعاقده مع المهاجم الإيفواري الشاب ناموري كايتا البلغ من العمر 19 سنة قادم من نادي أسيك أبيجان، وذلك لمدة 4 مواسم. كايتا كان سجل 6 أهداف خلال الموسم الماضي في البطولة الإيفوارية، وطبعا التعزيز هذا يجي في الخط الأمامي لفريق الترجي الرياضي التونسي. من المنتظر أن يشارك هذا المهاجم في المباراة الودية القادمة للترجي والمقرة يوم السبت المقبل ضمن تحضيرات الفريق لبقية الاستحقاقات، طبعا باش تكون تحت إشراف المدرب الإسباني الجديد بعد مغادرة لورينسيو ريجي كامب، حيث أعلن نادي ستيوا بوخارست الروماني اليوم رسميا عن تعيين ريجي كامب مدرب أول للفريق. وانشر النادي الروماني في منصاته الرسمية مقطع فيديو ترحيبي لمدرب الترجي الرياضي التونسي أورد فيه عبارة مرحبا بك في بيتك لورينسيو ريجي كامب، اللي كان تخلف بطبيعة على تربص الترجي الرياضي التونسي الجيري بعين دراهم. في سبور نيوز هذا المساء مواكبة خاصة لتحضيرات فريق نادي جبنيانة للموسم الرياضي الجديد تحت إشراف المدرب أحمد ضيف الله، والمتابعة لمراسلنا مختار بن عليا.
3: اتفقنا مع إدارة النادي برئيس السيد حسام الدين قذوم على مواصلة المشوار مع النادي الرياضي بجبنيانة بطموحات جديدة، برؤى جديدة، بأفكار جديدة إن شاء الله، مع المحافظة على نفس الإطار الفني بتدعيمه باللاعب والمدرب المساعد المانع بن حسين. انطلقنا في تحذيرات منذ بداية شهر سبتمبر، تقريبا حفظنا على 50-60% من الرصيد البشري، دعمناه ب5 لاعبين في انتظار 2-3 لاعبين أخرين مع عدة لاعبين من أبناء النادي من صنف النخبة. إن شاء الله نكون موفقين، إن شاء الله تحذيرات دور في كنف الجدية والمسؤولية، نكونوا في بداية الموسم حاضرين. انطلقنا في إجراء المباريات الودية الأسبوع الفارض ضد الكوكب الرياضي بعقارب، الأسبوع الجاري مع نادي الصفاقسي يوم السبت القادم إن شاء الله، عدنا مباراة يوم 4 أكتوبر مع التهذيب الرياضي بالسخيرة، 11 أكتوبر مع البدر الرياضي بالعين. إن شاء الله نكونوا في بداية الموسم حاضرين بأهداف جديدة، تكوين فريق في المستقبل فيه عديد اللاعبين الشبان، لعب أدوار متقدمة إن شاء الله في البطولة. إن شاء الله دعوة للجماهير النادي الرياضي بجبنيانة للدعم الجماهيري والمعنوي والمادي للفريق، وإن شاء الله يكونوا لينا أحسن سند في الموسم هذا إن شاء الله.
2: بالتوفيق إن شاء الله للمدرب أحمد ضيفلة مع فريق نادي جبنيانة. في الكرة الطائرة غدوة الموعد يكون مع نهائي بطولة أمم أفريقيا الكرة الطائرة، موعد المباراة النهائية 6 متاع العشية بين تونس والكامرون، وقبلها باش تكون مباراة تحديد المركز الثالث الماضي 3 بين المغرب والجزائر. باش نختم بدوري الأمم الأوروبية. أبرز المواجهات الليلة: صربيا مع اليونان 8 غير بوع في نفس التوقيت، البرتغال مع ويلز، النرويج مع الدنمارك، هولندا مع ألمانيا، كوسوفو مع جمهورية إيرلندا. ختام هذا الموعد الرياضي المباشر سبور نيوز، أجمل تحيات أميرة جاموسي في الإخراج التقني، عايشة بيار في الإخراج المرئي، أنس رباعي أعداد وتقديم الموعد الرياضي المباشر. الثامنة ليلة المتابعة خاصة من إذاعة صفاقس لمباراة تونس أوغندا مع مهدي قاسم. أجمل تحيات أنس رباعي، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: نفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

0: et frère Pic.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل للنحلة، أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
1: مساء الخير تونس.
4: مساء الخيرات، أهلا وسهلا من جديد. نحييكم الناس كل اللي تابعوا فينا وتابعوا في المناوعة اللي انطلقت معكم 5:30. ما زلنا متواصلين مع التظاهرات المختلفة في جميع الجهات، نحاول نواكبوها ونغطيوها. وتستعد مدينة سوسة الجميلة لاحتضان المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي بمشاركة عديد الدول مختلف أنحاء العالم، ويوم يومي 26 إن شاء الله و 27 سبتمبر 2026، واللي تحمل شعار نفكر دبلوماسيا ونعمل تطوعيا. تحضر معنا مشكورة للغرض الأستاذة سناء صريدي رئيس المؤتمر. أهلا وسهلا، مساء النور ومساء الفل مدام سناء.
5: مساء الخير، شكرا إذا استخف على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة للحديث عن هذا المؤتمر.
4: نعم، هذا المؤتمر اللي هو اللبنة الأولى والدورة التأسيسية الأولى اللي باش نحاولوا نعطيه فكرة عليها وكل التفاصيل. أكيد عندك أهداف هذه الدورة، شنو الدول اللي باش يكونوا مشاركين، وفعاليات هذه الدورة شنو البرنامج اللي حضرتوه، واللي هو المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي.
5: أكيد الرسالة الحقيقية التي نريد إيصالها قبل كل شيء هي للشباب أن العمل التطوعي ليس عمل يعني هامشي، بل المجتمع المدني له دور كبير. ليس الحكاية مجرد جمعيات وأنشطة موسمية، وإنما الهدف هو تكوين والقدرة على تكوين قوة حقيقية في التنمية وفي نشر ثقافة الحوار ما بين الأطراف وما والتقريب بين وجهات النظر، وأيضا بين الشعوب العربية ولما لا العالم العربي ككل والعالم ككل أيضا.
4: نعم، باش تكون التظاهرة هذية والمؤتمر نهار 26 السبت والأحد 27 سبتمبر 2026، تعطينا فكرة عن البرنامج اللي أعددتوه والدول زادة اللي مش تكون مشاركة ضمن هذا المؤتمر.
5: اليومين هم يوم السبت اللي هو باش تكون فيه أغلبيته مفاهيم أساسية للدبلوماسية المدنية. سوف تكون هناك أساسيات نجاح الدبلوماسية المدنية وعلاقتها بالعمل التطوعي. ستكون هناك ورشات في الذكاء العاطفي في الدبلوماسية المدنية. ستكون هناك أيضا قصص نجاح ومبادرات، وسوف نرى ثمرة الأمل. سوف نحكي، سوف يكون هناك أيضا اليوم الثاني حوار للغرض أنه نخرج بمخرجات جيدة وتوصيات للمؤتمر، وأساسها الميثاق الدبلوماسية المدنية والعمل التطوع.
4: نعم، مش تكون فما تبادل للخبرات ما بين الحاضرين، ما بين الشباب وما بين الخبراء اللي مش يكونوا متواجدين ضمن المؤتمر. الدول اللي باش تكون حاضرة باش جيل تونس وباش تكون حاضرة في المؤتمر
5: إن شاء الله. الدول أكيد الدول العربية، عندنا المملكة العربية السعودية، قطر، المغرب العربي، ليبيا والمغرب، تونس، تركيا، سلطنة عمان، هذم موجودين ولهم قصص نجاح ولهم ورقات عمل، فمرحبا بهم في تونس الخضراء، وأحيي فيهم أنهم هم الفكرة هذه يحبوا يدعموها ويحبوا يبادروا باش يكونوا معانا إن شاء الله في يوم 26 و 27 سبتمبر.
4: نعم، إن شاء الله كل التوفيق من خلال هذا المؤتمر اللي بيشي سلط الضوء على مفهوم الدبلوماسية المدنية باعتبارها قوة مساندة مكملة الجهود أكيد الحكومية، واللي من شأنها أنها تدعم العمل التطوعي، واللي نحن في حاجة ليه أكيد العمل التطوعي، أنه نشر هالثقافة التطوعية مع نشر ثقافة الحوار وتعزيز الشراكات الفعالة اللي من شأن أنها تثمر إن شاء الله وتساهم في خدمة هذا الوطن.
5: إن شاء الله إن شاء الله
4: إن شاء الله كل التوفيق لكم.
5: شكرا.
4: التنظيم هو بالشراكة ما بين الجمعية التونسية للعمل التطوعي وما بين الاتحاد الدولي للتدريب والتطوير،
5: وسيكون بيننا إن شاء الله لدى رئيس الاتحاد العربي للتطوع السيد يوسف الكاظم، وإن شاء الله معناها يجيب لنا الخبرة متاعه، وهو معناها يعني شخصية مرموقة سيكون بيننا إن شاء الله.
4: نعم، مرحبا بهم ضيوفنا اللي بيشهلوا علينا، التونسنا العزيزة الغالية مرحبا بهم، إن شاء الله يستمتعوا أكيد، وفرصة لهم باش أنهم يكتشفوا جمال سوسة وبلادنا وفي نفس تونس الكل المزيانة. تونس ما شاء الله عليها ثرية ومتنوعة، وكل منطقة وسحرة وكل منطقة وجمالها.
5: من جنوبها إلى شمالها، أي
4: من شرقها إلى غربها كلها جميلة، وكلها الحقيقة عندها كل منطقة ديما نقولوا عندها السحر وعندها الخصوصية اللي تميزها، يلزمك تزورها الكل الحقيقة، اللي يجي لتونس يلزمه يتجول فيها الكل ويكتشفها الكل. شكرا لكم، كل التوفيق لكم من خلال هذا المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، تحياتي لكم وموافقين إن شاء الله.
5: إن شاء الله. شكرا.
4: شكرا لك سيدة سناء سريدي رئيس المؤتمر، تحياتي ليك وإلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.

0: 51 دقيقة بعد 6 متاع العشية. من جديد أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، أكيد كلكم في انتظار الفقرة اللي تعودتوا عليها واللي ديما تفيدكم واللي تخليكم على باج، تخليكم ديما مواكبين جديد التكنولوجيا. يحضر معنا الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا يا أحمد، مساء النور ومساء الفل.
1: مرحبا بك مدام ريم ومرحبا بجميع المستمعين.
0: يعيشك، مرحبا بك أحمد. نعرف المشاغل كثيرة ورغم ذلك أنت ما تبخلش على مستمعي إذا حتى أسفقص باش تفيدهم.
1: أكيد
0: نبدأ بجديد.
1: جديد في التكنولوجيا مدام ريم دونك هو الحقيقة الذكاء الاصطناعي، يمكن

0: السرعة اللي ماشي بها مش يخلينا نفقده السيطرة على الذكاء الاصطناعي هذا في وقت قريب.
1: نعم الذكاء البشري ظهر لي مش يضمحل قدام الذكاء الاصطناعي.
0: مش باش يضمحل صحيح.
1: والله يقول لي انفلات هالي مش نسيروا نحو الانفلات معناتها الذكاء الاصطناعي هذا مش يطغى بشكل كبير وربي قدر الخير خاطر توا معناها اي يزمنا نزيدو نراو كيفاش نجمو نويكبوه باش ما يفوتنيش وباش نجمو عقليلا نسيطروا عليه في لصالح البشريه.
0: اكيد
1: به هذيا في الخبير الاولاني.
0: اكيد دونك الخبير الثاني دونك جينا من شركه ميتا دونك المالكه الفيسبوك وانستغرام وغيره من التطبيقات. دونك بعد التشكيات الكبيرة اللي صارت على النظارات الذكية متاحة اللي فيها كاميرا واللي خليت برشا عباد تتقلق منها لأنه نجم إنسان صحيت بالضبط. دونك اليوم أتلقوا نسخة جديدة من النظارات متاحهم نظارات ذكية زادة كيف كيف لكن الأفونتاج متاحة أنه ما فيهاش كاميرا وهذا اللي خليك دونك نجم تستعمل مميزات الذكاء الاصطناعي في النظارات وفي نفس الوقت دونك ما يتقلق منك حد وهي جوست لهنا مدامري مش جوست لعبات تتقلق زادة كيف كيف برشا دول بدأت تمنع في استعمال النظارات هذية وبيع النظارات هذية في الأسواق متاحة.
1: نعم هي بالحق خاطر الناس كل عبرت عن مخاوفها انه معناها يتم تصويرها من غير أكيد. علمها من غير اذنها وذي الحقيقة يمثل خطر كبير أكيد. على سلامة الناس وعلى امنها وعلى حسيلو برشا معطيات ربما اللي تجم تكون خاصة ما يتمش تصويرها به لستيس اللي باش نفيدو بيها مستمعينا
0: لستيس باش تعاون برشا المستمعين متاعنا يمكن اللي سافروا اللي يمشيوا البلدان ساعات يلقاو فيها مشاكل لغويه دونك تعرضك بلاصه في الكياس ما بلاكه في الكياس ما تنجمش تقراها والا تدخل الريستورون يعطيك المنيو ما تفهموش والا ما تنجمش تقراه دونك لستيس متاعنا هي بنفس الابليكاسيون اللي حكينا عليها الجمعه اللي فاتت اللي هي جوجل لانس واللي فيها اوبسيون اخرى تخليك من خلال الكاميرا متاعك ترجم اي نص من اي لغه في العالم للغه متاعك انت يعني مثلا اذا كان لقيت منيو ولا لقيت دونك كما قلت بلاكه في الكياس ولا اي حاجه وتحب انت الترجمه فمن خلال تطبيق هذا فقط تحل الكاميرا نتاعك تختار اوبسيون ترجمه وهو مباشره دونك يترجم لك للغه العربيه ولا الفرنسيه ولا الانجليزيه ولا اي لغه تحب عليها.
1: اللي هي شنية بالضبط
0: اللي هي تطبيق نتاع جوجل لانس دونك اللي كنا حكينا عليه
1: نفس التطبيق اللي
0: نفس التطبيق فيه اوبسيون اخرى دونك مادام فيه اوبسيون اخرى باهيه قلنا خلينا نحكيو دونك على الاوبسيون الاخرى الباهيه اللي فيه زاد.
1: نعم تجمو تستفيدوا منها سواء أكيد. في الترجمه والا في قلنا
0: في
1: احنا
0: الترجمه والا في التثبت من دقه والا من مصداقيه الصور.
1: نعم هذا هو الأسبوع الفارق أكيد. قلنا ينجم تعتمدها كتقنية باش تثبت لك مدى مصداقية الصور خاطر نلقاو فما برشا صور مزيفة وإلا أحيانا ياخذوا صور أخرى ويوجهوها نحو موضوع آخر ويركبوها دونك هذايا من شأنه أنه يثبت لكم في مدى مصداقية هذه الصور وفي نفس أكيد. الوقت يترجم لكم النصوص اللي تحبوا عليها. شكرا لك أحمد يعطيك الصحة تحياتي لك الأستاذ والخبير في السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية إن شاء الله كل التوفيق لك وتحياتي للناس كل اللي تابعوا فينا وإحنا مازلنا معاكم مع الموسيقى ومع الإيقاعات بعد شوية إن شاء الله تكون عنا مواكبة لفعاليات المهرجان وأيضا باش نحاولوا نعطيكم فكرة زادة كيف كيف عن مسرحية وعمل لقاء تتويج وجملة من الجوائز باش يحضروا معنا الشباب المتوج والعمل عمل المسرحي المتوج المونودراما دوم تيك إلى جانب متابعة لفعالية اختتام الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون واللي إن شاء الله باش تسهروا مع الاختتام بعد 8 متاع الليل.

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا بيه برشا وتسمعوه شنو باش يقول. باهي
1: عسلامة مدام.
0: مرحبا،
1: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
2: إن شاء الله.
1: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، الكل امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
1: امشيوا البوز ومن بعد نرجعوا. ها زينب، شبيك روتيري شويه هكا وماكش قد بعضك؟ اذا عندك مشكله وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
3: اخطر حاجه مش انك تغلط، اخطر حاجه انك تلقى الف سبب باش تعاود نفس الغلطه، لين تولي الحاجه اللي جربتها مره هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستار، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستار تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: خلينا نفهم،
7: خلينا نفهم،
6: خلينا نفهم، خلينا نفهم،
8: أي خلينا نفهم وش معناتها التعثر المالي. وقتاش تبدا هيك الشركات في الانزلاق نحو الخطر قبل الافلاس؟ به البدايه راهي ما تكونش فجاه، الافلاس لا يحدث عاده في نهار واحد، يسبق مسار طويل من الاشارات الصغيره كيما الضغط المالي اللي يتزاد، كيما تاخير في الدفع، كيما القروض الجديده باش نغطيو قروض قديمه، كيما توتر في العلاقه مع البنوك والموردين. وفي المرحله الحساسه هذه تكون مؤسسه في حاله تسمى التعثر المالي. واسمع راهو كي المؤسسه كيف الفرد كيف كيف. به شنو التعثر المالي؟ هو وضعية تعاني فيها مؤسسة أو فرد من صعوبات متزايدة في الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المناسب، مع احتمال تطور ذلك إلى إفلاس إذا لم يتم التدخل. بمعنى بسيط، الشركة ما زالت تخدم أما بدأت تتعب في تسديد ديونها. ومفهوم مبسط أكثر بالدرجة يا جماعة، المؤسسة ما زالت واقفة على ساقيها أما بدأت تخنق ماليا شوية بشوية. والفرق بين التعثر والإفلاس، التعثر المالي صعوبات في الدفع، تأخير في الالتزامات، إمكانية الإصلاح ما زالت موجودة، أما الإفلاس توقف شبه كامل عن الدفع، التدخل القضائي، تصفية أو إعادة هيكلة إجبارية. وكيفاش يبدا التعثر المالي؟ عاده كما قلت راهو ما يجيش فجاه، يجي عبر مراحل. به اول حاجه التوسع السريع غير المحسوب، شركه تقترض وتنمو بسرعه دون تخطيط كافي. ثاني حاجه ارتفاع الديون، زياده الاعتماد على القروض لتمويل النشاط. ثالث حاجه ضغط السيوله، الاموال الداخله ما تكفيش لتخطيط المصاريف القريبه. رابع حاجه يبدا هيك التاخير في الدفعات، تبدا المؤسسه في تاخير الاجور، تاجيل سداد الموردين، اعاده جدوله القروض. وخامس حاجه فقدان الثقه، البنوك والموردين لهنا يوليوا اكثر حذر. وعلاش يحدث التعثر المالي هذايا؟ خاطر فما برشا اسباب يا جماعه، كما ضعف التدفقات النقديه، حتى لو كانت المبيعات موجوده تنجم تكون السيوله غير كافيه. فما زاد سوء الإدارة المالية، قرارات استثمار غير مدروسة. فما زاد ارتفاع التكاليف، وقت اللي تبدأ فما زيادة في المواد الأولية، في الأجور، في الفوائد البنكية. زاد فما تراجع الطلب، كي تنخفض المبيعات راهو يؤدي مباشرة إلى ضغط مالي. زاد فما هيك المديونية المفرطة، الاعتماد الكبير على الاقتراض دون قدرة كافية على السداد. نعطيكم مثال بسيط من الواقع، تخيل شركة بناء تبدأ بمشاريع كبيرة، تقترض لتمويل المعدات والعمال، أما المشاريع تتأخر في الدفع وبعض العقود تتعطل والسوق يبدأ يتباطأ وتبدأ هيك الشركة عاد توخر أجور العمال، تبدأ تطلب قروض إضافية، تبدأ تضغط هيك الضغط المالي المتزايد، وهنا عاد تبدأ مرحلة التعثر. ولكن فما سؤال، هل التعثر دائما نهاية؟ لا بالكل، التعثر ينجم يكون فرصة إصلاح إذا تمت عملية هيكلة الديون، تحسين الإدارة، استعادة الثقة، ولا تنجم تكون يا جماعة بداية انهيار إذا استمر الوضع من غير حل. كيفاش تعالج الشركات التعثر؟ فما برشا حلول راهو، كما إعادة جدولة الديون، تأجيل أو تقسيم السداد، كما تحسين التدفقات النقدية، زيادة الكفاءة في التحصيل والدفع، كما زاد تقليص التكاليف، إعادة هيكلة المصاريف، كما زاد بيع بعض الأصول باش نوفر سيولة مؤقتة. والتعثر المالي في الاقتصاد التونسي، هذه نعرفكم تحبوا تسمعوا أنتم في الاقتصاد التونسي كيفاش الوضع. شوفوا يا جماعة، في أي اقتصاد بما في ذلك تونس، راهو بعض المؤسسات نجم تواجه ضغط السيولة، تأخر في التحصيل، صعوبات في التمويل، وهذا يخلي إدارة المخاطر المالية أمر أساسي لضمان الاستقرار. باهي تنجم تسألني أنت تقولي شنو العلاقة بين التعثر والملاءة اللي حكينا عليها في الحلقة السابقة؟ العلاقة بسيطة، الملاءة هي القدرة على البقاء على المدى الطويل، والتعثر هو بداية فقدان هذه القدرة. في الاقتصاد راهو الخطر الحقيقي ماهوش السقوط المفاجئ، بل التراجع البطيء اللي لا يلاحظ في البداية. خطر المؤسسة لا تنهار في يوم واحد، تبدأ بالتعب تدريجيا، وبعد تفقد التوازن متاعها إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.
2: خلينا نفهمه.
7: عشرتنا ما تفاش
9: وحكاياتنا.

0: افخر بيك. مساء الخير تونس.
1: مساء الخيرات، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا الكل، نرحب بكم ورحب بالناس اللي يلتحقوا بنا في الاستماع لمنوعة مساء الخير تونس. نحب نرحب زيدا بالشباب ما شاء الله عليهم اللي منورونا في استديوهاتنا، واللي جاوا ماشي يدهم فارغه بتتويجات بجوائز، ما شاء الله جمله من الجوائز تحصلوا عليها بالمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه ودور الشباب والمؤسسات الجامعيه في الدوره 36 من خلال عمل مسرحي واللي هو المتوج المونودراما دوم تيك. نحب نرحب بهم، نبدا الساعه بمخرج العمل والمشرف زاده على النادي، نادي ايماجين المسرح، شهاب الجربوعي. اهلا وسهلا، مرحبا بك شهاب.
2: السلام مدام ريم، صافا لاباس عليك؟
1: الحمد لله، مبروك عليكم التتويج.
2: عايشك، غيبه طويله عندي برشا ما جيتش.
1: مرحبا. اكيد انت كل مره تجي بحلينا لازم يكون فما جديد، فما عمل مسرحي جديد، فما تتويج جديد. مرحبا بك، مرحبا بالشباب زيدا اللي في استديونا، نحب نرحب بهم. الى جانب انتي في الاخراج شهاب للعمل المونودراما.
2: اي سينوغرافيا واخراج.
1: سينوغرافيا واخراج، تو نحكيو عليه، تو نحكيو على تجربه الاخراج، ونحكيو انتي اخرجت قبل
2: برشا خدمت برشا
1: اعمال مسرحيه، من بينها هذية اللي باش نحكيو عليها اليوم دوم تيك، واللي هي توجت بعدد من الجوائز. تو نحكيو على التتويجات، اما نحب نرحب بالشباب، نرحب بعصام، عصام السعداوي اللي هو تلميذ واللي هو زيدا ممثل واللي هو زيدا تحصل على الجائزة الأولى كأحسن ممثل واحد. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا عصام.
3: مرحبا بك مدام ريم، عايشك على الاستضافة.
1: يعطيك الصحة، ما شاء الله عليك يا عصام.
3: عايشك.
1: أنت ممثل موهوب وديما في كل مرة تجيب حلينا تحكي على تجربة جديدة وعلى تتويج، إلى جانب أنك تلميذ.
3: هاي ونقرأ دوزيام اني ايكونومي جيستيون،
1: ان شاء الله بنجيح.
3: عندي
1: ومغروم بالمسرح وبالتمثيل.
3: اي
1: قديش عندك في المجال؟
3: برسك 9 سنين. هكاك
1: 9 سنين، ما شاء الله، مشوار مشوار به لابس به. الغرام ماشي ويزيد يكبر والحلمه تكبر.
3: الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله، مادام تحصلنا على احسن ممثل واعد وجيزه.
2: ثاني مره يا اخويا،
1: ثاني مره.
2: هاي اول مره في مسرحيه اطفال اسمها ايماجين، بها هذيك اول مسرحيه عملتها موجهه للاطفال، على سميت عليها الجروب، معناها اسم المجموعه نتاعي سميتها ايماجين. احنا ايماجين فكره، معناها فكره مجموعه ماهيش مربوطه بالمؤسسات ولا مربوطه بالمجموعه نفسها الموجوده معايا. كل مره نخدم خدمه في بلاصه معينه، كسوا جمعيات ولا دور شباب ولا دور ثقافه. هي فكره تنويو باش تمشي وتكبر، باش تولي جمعيه وبعد ان شاء الله علاش لها شركات. كل مره احنا نعملوا تجارب جديده، هذا ثاني مره نعمل مونودرام. ديجا قبل عملت مونودرام، اما المونودرام هذايا خذات تتويجات مزيانه برشا، بارمي لي مايور، فرحان به برشا، وان شاء الله باش يشاركوا في مهرجانات دوليه وعلاش لا برا من تونس زاده في برشا مهرجانات. وعندنا برنامج جيسر مزيان، وانا نخدم مخرة شهر جاية زادة. كيف كيف
1: يعطيك الصحة شهيبة، ما شاء الله عليك، انت ديما ناشط وديما تقوم برشا اعمال مسرحية. تو نرجع من بعد نزيدو نحكيو على العمل هذية بالذات اللي حصد تتويج مؤخرا ضمن فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح. نحب فقط نراح نكمل نرحب بالشباب اللي في استديونا واللي نسلم عليهم. وديع بوعتور اللي هو طالب اتيديون وهو موظف ركحي بالنسبه للعمل
4: المسرحيه. انا ممثل
1: وممثل زيدا. مرحبا بك وديع.
4: باهي نقرا تروزيام اني الكترونيك اوتوماتيك في الجي، ان شاء الله سنان نتخرج
1: ان شاء الله بنجيح.
4: عايشك. وعندي معناتها غرام بالمسرح وكل، فهمت ديجا عملنا قداش من عرض مع شهاب، وديما انا نخدمو نزيدو نخدمو
1: ونزيدو نخدمو ونزيدو ان شاء الله ننجحو ونتوافقو. قداش عندك توا عصام؟ 9 سنين.
4: عندي عامين. انا
1: انت عندك عامين. يعطيك الصحة، موافق ان شاء الله. بعد شوية تحكينا على العمل المسرحي وعلى دورك انت فيه بالذات. نحب نرحب زيدا بيوسف عيساوي اللي هو زيدا تلميذ واللي هو تقني في العمل. أهلا وسهلا مرحبا بك يوسف.
5: بك أكثر ميرسي عايشة. أنا تقني في ما كلوب إيماجين تقني ضوء وإضاءة.
1: وزيدا كيف كيف أنت تلميذ؟
5: تلميذ سنة ثانية سيونس.
1: سيونس. وعندك غرام هكا بالتكنيك وبالأمور هذه.
5: توسكي انفورماتيك ملي أنا صغير غرمتني الوالدة وقاتلتو. توسكي روبوتيك انفورماتيك اكسترا أي حاجة متعلقة بالأورديناتور.
1: أي حاجة متعلقة بالأورديناتور وبالإنفورماتيك أنت مغروم بها. به نرجع لك شهاب باعتبارك أنت مخرج هذا العمل وأنت المشرف عليه وعلى الفريق الكل. نحكي على تعطينا فكرة عن العمل هذية من نوع قلنا من نوع المونودرام اللي هو دومتك.
2: أول حاجة الساعة حبيت نقدم تحية لصديقنا هو تقني إضاءة تقني موسيقى وقف معنا في التأطير أنس البرشيني نقدم له تحية ما كانش موجود معنا اليوم لكن وجه له تحية صديقنا أنس البرشيني كان معنا في المشروع. به الفكرة خرجت من عند عصام السعداوي هي قصة حياته عنده مدة به احنا عندنا مدة كنا باش نخدمه مشروع آخر وبدينا فيه في مي بدينا على أساس باش نخدمه في المؤسسة أخرى بدينا في مرحلة الإخراج وبدينا في الليكتور وبدينا نخدمه فيه فهمت قعدنا مرة في قاعة ونحكيه حكي لي اللي هو عمل بوكس قبل وكل شيء وكذا ومعنا أنس البرشيني عجبته الفكرة وسكت معنا ما قال نشرة احنا باش نخدم نص احنا باش نكتب نص اخر فهمت هو بدأ يكتب في النص وكل شيء وكذا وانا عاونته في الكتابة بعد بدلت معناها حاجات وكل شيء وانطلقنا في الكتابة متاع في بتاع النص وحضر وبدينا نبرفو في جويليا اول جويليا اوت بربنا فهمتني سبتمبر كنا روحنا حاضرين العمل اللي هي قصة حياته هو عصام السعداوي من كيفاش كان يعمل بوكس قبل وكان بوكسر فهمتني الفكرة متاع البوكس هي اللي عملناها تام اخي ما شاء الله نقاو برشا عروض السنة متاع بوكس حتى برا من سفيقس فهمتش عليش فهمت زادة حاجة اخرى هو زادة يخدم عبوه بو اديب حمد السعداوي معروف على الاخر أديب شعبي يعرف يعزف على الطبل بالباهي هو عصام ويعرف يغني دونك احنا
1: ما شاء الله متعدد المواهب يا عصام تعزف وتغني وتمثل وبوكسور ترى حكيه هذه التشكيله كيفيه
2: فهمت دونك احنا الحاجات هذيك هو اش عملنا قصه حب قصه حب وعملنا ما تعملنا ميلانج في الفكره فهمت
1: زدتوا عليها من وحي الخيال وزدتوا طورتوها
2: وعملنا معنا سبيكتاكل فرجه وكل شيء وكذا فهمت هي فكره خارجه منه هو دونك تبنيها الحكايه وخرجت حاجه ياسر مزيانه وفرحانين بها احنا الناس الكل وباسم دار شباب حاجه ياسر مزيانه معناها
1: دار شباب تخطف كل الاطارات
2: اللي مدام فدوى تحيه لها مدام فدوى معناها كانت معنا واقفه معنا بالباهي سي محمد ويعطيهم الصحه هي تجربه معناها جديده خذيتها من عند لاكتور طلعت للسين معناتها من احاسيسه هو ومن خدمته هو كانت تجربه بجماعه معناتها بجماعه الناس الكل يتفرجوا خذينا ما شاء الله خذينا تتويجات احسن ممثل احسن اختيار موسيقي احسن سينوغرافيا مرتبه ثانيه ما شاء الله يعني خذينا برشا حاجات مزيانه
1: برشا جوائز
2: حزمه من الجوائز فهمتني بار كونتر كان 15 ولا 14 عرض كانوا ضدنا معناها في الكومبيتيسيون احنا معناتها كنا متوجين
1: نعم يعطيكم الصحه مبروك عليكم التتويج ان شاء الله هكا مزيد من النجاحات ومن التألقات. طيب شرجع العصام باعتبار الفكرة هي مستوحاة من حكايتك ومن الواقع واعطيني كيفاش هالتشكيلة هذية ما بين التمثيل والغناء والبوكس خاصة
2: وزو عصف زداد
1: اي
3: هي الحكاية بدأت اللي انا نعرف شاب من قبل يعرفني بوكسير وديجا نخدم مع بابا وصاروا لي برشا حكايته ويعرفني في فرصة من الفرص كي تقابلنا أنا وياه وأنس البرشاني جبت حكاية البوكس أخي عرفت الإلهام بدأ يجيهم في زوزة واللي تحكيت أنا قلت لهم راه صار وصار وصار وصار وصار
2: باركونتر قاعدي برف على بروجي آخر كان باش نشاركوا بمونودرام آخر
1: تغيرت الوجهة
2: ما عنده حتى علاقة
3: حكيت الربط ما بيناتهم كان حاجة طيارة خاطر والله نشكر برشا شهاب وأنس كيفاش ربطوا الأحداث وربطوا المواقف
1: كيفاش خرج معناتها نص معناها
3: خاطر جايب البوكسير
1: ومحبوب
3: للفنان ضابط لقاء.
1: هذا هو اللي حبيت كيفاش معناها العلاقة ما بين البوكس وما بين الفن، توا أنك تكون ممثل وفنان ومغني وعازف أوكي، أما بوكسير تحس بعيد شوية.
3: انا
1: كيفاش جمعتهم شي نقطه اللقاء؟
3: برسك انا بديت من في البوكس عمري حكيت 8 سنين هكاك، عملت 7 سنين 6 هكاك تكنيك البوكس متحفظه وكل شيء. من بعد قصيت بريود وتعرفت على شهاب، دخلت المسرح تعلمت الفنون بتاع الممثل. وفرد الوقت ملي انا صغير نخدم مع بابا ضابط ايقاع، وفرد المره كي انا مع شهاب جربوها في الجروب صارت لي كام تاع قصة حب.
1: ولا حتى القصة اللي في المسرحية واقعية،
2: الأسامي والأحداث بعض الأحداث كانت ما تزيد فيها شوية ونقصنا ما
1: مال هيك. علاش كان التمثيل أعطيت برشا برشا من روحك؟ هي تحكي عليك
3: أول مرة دراماتوجي أنا عملها ونجحت فيها.
1: مستانس شنو الأدوار اللي تعملها؟
3: مستانس أنا في السيلم بتاع الأنفان والكوميدي برشا.
1: الكوميدي قيت روحك في جو آخر.
3: كي جربت روحي تلمو كان عاود نقعد نتفرج في الفيديو نقنع في روحي كي أنا نتفرج، ما نقعدش نتخيل في الأحداث شنو مش يصير فيها. بدأت الحكاية من انطلقنا من الأمبرو مني أنا اكزرسيس دي تياتر باش خذينا الأحداث شنوما والربط وكل شيء وهما زينوا لي وكل شيء.
1: يعطيك الصحة عصام، موافق إن شاء الله. نرجع لك وديع بوعتور، يحكي لي على العمل أنت باعتبار دورك اللي قمت به باعتبارك موظب. قمت بتوظيب روحي،
4: كنت موظب روح معتل جنود الخفية كما يقول، ندخل ديكور وخرج في التظلام الدنيا نخرج ديكور، فهمت؟ وبالرسمي ما تعطي صحة عصام عمل خدمة مزيانة على الأخر، ما دينا في الكوليس قاعد ونبكي، فهمت؟
1: معناها مؤثر برشا
4: بالرسمي، حاجة مؤثرة خاصة في الأخر ما دفينيش عمل حاجة بالرسمي.
1: شوقتنا باش ان نتبع العمل
2: ان شاء الله. عندنا عرض في مهرجان،
1: فما عروض
2: ان شاء الله في صفاقس، عندنا عرض ان شاء الله الشهر الجاي في جمعيه شحيه، مهرجان باش يصير في جمعيه شحيه ان شاء الله. عندنا في مهرجانات في بنزرت دورلي نابل بيجا وان شاء الله ثم حاجه
1: ثم تور معناها في مختلف مناطق الجمهوريه التونسيه
2: ان شاء الله. 50 قروان زاده مازلنا ما نعرفوش.
1: يعطيكم الصحه، موافقين ان شاء الله شباب ما شاء الله عليكم. يوسف، هيا يوسف احكي لي على العمل، وانت كنت تكنيسيان في المونودرام.
2: هو ونس البرشيني كانوا تكنيسيان، حابين نكون موجود معنا.
1: تحياتنا ليه.
5: تحيات ناس البرشيني. انا اول ما بديت مع ايماجين بديت قصة ياسر محلية، أني تعرفت على شهاب بالصدفة، قلت له علمني كيفاش ريجل دي جي، مش نولي دي جي، حبيت نولي دي جي. قال لي بيه إجيني خده نص نهار، من غادي تعدي 4 شهور ولا خمسة شهور وحمد لله. هذا ثاني عرض، أول عرض سحل الورق اللي شديت إضاءة وصوت، وهذا ثاني عرض الحمد لله. كانت إكسبرينس ياسر محلية، تعلمت فيها برشا حاجات، تعرفت على عباد ياسر محليهم. كانت إكسبرينس بعيدة على الآخر من القراية، خاطر تعدي نهار كامل انت تقرا ساعات.
1: خاصة انت ما شاء الله تلميذ ليما، معناها انت تقرا نموذجي في المعهد النموذجي، ما شاء الله عليك، ربي يوفقك وربي نشحك، معناها تاخذك العالم اخر.
5: العالم اخر، خاطر قبل كنت نشوف لي الفن هذا ما كنتش نعتبره حاجه كبيره، كانت بالنسبه لي الحسابات اهم من الفن والتمثيل وكل. كنت نستغرب نقول عبيد تعدي نهار كامل وهي تبرف وتعمل، ضيع في وقتها. بركونت تو فهمت علاش، وليت انا عادي في وقتي ونعدي نسهر برسمي خطه اللي دومين ياسر محلي،
1: وتعطيك طاقه اخرى باش انك
5: طاقه اخرى جمله
1: تقرا. والا ربما الوالدين خاطر ساعات يتقلقوا كيف يلقاو شكون ينشط في نادي ولا ياخذ برشا من وقت، ويقول لك هذه على حساب القرايه على حساب ليتود سورتو. احنا عندنا هاجس ليتود والقرايه
5: لا والله الحمد لله.
1: معناها تنجم تنسق ما بين هذا وذاك، يعطيك نفس اخر بجديد في القرايه،
5: تعطيك نفس اخر كومبليتمون،
1: تتألق اكثر.
5: ما غير الروح ما تنجمش تعيش، ما غير غرام ما تنجمش تعمل حتى شيء. ماشي لعبه، ماشي لعبه كلها قرايه خدمه تخدم صحيح. لازم حاجه تخرجك
1: خليك تجدد طاقتك.
5: صحيح، في عوض ما تخرج انت في اللعب، تخرج بتفسع، تخرج على حاجه، تخرج في حاجه باهيه، تخرج
1: برودوي باهيه.
5: الحمد لله امي وبويا كانوا مشجعيني ملي انا صغير على الكلوبات، وكانوا يحبوني ندخل كلوبات اجتماعيه. الحمد لله
1: الحمد لله، إن شاء الله موفق، يعطيك الصحة يوسف. برافو شباب، محليكم فما هيك الروح المزينة اللي تجمعكم. هذيك علاش العمل اللي ينجح راهو كي تبدا فما روح، روح الجماعة، كي تبدا الناس الكل معناها تحب الخدمة اللي تأديها، ويحبوا الجروب الكل، ويحبوا العمل ككل.
2: عايشك. حبيت نعطي كلمة أخيرة. عنا ان شاء الله أبار مونودرام دوم تيك، عندنا عروض بالمع مونودرام دوم تيك، عندنا ان شاء الله عروض سحر ورق زاد مسرحيه جينيك على لونس نتاعها، باش نكملوا نعمل عروض اخرين ان شاء الله في شهر اكتوبر ونوفمبر في مكتبات عموميه. هذا البرنامج فما ليكيب باش تتبدل شويه، لكن عندنا عروض. زاد عندنا ان شاء الله سبيكتاكل اخر في شهر التراث مع المكتبه العموميه، مكتبه الجهويه ان شاء الله في مناسبه شهر التراث. زاد عندنا مكتبه شيحيه باش نخدموا معها كولابوراسيون ان شاء الله. الفك نتاعك
4: باش نخدموا
2: باش نعملوا يجي باش نعملوا كولابوراسيون ان شاء الله. نادي ماجين باش يعمل كولابوراسيون معنا، باش حل نويو غادي
4: حل نويو
2: وفي المقبره العموميه باش حل نويو ان شاء الله.
1: برافو والله، محليكم شباب، يعطيكم الصحه، ان شاء الله كل التوفيق لكم، تواصلوا في حلمتكم، في غرامكم، في قرايتكم، في نجاحات تحققوا فيها، يعطيكم الصحه.
2: عاشك.
1: في الختام هاي كل واحد باش نعطيه كلمه، هاي نبدا معك شهاب.
2: مرسي مدام ريم، هذه يمكن مرة 15 نجي.
1: مرحبا بيك شهاب، انت في كل مرة فما جديد وفما تتويج وفما عمل مسرحي اكيد تكون حاضر بحذنا. وإحنا ديما ندعم الشباب.
2: عايشك مدام ريم، انت كل عادة معنا هسه محلها، معنا فرحت هذا بستوديو حاجة جديدة، فرحان ما قلتش المناسبة مبروك
1: شاقص.
2: حاجة جديدة قاعدة تقدم في الحاجة جديدة ما كانتش موجودة ولا تتنافس في في راديوات أخرين وطنية وعالمية.
1: احنا ديما الأولى جهويا راهو ذات شاقص على مستوى جهوي، وتحياتنا لكل الزملاء اللي يسهروا على انه نقدموا كل ما يروق المستمعين. تحياتي عايشة بيار اللي تأمننا لقانا لليوم من حيث الإخراج التلفزي، وإن شاء الله تلقاوها على بوابة إذاعة صفاقس مشكورة. يعطيك الصحة يا شهاب، يعطيك الصحة يوسف، تحياتي للوالدين اللي يدعموك ويدعموا الغرام هذية، تحياتي لهم كيف كيف. زادة تحياتي لوديع أبو عكتور، شكرا لك يا وديع، كل التوفيق لك إن شاء الله بالنجاح. وشكرا لك عصام السعدوي، ما شاء الله عليك عصام، إن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من النجاحات. تحياتي لكم الشباب الكل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت من

0: افخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.

48 دقيقة بعد 7 متاع العشية. تحياتي لكم مستمعينا الكل، اتمنى عليكم اكيد كلكم ان شاء الله وصلتوا لدياركم بعد الخدمة بعد القراية، فما اللي يتعشى توا ان شاء الله بشفاء لكم، ان شاء الله هكا قضيتوا معنا اوقات حلوة ومزينة، فرهدنا عليكم مختلف الايقاعات اللي سمعتوها، مختلف زيد التظاهرات اللي واكبتوها والتتويجات. كنت حاضرة معنا سيدة سناء سريدي رئيس المؤتمر الأول للدبلوماسية المدنية والعمل التطوعي، كنا زيدا حاضر معنا الخبير في السلامة المعلوماتية الأستاذ أحمد بن عطية، أعطانا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا إلى جانب أستيس تفيدكم. كيف كيف زيدا كانوا حاضرين معنا الشباب ما شاء الله عليهم اللي توجوا من خلال عملهم المسرحي للمونودراما دوم تيك، واللي كانوا حاضرين واللي كانوا متوجين وكانوا ما شاء الله ديما هما الحقيقة يحققوا في نجاحات وفي تألقات، شهاب الجربوعي وبقية الشباب اللي نورنا في استديوهاتنا، يوسف عصام وديع، الشباب الكل اللي كان حاضر معنا واللي تابعتوهم قبيلة شوية، شهاب الجربوعي، عصام السعداوي، وديع بوعتور، ويوسف العيساوي، والفريق الكل اللي أمن العمل هذية واللي حصد مجموعة من التتويجات. باش نخليكم بعد شوية ثمانية باش تبدأ المنوعة اليوم مع زملاء ألفة زميت، عبير شقرون ومهدي قاسم، باش تابعوا فعاليات اختتام المهرجان الليلة، اختتام الدورة 26 المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب تكون فما متابعات رياضية. نقولكم هكا وصلنا نهاية المشوار، أجمل تحيات كامل الفريق، فيصل المرزوقي في الإخراج الفني وأمير الجاموسي، كيف كيف زيد عايشة بيار كنت حاضرة معنا تحياتنا ليها، ويسرى الغربي وأسامة بيبسية في استقبال المكالمات الهاتفية، ريم بن جيرة تحييكم ناس كل كنت معكم في الأعداد والتقديم. قلكم إلى اللقاء وإن شاء الله ليلتكم زينة، متابعة طيبة لمختلف برامج إذاعة صفاقس، إلى اللقاء.

0: فمن ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتة رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب وسحب عابرة بأغلب الجهات، وتتراوح الحرارة ليلا بين 16 و 21 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبين 22 و 26 درجة ببقية الجهات. تم بعد ظهر اليوم فك اعتصام الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي بمقر جامعة صفاقس بعد حل الإشكال على أن تنشر الجامعة نتائج المناظرة في القريب العاجل. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوضيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. كشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار. انتخب أمس لأول مرة 6 أطباء تونسيون أعضاء جدد في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا. في أخبار العالم، انسحب عشرات الدبلوماسيين مع بداية خطاب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. تواصلت المواجهات العسكرية في عدد من الجبهات اليمنية اليوم لا سيما في تعز ولحج ومأرب، في حين أعلنت القوات الحكومية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
4: عشرتنا ما تفاش
5: وحكاياتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: أهلا أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في سهرية جديدة من المنوعة، والليلة بالذات السهرية اسمها على جسمها المنوعة كما لم تكن من قبل. منوعة جستمو منوعة تسمعوا فيها ثلاثة أصوات. عسلامة
1: مساء الفل، اهلا وسهلا،
0: عسلامة خليني نكتشف الصوت.
2: احمد العكربي
1: مربى مربى بالتركي باش نسلم عليكم. فما ماتش تركي ولي
2: لا؟ فما ماتش ملعب حمد العقرب بيراس قبل هذا حتى نقول
0: لك انا وين من هذا الكل. انا مش فاهم روحي انا وين تو. انا نعرف روحي نبدا 9 متاع الليل في المنوعه، اما اللي يسمعوا فينا تو نقولوا لهم راهو نبداو الليله بصفه استثنائيه من تو من 8 وحتى نصف الليل ان شاء الله. ألفا زميت رافقه في المشوار هذايا، اما راهي مرافقه ثلاثيه، مش ثلاثيه الابعاد اما ثلاثيه فقط، اما ثلاثيه مزيانه. وين نلقاو مهدي قاسم في متابعه لمباراه المنتخب الوطني التونسي ضد نظيره الأوغندي
2: والإطار
0: واستنى مازلنا واحدة واحدة علينا مهدي شوية. كيما نلقاو الكور علاش قلت المنوع كما لم تكن من قبل، فيها الرياضة وفيها الفن. وهنا مع زميلتي عبير شقرولي مش كون في مواكبة لأجواء اختتام مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون ليلة
1: في دورة 26 بتبع اليوم الاختتام، حفل بتبع من إبداع الفنان والموسيقار التونسي كريم تليبي.
0: جوستومون دونك سهرية باش تكون مزيانة على الاخر، انا فرحانة برشا باش تكونوا في المواكبة، على الاقل نتبنوا احنا بيدنا السهرية هذيا. لكن قبلها باش نمشيو لاجواء الكرة مهدي بالضبط. والخط عندك انت توا.
2: يعطيك الصحة ولف. الاجواء مميزة باعتبار اليوم معين شعباني الناخب الوطني ينطلق في مغامرة جديدة مع المنتخب التونسي لكرة القدم. تونس اليوم ان شاء الله تعزف بعد لحظات على اوتار المنتخب الاوغندي، الاطار والاعداد ان شاء الله لاجواء افريقية تكون سنة 2027 باذن الله. ما طولش عليكم برشا باعتبار الاجواء مميزه على مدارج وايضا على عشب ملعب حمد العقربي راد. الزميل سامي الهندوز على عين المكان. سامي اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا وسهلا بك زميل العزيز مهدي. بالفعل انطلقت المباراه المنتخب التونسي والمنتخب الاوغندي منذ 8 دقائق لعب هذا الشوط الاول، ولا زال التعادل السلبي الصارم بين الفريقين. على بركه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه الى كل المستمعات والمستمعين الكرام عبر موجات اذاعه السيف، احييكم اينما كنتم من ملعب حمود العقرب بيراتس، اين يحتفل لقاء الجوله الاولى بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الاوغندي ضمن كاس امم افريقيا 2027 في تنزانيا وكينيا واوغندا، بحضور جماهير محترمه جدا هنا في ملعب حمود العقرب بيراتس وعلى أرضية عشب طبيعية ممتازة، حيث يلعب المنتخب الوطني التونسي مع بداية هذا الشوط الأول. على يسار حجرة ملابس اللاعبين بالألوان البيضاء تماما والأرقام الحمراء، بينما يلعب المنتخب الأوغندي على يمين حجرة ملابس اللاعبين لملعب حمود العقرب بيراتس بالألوان الصفراء والسوداء. ويلك تشكيلة المنتخبين والبداية طبعا في المنتخب الوطني التونسي. تشكيلة المنتخب التونسي مع راس المرمى أيمن دحمان، في محور الدفاع منتصر الطالبي هادي معروس، محمد أمين الشري، يان فاليري، محمد علي برمضان وسط الميدان، إسماعيل الغربي، فرجاني ساسي قائد المنتخب، ريال اللومي، وعسيب سياتونكتي، وخليل العيري في ثلاثي الهجوم. على بنك بودلاي المنتخب الوطني التونسي مهيب الشمخ، محمد أمين بن حميدة، محمد النصراوي، حمزة ربيعة، حازم المستوري، علي معلول، أنيس سليمان، سامي شوشان، محمد الصادق قديدة، وسيف الله الطيب، يدرب محمد ياسر العاشوري، ومعتز النفاتي يدرب الفريق عبر المنتخب الوطني التونسي. معين الشعباني في أول لقاء ضمن المنتخب الوطني التونسي. تشكيلة المنتخب الأوغندي في حراس المرمى تونس آن يانجو قائد هذه فرصة طبعا فرصة المنتخب الوطني التونسي على الرباط الأيمن التوزيع وتدخل الدفاعي، التدخل الدفاعي من فوق الحسن ركنية، ركنية أولى بدأ ثقة المنتخب الوطني التونسي على دفاعات المنتخب الأوغندي. قلنا في عرس المرمى تونس أونيانجو كقائد المنتخب الأوغندي، نتن جورجي توراز وكانتا سومكيلا توبي سيباك في قلب الدفاع المنتخب الأوغندي، بوسط الميدان روجي ماتو، جمال موتيابا، بابا الحسن، نابولي أيو، ألان أكيلو، وعبدو كياندو. على بنك بوتلي المنتخب الأوغندي هانيكتون سيبالانيو، جيبي جيفري ليبانجا، ألان أريو، ريشارد باسانغوا ستيفن ديسوفيي دينيس أموري هيلاري بانيال جمال باجور دافيد لوغوغو وهربار أشاي ضرب المنتخب الأوغندي البلجيكي بول جيسبا بيت. وصلنا الى 11 لاعب مادي وعدل التعادل الاصفر بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الاوغندي في هذه المصافحه الاولى.
2: حضور جماهيري مميز على مدرجات ملعب حمد العقرب بيرادس وتشكيله بطبيعه المحال للمنتخب التونسي ان شاء الله تنجح على مستوى الوصول للشباك الاوغندي. نذكر سامي انه منذ قليل تعادل المنتخب التونسي لكره قدم اقل من 20 سنه مع نظيره الجزائري هدف مقابل هدف مقابل تلعبت على عشر ملعب السويس الاطار الجوله الاولى من منافسات بطوله اتحاد شمال افريقيا المقرة بمدينه الاسماعيليه المصريه 24 سبتمبر 6 اكتوبر. ونذكر انه هذه البطوله تؤهلنا مباشره لنهائيات كاس امم افريقيا 2027. سجل محمد الصديق هدف المنتخب الجزائري 9 دقائق لعب وادم مارشير ضد مرمى دقيقه 30 يعيد المباراه لبدايتها. اذا التعادل بدون اهداف 11 دقيقه لعب في ملعب حمد العقرب بيرادس المنتخب التونسي المنتخب الاوغندي. اولف نرجع لكم من جديد.
0: الخط عندي توا انا باش نعطي الخط هذاك ولا بعدوش برشا على تونس خاطر بعد شويه باش كلينا اطلاله مباشره بالطبيعه. عبير كان نعملوا شويه ريكاب صغير ان شاء الله بعد شويه باذن الله
1: نعملوا ريكاب
0: نسمعوا الموسيقى توا شويه نسمعوا شويه ايقاعات.
1: لكن فقط نذكر انه الحفله هذيا بالطبيعه احنا باش نعديوا بعض الفقرات منها في الاذاعه وباش تكون زاد البث في القناه الوطنيه الاولى 9 نتاع الليل تبدا الحفله. بالنسبة للحفلة اليوم كما قلنا ابداع الموسيقار كريم تليبي عنوان العرض اسمه سافر إليك وغني. باش يكونوا حاضرين مجموعة من الفنانين من الدول العربية كما حنين الشاطر من مصر يعقوب شاهين من فلسطين مأمون سوار الذهب من السودان فراس الفيز من عمان كسيلة أجراد من الجزائر وعبد الله طارق من الكويت.
2: والهدف الأول للمنتخب التونسي. نمشي مباشرة سامي حاضر معنا سامي إلى ملعب حمد عقرب بيراد. سامي
3: بالفعل الهدف الاول للمنتخب الوطني التونسي عادل معروف سجل الهدف الاول للمنتخب الوطني التونسي بعد ركنيه نفاذ الاسماعيلي الغربي الهدف من عادل معروف على القائم الثاني كورسيلا في دفاعات المنتخب الاوغندي هدف اول للمنتخب التونسي في 12 دقيقه لعب امام المنتخب الاوغندي وهنا فرحه كبرى لجماهير المنتخب الوطني التونسي على المدرجات واشتعلت الشماريق اكيد بدايه قويه يتمنى اي مدرب بدايه ممتازه للمنتخب الوطني التونسي في توقيت كنا 12 دقيقه لعب 1-0 امام المنتخب الاوغندي صاحب الهدف
2: نعم.
3: ادم عروس
2: ادم عروس كان اليوم العروس في الربع ساعه الاول المنتخب التونسي 1-0
0: ولد بلاد ولا هي مهدي
2: وخي ابرا مو يطلع كان وخي يطلع من عطايا قرقنا
0: مدام مركز سيد هو
2: مدام هو عروس بل العرس الفني بعد شويه هكا
0: بارك الله عليك به هكا عندنا الدوك الجديد سيتو
2: هدف جاي ركنيه كره ثابته وكان بوسيون نتاعو على مستوى القائم الثاني يتمكن من وصول الشباك الاوغنديه 1-0 للمنتخب التونسي امام اوغندا ليله شيخه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله اكيد هاي بدايه مزيانه وان شاء الله تزيد تكمل مع الاجواء هذيا اللي مش تحكيوا عليها الثقافيه. انا نحب نمشي الموسيقى شويه عبير ونرجو باش نحكيوا على الحفل هذيا وعلى قيمه انه يكون في العرض هذيا اسامي اخرى فنيه كبيره أكيد. مش بالسهل اما فيها برشا فلوس دونك فما برشا دعم وشفتوا كي توجد الدعم يتوجد خدمه كبيره نجم تكون على المستوى العربي
1: هو الاتحاد على كل
0: اي في بالي جوستومون هذاك علاش دونك معناها إلزون مي لو باك معناها لاباس دونك ينجم يوصف كريم تليبي وينجم يعمل عرض مميز كيما نشوفوه الليله
2: هذا اللي حابين
1: نقولوا كان عنده فلوس عروض اخرى زاده ممتازه كيما تخيل دونك من افضل الموسيقيين اللي
0: وكنا نقلناه وياسر مزيان العرض هذا
2: عربي ودول الخليج وبترول دونك الفلوس موجوده
1: تونس مقر الاقامه معناتها خاطر فما برشا ناس يسالوا على حضور تونس تونس حاضرة بكثافة نعرفوا احنا مقر الإقامة يسألوا على علاش ما عندناش فنانين تونسا اما نذكروا انه برشا اختتامات وافتتاحات كانت
2: تونسية الحظ
0: عملوها سويسة
1: منهم صاحب الباعي
0: واضح به 8:16 دقيقة باش نرجعوا بعد شوية ان شاء الله لمواكبة الفعالية سواء المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والا مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الأوغندي 1-0
2: شكون مركب والله كانت تقول لي شكون مركب
1: حاجة فيها عروس
2: عروس
1: ولا على لقب زميلتنا
0: حاجة مش يعتزل الجوار اللي لا مش يعتزل حاجة في عروس انتوكا
1: مع المعذرة لخاطر تعرف اللي أنا مع قوية برشا في الرياضة أما معذرة إيدم عروس تحية لي
0: تحية لإيدم عروس شكرا لكم نشوف للإيقاعات شكرا لفيصل مرزوق اللي رافقنا في سهريتنا لليلة وأسامة عبيبسية في ستاندر

0: الموسيقى والجو الكرة الليلة مع المنتخب التونسي لكرة قدم المنتخب الأوغندي هدف مقابل صفر أسبقية منتخبنا التونسي إيدم عروس منذ دقيقة العاشرة. ما نطولش عليكم برشا سامي الهندوس على عين المكان قاعد يتابع في أجواء منتخبنا التونسي لكرة قدم. سامي أهلا وسهلا ومرحبا بك مباشرة من ملعب حماد العقربي بيراتس.
1: شكرا مهدي مجددا. وصلنا إلى 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول وما زال المنتخب التونسي متقدما 1-0 من المنتخب الأوغندي. هدف آدم عروس في الدقيقة 12 من الشوط الأول تراجع عن سبير المنتخب التونسي إلى الوراء أكيد لرد على المنتخب الأوغندي هذه الكرة ويربح ضربة مقابل المنتخب الأوغندي. وكأن المنتخب الأوغندي يريد يعني ردة الفعل لكن وقفة ممتازة من دفاع المنتخب الوطني التونسي قاعد يستنى في لاعبي وهجوم منتخب الأوغندي ويعتمد في هذه اللحظات على الهجمة السريعة بقيادة تونكتي أو خليل عياري وريان اللومي. يعني كرة مخالفة تبع تقريب 25-27 متر الحارس أيمن دحمان في التنفيذ لعب روجيماتو لعب المنتخب الأوغندي مع تقريب كل لاعبي المنتخب الأوغندي في مناطق جزيرة المنتخب الوطني التونسي ومحاصرة داخل المناطق الجزيرة مع تنبيه حتى الحكم عبد العزيز فوق الموريتاني ترفعها للمستوى القائم الثاني بالمتابعة آدم عروس لكن يأخذها جميل موتيابا من جديد للمنتخب الأوغندي. هجمة سريعة من جديد للمنتخب الوطني التونسي سيباستيان تونكتي بدي كرة من اليسار إلى اليمين فاليري هجمة سريعة هجمة تبدو على المنتخب الوطني التونسي العياري خليل العياري العياري أكيد أهمية كبيرة لهذا اللاعب خليل العياري اللي في البطولة الفرنسية معار من باريس سان جيرمان. كرة من جديد من المنتخب التونسي محمد من الشاري دخل منطقة الجزاء الغربي ورصد الهدف الثاني ضاعت على المنتخب التونسي. الدفاع يتدخل في اللحظات الأخيرة كاد سيباستيان تونكتي يضيف الثاني للمنتخب التونسي من جديد ترجع كرة من جديد تونكتي مهاري تونكتي يتبع فيه على نعكيالو من جديد إلى الشرني إلى محمد من الشرني يرفع كرة دخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل في توقيت 23 دقيقة لعب هذا الشوط الأول والمنتخب الوطني التونسي متقدما هدف مقابل صفر هدف آدم عروس منذ الدقيقة 13 في هذا الشوط الأول.
0: نعم سيمي كان ذكرنا بتشكيلة المنتخب التونسي لأنه برشا تليفونات قاعدين يوصلوا مع تحية لزميلي أسامة عبيبسية طلب ربما معرفة التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني اللي عول عليها الناخب الوطني معين شعبان.
1: أكيد تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في حارس المرمى أيمن دحمان في معرض الدفاع متصارع السالبي آدم عروس محمد من الشيرني يان فاليري محمد علي برمضان اسماعيل الغربي برجاني ساسي في وسط الميدان ريان اللومي سيباستيان تونكتي وخليل العياري ثلاثي الهجوم على فريق بودا منتخب الوطني التونسي مهيب الشامخ محمد امين بن حميده محمد النصراوي حمزه رفيع حازم المستوري علي معلول انيس سليمان سامي شوشان محمد صادق قديده سيف الله الطيب محمد الياس العاشوري ومعتز النفاتي. هذه تشكيله المنتخب الوطني التونسي الاساسيه وكذلك على بنك البودلاء للمنتخب الوطني التونسي. نذكر باتي في طاقم التحكيم من المباراه من موريتانيا حكم رئيسي عبد العزيز بوه ومساعد الحكم الرئيسي حماد بن ديبا وابراهيم سلام حماد كمساعد حكم ثاني. طاقم تحكيم كنا من موريتانيا لهذه المباراه بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي اللي نلعب في الدقيقة 25 من هذا الشوط الأول والمنتخب الوطني التونسي متقدما 1-0 هدف آدم عروس في الدقيقة 12 من الشوط الأول.
0: الإيجابي مقارنة بالمقابلات الأخيرة المنتخب التونسي فما حضور جماهيري معناها فما حضور عائلي حطني نقول للعائلة التونسية في الدعم الكبير لكيب ناسيونال متاعنا
1: وكذلك حضور يعني العائلات متواجدة على المدرجات جماهير محترمة جدا هنا كل الأصناف موجودة صغارا وكبارا وشيوخا تساند المنتخب التونسي. هذه كرة أيمن الحارس أيمن دحمان صمام الأمان للمنتخب التونسي يأخذ الكرة هجمة سريعة من الاتجاه العياري العياري يتفاعل مع الجماهير مع فنية العياري مع زوز مدافعين لكن يحتفظ أكثر من لازم بالكرة وعودة الدفاع المنتخب الأوغندي للتغطية الدفاعية. نلعب في دقيقة 26 1-0 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الأوغندي. تاريخيا المنتخب التونسي يتفوق على المنتخب الأوغندي أكيد الخبرة السنين للمنتخب الوطني التونسي كذلك المحترفين اللي قدموا الإضافة مع الناخب الوطني الجديد معايل الشعباني. أكيد أول مباراة تكون هامة للمدرب الوطني المنتخب الوطني التونسي وكذلك العناصر الوطنية من أجل اقتلاع ورقة الترشح لكأس أمم إفريقيا اللي مش يقام على ثلاثة بلدان تنزانيا وكينيا وأوغندا.
0: نعم 30 دقيقة لعب طبعا تقريبا إلى حد الآن من عمر الشوط الأول، ربما الأرقام تقول 57% نسبة امتلاك الكرة للمنتخب الأوغندي مقابل 43% للمنتخب التونسي، لكن مع هذا مع ربما أسبقية الأرقام للمنتخب الأوغندي المفيد أنه آدم عروس عطى الأسبقية للمنتخب التونسي. حتى منتخبنا التونسي متقدم إلى حد الآن أمام نظيره الأوغندي هدف مقابل صفر. نرجع لك بعد شوية الليل حطك تتفرهد وتبيع في ملعب رادة. اسمع تحية كبيرة برشا ليك سيمي الهندوس في هذه التجربة الجديدة مع المنتخب التونسي لكرة القدم. الجو مع المزيكا وظل الحاضر الآن هو حمودة
2: هيك هو مهدي هو. اسمع المزيكا ما في المنوعة خطر هكا بشي ولينا خلط
0: أيوة.
2: مزيكا نهار السبت مهدي قاسم بعد ألفة بعد المزيكا خلينا نعود نفسر ونموضحوا الوضع. احنا بدينا 8 بتاع الليلة في المنوعة حتى النص الليلة ان شاء الله مع بعضنا الليلة عنفيت بش يكون معناها تقريبا ثلاثة أجزاء في الحصة وثلاثة مكونات ثلاثة أطباق مكونات اللي هما الطبق الرياضي توا مع مهدي بعد شوية نقل فعاليات اختتام حفل اختتام المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورته 26 وبطبيعة مع ضيوف ألفة في المنوعة هذه الكل إن شاء الله تشوفوه حتى النصف الليل في أجواء تكون كان مزيانة. نشوف الموسيقى من جديد فيصل
0: حمود الفلاح.

0: بعد 8 متاع الليل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في متابعه خاصه للقاء منتخبنا التونسي المنتخب الاوغندي الاسبقي لحد الان لنصور كارتاج. هدف مقابل صفر ابناء معين شعباني, هدف جاء عن طريق اللاعب ادم عروس. تحيه المستمعين الكرام اللي قاعدين يتفاعلوا معنا, شكرا لاخونا حسين القطي وكل المستمعين اللي قاعدين عايشين مع ايقاعات اسبقيه منتخبنا التونسي لكره قدم. ما نطولش عليكم برشا, الاجواء الان مباشره ملعب حماد العقربي بيراد زميلي واخويا الغالي سامي الهندوس. سامي
1: شكرا لك مادي, وصلنا بالفعل الى 35 دقيقه لعب هذا الشوط الاول, ولا زالت تقدم للمنتخب الوطني التونسي 1-0 امام المنتخب الاوغندي. واتيحت فرصه ثانيه عاد من قدام اسماعيل الغربي في الدقيقه 30 بعد تنفيذ ركله حره مباشره استدمت في الحارس حارس دونيسي اونيانجو حارس المنتخب الاوغندي وحارس نادي مولدي سان داونز الجنوب الافريقي. بالاثناء كره خطيره قريب للمرمى الحارس ايمن دحمان شلت امور السلامات على الحارس ايمن دحمان وعلى دفاع المنتخب الوطني التونسي تقريبا 20 متر على الحارس ايمن دحمان في تنفيذ توبي شيفاي. وكذلك كونتاست وميكيلا امام الكره امام الكره كذلك اعلان اكيالو تقريبا اعلان اكيالو هو مش ينفذ دحمان كي يعطيه تعليماته والحال حكم عبد العزيز بو كذلك ينفع على المدافعين والمهاجمين داخل مناطق الجزاء. التنفيذ للمنتخب الاوغندي ودحمان مرت سليم ركريا ركريا للمنتخب الاوغندي للمنتخب الاوغندي بتوقيت 36 دقيقة لعب في هذا الشوط الاول. والمنتخب الاوغندي خطيرة ركريا على يسار الحارس ايمن دحمان كل مدافعي كل لاعبي منتخب الوطني التونسي داخل المناطق الجزاء اكيد لتامين الدفاعات المنتخب تلعب بقصيره. التوزيع من روح على مستوى القائم الثاني والتدخل من يان فاليري يخرج كره ركنية تبع تقريب زوز امتار المره على اليمين الحارس ايمن دحمان. يمتلك صراحه المنتخب الاوغندي لاعبين ممتازين من ناحيه الفنيات. كرة مش تتلعب من بابا الحسن على يمين الحارس ايمن دحمان مش تتلعب على الطريقه الانجليزيه طويله داخل مناطق الجزاء. المره الاولى التدخل من ادم عروس مره اولى مره ثانيه داخل مناطق الجزاء حذاري من الاخطاء كرة من جديد وتصويبه ومره سليم على الدفاع على المنتخب الوطني التونسي ضربه 6 امتار في توقيت 37 دقيقه لعب. والمنتخب الوطني التونسي لا زال متقدما 1-0 امام المنتخب الاوغندي. هدف ادم عروس منذ الدقيقه 12 من الشوط الاول.
0: سيمي قلت قبلك شوية نسبه امتلاك الكره بالرغم من اسبقيه منتخبنا التونسي المنتخب الاوغندي تقريبا 57% 43% للمنتخب التونسي. وقاعد نشوف من الصور الان اللي تاتينا من ملعب حمد العقربي بيراز حاليا في الاستوديو والبث المباشر معناها فما انيماسيون اوفنسيف بشكل كبير للمنتخب الاوغندي, فما تنويع هجومي وفما ليباليريتي اللي قاعده تقلق بشكل كبير دفاع المنتخب التونسي. لكن الصيت بارك الله عليه الدح ايمن دحمان الى حد الان انقذ الموقف على مستوى عرين المنتخب التونسي. يلزم نقراو الف حساب وردوا بينا من منتخب اوغندي قاعد شرس جدا على مستوى الهجوم.
1: بالفعل منتخب الاوغندي منذ قبوله للهدف يعني تنوع كبير جدا في اللعب على الاطراف وكذلك وسط الميدان يدخل في العمق وكذلك من تحركات جميل موتيابا نعرفوه مهاري في
0: ابن السيسيس على جميل موتيابا
1: اكيد جدا ابن السيسي ممتاز حركي يمد في الهجوم في الكرة في ظهر المدافعين المنتخب التونسي لكن الحمد لله متفتل ايمن دحمان بتوجيهاته مع ايمن الطربي وكذلك ادم عروس في تامين الخط الخلفي للمنتخب الوطني التونسي. من جديد الكرة المنتخب الاوغندي يحتفظ بنسبه كبيره كما قلت مادي على امتلاك الكرة وينوع من اليسار الى اليمين اكيد لمباغته دفاع المنتخب الوطني التونسي لكن صامد ويعتمد المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معالي الشعباني على الهجمات السريعة بقيادة كل من خلي العيار سيباسيا تونكتي وريان اللوبي لاعبين المهارين عندهم السرعة أكيد يبثوا في كل لحظة دفاعات المنتخب الأوغندي. مجديد كرة على الجهة اليسار لكن مقطوعة لدفاعات المنتخب الأوغندي من ناتان جورج روجي توراس في تأمين التغذية الدفاعية يضغط عليه سيباسيا تونكتي لكن بمفرد سيباسيا تونكتي من جديد للمنتخب الأوغندي يتعطل على ضربة مخالفة اللاعب آلان أكيالو من جديد للمنتخب الأوغندي في 40 دقيقة لعب نادي. وفي هذا الشوط الأول منتخبنا متقدم 1-0 أمام المنتخب الهولندي الأوغندي مع ملاحظة زيد العديد هنا في الجماهير بملعب حميد العقل في رادة الكرة اختيرة. ولكن أيمن دحمان في الدخني بعد الكرة رمية التماس للمنتخب الأوغندي تتلعب بسرعة عزيري من صفات الدفاع. منتخب أوغندي أظهر إمكانيات لا بأس بها في هذا الشوط الأول. منتخب التونسي تراجع كبير للدفاع يعتمد على الهجمات السريعة أكيد في بين الشوطين ستعادل الأوتار أكيد بعد التغييرات مشقوب بها معادل الشعبيني أكيد شلال نظيفو التوني والملاء الثالث.
0: وإلى حد الآن كما قلنا قبل كشوية المنتخب الأوغندي قاعد يلعب على الكونتر. شوف دحمان تو في غياب ربما الدفاع اللي كان دفاع متقدم ولا أجبر على الخروج باش يبعد الكرة ويكون كان مدافع من ضمن المدافعين الموجودين في منتخب التونسي لكرة القدم. نذكر إلى حد الآن 42 دقيقة لعب هكا ولا الأسبقية للمنتخب التونسي هدف مقابل صفر التوقيع لإيدم عروس سامي.
1: بالفعل باتي 41 دقيقة لعب الشوط الأول 1-0 المنتخب التونسي. ترجع كرة إلى أيمن دحمان يبحث على الحلول تقدم لاعبي المنتخب الأوغندي. دحمان يرفع كرة في اتجاه محمد أمين الشيري. محمد أمين الشيري يضغط عليه اللاعب نافولي أيو من جديد الشيرني. صعوبات في إخراج الكرة يرجع كرة إلى المنتصر الطالبي يوصل بها يتالي مع الإسماعيلي الغربي الشيرني لتونكتي جاوز وسط الميدان ممتاز لتونكتي فات الكرة من اليسار إلى اليمين ممتاز برمضان إلى يان فاليري يمر للسرعة على العياري يان فاليري العياري يلقطة فنية لكن الكرة تخرج كرة أكيد العياري لابد باش يسرع في اللعب أكيد يعني الاستحواذ أكثر من لازم. منتخب كما قلت ما في شرس في الدفاعات يعني ويعمل برشة اللي تاكلينج أكيد سلامات اللاعبين لابد من الإسراع في التمرير بين اللاعبين. كرة من جيل لدفاعات المنتخب الأوغندي إلى التونس أنيانكو قائد المنتخب الأوغندي من جديد إلى كونتا ساموكيلا يوزع كرة من محور الدفاع من جديد روجيماتو إلى كونتا ساموكيلا يضغط عليه تونكتي بوسط الميتيل إلى اللاعب ناتان جورج مع نابولي أيو يضغط عليه برمضان ويربح مخلفة تبع تقريبا 20 متر على دائرة وسط الميدان تترعم مع سرعة من القدر المنتخب برجيني ساسي. البرجيني ساسي تبطأ كبير في هذه اللحظات من لاعبي المنتخب الوطني التونسي في المقابل عودة سريعة للاعبي المنتخب الأوغندي. من جديد ترجع إلى هادي معروس لما صعوبات لخال المنتخب التونسي إلى الشيرني إلى اليسار تونكتي سريع تونكتي لكن التغطية الدفاعية ممتازة من كانتا سوماكيلا لكن يتحصل على ضربة مخالفة وإصابة سلامات للاعب المنتخب الوطني التونسي محمد أمين الشيرني. اصطدام في اللاعب كانتا سوماكيلا يبقى طريح على العشب والحكم يتوجه له عبد العزيز بول موريتاني يقوم لبس اللاعب المنتخب الوطني التونسي تحت تسويق الجماهير الحاضرة هنا أكيد الجماهير تطالب بأكثر يعني بالنتيجة والإقناع. ترجع من جديد للمنتخب الأوغندي على الجيل اليسار توبي سيباك في 44 دقيقة لعب هذا الشوط الأول 1-0 منتخب التونسي أمام المنتخب الأوغندي. هدف آدم عروس منذ دقيقة 12 من الشوط الأول. كرة وسط الميدان تمشي كرة على الجيل اليمين من نابولي أيو جمال موتيابا مع زوز العياري جمال موتيابا ينجح في التمرير لكن عودة بالفرجيني ساسي إلى منتصر الطلبي إلى سيباستيان تونكتي لكن بعيد عليه ضربة رمية التماس للمنتخب الأوغندي قريبة لخط وسط الميدان في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول. ولازال المنتخب الوطني التونسي بقيادة المدرب معين الشعباني متقدم 1-0 لكن مع أسبقية طفيفة للمنتخب الأوغندي في امتلاك الكرة وفي تنويع العمليات الهجومية. كرة جبل موتيابا يمر للسرعة جبل موتيابا واحدة تيد دخل منطقة الجزاء موتيابا والتزويد خطير جدا جمال وطيبا مرة قريبة جدا على مرمى الحارس دائما دحمان. جمال مطيبا خطير واحدة اثنين مع اللعب على ناكيالو تصويبة قوية جدا على يسار الحارس دائما دحمان مرة سليمة
0: معناها تعادل معناها مطيبا امام ويل جمعيته دحمان تولينا هكا مع بعضنا
1: بالفعل مطيبا مع الحارس اللي انا مستخفي يعني يعرفوا بالجديه يعني يعرفوا بالبي اكيد يعرف نقاط قوته ونقاط ضعفه جمال مطيبا للحارس ايمن
0: شفت
1: دحمان.
0: اللقطه هذه تحوص الى حد الان منتخب اوغندي خطير جدا معناها شفت لين دول اتعملت براتيكمون من الميليو شفت الكرة معناها الباس اللي خرج من جميل بعد ترجع له من جديد وتصويبته اللي كانت قريبة من شباك الحارس أيمن دحمان وغزل له حتى دحمان قال له دير دبالك راهو الجمعية راهو
1: بالفعل هذه أجمع خلقودها جمال مطيبة على اليمين الحارس أيمن دحمان سيطرة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل هذا الحكم أذاب دقيقة واحد يشوفوا الحكم اش يقول الحاكم بالفعل رميه ضربه 6 امتار خطير جدا في الدقائق الاخيره المنتخب الاوغندي على دفاعات المنتخب التونسي قلنا تصويبه جميله مطيبه مره سليمه على دفاع المنتخب التونسي اكيد لابد من تعديل الاوتار المنتخب الاوغندي منذ قبول الهدف الاول خرج قدم اداء جيد الحاكم في الكره والسيطره يعني وتنويع في الهجمات لابد المنتخب التونسي يلعب امام جماهيره في صيت ميتين ولا بوتا من الإقناع ومع النتيجة كورة طويلة من أيمن دحمان رمية التماس على الجهة اليسرى للمنتخب الأوغندي من جديد بابا الحسن إلى نابولي أيو وفي هذه اللحظة بالذات يعني الحكم عبد العزيز بو عن هذا الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني التونسي 1-0 هدف آدم عروس منذ دقيقة 12 في الشوط الأول من هذه المباراة إلى اللقاء في الشوط الثاني لابد تعديل الأوتار أكيد هناك ضرب بعض الجماهير على الأداء المنتخب التونسي أكيد يطالبوا بالإقناع
0: أكيد
1: والنتيجة كما قلت مادي
0: وهذا من حق الجماهير حاضر نذكر أنه بوتسوانا منذ لحظات عادت مع المنتخب الليبي هدفين مقابل هدفين في لقاء كان مميز كان تشكوكي للحظته الأخيرة المنتخب الليبي كان واخذ الأسبقية هدف عفوا المنتخب بوتسوانا ربح 2-0 الشوط الأول وفاز 2-0 87 دقيقة لعب المنتخب الليبي ذا الفرق والدقيقة 90 زي 6 المنتخب الليبي يعيد المباراة بدايتها من جديد وتعادل دونك نقطة البوتسوانا نقطة الليبيا والمنتخب التونسي يتصدر الآن المجموعة متاعه في أولى الجولات اللي شفته في اللحظات الأخيرة والوقت البديل الكونتر اتاك متاع المنتخب الأوغندي خوف بشكل كبير ويجعل طبعا معين شعباني وبقية الساف تكنيك ياخذ ألف حساب في بداية الشوط الثاني يلزم مجموعة من التغييرات كرة اللي كانت تديو بين جمال موتيبا وزميله الأوغندي كادت تلج شباك الحارس أيمن دحمان اللي كان صنديد على مستوى الشوط الأول وكان نمبر وان على مستوى حراسة شباك منتخبنا التونسي لكرة قدم إذن أذكر السيدة المستمعين أسبقية منتخبنا التونسي إذا معروس دقيقة 12 يعطي الأسبقية حيرة الجماهير عندها أمورها المنطقية باعتبار الأداء متواضع إلى حد الآن المنتخب التونسي لكرة القدم هذه أجواء الشوط الأول بعد شوي مش كون معاكم في ملعب حمد العقر ببيرادس أيضا في تونس العاصمة في متابعة مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي في دورة السادسة والعشرين
2: ترجع كرة من بازيزي رياض بازيزي يخسر كرة والجزيري يضغط الجزيري يضغط ياخذ كرة الجزيري سدد ملعوبة بزيادة الجزيري في 18 الجزيري راوغ الجزيري وحده للمساند يلعب كرة وهدف أول 1-0 جاور المناري جاور المناري هو العريس جاور المناري هو العريس 1-0

0: 58 دقيقة تقريبا انطلاق الفعاليات عبير سهرة
1: وهو كذلك
0: اختتام المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون في دورة 26.
1: أكيد الافتتاح كان في مسرح قرطاج الأثري، الاختتام في مدينة شادي القليبي، مدينة الثقافة شادي القليبي. اليوم كما قلنا الحفل الاختتام دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، حفل ممتاز جدا باش نتابعه بتبيعه، وهذا تقديم الحفل
2: من خلالكم بكل من يتابعنا الآن عبر شاشات التلفزيون وموجات الإذاعة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث ينقل هذا الحفل مباشرة على الهواء ليصل صدى هذه الليلة إلى جمهورنا العربي من المحيط إلى الخليج. على مدى أيام وتحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، التقت الأفكار وتلاقت الرؤى وتم الاحتفاء بصناع الإعلام والفن الذين صاغوا بتميزهم ملامح حاضرنا ومستقبلنا المشترك. ولأن الختام لا بد أن يتميز بسحر الموسيقى، نستهل سهرتنا هذه الليلة برحلة فنية استثنائية تحلق بنا في فضاءات الإبداع عبر عرض فني استثنائي بعنوان سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي المبدع كريم الثليبي. هذا العرض هو رحلة وجدانية تجمع التخت العربي بالأوركسترا السيمفونية وبمشاركة 6 فنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي، ليتحول هذا المسرح إلى خريطة سمعية عربية تنتقل بين المقامات والارتجال والمواويل، باحثة عن الإنسان والحرية التي تسكن تراثنا الأصيل، لنستمع معاً ولنسافر في تفاصيل هذه الرحلة الفنية. سافر إليك وغني رحلة من الصوت إلى الذاكرة ومن الذاكرة إلى الذات بقيادة المايسترو المتميز راسم دمق. استمتعوا معنا.
0: دونك عبير، هذا تقديم الحفل،
1: تقديم الحفل بتبيع سافر
0: سافر
1: مشي خذنا في وغني إليك. مشي خذنا في رحلة كلمة ليبي بتبيع مع مجموعة من الأصوات. بكري المقدم قال الثليبي،
0: وإحنا قاعدين
1: نتناقشوا على ليبي
0: ولا ثليبي.
1: هي صيغة نسب مشتقة من الجذر اللغوي العربي ثلبة، ولو إنه ثلبة معناتها نعرفوها شمعنا، بقينا نعتقد إنه ما عنده حتى علاقة باللغة العربية.
0: هي ثليبي وانتقى الثليبي،
1: ونتصور إنه من المخزون اللغوي متاعنا التونسي معناتها.
0: بي انطلاقة الحفل عبير، نذكر وأنه توا احنا باش نقلوا فعالية الحفل، فقط شوية وقت للأخبار ومش نواكبوا زادة كيف كيف اللي يسمع فينا. راهو الرياضة مازالت موجودة إن شاء الله في شوطها الثاني بين المنتخب الوطني التونسي ونظيره الأوغندي مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس،
1: ونتصور حنين الشاتر انطلقت
0: تو باش يبدأ ديجا خرجت على الركح. نسمع قاعدين ما فهميش حتى صوته،
1: ما فهميش صوت، ما زالت الحفرة راهي
0: ما زال شوية. أنا حبيت أقول مهدي قاسم إن شاء الله في مواكبة للمباراة، وعبير شقرون في مواكبة لهذا الحفلة، ومش ينطلق الآن مع المايسترو
1: الانطلاقة قبل 9 مراهيك الحانة كلمات بليغ حمدي حنين الشاطر باش تاخذنا
0: حنين الشاطر
1: نغم هذا الحب اللي الحب اللي كان مش من باقي
0: الحب اللي كان. احنا باش ديريكتومون نوعدكم نرجعوا جوست بعد الاخبار ان شاء الله لمواصله لي مع نقل فعاليه هذا الحفل، باش تستمتعوا اكثر وقت ممكن بالاجواء هذه.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب، وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب مع سحب عابرة بأغلب الجهات. تم بعد ظهر اليوم فك اعتصام الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي، وذلك بعد حل الإشكال بأن تنشر جامعة صفاقس نتائج المناظرة في القريب العاجل. أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته بنيويورك في فعالية وزارية رفيعة المستوى، أكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية. في العالم، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة وجهها للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد مجددا خطة إجراء انتخابات تشريعية في 28 من نوفمبر القادم، وهي أول انتخابات من نوعها منذ 20 عاما في فلسطين. انسحب عشرات الدبلوماسيين مع بداية خطاب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو اليوم بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. قالت جماعة الحوثية المتحالفة مع إيران في اليمن اليوم أنها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بأنه هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. رأى الرئيس الصيني في البيت الأبيض اليوم أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات، مبديا استعداده للعمل مع نظيره الأمريكي لدفع العلاقات الصينية الأمريكية نحو مسار مستقر مستقبلا وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، قلع السباحة، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غضوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: التسعة واربعة دقائق رجعنا لكم بعد موجز الأخبار المنوعة اللي في العادة تبدأ توا. بديت معاكم ثمانية متعليل الليلة في ظروف الحقيقة استثنائية مع الأجواء الكروية ومع زادة اختتام صارت اختتام فعاليات مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. الخط عندك عبير علما وأنه الحفلة بديت التسعة غير درج.
1: وهو كذلك انطلقت الحفلة التسعة غير درج قبل الوقت المعتاد يتم نقلها على القناة الوطنية الأولى من مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة يعقوب شاهين فلسطيني مذكرته عندي الليست دونك قبله غنيت الفنانة المصرية الشابة حنين الشاطر عندنا زادة كسيلة أجراد من الجزائر عبدالله طارق من فلسطين مأمون سوار الذهب من السودان وفيراس فيز بعد شوية زادة باش نسمعوه من الأردن يمكن من الأردن

9:13 هذه أجواءنا في نقل فعالياتنا لاختتام مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. حفلة مازالت كي انطلقت تقريبا عندها توا 15 دقيقة. السهرة هذه بدايتنا الفنية مع عرض كريم الثليبي. مشكورين زادة مصافحة كروية مع أجواء مباراة المنتخب الوطني التونسي ونظيره الأوغندي مباشرة من الملعب حمادي العقربي برادس مع زميلي مهدي قاسم. حاب نسلم عليكم الكل، قولكم مرحبا بكم معنا في المنوعة حتى النصف الليل في أجواء أخرى الليلة المنوعة. إن شاء الله يا ربي عاملين معنا كيف. اللي يحبوا الرياضة مرحبا بهم، واللي يحبوا الفن والغناء والثقافة زادة مرحبا بهم.

0: مهدي عندك الخط اذا قديش قديش 1-0 الى حد الان
1: هدف مقابل 0. مرحبا بك ألفا عبير كل مستمعينا الكرام. فيصل المنتخب التونسي مازال واخذ الاسبقيه هدف مقابل 0 لكن اداء لا يطمئن باعتبار عديد الثغرات الدفاعيه كانت نهايه الشوط الاول. ما طولش عليك برشا 7 دقائق لعب مع بداية الشوط الثاني منتخب التونسي محافظ على الأسبقية. هل من جديد على مستوى التشكيلة الأساسية للمنتخب التونسي لكرة القدم سامي الهندوس على عين المكان؟ سامي مرحبا بك.
2: مرحبا بك يا مهدي بكل مستمعينا الكرام عبر موجود إذاعة الصدق. بالفعل المدير معالي الشعباني أقحم صدق جديدة مكان ريان اللومي تغيير وحيد في صفوف المنتخب الوطني التونسي ونرى في الدقيقة 54 من عمر المباراة 1-0 للمنتخب الوطني التونسي هدف آدم عروس منذ الدقيقة 12 من الشوط الأول. ما تمش برشا تغيير نفس تقريبا نفس التمشي نفس الرسم التكتيكي للمنتخب الوطني التونسي لكن التغيير في الدقيقة أكيد يبعث هذه فرصة للمنتخب التونسي من ممتاز اللاعب في الجيري ساسي اللي دخل مناطق الجزاء ولكن عودة دفاع المنتخب الأوغندي للتغطية الدفاعية كانت العملية هجمة سريعة من صيف للصيف للمنتخب الوطني التونسي ركنية للمنتخب التونسي بالتنفيذ على يسار الحارس دونيس أنياكو بالتنفيذ إسماعيل الغربي للمنتخب التونسي تلعب بكسيرة إسماعيل الغربي داخل مناطق الجزاء توزيع والدفاع يتدخل مرة أخرى للمنتخب الأوغندي المندفع جمال موتيابا سريع جمال موتيابا مع الفرجيني ساسي أكيد الحكم مش يعطيه المخالفة جمال موتيابا مع المسك من الفرجيني ساسي من جديد وصلنا كما قلنا مادي وصلنا إلى 55 دقيقة لعب هذا الشوط الثاني. كنت حاب أذكره بالتشكيل المنتخب الوطني التونسي في رأس المرمى أيمن دحميل محور الدفاع متصارع الطلبي أدم عروس محمد أمين الشيرني يان فاليري محمد بن رمضان إسماعيل الغروي فرجيني ساسي ريان لومي خرج وخلى مكانه للصدق قديدة سيباسياتو نكتي خليل العياري على بنك البدلاء مهيب الشامخ محمد أمين بن حميدة محمد النصراوي حمزة رفيع حازم المستوري علي معلول أنيس بن سليمان سامي شوشين محمد الصادق قديدة تخلى مكان ريان اللومي سيف الله محمد إليس العاشوري ومعتز النفادي يدرب الفريق معين الشعباني. أكيد حذر في هذا الشوط الثاني من المنتخب التونسي في المقابل يعني انتشار جيد جدا للمنتخب الأوغندي مع تقدم لاعبيه تخريب يلعب في خط نظام خط الدفاع متقدم على الحارس المرمى دونيس أنياكو تقريب 25 متر هذه كرة هجمة سريعة جمال موتيابا موتيابا يخرج كرة للتوبي سيباك من جديد هجمة سريعة المنتخب الأوغندي داخل منطقة الجزاء تصويب دحمان دحمان في المكان المناسب
1: برافو برافو برافو دحمان
2: أعلام هيك يالو يدخلنا مردود صراحة مليت منش للمنتخب الوطني التونسي لابد من إضافة هدف ثاني نشاهدوا في دخول يعني سياس سيف الله لطيف من ثبتوا في مكان شكون خلق كذلك سيف الله لطيف يعني زي تغييرات للمدرب معين الشعباني بعد صدق قديدة دخول سيف الله لطيف شوفوا فيه على حافظ الميتين نثبت وماتين شكون خرج وفي الأثناء إصابة لعب المنتخب الأوغندي وتوقف اللعب يعني نذكر بتقب تحكيم المباراة الحكم من موريتانيا الحكم الرئيسي عبد العزيز بو مساعد الحكم الأول حمادين ديبا وحكم مساعد ثاني إبراهيم سلام حمد زيد العداد ورماتي في ملعب حمود العقل وثيرات وسعدد محترمة جدا هناك كبار صغار عائلات موجودة تشجع المنتخب الوطني التونسي في أولى مبارياته أمام المنتخب الأوغندي في هذه المجموعة. أكيد المنتخب الأوغندي يعني مترشح آليا بحكم أنه فريق منظم لكأس إفريقيا 2027 لكن لابد من المنتخب التونسي الإقناع ولا غير الإقناع مع النتيجة هنا أمام جماهيره في ملعب حماد العقل في فيراد
1: نعم
2: نذكر 58 دقيقة لعب
1: بالضبط.
2: 58 دقيقة لعب من عمر المباراة 1-0 المنتخب التونسي هدف آدم عروس منذ دقيقة 12 في الشوط الأول.
1: ونذكر طبعا سامي أن المنتخب الليبي تعادل منذ قليل في ليبيا أمام المنتخب البوتسواني 2-2. المنتخب البوتسواني أنهى الشوط الأول واخذ الأسبقية 2-0. 87 دقيقة لعب المنتخب الليبي يذلل الفرق، ودقيقة 90 زائد 6 المنتخب الليبي عاد نتيجة وعيد المباراة لبدايتها. إذا تعادل يجعل المنتخب التونسي مؤقتا في طليعة مجموعته بثلاث نقاط في انتظار أداء مقنع في الشوط الثاني. نرجع لك ألفة مع جديد دائما الأجواء في مراجل إذاعة والتلفزيون في دورته 26.
0: يعطيك صحة، شكرا لك مهدي. نرجع لك أنت زاد عبير توا، ونرجع لي أجواء الفعاليات هذية الحفل في مراوحة أيضا بين الفن كما قلنا وبين الرياضة. توا يظهر لي الفنان السعودي
3: توا كان صدقني ربي اللبسة هذا عمانية، عمانية باش يكون فراس فايز على ما أظن. فراس فايز هذا هو بعد يعقوب شاهين وشكون غنى زيدا بعده،
0: هو تقريبا كل فنان أغنية إلى حد الآن. شفنا أربعة على القليلة توا
3: نتصور باش يعملوا مراوحة ويمكن يرجعوش في دويتويت، ويمكن زيدا
0: أداء
3: جماعي نتصور هذا هو. أكسيل أجراد من الجزائر ما زالت، حنان الشاطر وغنيت بكري عبد الله طارق. على كل
0: نكتشفوا مع بعضنا فعاليات هذا الحفل اكيد، فما الحقيقه ما يتسمع وما يتبنن في عرض كريم الثليبي.

0: شكرا.
1: يا مساء الفل. بتبيع هذوما من روائع الفنان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نشكون خليناك يا مهدي؟
2: محمد عبد الوهاب.
1: على كل الحفل مازال متواصل، أجواء كبيرة برشا في قاعة الأوبرا بمدينة الشادي الإقليمي. نذكروا أنه حفل الافتتاح كان في مسرح قرطاج الأثري، وحفل الاختتام الليلة في
3: عبير. هيت ناخذ منك بعض اللحظات نشوف النتيجة الآنية في ملعب حمد العقربي. راد سامي الهندوس. سامي،
4: شكرا لك مجددا. وصلنا الى 63 دقيقه لعب من عمر المباراه، 1-0 المنتخب الوطني التونسي. اهداف كما قلنا، اهداف ادم عروس في الدقيقه 12 من الشوط الاول، التغيير يعني اللي قام به معاذ الشعباني، خروج كل مريان اللومي وخليل العياري، ودخول كل من سيف الله الطيب وكذلك محمد صادق خديده، في المقابل خروج جمال موتيابا تقريبا اكثر لاعب على المنتخب الاوغندي، ودخول جمس بوجار. هذه هجمة سريعة لصادق جديدة للمنتخب الوطني التونسي على الرواق الأيسر داخل مناطق الجزاء، وعودة الدفاع من عبدو كايدو يخرج كرة ركنية للمنتخب الوطني التونسي، يسرع في التنفيذ السيف الله الطيب للمنتخب التونسي، لكن يخليها لإسماعيل الغربي مع التفاعل الجماهير هنا بأعداد غافرة في هذه الآونة. وصنع الشو الجماهير التونسية هنا، هزيج وتشجيعات كبيرة فوق درجة ملعب حمود العقربي بلادة الصفر على مستوى القائم الأول، وكرة رأسية خارج الإطار ذو خطورة على مرمى الحارس الأوغندي في توقيت 64 دقيقة لعب، والنتيجة 1-0 للمنتخب التونسي أمام المنتخب الأوغندي.
3: إذن 65 دقيقة لعب أسبقية منتخبنا التونسي، هدف مقابل صفر. هذه الأجواء متاعنا، نرجع لك عبيد ريال.
1: وهو كذلك مواصلين الأجواء بتبيعها، نرجع للرابطة لحنين الشاطر بتبيعها مش وحدها، نسمعها وراجعين.

0: شكرا.
1: هذا حنين الشاطر بتويعة في فيرسيون إعادة لغنية الفنانة المغربية نعيمة سميحة. الحفل مازال متواصل مباشرة من قاعة الأوبيرا بمدينة الثقافة
2: الشيخ. أما يظل فما جديد عبير على المستوى الرياضي عندك أنت مهدي؟
3: أكيد فما جديد مباشرة الملعب براد السيمي الهندوس. سيمي أهلا وسهلا ومرحبا.
4: مرحبا بك مازي بكل مستمعينا الكرام. وهدف التعادل للمنتخب الاوغندي كنا نبهنا من الخطا الدفاعيه, خطا في وسط الميدان تقريبا خرج كره في ظهر المدافعين وجه لوجه مع الحارس ايمن دحمان روجي ماتو ويسجل على يمين الحارس ايمن دحمان. الحارس ما يتحمل حتى مسؤوليه في هذا الهدف تقريبا وجه لوجه مع الحارس. هدف التعادل في الدقيقة 67 من عمر المباراة, وكانت فرصة أخرى داخل مناطق الجزاء للمنتخب الأوغندي. ومعالي الشعباني بالوقت يعني يخرج زوز اللاعبين سيباستيا تونكتي وكذلك إسماعيل الغربي ودخول أليس بسليمان وكذلك محمد الياسي العاشوري أكيد لدفع الخط الأمامي. لكن المنتخب الأوغندي متمركز وخطير جدا في هذه اللحظات على المنتخب الوطني التونسي في توقيت 71 دقيقة لعب 1-1 بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي.
3: اللي لاحظ فيه الجمهور بدا ما هوش راضي وعبر عن عدم رضا منذ الشوط الأول.
4: بالفعل يعني الشوط الأول يعني تململ وكذلك احتجاجات. أكيد المنتخب التونسي يلعب من جماهيره, يريد الجماهير تريد الإقناع تريد الفرجة تريد الامتاع تريد النتيجة. لكن المنتخب التونسي منذ تسجيل الهدف الاول تراجع, والمنتخب الاوغندي بصراحة ممتاز جدا, تقديم فنيات ولاعبين مهارين وكذلك انتشار جيد جدا يخلي صعوبة كبيرة على غير ان الكرة ايمن دحمان ما يكون حتى حل الا متوين الكرة الى كديدة. طيب الكرة على الجانبين الكرة المنتخب التونسي سيفلل طيب يدخل داخل مناطق الجزاء. لكن عودة عبدو كينو بطول القامة من جديد فرصة خطيرة للمنتخب التونسي على الجهة اليسار. لكن عودة سريعة لكل دفاع للتصويبة والدفاع يتدخل المنتخب الأوغندي من جديد. ترجع محمد علي بالرمضان فرجاني ساسي الى منتظر الطلب يتقدم لاعبي المنتخب التونسي اكيد يريدين تسجيل هدف الثاني كرد فعل. لكن كرة خاطئة تمشي الى الحارس رويدر للحارس دوني سان يانجو في توقيت 73 دقيقة لعب 1-1 بين المنتخب التونسي والمنتخب الاوغندي. بدر بتسجيل ادم عروس ثم عدلها روجيتو راس في الدقيقة سبته بتوقيت يعني ضاعت علينا في حكم المردود صراحة للمنتخب الوطني التونسي. إن شاء الله يتوكل من هدف الثاني وأسعاد الجماهير الذي التحقت في عدد
3: سيمي
4: في الشوط الثاني.
3: فوالا حكيت أنت على الجمهور التونسي اللي تزيد بعدد غفير خاصة مع بداية الشوط الثاني اللي نشوف فيه حيرة كبيرة برشا. حتى معين شعبين تحس بيه حاير على السيل دو جول مش يكمل بيه 16 دقيقة الأخيرة. بوتسوانا ليبيا تعادلوا 2-2, قلنا يلزمنا نروحوا ناخذوا على الأقل الأسبقية المعنوية مع أولى جولات هذه التصفيات الإفريقية. لكن باش نكون واقعي جدا يحشم الأداء متاعنا
4: بالفعل يعني على غير الفرصة أنه نوصل لما نجعوش على القدم. منتخب التونسي يعني يضيع بصفة غريبة في المناطق الجزاء في حال منتخب الأوغندي السريع على الهجمات على الأطراف على الجهة اليمنى والجهة اليسرى. يعني استبشرنا بخروج جبل مصيبة لكن اللاعب اللي دخل قدم الإضافة وخلق كثيرا دفاع المنتخب الوطني التونسي. هذه كرة للمنتخب الأوغندي على الجهة اليمنى تقدم واضح. شوفوا الحاكم ذروة مخالفة المنتخب التونسي. المنتخب الأوغندي خذ في قرامات في روحه
3: نعم
4: يقدم يضغط على الدفاعات المنتخب التونسي خصوصا في وسط معركة وسط الميدان. مستكيه تقريبا في كتير من المنتخب الأوغندي على رغم تعليمات يعني المعاني الشعبيني بعودة محمد علي بالرمضان اللي مناسبة الفرجيني ساتي في خروج الكرة. لكن المنتخب الأوغندي متقدم يلعب في دفاع متقدم تقريبا 30 متر بعيد على الحارس توريس اون ياك
3: نعم. حارس مرمى. يعطيك الصحه سامي، هذه الاجواء الاني 1-1 75 دقيقه لعب. اعود من جديد لاجواء مهرجان الاذاعه والتلفزيون في دوره 26 مع كلفه مع عبير.
2: ديما في اجواء المنوعه كان ذكرهم السيد المستمعين حتى النصف الليل مع بعضنا
1: نتابعوا في الحفله بتبيعه مباشره. هذه الرسم دمق بتبيع على الكامانجا. شكون الفنان اللي غني للتصوير بعيد شوي؟ هذية خونا سوار الذهب من السودان.
2: مأمون
1: الذهب. مأمون عائلة سوار الذهب بتبيع عائلة معروفة منهم زد رئيس سوداني سابق. دونك نواصلوا مع الذهب الموسيقي.

هذه هي الأجواء بطبيعة الموسيقية. كان الفنان السوداني مأمون سوار الذهب يغني، الأجواء ما زالت متواصلة، ما نعرفش وينو تصفيق، ما احناش قاعدين نشوفوا الحقيقة معناتها في الحضور الكل. أكيد الحضور محترم. فنان آخر يسعد على الركح، تو نشوفوا الأسماء بطبيعة. نذكروا أنه مجموعة من الفنانين بطبيعة يحيوا هذا الحفل. خلينا نعطيكم الأسماء: يعقوب شاهين، فراس فايز، مأمون سوار الذهب، حنين الشاطر، وكسيلة أجراد، عبدالله طارق بطبيعة، سافر إليك وغني. فايسر يقول أعطيني الكلمة، بديت الحفلة عندك، بديت.

0: المنوعة. هيك هي المنوعة. المنوعة وأقنعوني لي توا العشرة غير ربع ما هيش لحداش غير ربع.
1: ثلاثي ذهبي.
0: أقنعوني خاطر مستيسر بدا تسعة مش
1: ثلاثي ذهبي.
2: وانا خمسة على خمسة.
0: تحية الفيصل المرزوقي اللي نسقنا اللقاء هذية تحية نعطي الصحة. يجوز طمو العشرة غير ربع توا معناه في مخي لحداش غير ربع هنا توا. حسيلو احنا مازلنا معاكم في الأجواء هذية كروية وفنية في نفس الوقت في المنوعة. ان كوكتيل ان كوكتيل كوكتيل المنوع الليلة. عندك الخط يا مهدي.
2: يلا نمشي بكم مباشرة الملعب. حمد العقري بيراد سامي الهندوز 1-1 في لقاء منتخبنا التونسي المنتخب الأوغندي. سامي
3: شكرا لك مهدي. جيت في وقت يعني تدخل دحمان لولا دحمان لكان الهدف الثاني للمنتخب الأوغندي. هذه فرصة دحمان تقدمها للمنتخب الأوغندي عذاري من الأخطاء ودحمان يتصدى. المنتخب الأوغندي خطير جدا في اللحظات الأخيرة في الدقيقة 82 فرصة المنتخب الأوغندي لولا الكرة كانت أسرع من المهاجم لكانت الفرصة وجه لوجه مع دحمان لكن دحمان يأخذ الكرة وفي الدقيقة 86 عمر المباراة كذلك خروج انزلاقية دحمان يخرج كرة لرمية الاعتماد شرحها نقطة ضعف واضحة على الجهة اليسرى وكذلك في خط وسط الميدان المنتخب الوطني التونسي على الناخب الوطني الجديد معايد الشعباني. الاختيار الأنسب للتشكيلة لمعالجة الأخطاء الجماهير مهدي غادرت تقريبا بدأت المغادرة منذ تقريبا دقيقة 75 يعني عدم رضا على الأداء قال الجماهير تغادر مبكرا قبل صافرة الحكم الموريتاني لعلم في دقيقة 87 1-1 بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأوغندي.
2: 1-1 نتيجة بالطبيعة تطرح نقاط استفهام من عشنو الأداء الآني المنتخب التونسي. شوف اللعب متوقف وكأني فما حيرة كبيرة برشا لأبناء المنتخب التونسي. سامي
3: بالفعل رغم تغييرات العديدة اللي قام بها المعالج الشعباني بإقحام خمسة تغييرات كاملة آخر تغيير حمزة رفيعة يدخل في وسط ميدان المنتخب الوطني التونسي. هذه هجمة سادة قديدة لكن الدفاع الأوغندي ممتاز جدا كرة من جديد داخل منطقة الجزاء لكن كل حكم ما تماش ضربة جزاء المنتخب التونسي عذير من الأخطاء ترجع هجمة سريعة المنتخب الأوغندي لكن التغطية من نادي معروس الأيمن دحمان. قلنا المنتخب التونسي يعني بطيء في آخر 30 أو 25 متر الأخيرة أمام الحارس توني سونيا جو. هذه كرة من جديد بالمقابل يعني عودة سريعة لدفاعات المنتخب الأوغندي وكأن باللياقة البدنية المنتخب الأوغندي يتفوق على المنتخب الوطني التونسي خلال هذه المباراة. ترجع كرة على المنتخب وكل المادي ملاحظة يعني العمليات الخطيرة كانت للمنتخب الأوغندي على جهة اليسرى للمنتخب الوطني التونسي تقريبا كل الكرات كانت وجه لوجه مع الحارس الدحمان لولا انقذ الموقف في مرتين لكانت النتيجة عكس هذه النتيجة 1-1 كرة من جديد للمنتخب التونسي في الدقائق الأخيرة دقيقة ونصف عن نهاية المباراة 1-1 ترجع كرة للمنتخب التونسي إلى أيمن دحمان. أيمن دحمان يخرج من مراتكو يعطي كرة إلى هذا معروس في اتجاه يان فاليري يطولها كرة طويلة داخل منطقة الجزاء لكن دون خطورة في دير الحارس توني وسيان ياكو حارس ميلودي سانداوز وحارس المنتخب الأوغندي في حيرة بصراحة حيرة الجماهير هنا في ملعب حمود العقري في رياض. تأكيد مباراة أولى للناخب الوطني لكن غير مبرر. منتخب التونسي يلعب أمام جماهيره على أرضية ميتين وأمام المنتخب الأوغندي هذه المباراة الأولى مباراة للتاريخ يعني المباراة التاريخية المنتخب التونسي تفوق على المنتخب الأوغندي لكن اليوم حقيقة الميدان 1-1 فرض إيقاع المنتخب الأوغندي خصوصا في امتلاك نسبة امتلاك الكرة امتلاك كبير وكذلك صافرة الجماهير هنا تحتاج من جديد على الأداء ما تماش رد فعل بعد قبول هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي بالرغم تغيير كل الخطوط تقريبا كل خطوط وسط الميدان وخطوط ثلاثي الهجوم لكن النتيجة دون جدوى. هذه كرة مش ترجع للمخالفة للمنتخب الأوغندي قريبة لمناطق الجزاء الحارس أيمن دحمان يدور في تنفيذ الإعلان كيالو على الجهة اليسرى 90 دقيقة، والحكم يضيف 6 دقائق ماديك وقت بدل ضايع لهذه المباراة داخل مناطق الجزاء في الجانب السياسي. يدخل ومن جديد تشتيت كرة عشوائي من يان فاليري للدفاع على منتخب تونس، صراحة مردود محير للمدرب لأبناء المدرب معين الشعبي. ترجع كرة مشتيل المنتخب الأوغندي يربح بعد الأمتار، لكن هذه المرة تعود رمية التماس للمنتخب التونسي قريبة لمنطقة الجزاء. يان فاليري على الرواق الأيمن، يان فاليري يميزي توي الكرة يلعبها مع سيباستيان تونكتي أو سيفل الطيب إلى سادة كديدة، يلعبها 1-2، لكن كالعادة خطأ عودة الدفاع، والحكم الموريتاني يقول مخالفة لدفاعات زيد الاحتجاجات من سادة كديدة على مدافع توبي سيباك يكلفوا الورقة الصفراء. سادة كديدة ورقة صفراء للسادة كديدة كذلك لمدافع على المنتخب الأوغندي روجي تورا. نعرف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضيعة الحكم الموريتاني أضاف عبد العزيز بو أضاف 6 دقائق من عمر المباراة، من عمر هذه المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الأوغندي. ذكروا بنتيجة 1-1 افتتح آدم عروس دقيقة 12 في الشوط الأول، ثم عدلها روجي تورا للمنتخب الأوغندي. رغم ما عدا الهدف المنتخب التونسي ما شاهدناش عمليات للتذكر للمنتخب التونسي باستثناء كرة الشوط الأول، كرة اسماعيل الغربي صدمت بالعمل لجمة سريعة على المنتخب التونسي على الرواق الأيسر، لكن كالعادة عودة دفاعات المنتخب الأوغندي يبعد كرة على مستوى البيتيل، ترجع كرة في الجاني سيتي طيبة إلى حمزة ربيع فاتي كورة لكن خاطئة من جديد إلى يان فاليري مع تقدم لاعبي المنتخب التونسي سالة يخطف هدف ثاني في آخر الدقائق من جديد حمزة ربيع 1-2 مع لكن مخالفة يحصل على حمزة ربيع طبعا تقريبا 20 متر على خط وسط الميتين في التنفيذ. حمزة ربيع كل لاعبي المنتخب التونسي في مناطق جزاء المنتخب الأوغندي باستثناء عودة تقريبا لاخر لاعب يبعد على ايمن دحمان اكثر من 40 متر في التنفيذ. حمزه رفيع كل لاعبي داخل مناطق الجزاء، حمزه يرفعها لكن مباشره كده ممتاز من حمزه رفيع، حاول المباغته لكن الحارس دوري سانياغو خرج الكره بصعوبه ركنيه، كانت مباغته
2: ان شاء الله الركنيه هذه تعطي الاضافه ان شاء الله. التوقيت سيني
3: التوقيت تلعب الدقيقة الرابعة من دقيقتين نادي عن نهاية المباراة يرفعها نادي رفيع حمزة رفيع مرة أولى مرة ثالثة عاود من جيل المنطقة التونسي داخل مناطق الجزاء تذكرة تصويبة التصويبة من ليت العاشوري عالية فوق مرمى الحارس المنتخب الأوغندي، كانت فرصة واعدة لإضافة الثاني لكن ضايع عالية العاشوري على هجوم المنتخب الأوغندي.

0: غندي باش تلعب طويلة من يان فاليري، يلعبها طويلة يان فاليري، لا يلعبها كثيرة مع الفرجاني تيس، فرجاني يرجعها ليان فاليري، عطا وزيادة في منطقة الجزاء راسية مرة أولى وثانية ويخلص الأستاذ الكبيرة ومخالفة للحارس دونيس أنياكو، حارس مولي دي سانتوز وحارس المنتخب الأوغندي، خبرة كبيرة لدى الحارس، حارس المنتخب الأوغندي يربح في عدد الثواني أكيد. نتيجة إيجابية للمنتخب الأوغندي بقطع النظر عن ترشحه إليا لتصفية كأس إفريقيا بحكم أنه بلد المنظم كرة مش جيد. المنتخب الأوغندي خطير من اللاعب ستيفن دي ساي، ستيفن دي ساي لكن تربح على طول كرة راجع تميز المنتخب التونسي تلعب بسرعة في آخر الثواني، ماجي ترجع كرة من جديد المنتخب الدفاع المنتخب الوطني التونسي من هادي معروس، هادي معروس بدي كرة على الرواق الأيمن يان فاليري يلعبها وسط الميدان إلى فرجاني تاتي، فرجاني طولها طويلة إلى السد الجديدة داخل منطقة الجزاء، ترجع لحمزة رفيع يدور بالكرة، حمزة رفيع يعطي الكرة إلى التوزيع داخل منطقة الجزاء لكن خاطئة، خاطئة من سيف الله الطيب بدون خطورة، كانت فرصة واعدة لكن سيف الله الطيب تمريرة ما عرفناش لا تمريرة لا تصويبة بيدين الحارس الأوغندي، دوري توي كرة من جديد يا فاليري وسط الميدان، المعركة وسط الميدان، الفرجاني يختار الكرة يطول في دار اللاعبين حذر من الأخطاء لكن يان فاليري يرجع يخرج كرة رمية تميس، وفي هذه اللحظة بالذات ماجي عبد العزيز بول حكم الرئيسي الموريتاني يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، إيجابية للمنتخب التونسي إيجابية للمنتخب الأوغندي، لكن هنا تعب صفيرات الاستجار والغضب الجماهير التونسية هنا ملعب حمادي العقل في راسس، نهاية 1-1 و مردود للمراجعة حقيقة للمنتخب التونسي في أولى مبارياته في هذه تصفيات المؤهل لكأس إفريقيا 2027.
1: يعطيك الصحة سامي الهندوس، كنت معنا مباشرة من ملعب حمد العقرب بيرادس، كالعادة وكالمعتاد خيبة أمل جديدة لكرة القدم التونسية.
2: للأسف الشديد بعد ما بديت بداية سمحة الحقيقة اليوم لتسجيل الهدف يعني من آدم عروس، ومن بعد تغيرت الحقيقة،
1: وهذاك هو الواقع متاعنا التعيس زي ما في كرة قدم التونسية. مالو رزمة،
2: شكرا لك مهدي يعطيك صحة، انت كنت معنا باش تقول لنا باي باي باش تقعد معنا،
1: اقعد
2: معنا اقعد معنا حتى نصف الليل، انت زاده في المنوعة اي في بالي باش نزيدوا ساعة اخرى بعد نصف الليل، ما دي ساعة
3: عندنا اطباق، عندنا اطباق الف الفة
2: برشا اطباق
3: تهم الجوع معناتها
2: الجوع مش نكملوا نحضروها هوني. يعطيكم الصحة مهدي عبير، احنا اطلالتنا موسيقية في دقيقة ونصف تقريبا، سهل
3: وقت نشوف حنين الشاطر نعرف حنين الشاطر نعرفها اللي هي تغني، سينو الفنانين الاخرين الحقيقة مانيش حابة وجوههم بالباهي.
2: اي ما هي بديت ديجا اول فنانة بديت في العرض هذية
3: بديت بالإعادات،
2: اي مش نبداو نفهموا توا في العرض هذية هي سافر إليك غني سافر إليك
3: توا احنا باش نفهموا على خاطر بكري كنا ما بين الرياضه والحفله ما احناش متابعين
2: حتى توا نركزوا اكثر معها حتى مع الساده المستمعين كيف كيف اللي عشتوا معنا اجواءنا الكرويه وفي نفس الوقت اجواءنا الثقافيه الفنيه.
3: الحفله صارفين عليها الفه شفت
2: اكيد هو من اللي فات تشوف معناتها الفني كم هذيك نتاع الفنانين التحضيرات الكل فما مصروف وفما برشا فلوس ومحليها كي تخدم تظاهر وانت ما تخممش في الفلوس محليها
3: الاتحاد
2: خاطر احنا عندنا عبير تعرف انت اللي وصلنا فما مهرجانات ألغيت في اخر لحظه علاش خاطر مش اعتمادات فمش فلوس علاش خلي الناس تسالوا وهما ديجا مسالين وميزانيه معناتها في الموا للاسف الشديد معناتها محليها كي تخدم باريحيه
3: سير لهم سير لهم برشا ناس من الخارج وبعد صحيح تهبط شنو فلوس
2: هذه بكل اريحيه ما تخدم خلي هكا حط هذيك جيب هذيك اتحاد العربي اذا هكا اجوائنا تقريبا 10 توا في بضع ثواني
3: نرجعوا لكم بعد
2: زميلنا نعمان معلول وبعد ألفة وعبير يواصلوا معاكم المشوار حتى النصف الليل في المنوعة ابقوا معنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: الليلة تواصل نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب. جامعة صفاقس تعد بنشر نتائج الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي في أقرب الأجل. المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي يجدد التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. في العالم، انسحاب جماعي للوفود المشاركة مع بدء كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الصيني يقر خلال لقائه الرئيس الأمريكي بتحمل الصين والولايات المتحدة مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات. نستهل النشرة بالوضع الجوي، إذ يتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتا رعدية بالجنوب وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الجنوب مع سحب عابرة بأغلب الجهات. جهويا وفي شأن جامعي، أعلنت جامعة صفاقس في بلاغ على صفحتها الرسمية موجه للطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي أن نتائجهم سيتم تحيينها ونشرها في أقرب الأجل. من ناحيته، أكد نائب رئيس جامعة صفاقس حسين المنيف أنه تم منذ يوم الأمس الاجتماع مع وزير التعليم العالي ومع عدد من المديرين العامين والنظر في هذا الإشكال، مؤكدا أنه سيتم حله في القريب العاجل، وأشار إلى تمتع هؤلاء الطلبة بجميع حقوقهم من سكن جامعي وإطعام.
2: فيما يخص طلبة هذوما اللي طلبوا يعني توجيه، احنا في تواصل تام مع وزارة الإشراف، كنا أمس معناها في اتصال مباشر مع السيد الوزير والسادة المديرين العامين لمناقشة الموضوع، وإن شاء الله ثم نقولوا بوادر إيجابية، لكن معناها قاعدين نناقشوا شنية الحلول الممكنة، وفي الأخر هما هذوما أبنائنا وصغيراتنا، وأكيد مش نرافقوهم، أكيد أنه مش نسعى وباش نلقاو حلول، في الأخر هما أبناء الجامعة التونسية وأبناء الجامعة العمومية، ويلزمنا كملوا المرافقة نتاعهم حتى يكملوا معناها دراستهم في أحسن الظروف. بالطبيعة هما حاليا تو ما ترسموا، لكن ديك يتم حل الإشكال هما مش يلتحقوا بالمؤسسات نتاعهم، سواء المؤسسات الأصلية ولا المؤسسات اللي مش يتم معناها إعادة توجيههم لها، وبالطبيعة يكملوا المسار نتاعهم، يتمتعوا بجميع حقوقهم معناها فيما يخص السكن والإطعام وغيره. هذاك ديوان الخدمة الجامعية هو المسؤول على الأشياء هذه.
1: من أخبار صفاقس أيضا، وفي إطار الاستعدادات لموسم الحج لسنة 2027، تم اعتماد مركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة للمستشفى الجهوي بالمحرس مركزا إقليميا للفحص الطبي لحجيج ولايات صفاقس وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر لاستقبال حوالي 3000 حاج وحاجة، وكانت قد انطلقت اليوم الفحوصات الطبية للمترشحين لتتواصل إلى غاية يوم 31 من أكتوبر المقبل، وستشمل يوم غد حجاج معتمدية الغريبة. اقتصاديا، جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي خلال لقاء جمعه بعد ظهر اليوم بوزيرة المالية مشكات إسلام الخالدي بمقر الوزارة، جدد تأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة، وبيّن أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالات المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة وفق تأكيده. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ توفر الفرص والإمكانيات للتقدم في طريق تحقيق الشراكة التونسية الصينية في المجالات كافة لا سيما الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن المخطط التنموي 2026-2030 يوفر إطارا جيدا لتوطيد التعاون الثنائي في الفترة القادمة. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92 مليون دينار فاصلة 6 موفى شهر جويليا 2026، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفق بيانات نشرها اليوم المرصد الوطني للفلاحة. نبقى في علاقة بشأن الفلاحي. دعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية خلال جلسة تشاورية جمعت اليوم مختلف مكونات المهنة البيطرية مركزيا وجهويا من القطاعين العام والخاص، دعت إلى مزيد من اليقظة والاستباق والتقييم المستمر للمقاربات الوقائية لمواجهة مخاطر الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات في ضوء المعطيات العلمية والميدانية الجديدة وفي ظل تغير الظروف الوبائية والمناخية وتوفر الظروف الملائمة لتكاثر ونشاط الحشرات الناقلة وما قد ينجر عن ذلك من تغير في ديناميكية انتشار الأمراض المنقولة وتوزعها الجغرافي. بيئيا، كشف تقرير حديث لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كشف أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنويا ما بين 170 و 560 مليون دولار. في شأن صحي، انتخب أمس لأول مرة 6 أطباء تونسيون أعضاء جددا في المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بباريس وفق ما أفادت به سفارة الجمهورية التونسية بفرنسا في بلاغ نشرته على حسابها على الفيسبوك. دبلوماسيا، أكد وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي اليوم في الكلمة التي ألقاها خلال مشاركته بنيويورك في فعالية وزارية رفيعة المستوى، أكد أن تونس تدعم كل الجهود المبذولة من أجل إدراج مسألة المياه ضمن أولويات أجندة الأمم المتحدة والمحادثات الدولية. في العالم، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة مسجلة وجهها للجمعية العامة للأمم المتحدة أكد مجددا خطط إجراء انتخابات تشريعية في فلسطين في 28 من نوفمبر القادم، وهي أول انتخابات من نوعها منذ 20 عاما. انسحب عشرات الدبلوماسيين مع بداية خطاب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. قالت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن اليوم أنها شنت هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة استهدفت ما وصفته بأنه هدف حساس في العاصمة السعودية الرياض، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر. رأى الرئيس الصيني في البيت الأبيض اليوم أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتحملان مسؤولية تاريخية أمام ما يشهده العالم من متغيرات، مبديا استعداده للعمل مع نظيره الأمريكي لدفع العلاقات الصينية الأمريكية نحو مسار مستقر مستقبلا وفق قوله. أفاد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي اليوم بأن إثيوبيا وجيبوتي وملياردير نيجيري يخططون لبناء خط أنابيب للنفط المكرر بقيمة 660 مليون دولار سيربط إثيوبيا وجيبوتي المطلة على البحر. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. الليلة تواصل نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بجنوب البلاد. جامعة صفاقس تعد بنشر نتائج الطلبة الذين لم يتم قبولهم في مناظرة إعادة التوجيه الجامعي في أقرب الأجل. المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي يجدد التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
5: يكون قيام العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
6: عشرتنا ما تفاش
7: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: المنوعة هذيك هي العشرة وحداشر دقيقة. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا مع بعضنا حتى النصف الليل في المنوعة بعد أجواءنا الكروية. تو مش نمشي 100% مع أجواء اختتام فعالية مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون، السهرة اللي مازالت تنقل على الوطنية الأولى. هكا ولا عبير؟
1: وهو كذلك ألفة هذي مأمون سوار الذهب من السودان، دونك يواصل الوصلة.
0: لا مش مأمون، هذا الفنان العماني.
1: العماني دونك شنو اسم العماني؟ الحقيقة نسيت الليستة مش قديمة على كل توبة، نعطيكم اسمه.

هذا الفنان العميني فراس الفيز بتبيعة في أحد روائع الفنان المغربي عبد الوهاب الدوكيلي 10:18 بتبيعة على حفل اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون مازال متواصل في مدينة الثقافة الشادي القليبي ذي الدورة 26 أربع أيام بتبيعة من الموسيقى من الاحتفالات من الندوات كيف زاد السوق الصينية العربية المشتركة. الحفل هذه تصور موسيقي للفنان التونسي كريم ثليبي. نذكروا أنه إدارة الإنتاج ربيع البلتاجي وقائد الأوركسترا راسم دمق. الفنانين اللي شاركوا في العرض هذا يقول لي بديوا يغنيوا

اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذا مأمون سوار الذهب غنى بتبع الداليدا سلمى يا سليمة. كي نحكي لكم على القصة متاعها فما برشا ناس مش تعجبهم على كل. هي أغنية من التراث المصري، أغنية محبوبة على الأخر في كل العالم، غنيت الفنانة المصرية الإيطالية الفرنسية داليدا. تحية بتبيع للناس الكل اللي يحبوا داليدا، عندها جمهور كبير برشا داليدا. فنان آخر توا يسعد هذا صديقنا نتصور من الكويت، فنان الكويتي باش يسعد توا نكتشفوا شنو هي الأغنية اللي باش يغنيها. دونك ألحان جمال سلامة، مهما خدتني المدن، خاطر مش قادر نشوف في التلفزة بالبي. يعطيك الصحة فيصل، شكرا.

مرحبا بكم من الناس الكل. مازلنا مواصلين بتبيع الحفل هذي أغنية لعماد عبد الحليم بتبيع من أفضل الأغاني. كان تذكروا بتبيع فما زادة حتى في روتانا زمين والقنوات اللي تبث المسلسلات القديمة بتبيع. تذكروا كل الأغنية هذي ومسلسل اللي مثلت فيه سيدة الشيشة المصرية هكيكة أمينة رزق. توا الفلسطيني الفنان الفلسطيني صلاة الزين بتبيع يعقوب شاهين. يعطيك الصحة فيصل الخاطرين الكتيبة من هوني ما تظهرليش بالبيه.

يا سلات الزين بتبيع هذه الفنين الفلسطيني كان يغني الفنين يعقوب شاهين دونك أغنية للفنان المصري الكبير سيد مكاوي. الحفل مازال متواصل ما نعرفش شكون باش يطلع توا يصعد على الركح. نذكروا بالفنانين دونك مأموسي ورا الذهب من السودان، عبد الله طارق من الكويت، كوسيل أجراد من الجزائر، وفراس الفايز من عمان بتبيع إلى جانب الفنانة المصرية حنين الشاطر. هذه مأموسي ورا الذهب في بليسا يصعد من جديد مع سوار، نتصور هذه نغم جميعا دونك موتيني. هاني نشوف موتيني النشيد الرسمي

0: موتني موتني بتبيعة غناء جماعين هذا النغم في اختتام من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عرض سافر وغني إليك تصور بتبيعة وابديع الفنان التونسي كريم الثليبي تقريبا قاعة الأوبرا بالنسبة للصف الأمامية كل ممتلئة الأجواء ما زالت متواصلة ما عاش ما زال فما غنية ولا خلنا نخليو الكلمة للمقدم الحفلة وراجعين
1: ذاكرتنا العربية المشتركة

0: دونك كريم بطبيعة يصافح فريقه من العازفين والفنانين اللي شاركوا في العرض هذا رسم دمق.
1: نجم نقولوا ساعتين غير بعض
0: بدأت التسعة
1: العرض توا لحدش غير بعض
0: صحيح الوقت أقل من ساعتين بشوية. هذا كريم فيلي بطبيعة فنان محترم مجتهد من بابيون بطبيعة
1: كان ليه عرض تخيل زاد مزيان
0: أجمل العروض
1: برشا
0: الحقيقة أنا بون كنت أتخيل العرض مختلف شوية على ما تقدم اليوم.
1: يمكن حبوا جست ما يعملوا الاختلاف على الافتتاح بتاتخ يعني ما نعرفش في مستوى الانتظارات ولا العرض
0: بالنسبة للتوزيع متاع بعض الأغاني كان أكثر من ممتاز أما ما نعرفش الاختيارات متاع الأصوات ربما الأغاني أحيانا حسب رأيي معناتها الشخصي غير موافقة. نستمعوا لكلمة المقدم فيصل باش نعرفوا
1: يمكن مش يمروا
0: للتكريمات
1: تكريمات توا
0: اي هيت
2: للمؤسسة وقدم سنوات من العطاء والالتزام المهني في خدمة الإعلام العمومي الوطني اهلا ومرحبا بكم.
0: Mm-hmm.

0: إذا تكريمات في الحفل الافتتاح، نذكروا عبير أنه تكريمات بدأت في الأولى.
1: كما يسعدنا تكريم الأستاذ عبد المجيد المرايحي صاحب المسيرة المهنية التي امتدت على 4 عقود، جمع فيها بين العمل الإعلامي والإشراف الإداري في مؤسسة التلفزة التونسية، وتولى رئاسة اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية في الاتحاد لدورتين متتالية. فليتفضل مشكورا.
2: دونك السيد عبد المجيد المرايحي، القناة الوطنية الأولى، القناة الوطنية الثانية، عدة تتويجات في رصيده، إنسان وإداري وعليم.
1: تفضلوا بالبقاء معنا لنبدأ معا إعلان جوائز المسابقات وتتويج الفائزين. نبدأ بإعلان نتائج المسابقات الإذاعية للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، وندعو إلى المسرح الأستاذ محمد بن فهد الحارثي رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية، فليتفضل مشكورا. وأيضا ندعو سعادة الأستاذة هند علي الغريبي رئيس المديرة العامة للإذاعة التونسية.
2: أكيد عندنا تتويجات ضد المؤسسة وبعد نعطيك التفصيل. دونك
3: هذا مش مقاره مره نسمع مره دي القصه مش تطلع هي جوسين مش مسوينها او تطلع خمسه
2: هنشوف. دونك سعود سيدة هند بن علي الغريبي رئيس المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية، الحفل مازال متواصل بالطبيعة.
4: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج البودكاست.
5: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج محكومون بالأمل من إنتاج إذاعة موطني.
6: من بين الركام نفتح مساحة للكلمة، للإنسان، للأمل. من إذاعة موطني نقدم لكم بودكاست محكومون بالأمل. إعداد وتقديم سماح أبو ثمرة، هندسة إذاعية وإخراج أحمد طارق.
7: لا الإعلان عن النتائج.
4: في حياة كل إنسان لحظة لا تعود الحياة بعدها كما كانت.
8: الحياة وقفت عن 7 أكتوبر.
4: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج 8+8+8 من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
9: احنا اصبح الملك لله الساعة 8 الصبح.
2: هذوما مقتطفات بتاعهم البودكاست المشاركين في المسابقة.
0: مش تليفونك معناه انه مش تليفوني.
2: نهنيو زميلنا محمد رمزي المنصوري فوزه بالجائزة الذهبية في مسابقة أعلام العرب برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي ضمن فعاليات دورة 26 من مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. دونك التتويجات مازالت متواصلة، دونك ألف مبروك للإذاعة التونسية. مش تتويج الوحيد، مازال التتويجات. دونك الفيزيين قاعدين يتسلموا في تكريماتهم ودوروا على
5: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج المرأة.
4: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ريادة من إنتاج إذاعة نبراس قطر.
10: ضيفتنا مواهبها متعددة والواضح إن الطبخ أهم.

0: والحين البهار وأهم شيء الملح. لازم نفهم شلون نتعامل مع الملح. حط ملعقتين ملح، ملعقتين وبس ملح. مثل ما قلت لك 2 طن ملح. إيه 2 طن ملح وبس. قبل الخلط مع اليود، اليود بس.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج هن الرائدات من إنتاج ديوان اف ام تونس.
2: هن الرائدات، هن الرائدات، صوت المرأة في عالم الأعمال.
3: في عالم تتزايد فيه التحديات وتبحث فيه النساء عن مشاريع مستدامة ومربحة، تبرز أفكار ذكية تجمع بين الطبيعة والبحث العلمي وريادة الأعمال النسائية. مرحبا بكم في برنامج هن رائدات، حيث تتحول الأفكار إلى مشاريع والطموح إلى نجاح. أنا أميرة مقني أرافقكم في رحلة كل امرأة اختارت أن تصنع طريقها بنفسها.
4: للأسف الشديد ما عادش عندنا ثقة الكافية في الاختراعات التونسية. ونقولوا بالحق ما نتقالت لنا برشا مرات العالم الكل باختراعاتهم بلابونتيحهم بإمكانياتهم ما نلقاوش.
5: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف الومضة التوعوية،
1: الجائزة الثانية أسندت إلى الومضة آي كابيتال من إنتاج إذاعة نبراس.
6: يلا تا تا تا تا تا.
7: ما شاء الله ما شاء الله حبيبي. يلا
6: إذاعة قطرية نبراس الجوية الصوتية رسمية وبطبيعة ما نسويش كذا تتوجد في رصيد الإذاعة التونسية. طبعا بعد نعطيكم بالتفصيل وتتوجد هذا.
7: شفيش دلال شفيش
6: محمد شوف
7: أشوف أعطيني
6: اقرا هالكلام. شوف الرسالة،
7: أرسليني 100,000 ولا بانشر. هاي الصورة ما تجدونها
5: الجائزة الأولى أسندت إلى الومضة الأمن الرقمي من إنتاج برو ون.
8: إيه ده؟ هو موبايلك ده عنده أرق؟ حاتم الموبايل بيرن بقاله ساعة.
9: شوف صغابي سيدك سميني نعم بقى الله خليك.
8: تنام إيه بس؟ ده كل شوية رسالة.
9: أي حاجة دوسي موافق وشي خلاص وفريا.
10: اوعي تدوسي، ما تسمعيش كلامه ده، مش عارف هو بيقول ايه.
8: موبايل بيتكلم ازاي كده؟
10: انا زهقت من جوزك ده، بقالي سنة بحاول انقذه وهو مجنني يا صفصف.
8: ايه خبر؟ انت كمان عارف اسمي؟ طيب وتنقذه من ايه؟
10: اي لينك يشوفه يفتح، اي رسالة يصدقها، اكسب عربية يصدق.
1: والان مع نتائج المسابقات الإذاعية الموازية في صنف برامج ذوي الإعاقة،
5: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سينما شينمو من إنتاج سي جي تي أن.
11: مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج الخاص سينما شينمو، محطة روحية لذوي الإعاقة البصرية. مشاهدة الأفلام من أشكال الترفيه الأساسية والسهلة للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، ولكن بالنسبة لذوي الإعاقة البصرية فإن ذلك يكاد يكون مستحيلا. الآن توجد في بيجين عاصمة الصين دار سينما خاصة تعرض أفلاما للمكفوفين وضعاف البصر.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج لا مستحيل من إنتاج برو ون.
12: برو ون تقدم لا مستحيل. لا مستحيل مع النجمة صفاء رسعود، إعداد تامر شحالة، لا مستحيل إخراج دكتور محمد لطفي.

0: أبطال الغربة.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج جذور لا تذبل من إنتاج إذاعة موطني.
2: مهما بعدت بيننا المسافات، هناك خلف الاغتراب وطن يسكن القلوب. من إذاعة موطني نقدم لكم جذور لا تذبل، حلقة خاصة نتناول من خلالها الحديث عن أطفال فلسطين ممن قدر لهم أن يعيشوا في المهجر بعيدا عن تراب الوطن.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل نص على الحافة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
4: نص على الحافة، نص يولد عند الحافة حين يضيق صوته ولا يبقى سوى اللغة. هنا لا نكتب لننجو وحدنا، بل لنترك أثراً بين القصف والصمت. ترافقكم في الإعداد والتقديم وصال أبو عليا، وفي الهندسة الإذاعية.
3: الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل ما قاله الظل من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
5: بين الحقيقة والوهم كائنات شفافة تشبه الظلال كثيرا بلا أثر ولا صمت، لكن حضورها يغمر الوجدان وتسكن. ما قاله الظل، برنامج أدبي يستحضر شخصيات تم ذكرها أو كتابتها في النصوص والأعمال الأدبية بحوار درامي افتراضي تنطق فيه وتطلق شرارة الفضول. فما الذي قاله الظل؟ سالم بن عبد الله.
1: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج التحفيزية.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج إرادة بعد الرصاصة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
6: من صوت فلسطين نقدم لكم حلقة بعنوان إرادة بعد الرصاصة. إعداد وتقديم تائر الشريف، هندسة إذاعية
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج ومن التحدي معجزات من إنتاج الإذاعة التونسية المنستير تونس.
7: همة تعلقت بالمستحيل.
8: البرامج التحفيزية، الجائزة الأولى ومن التحدي معجزات، دونك مشيت لإذاعة التونسية الإذاعة المنستير. ألف مبروك لزملائنا وزميلاتنا في مؤسسة
9: ومن التحدي معجزات. احنا عندنا برنامج لا مستحيلة زادة، هكا ريمبو عصيدة، ومن التحدي معجزات زعما يمكن نفس المحتوى ممكن.
8: دونك ألف
10: حكايتنا يرويها بطل استلذ كل أنواع الخطر وبارز كل أسباب الفشل وقارع فوج.
3: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج المذيع الصغير من إنتاج الإذاعة السورية.
11: احكي
12: هنا دمشق
11: على 95
12: بداية حلمك.
11: ماما
12: بابا
11: حبكم كثير. مرحبا يا أطفال،
12: يمكن أن تكون مذيع الغد.
11: هات صوت فكرة جديدة.

0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حلم صغير من إنتاج الإذاعة التونسية إذاعة الشباب.
1: ألف مبروك بتبيع للإذاعة التونسية والإذاعة الشباب في قسم برامج الأطفال. الجائزة الأولى برنامج حلم صغير.
2: إذاعة الشباب تقدم
1: ريا زميلنا هند العسكري وعربي الباتيني تسلموا الجائزة. ألف مبروك لإذاعة الشباب.
3: إحنا لا جهدنا لأننا صابرنا لأننا اتخذنا من القراءة ليس هواية بل هوية.
1: ألف مبروك لزملائنا في إذاعة الشباب.
3: جئتكم وأنا أحمل في قلبي نشيد الحياة المستمر.
1: دونك يصافحوا في السيدة هندة علي الغريبي رئيسة المدير العام المؤسسة الإذاعة التونسية. ألف مبروك. ألف مبروك لإذاعة الشباب. الحقيقة أنا توا قاعدة نتابع في التلفزة وفرحانة برشا بتبيع زملائي وزميلتي في إذاعة الشباب. برافو
4: برافو.
1: العمل الجميع
5: فخرة الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الاقتصادية.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج اليد في اليد من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
6: يد في اليد رصد لإسهام المجتمع المدني في التنمية. معكم سعيد الحكيمي.
7: تحية طيبة لكم مستمعي الكرام. أهلا وسهلا.
5: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج أياد تثمر من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
8: بين أيديهن يتحول الطين إبداع، وبمهارتهن تصبح الفكرة ابتكارا.
9: أتمنى من بناتنا إن إحنا نحافظ على هذا الموروث. دائما صنعة اليد هي السلاح القوي بعد.
10: تجديد الجبل هذه جبلي، يعني ما من المزارع بس وقت المطر بعد المطر بأسبوعين نروح اليبل ونستخرج من اليبل.
11: فبديت أبحث أنا مع طالباتي كيف أستغل شمع النحل في صناعة منتجات تجميلية.
12: الغزل الصوف أول كان منا غنم نجزه ونغسله ويبسه نشفه وغزلنا.
8: عندما تقرر المرأة الريفية أن تبدع تصبح أياديهن مثمرة. أياد تثمر. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله السلامي.
0: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الرياضية.
5: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج فرق بسيط من إنتاج الإذاعة القطرية.
13: جاسم
14: كنت بفكر والله ان الامر بسيط. انا عرفت متأخر وايد.
0: فرق بسيط. التقديم محمد ابراهيم. الاعداد والاخراج مصطفى محمود. الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج رحلة تحدي من إنتاج الإذاعة السعودية.
15: صحيح أني بديت في الخمسينات لكن اليوم جسمي أقوى من عمر الثلاثينات والعشرينات. أنا كنت لسه في رحلة تعافي وفجأة أولادي يبدأون رحلة مرض مزمن. هنا حسيت أنها لحظة مواجهة حقيقية مع نفسي.
16: هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية تقدم رحلة تحدي مع محمد الزهراني ومصطفى بخش.
4: في منتصف العمر حين يظن كثيرون أن
5: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف مسابقة الدراما.
17: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج ملحمة دار مساليت من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السودان.
18: الإذاعة السودانية تقدم
19: فوق

0: مك سنادة حاكم سلمان،
1: يا دار مساليك أنا حي.
0: عثمان محمد صالح، محمد عبد الرحيم قرني، وأنور محمد عثمان.
1: يا دار مساليك أنا حي.
0: التسجيل والمونتاج وحيد جمالي، الألحان والغناء أحمد شاوي.
2: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الفراهيدي من إنتاج وزارة الأعلام سلطنة عمان.
3: اللهم هب لي علما لم يسبقني إليه أحد،
4: لم يبحث عن الذهب في كنوز السلاطين، بل بحث عنه في طرقات النحاس، في أنفاس القوافي، من زقاق ضيق في بصرة العلم، ومن عزلة لم يفهمها أقرب الناس إليه. صاغ لنا الميزان سيرة العالم الذي روض لغة الضاد.
5: والآن مع نتائج المسابقات الإذاعية الرئيسية في صنف البرامج الوثائقية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منتصف الطريق من إنتاج الإذاعة الكويتية.
6: يبي جنبتك، يبيها، قولك يبيها، أعطيني الفلوس اللي فيها، لا تنينيني.
7: وخر وخر عني، لا تلمسني، ماني ما أعطيتك ولا فلس. أنت شنو، أنت ما تحس فينا؟ خلصت معاشي كله على خرابيطك، إيش تبي تاخذ مني أكثر؟ قاعد أشقى طول الشهر علشان يمع وصرفه على بيتنا، على بيتنا اللي أنت مهملة. يعني الحين تاخذ الفلوس من جنطتي؟ لا، وتمد إيدك علي بعد علشان تعاطى هالسم اللي أذيتنا فيه.
6: خوش خوش بعد، هذا اللي ناقص. أنت جاي تعلميني الغلط من الصح.
7: يبالي ترمالك على أمي. وخر وخر،
6: شوفي عاد، أنا الحين قاعد أشوف قدامي، بتعطيني الفلوس ولا؟
5: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خارج اللعبة من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون سوريا.
8: خارج اللعبة. الإعداد ديرين علي، التقديم علاء الدين فطراوي.
2: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف التقرير.
9: إذن صنف آخر من أصناف المسابقات، التقريري أو الإخباري. طبعا شوفوا شنو المقصود بالضبط. دونك التقارير. أي نتبع فيك فيصل. دونك الصوت باش يرجع لمنشط الحفل.
10: إلى إعلان نتائج المسابقات التلفزيونية والإعلام الجديد، أدعو أيضا إلى هذا المسرح للمشاركة في تتويج الفائزين الدكتور عمر الإيداء، العضو المنتدى في عرب سات، أيضا لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا.
9: عرب سات اللي تحتفل بتجاوب مرور 50 سنة على تأسيسها. دونك كان الاحتفال باليوبيل الذهبي للثورة كيكا اللي عرب سات. دونك هذه المسابقات التلفزيونية بتبيع الموازية في انتظار المسابقات التلفزيونية الرئيسية. دونك هذا
10: أيضا ندعو سعادة الأستاذ شكري بن نصير الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية لتسليم الجوائز، فليتفضل مشكورا. شكرا.
9: الرئيس المدير العام للمؤسسة التلفزة التونسية سيد شكري بن نصير.
10: بالقلم مش مكتوب.
9: هذه الدردشة قعدت توصلنا من الميكروفون.
2: والآن مع نتائج المسابقة التلفزيونية الموازية في صنف التقرير الإخباري.
5: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير التهجير بالدم من إنتاج شركة البعد الرابعة للإنتاج فلسطين.
11: صوت الأهات ومسك الشهداء ورائحة التراب وهمس الأحباب وشوق الأصحاب، كلها تجمعت في مكان واحد في بلدة أبو فلاح. الموت هنا يختلف عن الموت الذي اعتاده الفلسطينيين، فالموت هنا لم يكن برصاص جيش الاحتلال، وإنما برصاص من جاء بهم هذا الاحتلال ليكونوا أداة جديدة لقتل
2: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير طفل بين أبوين وفحص دي أن أي غائب في غزة من إنتاج قناة بي بي سي عربي.
12: بدأت القصة عندما تواصل معي والد أحد الأطفال الخدج طالبا مساعدتي في إعادة ابنه من مصر إلى غزة بعد فتح معبر رفح البري. خرج الطفل مع 27 طفلا آخرين إلى مصر قبل أكثر من عامين لتلقي العلاج بعد حصار الجيش الإسرائيلي مجمع.
5: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف برامج التوك شو.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج بين الأسطورة والتاريخ من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
13: أسوار وقصور ومواقع طقوسية، ملامح دولة مبكرة بدأت تتشكل هنا.
5: 通过陶寺观赏台这十二道柱缝，可以制定二十个节令的立法，所以这里就是。 الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افتح قلبك من إنتاج دويتشه فيلي ألمانيا.
14: مصري عايش في ألمانيا؟
15: طبعاً أنا جيت هنا باش نفتح قلبي، إذا ما غادي نشارك معكم كل شيء تعرف فيها على راسي أكثر.
16: أنا كنت بشوفها it's a light relationship بس it can be serious when it needed.
15: إسلام هو حياتي.
16: We are more friends than partners. She's everything.

0: إسلام، إيه الأخبار؟
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت مناصفة إلى برنامج معتقلي إسديتيمان من إنتاج شركة العين للإنتاج الإعلامي، وبرنامج شطبت من السجل من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
3: ضلينا 3 شهور ما بنعرفش أي معلومة عنه، وصلنا خبر إنه معتقل في سديتيمان

0: دونك مازالت المسابقة نتاع الأفلام الوثائقية متواصلة بالنسبة لمسابقة البرامج التلفزية.
1: كنا عايش أحلى حياة.
0: دونك هذا هو معلقة التلفزة بالسينما. فما برشا امكانيات ألفة كما قاعدة تشوف بكري سواء في البرامج التلفزيونية ولا الإذاعية.
2: مستندة إلى برنامج
0: فريق كامل يخدم
2: ما وراء الجدار من إنتاج
3: على بيار
2: فرانس 24.
0: امكانيات ميكرويت فريق كامل معناتها باش يخدم برنامج. ألف مبروك للي ربحوا الكل. دونك هوني مش كيش فقط مؤسسات إعلامية معناتها وزارات تجند باش تنتج برامج ألفة.
3: صحيح صحيح صحيح. وذلك علاش قال قيل العليلة في مثل
4: حطوا السلم على الجريدة وجيب العمال على الجريدة غالب بتصرع بدي أحرك كل الوضع. حطوا السلم على الجريدة يلا يلا.
0: وأهمية المقاطع التمثيلية.
5: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج الغدو يبدأ من اليوم من إنتاج القناة العربية لشبكة الصين الدولية.
6: بعض الأمور مثل الازدحام المروري، الضوضاء، الشوارع المليئة بالناس، نمط الحياة السريعة. وأحيانا ذلك الشعور بالقلق الذي يملأ الأجواء.
5: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج خمسة شهود من إنتاج شركة نبتة للإنتاج الفني والإعلامي السودان.
7: القصة بتاعت الحرف والتوثيق بتاع ما حدث للسودان للسودانيين دي قضية بالنسبة لي ما ممكن أنا أكون قايل عنها.
8: في حالة بتاعت إحساس بالشعور بالصدمة أنا بتوقع إنه يصيب كل شخص كان بعيد من التدريب.

0: سمعناهم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الموازية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل يوم وشوي من إنتاج شبكة التلفزيون العربي.
3: ليه نحكي أصلاً؟

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل فاطمة من إنتاج سميرة تي في أند روتس برودكشن.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف التقرير الإخباري.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى تقرير موسم تزهير المشمش في قرية وكان من إنتاج وزارة الإعلام سلطنة عمان.
2: على موعد مع الحلة البيضاء الناصعة، فبعد أن تساقطت الأوراق عن أغصانها وانتهت فترة السكون في السبات الطويل، ها هي أشجار المشمش ترتدي حلة آسرة متوشحة الرداء الأبيض في موسم التزهير. المشهد الذي لا يشبهه إلا تساقط الثلوج في شتاء قارس أو محصول القطن في سهول ممتدة. إنها قرية وكان بولاية نخل، وكأنها مرآة زهت بإطاري.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى تقرير عندما تزهر الأرض المحروقة من إنتاج التلفزة التونسية.
3: من تداري ولا تضام ولا تؤرقها توابيس الحرائق ولا الأهوال.
4: ألف مبروك المؤسسة التلفزة التونسية، دونك الجائزة الرئيسية عن هذا الوثيقي.
3: تناديهن لأنها تعلم أنهن الحافظات الحالمات الصامدات كصمود شجرة الصنوبر والفرنان، فعلى بساطتهن يدركن جيدا أن الأرض هي الأمان ومنبت الإنسان.
4: عندما تزهر الأرض المحروقة، إنتاج مؤسسة الإذاعة التونسية.
5: رجع الجبل وغرسنا هكا شوي خرو وشوي فرنان باش نحو من الظل.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرنامج الحواري.
0: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج 60 دقيقة من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
6: توقف عن طرح الأسئلة والتساؤلات حول تداعياتها، ولم تكن المتابعة مجرد رصد للأحداث، بل محاولة لفهم كيف تتسلل هذه الأزمة إلى تفاصيل الحياة اليومية في الأردن، وتحديدا إلى مفاصل اقتصاده الحيوية. في 60 دقيقة ناقشنا تأثيرات الحرب على الطاقة والأسواق وسلاسل التوريد، ومع كل تصعيد كانت تتكشف ملامح تحديات أكبر تضغط على الاقتصاد الوطني. في حلقتنا اليوم نعود لنضع تحت المجهر قطاعا لا يقل أهمية، السياحة. القطاع
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج حديث الشباب من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان.

0: مساء الخير. في زمن أصبحت فيه الشاشات جزء من تفاصيل يومنا، تغيرت ملامح الطفولة اللي عرفناها. لم تعد الأرجوحة في الحديقة ولا القصة قبل النوم.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
2: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج غزة الكابوس من إنتاج تلفزيون قطر.

0: تحسيتش اني متصاوب، مش عارف شو صاير. انا بس لقيت حالي على الارض راس على الاحجار وهيك، وقاعد بنزل من ايدي دم، في ايد طارت وفي ايد كانت جنبي.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج إنسانية تحت القصف من إنتاج شبكة الإعلام العراقية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف الأفلام والبرامج الوثائقية العامة.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج على هذه الأرض من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
2: وقبل أن يعرف الإنسان معنى الجدار والباب والبيت، كانت هنا البداية في هذه الأرض جنوب غور الأردن وعلى تخوم الصحراء وسط الجبال والينابيع والدفء الذي منح
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الحوت الأحدب العربي من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان القناة الثقافية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المنوعات والسهرات الفنية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج أنغام بلادي من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.

0: حضورنا الكريم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قنوات تلفزيون.
1: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج الليلة عيد من إنتاج التلفزة التونسية.
2: دونك الجائزة الأولى الليلة عيد إنتاج التلفزة التونسية، ألف مبروك لمؤسسة التلفزة التونسية. دونك مجموعة من الجوائز المهمة للإذاعة التونسية وللتلفزة التونسية. دونك القائمين بتبيع على الجوائز يسلموا التكريمات لمناشطات برنامج الليلة عيد.
3: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف البرامج الثقافية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج منازل الفن من إنتاج التلفزة التونسية.
2: ألف مبروك البرنامج منازل الفن، هي الزميلة الصحفية الجميلة شادية خبير تصعد على الركح المتبع قاعة الأوبرا لتسلم الدرع. ألف مبروك شادية خبير، ألف مبروك تلفزة الوطنية. دونك هي الجائزة الفينية على مسابقة البرامج الثقافية منازل الفن.
4: نتقابلوا معاكم اليوم باش نحكيوا على موضوع الحقيقة قلبنا برشا، التلفزيون العربي في البداية كان الحرف وكانت الكلمة.
2: مبدعة مبدعة شادية اللي بتبيع أخرجت أول أفلامها.
3: الجائزة الأولى اسمه أسندت إلى برنامج
2: بشكوت
3: نعال الرب من إنتاج المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
5: هذا هو الجزء المخفي إن صح التعبير من شخصية إيزابيل إبراهام، لأن دائما الكتاب الذين ألفوا حول إيزابيل إبراهام كانوا يركزون على الجانب التاريخي، والتركيز على الجانب التاريخي كان فيه نوع من الظلم لهذه الشخصية.
6: جاءت من جنيف، دخلت دار الإسلام اللي هي الجزائر، اختارت الجزائر.
7: شاء القادر تلقى راسها يعني في الجزائر، ودخلت يعني في الثقافة والتقاليد العربية الإسلامية.
8: هي ديجا في جامي لي شوز امواتي، دير حاجة دونشونيات توصيتي ولا ما ديرهاش. كانت هكا مغامرة جد مغامرة، والإسلام عاونها بزاف.
1: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف برامج الأطفال.
3: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج سر اليوم من إنتاج وزارة الإعلام تلفزيون الكويت.
9: شيك شيك شيك صح النوم، خذ مني أحلى علوم.

الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج افرح وامرح من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الكوميدية أو السلسلات الهزلية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل مرضي ودحام ثلاثة من إنتاج تلفزيون قطر.

الجائزة الأولى أسندت إلى مسلسل المتر سمير من إنتاج

0: والآن مع نتائج المسابقات التلفزيونية الرئيسية في صنف المسلسلات الاجتماعية.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى مسلسل عش الطمع من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

0: والآن مع نتائج مسابقة الإعلام الجديد.
1: الجائزة الثانية أسندت إلى برنامج رحلة في ربوع فلسطين من إنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية.
2: الذين مروا معي وفي رحلتي بين القدس ومكة ويافا لم أكن أزور مدنا فقط، بل كنت أعبر صفحات حية من روح فلسطين. في القدس تشعر أن الزمن يمشي ببطء مهيب. الحجارة هنا ليست صب.
0: الجائزة الأولى أسندت إلى برنامج بابل حضارة لا تنسى من إنتاج شبكة الإعلام العراقي.
3: فرات طالب في المرحلة الابتدائية، ذكي وفطن، لكنه لا يحب مادة التاريخ ويشتكي من كثرة أسماء شخصياتها وسنواتها وأحداثها. الوقت يمضي وفرات لم يتمكن إلى الآن من حفظ درس التاريخ عن مدينة بابل، فغلبه النعاس وغفى على صفحات الكتاب.
4: ضيوفنا الأفاضل ومتابعينا الأعزاء على الإذاعات والشاشات العربية، شكرا لكم أساتذة، طبعا تعبناكم اليوم، الله يعطيكم العافية على هذه، بس تبقون على الستيج هدنا لقطة. ببهجة الفوز وفرحة التتويج نصل معكم إلى نهاية الحفل الختامي للدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. لقد شهدت أيام هذا المهرجان نجاحا استثنائيا وفعاليات ملهمة تجسد فيها شعار دورة هذا العام نبض الصورة وصدى المستقبل، حيث التقى نبض الإبداع الإنساني بآفاق التطور التكنولوجي. وفي هذه السهرة الختامية سافرنا مع نغمات المبدع كريم الثليبي واحتفينا بنخبة من المبدعين الذين أثروا شاشاتنا بأعمال أثبتت أن الإبداع العربي لا حدود له. وفي هذه اللحظة الختامية يتجدد الشكر والتقدير لاتحاد إذاعات الدول العربية على حسن التنظيم والرؤية الطموحة، وللشركاء على شراكتهم القيمة ودعمهم المتواصل، ولجمهورية تونس الخضراء بلد الاستضافة على حفاوة الاستقبال المعهودة ورعايتها الموصولة لنجاح هذا المحفل العربي الكبير. كما نجدد التهنئة من أعماق القلب لجميع الفائزين والمتوجين. والآن توثيقا لهذه اللحظات التاريخية المضيئة، أدعو جميع المتوجين للتفضل إلى المسرح لالتقاط الصورة الجماعية الختامية لتكون مسك الختام. شكرا لكم.
5: هذه هي الأجواء. سكرنا الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
6: الرسمي،
5: كان هذا بدار الثقافة شادي القليبي،
6: مدينة ثقافة شادي القليبي،
5: مدينة ثقافة
6: حفل الاختتام، عرض غني وسافر إليك دونك للمبدع كريم الثليبي. ألف مبروك للإذاعة التونسية بتبيعة بكري تتويج زملائنا في إذاعة الشباب والإذاعة وإذاعة المنستير. قبل ما ننسى ألف أزيدة، فما ثلاثة تتويجات قبل التتويج هذا للإذاعة التونسية في الدورة 26 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. ذكريات بن حمادة دونك تحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج بعيون عربية، مدن تتحدث، مدينة الزيتونة تونس، المدينة درة العلم والحضارة. زميلنا محمد رمزي المنصوري تحصل على الجائزة الأولى في مسابقة التبادل الإذاعي عن برنامج أعلام برنامج أعلام العرب، حماية اللغة العربية، نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي. وسيد رياض سمك المشرف على قسم التبادل في الإذاعة التونسية تحصل على الجائزة الأولى في مسابقة أفضل قسم تبادل عربي في مجال التبادل البرامج. دونك ألف مبروك للإذاعة تونسية هذا الكم من التتويجات.
5: يعطيك صحة عبير ليلى ونسنا بعضنا
6: رغم التعب شوية
5: مثمنية ليلى بعضنا في
6: الحقيقة
5: جو الحقيقة الحمد لله مزيان تعدى مزيان خفيف حلو مع مهدي مع فيصل ليلى
6: تعبني فيصل سمحني تعبتك
5: ليلى فيصل والله يا ربي يبارك له معناتها ديما يعطي صحة مجتهدة ما ليلى راهو تركيز كبير برشا معناتها عنا زوز بث مباشر الأولى اللي هي نقل المباراة بالمنتخب الوطني التونسي والنظير الأوغندي وفي نفس الوقت انت لاقت بعد شوية الحفل فكان رهن انه نحاول نوصلوا ونعيشوا مستمعين الأجواء هذية كما يلزم هكا بدينا معكم الثانية في المنوعة
6: ألفة وفما حاجة أخرى زيد انه كان معندها يعاون فينا لخاطر الأسماء مش واضحة بس بالغفلة كل أغنية يعطيني بالتفصيل
5: ما قصرش ليلى فيصل يعطيه الصحة. أنا حبيت نقول المنوعة إن شاء الله ترجع لكم الجمعة الجاية بجو آخر وجو جديد زادة ومزيان مع ضيوفنا مع فقراتنا فما برشا فقرات الحقيقة ليلى نحيناهم تقريبا 90% من الفقرات باش وصلنا نجمنا نقول لكم هذا الحفل كامل بجوائزه وبكل ما فيه الحفل هذايا في الاختتام.
6: ألفة زادة نقولوا اللي نعرفوا احنا السيدي بوسعيد سجلت رسميا في اليونسكو اليوم معناتها تم تسليم شو نقولوا احنا الشهاده اللي تخص الترسيم هذيا في اليونسكو هذيا عاشر معناتها عاشر نجم نقولوا منجز لتونس سيدي بوسعيد وهكيك تكون هي اول دوله عربيه عندها عشرة مدن عشرة نجم نقولوا اثار مسجله في اليونسكو
5: يعطيك صحة هذي عبير هذي من نجم كان يجيب لها أكثر دعم إن شاء الله هم بعد
6: وحماية للمدن كما مدينة تونس مدينة سويسة إن شاء الله صفيق زادة في المستقبل لما ليه وإن شاء الله جربة زادة
5: إن شاء الله يا ربي شكرا لك عبير يعطيك صحة تقريبا هكذا نوصل لختم لقائنا الليلة من المنوعة شكرا لكم الكل المستمعين مش خليكم على طرب توا الحقيقة مش خليكم على طرب حتى الموعد الأخبار
6: شو اختلت لنا ألفة
5: الاختيار أنا خليكم ادي واسمعوا ترى سمعونا شوي سمعنا شوي كله. شوي هو بش اسمه بصوت صابر الربيعي ما اسمع شوي ترى عبير
6: عبد الحليم
5: سمعنا شوي هو فات المعاد لكن بصوت الفنان توسي صابر الربيعي لأم كلثوم خليكم تستمتعوا تعملوا كيف وبقية سهرة ممتعة وتصبحون على خير

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. نفت وزارة التجارة بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة. وأكدت الوزارة في بلاغ ليلة الخميس أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. تنطلق اليوم بمدينة الحمامات فعالية المؤتمر الوطني الثامن للجمعية التونسية لطب الأورام الذي يتواصل إلى غاية 27 من سبتمبر الحالي بمشاركة أطباء وباحثين ومختلف المتدخلين في مجال مكافحة السرطان. أعلن المعهد التونسي لأعضاء مجلس الإدارة أمس رسميا عن تكوين النواة الأولى للمعهد الإفريقي لأعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون 5 دول هي الجزائر ومالي وغينيا والكوت ديفوار وتونس، وذلك خلال اللقاء السنوي العاشر للمعهد.

0: في العالم، قال الرؤساء المشاركون للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين أمس إنه لا يمكن أن يكون لقطاع غزة مستقبل سياسي منفصل عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وشددوا على ضرورة إعادة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة حكومة فلسطينية شرعية واحدة. وجاء ذلك في بيان صدر عقب اجتماع وزاري التحالف على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة حديثها عن مباحثات يقوم بها مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك بخصوص مسار مرحلي للخروج من الحرب، يقضي بأن تعيد طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي عن إيران. نقلت NBC عن الرئيس الإيراني قوله أن طهران تريد الاتفاق مع واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. كما أكد الرئيس الإيراني أن حكومة بلاده منفتحة على عمليات التفتيش لمنشآتها النووية. أعلنت كولومبيا أمس قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، إسخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.